0: مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: كثير شو نسأل وكثير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان.

صباح الخير من مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدتم صباحا مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في هذا اليوم الجديد، يوم الخميس الموافق الرابع من يونيو حزيران لعام 2026 المصادف 18 من شهر ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارز 3 FM في شمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. على الموجة 88 فارز 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فارز 3 FM في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فارز 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير نبدأ به يومنا هذا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يطلع علينا القارئ الشيخ أحمد العجمي ما يتيسر له من سورة يونس.

0: سيدتي وسادتي، تل علينا القارئ الشيخ أحمد العجمي ما تيسر له من سورة يونس. مستمعينا، نرجو لكم أطيب الأوقات وامتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم، نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: عناوين الساعة، أهلا بكم مستمعين الكرام. إسرائيل ولبنان يتفقان على وقف النار وإنشاء مناطق أمنية خالية من عناصر حزب الله. ترامب يتوقع أن تفضي المحادثات مع إيران إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع. اعتقال 65 حريديا بشبهة الضلوع في اقتحام منزل القاضي سلومبرغ. منتخب إسرائيل بكرة القدم يفوز على منتخب ألبانيا، والجو حار أكثر من المعتاد.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة، أهلا بكم مستمعين الكرام. دوت قبل دقائق صافرات الإنذار في عرب العرامشة بالجليل الغربي عقب رصد اختراق مسيرة معادية من لبنان. أعلنت إسرائيل ولبنان الليلة الماضية موافقتهما على وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية لبنانية يستبعد منها حزب الله. وأفاد بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عقب مفاوضات جرت بين البلدين بأن وقف إطلاق النار مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإجلاء جميع عناصر حزب الله من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني. كما اتفق الجانبان على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة بشكل حصري على المنطقة مع استبعاد أي جهات فاعلة غير حكومية. وجاء في البيان أن هذه الخطوات ستتيح إحراز تقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع من دون أن يستبعد فشلها. وفي حديث مع صحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أضاف أن المفاوضات تجري على نحو جيد جدا. كما تعهد ترامب الحصول على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب بالمستقبل في وقت ليس ببعيد، مضيفا أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي. أقر مجلس النواب الأمريكي ليلة الماضية قرارا طرحه الديمقراطيون يهدف إلى وقف حرب إيران إلى حين إصدار تفويض بالأعمال القتالية من الكونغرس. وانضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار. وهذا التصويت رمزي إلى حد كبير، إذ يتعين أن يحظى أي قرار بموافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذا وأن يحصل على أغلبية 2/3 في المجلسين لتجاوز حق النقد الفيتو الذي من شبه المؤكد أن ترامب سيستخدمه. وصف الجيش الأمريكي بالكاذبة الادعاءات الإيرانية أن صاروخا أمريكيا اعتراضيا قد ألحق أضرارا بمطار الكويت الدولي. وأضاف أن إيران ضربت المطار المدني بطائرات مسيرة في هجوم متعمد ومحسوب وغير مبرر، وقد قتل شخص وجرح 63 آخرون جراء هجمات إيرانية على الكويت ألحقت أضرارا بمطارها الدولي. تطلب الشرطة من المحكمة اليوم تمديد فترات اعتقال 65 شخصا بشبهة الضلوع في إلحاق أضرار بمنزل نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نعم سلومبرغ في قرية ألوجفوت الليلة الماضية. وقد قام العشرات من الحريديم المعارضين لقانون التجنيد بأعمال شغب وحطموا زجاج نوافذ المنزل وسيارة عائلة سلومبرغ، كما حطموا أواني الزرع وقاموا باقتلاع أشجار في المكان. وتحدث رئيس الوزراء نتنياهو هاتفيا مع القاضي سلومبرغ وعرب له عن بالغ تنديده بالحادثة. بدوره حذر رئيس الدولة يتسحاك هيرتزوغ من أن أعمال الشغب قد تشكل تجاوزا خطرا للخط الأحمر ومساسا بأسس الديمقراطية الإسرائيلية. فاز الليلة الماضية المنتخب الإسرائيلي بكرة القدم خارجيا وديا على منتخب ألبانيا بهدف نظيف. ويفيد الزميل أحمد عويسات أنه بكرة السلة تأهل مكابي تل أفيف وهبوع الحلون إلى نصف نهائي بطولة دوري الدرجة العليا.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عقلي.
2: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
1: تنجر وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، ويصبح الجو حارا أكثر من المعتاد. في السابعة مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويروق؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان صحافة نت مع

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في غرة عدد جديد من صحافة نت، هذا البرنامج الصباحي اليومي الذي نطالع فيه وإياكم صفحات الصحف العبرية، نكون مع أبرز العناوين في الواجهات وفي الصفحات الداخلية كالعادة. صحف يديعوت أحرنوت، معاريف، إسرائيل هيوم وهارتس كما ذكرت التي نتوقف عند العناوين المفخمة فيها وتلك المظللة البارزة في صفحات الداخلية. مع ياكوبي مور من هو رئيس زجاج المراقبة في الهندسة الإذاعية وفي الإعداد والتقديم كرم أبو مخ، نحن معكم في هذا المشوار الصباحي حتى السابعة، ندعوكم لترافقون على مدى ساعة تقريبا حتى أخبار السابعة، كونوا معنا، صباح الخير.

حياكم الله مستمعينا الكرام. نبدأ كالعادة مباشرة من تلك العناوين الحاضرة في واجهات الصحف العبرية. نبحث عن المضمون الذي تتقاطع الصحف في إراده، وبالتالي هذا هو يعني الذي يشغل الرأي العام وسيشغل المشهد الصحفي لربما خلال نفس النهار. إذا ما فرشنا الصحف كلها جنبا إلى جنب، كلها تتوافق على إيراد خبر واحد يوسعونه في الصفحة الأولى، يتحدثون عن حادثة الاعتداء على منزل نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نعم سولبرغ. إذن كل هذه الصحف تريد صورا لزوايا مختلفة من هذا الاعتداء، بعضها يوثق سيارته بزجاج محطم، وأخرى تعرض صورته، أما الثالثة فتعرض صورة من عتبة منزله بأغراض محطمة ويعني عاثوا فسادا وخرابا في المكان أولئك الذين اعتدوا على منزل هذا القاضي أو نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نعم سولبرغ. بحسب هذه التغطية، إذا ما قصدنا صحيفة دعوات أحرنوت، شهدت المنطقة المحيطة بمنزله احتجاجات على خلفية هذا الجدل المتواصل حول قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، لكن هذه المظاهر الاحتجاجية في وصفها تتحول الآن إلى إطار آخر من الاحتجاجات، إلى أعمال عنف، أعمال تخريب لا أكثر ولا أقل، هذا في تصويرهم وتأطيرهم للمشهد في صحيفة دعوة أحرنوت. الصحيفة تقول بشكل واضح إن هؤلاء المحتجين اختاروا أن يلحقوا أضرارا بممتلكات الرجل، بما في ذلك نوافذ المنزل، سيارة القاضي، فيما حاول بعض المشاركين مغادرة المكان بعد الحادثة قبل أن تقوم الشرطة باعتقال عشرات منهم. تقول الصحيفة عن زوجة القاضي وصفها للمشهد بأنه صادم للغاية، صادم ومؤلم، فيما أشارت التقارير أيضا إلى أنه بعد الحادثة شعر القاضي بوعكة صحية وخضع لفحص طبي من قبل طواقم الإسعاف. هذه الحادثة بطبيعة الحال لها من إدانات واسعة، يعني مرت عبر هذا الطيف السياسي يوم أمس، فقد أصدرت السلطة القضائية من جهة بيانا شديد اللهجة اعتبرت فيه أن استهداف منزل قاض ومحاولة ترهيب أفراد عائلته يمثلان تجاوزا خطيرا للخطوط الحمراء. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا كان له اتصال يعني للقاضي سولبرغ، أدان من خلاله أعمال العنف، لكن يشيرون بشكل واضح في صحيفة دعوة أحرنوت إلى أنه أدان العنف بوجه عام، لم يشر إلى عنف أولئك الذين ينتمون إلى الأحزاب الحريدية وداعميها والذين ينتمون إلى المجتمع الحريدي، هم يركزون على ذلك أيضا في سياق ما يخطونه في دعوات. من جانب الأحزاب الدينية نفسها، أصدر رئيس حزب يدوت التوراي إسحاق كولدكنوف بيانا رفض فيه أعمال التخريب والعنف هذه، لكنه كذلك الأمر لم يصدر أي انتقادات للحريديين بأنفسهم. أصدر يعني بيانا رفض فيه أعمال التخريب والعنف أيضا بصورة عامة. أما المعارضة اعتبرت أن ما جرى لا يقتصر على حادثة جنائية تخريبية، حادثة اعتداء تتجاوز كل الخطوط الحمراء، ولا حتى هي يعني حالة احتجاجية خرجت عن السيطرة، بل هذا الحدث يمس بمكانة القضاء باستقلاله، وبالتالي يجب أن يتم التعاطي معه بأقصى الوسائط المتاحة. في متابعة لنفس الحادث كما ذكرنا، كل الصحف تتحدث عنه. في صحيفة معريف ينظر إلى ما جرى على أنه اعتداء على سلطة القضاء نفسها، لا على يعني نائب أو قاضي في المحكمة العليا، وليس على نعم سولبرغ كشخص، بل يدعون إلى متابعة هذا المضمون على أنه اعتداء على سلطة بأكملها. أما إسرائيل اليوم تختار عنوانا حادا يحطمون سلطة القانون، هذا إذن ما يعني يرسمونه من مشهد في صحيفة إسرائيل اليوم. ينظرون إلى الحطام الذي يعني تركه المشاغبون هناك والمحتج
يحتجون بعنفهم هذا أنهم لم يحطموا أغراضا في منزل الرجل، بل حطموا سلطة القانون عندما تجاوزوا الخطوط الحمراء واختاروا أن يعني يعتدوا على نائب رئيس المحكمة العليا. إذن هو اعتداء لا يمس شخصه بل يمس سلطة القانون. إذن كما ذكرنا، الحقوا أضرارا من الممتلكات، حطموا أواني النوافذ، الحقوا أضرارا بسيارة العائلة، وكل ذلك كغضب من اعتقال شبان حريديين كما يقولون في إسرائيل اليوم في قضايا مرتبطة بقانون التجنيد. لكن كما ذكرنا، يعني كل هذه الصحف تتحدث عن أن هذا الحدث تجاوز لكل الخطوط الحمراء بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هو اعتداء يمس سلطة بأكملها، سلطة قانونية، لا اعتداء يمس شخص الرجل بنفسه.

نواصل وإياكم مستمعينا الكرام هذا المشوار مع عناوين الصحف العبرية وسطورها المختلفة. نحن الآن مع نبأ آخر بعد أن كنا مع المشهد الأبرز في هذه الصحف العبرية. يتحدثون في هذه الصحف أيضا عن قضية بارزة هنا, يعني تقتبس في الصفحات الأولى وفي الصفحات الداخلية. يتحدثون عن انتخاب مراقب الدولة الجديد, عملية تحولت فور انتهائها إلى ما هو أشبه بمعركة سياسية لربما معركة بين الائتلاف والمعارضة. بحسب هذه التغطية فاز المحامي ميخائيل رافيلو بمنصب مراقب الدولة بعد جولة تصويت ثانية داخل الكنيسة. كان رافيلو قد واجه في الجولة الأولى القاضي في المحكمة العليا يوسف الرون القاضي سابقا قبل أن يحسم النتيجة لصالحه في الجولة الثانية, لكن ما هيمن على العناوين لم يكن هذه النتيجة بحد ذاتها بل الجدل الذي رافق عملية التصويت, سير عملية التصويت صح التعبير. فأحزاب المعارضة اتهمت أعضاء من الائتلاف بانتهاك مبدأ سرية الاقتراع بعد تداول مزاعم عن قيام بعض النواب بتوثيق تصويتهم داخل صندوق الاقتراع لإثبات التزامهم بالموقف الحزبي. وفي تصريحات شديدة اللهجة وصفت شخصيات معارضة ما جرى بأنه سلوك يقوض نزاهة العملية الانتخابية, وأعلنت بالتالي يعني نيتها هذه الجهات في المعارضة نيتها توجه إلى المحكمة العليا للطعن في هذه الإجراءات, بل حتى وذهبوا إلى أبعد من ذلك بوصفهم ما يحدث على أنه يعني أشبه بتحركات لمنظمات خارجة عن القانون. هذا إذن حاضر في هذه الصحيفة. الائتلاف يرفض هذه الاتهامات يؤكدا عملية الانتخاب جرت وفق الأصول القانونية المعمول بها, ويجب أن يعني يقبل الجميع هذه النتيجة على حالها. هذه القضية إذن التي تثير الجدل السياسي كما أشرنا تتناول في صحيفة دعوت أحرنوت على غرار ما ذكر في معاريف الصحف المختلفة. انتخاب مراقب الدولة يصفونه بأنه يعني تحول خلال ساعات معدودة من إجراء برلماني روتيني إلى معركة محتدمة في أروقة الكنيست. انتخاب ميخائيل رافيلو لمنصب مراقب الدولة هو أحد المراقب يعني أحد المناصب الرقابية حساسية في إسرائيل نظرا لدوره في مراقبة أداء مؤسسات الدولة الوزارات الهيئات العامة, ويجب ألا يشوبه أي يعني خلل إن كان في مرحلة عملية التصويت أو غيره في المراحل المختلفة, إلا أن هذا الحال لم يكن وفق هذه الصحف التي تصور وتركز عمليا على الخروقات التي كانت في سياق هذه العملية وفق أصوات تخرج من قبل المعارضة. إذن هذه المنافسة على المنصب لم تكن تقنية, هكذا يذكرون في القراءات التحليلية, لم تكن تقنية, لم تكن إدارية, بل لها يعني أبعاد سياسية واضحة, خصوصا أن رافيلو يعرف بكونه من المحامين الذين يعني عملوا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو من المقربين من المحسوبين عليه, وبذلك لم تتوقف فعلا الردود عند إعلان النتيجة, بل برزت انتقادات حادة اعتبرت أن هذا المنصب يجب أن يبقى بعيدا عن أي شبهة ارتباط سياسي. لكن هذا يعني ما حدث, وبالتالي هذا يعني ما خرج عن عملية التصويت بحالها, أصوات معارضة, أصوات مؤيدة, وهنالك من ينوي الطعن بهذه النتيجة. لما شأن يستزيد هنالك على صفحة ثانية في صحيفة معاريف توسعة تذكر شيئا من تاريخه خبرته وعن حياته, هذا حاضر في الصفحة الثانية من صحيفة معاريف.

إذا ما انتقلنا مباشرة إلى موضوع مختلف بعيد عما كنا معه، إلا أنه أيضا حاضر في سياق هذا المشهد الصحفي بقوة من خلال قراءات تحليلية وصفحات داخلية في صحيفة يدعوت أحرونوت. تبرز تقارير تتحدث عن إيران، لكن هذه المرة من زاوية مختلفة. يتحدثون عن المخاوف من البرنامج النووي الإيراني في يعني واجهة إخبارية تعيد إلى الأذهان مرحلة ما قبل الحرب، مرحلة تحذيرات نتنياهو وغيره من دنو إيران من تطوير سلاح نووي. وكأن هذه الحرب وكأن هذا الفصل من الاقتتال لم يكن ولم يفضي إلى أي نتيجة إيجابية. تقول الصحيفة إن المخاوف من البرنامج النووي الإيراني لم تتراجع رغم الحرب، بل ربما ازدادت بحسب ما تنقله الصحيفة عن معطيات نصبت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وردت في تقارير إعلامية دولية كبلومبرغ وغيره. فإن جزءا من مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني لم يعد خاضعا لمستوى الرقابة نفسه الذي كان قائما قبل الحرب، الذي يعني الأمر الذي يثير تساؤلات لدى الدول الغربية ووكالة الطاقة الذرية حول ما إذا كانت إيران قادرة على تطوير برنامجها النووي بعيدا عن أعين المفتشين، وإذا ما كانت حتى يعني تسعى وتطور هذا السلاح النووي وقتما تتواصل هذه المفاوضات، مستغلين هذه المرحلة من غياب الرقابة يعني في غطاء هذه الحرب أو التوتر في المنطقة. الصحيفة تعرض مفارقة لافتة: الحرب التي خاضتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران كان يفترض وفق أهداف فيها المعلنة وغير المعلنة أن تضعف القدرات الإيرانية بشكل كبير، وخصوصا يعني إنهاك قدرة إيران على تطوير سلاح نووي. لكن النقاش الدائري اليوم يدور حول احتمال التوصل إلى اتفاق مرحلي قد يترك إيران متضررة لكن دون حسم نهائي للملف النووي وقتما تسعى إيران للحصول على هذا السلاح. في الخلفية تستمر هذه المواجهة العسكرية بين الطرفين، يتحدثون أيضا في نفس الواجهة، يستغلون هذا المشهد الإخباري للحديث عن تبادل الضربات والاتهامات بين إيران والولايات المتحدة، يذكرون بتلك الهجمة التي طالت الكويت، ويعني هنالك دعوات أيضا إلى عدم التصعيد والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، دعوات من قبل دول خليجية. سياسيا تسلط الصحيفة أيضا الضوء على تصريحات دونالد ترامب الذي أبدى تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع القيادة الإيرانية، بل أبعد من ذلك، تحدث عن احتمال عقد لقاءات مستقبلية مع كبار المسؤولين في طهران. هذا إذن حاضر. ويتحدثون في السياق أيضا عن تصريحات بنيامين نتنياهو، يستغلون هذا المشهد للتطرق إلى يعني هذه المكالمة المتوترة بين الرجلين، مؤكدا الاتصالات مع ترامب مستمرة، أن الخلافات هذه تحدث بين الفينة والأخرى لكنها لا تعني وجود قطيعة بين الجانبين. هذا إذن حاضر في سياق هذا المشهد من يدعوت أحرونوت الذي يوسعون في سياقه حديثهم كما قلنا عن هذا التوتر وعن المخاوف من البرنامج النووي الإيراني التي لم تتراجع رغم الحرب بل ربما ازدادت.

0: إذن مستمعينا الكرام نعود إلى جولتنا وفي هذه المرحلة مباشرة ننتقل إلى الزميلة سماح سليم بكري التي تقدم جولات الصباح الإخبارية في هذا النهار وتطلعنا في هذه المرحلة على أبرز عناوين هذه الجولة بمضامينها بمحاورها المختلفة. لين سماح تفضلي.
1: صباح الخير كرام. صباح الخير مستمعينا الكرام. في أبرز عناوين جولة الصباح الإخبارية التي ستأتيكم عند السابعة من هذا الصباح سنكون مع جديد الملف اللبناني والتوصل إلى تفاهمات لبنانية إسرائيلية خلال جولة المحادثات الرابعة في واشنطن تقضي بموافقة الطرفين على وقف لإطلاق النار. في ملف إيران ترامب عاد وأكد أن المفاوضات مع الإيرانيين تجري على نحو جيد وأنها قد تفضي إلى نتائج ملموسة في نهاية الأسبوع الحالي. سنكون مع اختيار الكنيست أمس ميخائيل رابيلو مرشح لائتلاف أحد موكلي رئيس الوزراء مراقبا جديدا للدولة وانتقادات المعارضة لهذه الخطوة. في ملف غزة سنتابع قضية طبعا الفجوات في المواقف إزاء مفاوضات الفصائل الفلسطينية في القاهرة مع الوسطاء وقرار حماس أمس عدم التوجه إلى العاصمة المصرية لوجود خلافات جوهرية في المواقف. سنكون مع قرار محكمة العدل العليا السماح لممثلي الصليب الأحمر بزيارة المعتقلين الأمنيين الفلسطينيين. أعمال العنف والشغب التي أقدم عليها الليلة الماضية يهود متدينون متطرفون خارج منزل قاضي المحكمة العليا سولبرغ. هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى. كونوا معنا إذن مستمعين في جولة محمد سلامة أحمد عويسات ومعي سماح حسنين بكري. إذن في السابعة تنقل أيضا عبر شاشة مكان. إلى هنا
0: أشكرك سماح ونواصل مستمعين الكرام هذا البرنامج الصباحي مع عناوين الصحف العبرية. في هذه المرحلة نحن مع عناوين أخرى إضافية لكن نتوقف عند إعلانات سريعا ونواصل.
2: هيا يا جماعة بس شوي كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

نواصل مستمعينا الكرام هذا المشوار الصباحي. كما قلنا كنا في حديثنا قبل هذه الوقفة مع عنوان يتحدث عن مخاوف من البرنامج النووي الإيراني، مخاوف حاضرة منذ مدة، لكن هنا يتحدثون في ردهم عن مخاوف زادت حتى بعد هذه الحرب، مخاوف من أن إيران قد تستغل ربما هذه الفترة من التوتر وغياب الرقابة من قبل وكالة الطاقة يعني الدولية لمتابعة مشروعها النووي صوب سلاح يستخدم في هذا السياق. في الملف اللبناني، إذا ما انتقلنا إلى هذا الملف الحاضر الذي يشغل أيضا صفحات الصحف العبرية الداخلية، ويتحدثون في سياقه عن مسارين بالتوازي، تصعيد ميداني على الأرض لكن تحركات دبلوماسية في واشنطن ومساعي غير منقطعة بل متواصلة ومتزايدة يدفع بها في الغرف التفاوضية في واشنطن، وحتى هناك اثنين توافقات يتحدثون عنها، ويعني أجواء مطعمة بالإيجابية تجمع الأطراف المتفاوضة في هذه المرحلة. بحسب تقارير الواردة من لبنان، أسفرت الغارات الأخيرة عن سقوط عشرات القتلى، في حين أعلن جيش الدفاع اعتراض صاروخين أطلقا باتجاه منطقة الجليل الغربي مع تفعيل صفارات الإنذار في بلدات قريبة من الحدود، هذا في إيراد صحيفة معاريف. في المقابل يقول جيش الدفاع إنه واصل استهداف بنى تحتية ومواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ضمن ما تصفه الصحف بمحاولة زيادة الضغط العسكري على حزب الله. لكن بالتوازي كما ذكرنا تتواصل في واشنطن هذه المساعي السياسية، الاتصالات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان بالوساطة الأمريكية، وبحسب ما يتداول في التغطيات يجري بحث مقترح يقوم على خطة تمتد 60 يوما تتضمن خطوات متبادلة لخفض التوتر، بينما يعني يتحدثون في السياق أيضا عن انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب لبنان مقابل ترتيبات أمنية وضمانات تتعلق بالوضع على الحدود. إذن صورة معقدة لهذا المشهد في الجبهة الشمالية، الطائرات يعني تواصل القصف، الصواريخ لا زالت تطلق، لكن في الوقت نفسه هنالك مفاوضات سياسية ودبلوماسية حثيثة للبحث عن مخرج يمنع انزلاق هذه الجبهة إلى حرب أوسع. في صحيفة إسرائيل هيوم تبدو النبرة أكثر تشددا باتجاه التطورات هذه على الجبهة الشمالية والمسار الدبلوماسي. الصحيفة صحيفة إسرائيل هيوم

بل حول الوسائل والوتيرة. ففي حين تدفع الولايات المتحدة نحو هذه التهدئة ومنع توسع المواجهة، هنالك في إسرائيل من يرى أن استمرار القيود على العمل العسكري الإسرائيلي يمنح خصومها وقتا لإعادة تنظيم صفوفهم. هنا أيضا أقوال تقتبس رئيس سابق لمجلس الأمن القومي يرى أن الربط بين الملفات الإقليمية المختلفة إيران لبنان وغزة كربط إيران مثلا لاستمرار المفاوضات بالتطورات في لبنان وغزة قد يؤدي إلى نتيجة عكسية للرؤية الإسرائيلية الأمريكية بإنهاء نفوذ إيران في المنطقة. هذا الربط للملفات المختلفة قد يؤدي إلى تعزيز النفوذ الإيراني بدل تقليصه، ويجلب نتيجة عكسية يعزز من صورة إيران في المنطقة التي تحرك المشهد، تفرض واقعا متواصلا بالربط الجبهات ببعضها البعض، نتفاوض فقط إذا ما كانت الجبهات متصلة. من هذا المنطلق يطرح أصحاب هذا التوجه فكرة أن أي تسوية في لبنان يجب أن لا تقتصر على وقف إطلاق النار، بل أن تشمل معالجة أعمق للبنية العسكرية لحزب الله ودوره في المعادلة الإقليمية من خلال قطع هذا الإمداد والتواصل الفكر العسكري مع إيران. كما تعود الصحيفة أيضا إلى ملف الطائرات المسيرة، يزجون بفقرة أو اثنتين في كل مرة يتحدثون عن ذلك عن الجبهة الشمالية. هذا التهديد بات حاضرا في معظم التغطيات، مشيرين إلى أن هذا التهديد لا زال يفرض نفسه على القوات العاملة في جنوب لبنان، ينظر إليه داخل إسرائيل والمؤسسة الأمنية تحديدا باعتباره تحديا استراتيجيا متصاعدا. يجب أن ترفع إسرائيل الأثمان التي تقابل هذا التهديد المسير. فمقابل كل طائرة مسيرة يجب أن تجبي إسرائيل أثمانا باهظة أكثر من الطرف المقابل للحفاظ على الجنود وفرض الردع المطلوب.

نواصل مشوارنا صباحي مستمعين معكم في هذه المرحلة، عنوان أو اثنين أخيرين من الصحف العبرية. في هذه المرحلة نكون مع نبأ صحيفة هآرتس الذي يتناول تقريرا يتحدث عن هذا القرار، هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا ويقضي بإلغاء السياسة التي منعت بشكل شامل زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الأمنيين الفلسطينيين المحتجزين في السجون ومرافق الاحتجاز المختلفة التابعة للجيش. بحسب الصحيفة جاء القرار بالإجماع بعدما رأت أن المحكمة أن الدولة لم تقدم أساسا قانونيا كافيا يبرر استمرار هذا المنع. القاضية دفنا باراك إيرز أوضحت بشكل مفصل في حيثية الحكم أن القيود فرضت بعد أحداث 7 أكتوبر، وأن أحد المبررات الرئيسية التي طرحت كان مرتبطا بقضية المخطوفين الإسرائيليين في قطاع غزة، لكن المحكمة أشارت إلى أن هذه السياسة استمرت حتى بعد تغير الظروف التي استندت إليها الدولة في البداية من دون تقديم مبررات محدثة، مبررات قانونية جديدة أو أساس تشريعي واضح. كما أكدت المحكمة بحسب ما تنقل الصحيفة أن الدولة لم تظهر وجود سند واضح لهذه السياسة لا في القانون الإسرائيلي ولا حتى في قواعد القانون الدولي ذات الصلة. انضم إلى هذا القرار كل من رئيس المحكمة العليا إسحاق عميد ونعم سولبرغ في هذا السياق، اللذين أشارا إلى أن الدولة منحت فرصا متعددة في أكثر من محطة لتقديم مرافعاتها القانونية بصورة مفصلة، لكنها لم تقدم ما يكفي لتبرير استمرار هذه السياسة القائمة. وتنقل الصحيفة عن القضية باراك إيرز تأكيدها أن قوة الدولة وسيادة القانون تقاسان أيضا بطريقة تعاملها مع خصومها وأعدائها، وأن الالتزام بالقانون يبقى جزءا من المبادئ التي تقوم عليها دولة إسرائيل، وهذا بالتالي الذي يفصل بينها وبين أن يعني تصور في مشهد يقارب بينها وبين تنظيمات خارجة عن القانون أو لا تعمل بموجب القانون. دولة إسرائيل دولة سيادية قانونية يهودية وديمقراطية، وعليه أن تعمل وفق القوانين. هناك أيضا عنوان أخير لربما نذيل به هذه القراءة من صحيفة هآرتس، يتناول تقريرا يفيد بأن الشرطة تعمل على توسيع تجنيد عناصر من المتدينين الخدمة في الوحدات العاملة في منطقة الحرم القدسي. بحسب التقرير فإن جهود التجنيد لا تقتصر على القنوات التقليدية، بل تشمل أيضا التواصل مع شخصيات، مع نشطاء دينيين يشاركون في حملات تشجع على زيارة الحرم القدسي الشريف في محاولة لاستقطاب مزيد من العناصر للعمل في هذه الوحدات للشرطة من قبل هذه الفئة تحديدا من أولئك الذين يدعون إلى زيارة الحرم. تشير الصحيفة إلى أن هذه الخطوة يعني تثير انتقادات لدى جهات ترى أن الشرطة عليها تحافظ على مسافة واضحة بينها وبين النشاطات ذات الطابع الأيديولوجي أو السياسي، لكن في هذه المرحلة يرى بأن الشرطة تستغل لربما هذه التوجهات الأيديولوجية السياسية لاستقطاب المزيد من العناصر للعمل في وحداتها في أكثر الأماكن حساسية في منطقة الحرم القدسي الشريف. هذا إذن ما كان حاضرا في سياق صحيفة هآرتس، من شاء أن يتوسع ويستزيد فليقصد هذه الصحيفة بصفحتها 6، صحيفة هآرتس توسع هذا المضمون بشكل مفصل. أخيرا مستمعينا، كما عودناكم في دقائق أخيرة من عمر هذا البرنامج نتوقف عند أبرز عناوين الصحف العربية، وعندما أقول صحف عربية أقصد بصياغها الإلكترونية. هنا صحيفة بكرة المحوسبة ترد في صفحتها المحلية عناوين مختلفة تشغل هناك مجتمع، يبدأون بذكرهم خبر إصابة فتى في 16 من العمر بجروح متوسطة جراء إطلاق نار هدفي
طمرة يتحدثون عن قرار العليا الذي وسعناه قبل قليل، قرار بالإجماع يسمح للصليب الأحمر بزيادة الأسرى. اليوم الخميس انطلاق خيمة تضامن في خان الأحمر لمناهضة مخطط تهجير السكان هناك. يتحدثون عما لحق ببيت نعم سولبرغ من الضرار في سياق واجهة إخبارية تتوسع في ذلك. وأعضاء كنيسة عرب يطلبون الانضمام لالتماسات ضد قانون الإعدام، وبن غفير يهاجم. موقع الصنارة يتوسع في عناوين أخرى. رغم بدء المحاكم الرقمية، نظام النقاط المرورية الجديد لا يزال عالقا في الكنيسة، هذا نبأ حاضر في سياق موقع الصنارة. يتحدثون عن تقدم في مفاوضات لبنان وإسرائيل بواشنطن وسط ضغوط أمريكية. ترامب أيضا مقتبس في سياق خبر منفصل يتحدث عن أن المفاوضات مع إيران تتقدم واتفاق محتمل قريبا. وفي هذه الواجهة العربية هنا، إذا ما توجهت إلى كل العرب، يتحدثون في شريطهم الإخباري عن هذا الخبر الذي يتوسع في إصابة الفتى بجراح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في طمرة، كنا ذكرناه، إصابة خطيرة لعامل أجنبي إثر انفجار في منطقة مفتوحة قرب مدعين عليت. ويتحدثون عن مطاردة واعتقال مشتبه بسرقة سيارة في القدس، وفريق لمعالجة تداعيات ارتفاع قيمة الشيكل على قطاع الهايتك، هذا ما أعلن عنه وزير المالية بتسائل سموتريتش. ويتحدثون بطبيعة الحال عن نتنياهو الذي عقب على محادثته مع ترامب بشكل واضح، لن أدخل في تفاصيلها. أخيرا لربما نقصد واجهة مكان الإخبارية، موقعنا في الشبكة العنكبوتية. يتحدث إذن موقع مكان في نبأ مفخم يتوسط هذه الواجهة الإلكترونية، خبر الولايات المتحدة التي تعلن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. في سياق نبأ آخر، تعثر محادثات القاهرة وسط توتر بين حماس ومجلس السلام، وماركو روبيو الذي يترقب بيانا مشتركا في مفاوضات واشنطن. الشريط الإخباري لمكان أيضا يبدأ هو بنقل خبر عن مصادر فلسطينية تتحدث عن 9 قتلى و15 مصابا في غارات إسرائيلية استهدفت شقق سكنية في مدينة غزة. الجيش الأمريكي ينفي أن يكون الهجوم على مطار الكويت الدولي ناجم عن صاروخ أمريكي اعتراضي. وتقرير يفيد بأن ترامب يدرس إنهاء وقف إطلاق النار مع إيران إذا قتل جنود أمريكيون. وحديثهم أيضا عن الأحوال الجوية، نذيل بذلك هذه الجولة. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد. هذا إذن ما حملته واجهتنا من عناوين إخبارية. نشكر كوبي مور رفقنا من الهندسة الصوتية من وراء زجاج المراقبة. كنت معكم في الإعداد والتقديم كرم أبو مخ. إذن مع هذه الشارة نزدل الستار على هذا العدد. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. يومكم سعيد. سلامات. إلى اللقاء. سلامات.

0: غدا على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: والورد.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: عناوين الساعة، أهلا بكم. الاتفاق على استئناف المحادثات بين إسرائيل ولبنان بشأن المسارات السياسية والأمنية نهاية الشهر الحالي. ترامب يتوقع أن تفضي المحادثات مع إيران إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع. مجلس النواب الأمريكي قد يضع حدا للحرب مع إيران. اعتقال 65 حريديا بشبهة الضلوع في اقتحام منزل القاضي ستومبرغ والجو حار أكثر من المعتاد.
0: راديو مكان الأخبار.
5: أخبار السابعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أوضح جيش الدفاع أن صافرات الإنذار التي دوت في الجليل الغربي قبل حوالي الساعة قد تم تشغيلها عقب إنذار خاطئ برصد اختراق مسيرة معادية من لبنان. إلى ذلك تم رصد هدف جوي مشبوه في سماء كفار يوفال في الجليل وانتهى الحادث دون وقوع إصابات. وافقت إسرائيل ولبنان ليلة الماضية على وقف إطلاق النار بشرط وقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإجلاء جميع عناصر المنظمة من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني. وأفاد بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على مواصلة المفاوضات المباشرة من أجل بناء الثقة وحل القضايا العالقة الأخرى. وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على استئناف المحادثات بشأن المسارات السياسية والأمنية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من الشهر الحالي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع من دون أن يستبعد فشلها. وفي حديث مع صحفيين في المكتب البيضاوي أضاف أن المفاوضات تجري على نحو جيد جدا. كما تعهد ترامب بالحصول على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب بالمستقبل في وقت ليس ببعيد، مضيفا أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي. في خطوة رمزية ليس إلا، أقر مجلس النواب الأمريكي الليلة الماضية قرارا طرحه الديمقراطيون يهدف إلى وقف حرب الإيران في إلى حين إصدار تفويض بالأعمال القتالية مع الكونغرس. وانضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار. تطلب الشرطة من المحكمة اليوم تمديد فترات اعتقال 65 شخصا بشبهة الضلوع في إلحاق أضرار بمنزل نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعم سلومبرغ في قرية ألون شفوت الليلة الماضية. وقد قام العشرات من الحريديم المعارضين لقانون التجنيد بأعمال شغب وحطموا زجاج نوافذ المنزل وسيارة عائلة سلومبرغ، كما حطموا أواني الزرع واقتلعوا أشجارا في المكان. في طمرة أصيب الليلة الماضية فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، وتم نقله إلى مستشفى رمبم في حيفا للمعالجة. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب.
0: حالة الطقس. غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، ويصبح الجو حارا أكثر من المعتاد. وغدا الجمعة يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة. في أورشليم القدس 31 درجة، تل أبيب 30، حيفا وجبال الجليل 29، الناصرة واللد 32، هضبة الجولان 34، بئر السبع 34، وفي إيلات 41 درجة مئوية. في الثامنة مستمعين الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع سلام.

0: السابعة ساعتنا الآن في جولة الصباح الإخبارية راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، يرافقكم في هذه الجولة محمد سلامة، أحمد عويسات وسماحة سنين بكري. وفي أبرز العناوين: اتفاق أمريكي إسرائيلي لبناني على تثبيت وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية جنوب الليطاني خالية من حزب الله. الرئيس ترامب يتوقع أن تفضي المحادثات مع إيران إلى نتائج بحلول نهاية هذا الأسبوع. مجلس النواب الأمريكي يقيد صلاحيات الرئيس بشأن استئناف الحرب على إيران، ووزير الخارجية الإيراني يحذر من أن أي هجوم يستهدف بيروت سيؤدي إلى تجدد الحرب على نطاق واسع. انتخاب ميخائيل رابيلو المحامي الشخصي لرئيس الوزراء نتنياهو لمنصب مراقب الدولة الجديد، وبنت يهاجم بشدة عملية الانتخاب واصفا الإجراءات بأنها ملوثة من أساسها وجرت تحت الابتزاز والتهديد.
1: هاتبا شامورال بخوك ليوت خشائيت وخفشيت هفخا ليوت بومبيت ובכפייה, תחת אקדח לרקת חברי הכנסת. זה הליך מזוהם עד היסוד, בלתי חוקי בעליל, שדגל שחור משחור מתנוסס מעליו, ולכן הוא ייפסל.
0: في جولة الصباح أيضا: اعتقال 65 حريديا بشبهة الضلوع في اقتحام منزل القاضي سولبرغ. المحكمة العليا تلغي قرار الحكومة بمنع زيارات الصليب الأحمر للسجناء الأمنيين ومنع نقل المعلومات المتعلقة بهم. وممثلون عن الأحزاب العربية الأربعة يلتقون اليوم بحضور لجنة الوفاق الوطني لمناقشة رئاسة القائمة وتقسيم المقاعد. هذه سيداتي وسادتي أبرز عناوين جولتنا الإخبارية الصباحية، كل التفاصيل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مستمعينا في كل مكان. مستجدات الملف اللبناني على رأس المحاور، محاور العرض الإخباري الصباحي في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن. أعلن عن تفاهم جديد يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مرحلة أمنية مختلفة في جنوب لبنان. الاتفاق الذي حظي بدعم أمريكي ينص على إنشاء مناطق تجريبية جنوب نهر الليطاني يتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها، مع استبعاد أي وجود مسلح خارج إطار الدولة. وبينما تستأنف المفاوضات في 22 من الشهر الجاري، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة هذا التفاهم على الصمود ميدانيا وترجمة بنوده إلى واقع يحد من احتمالات التصعيد. للمزيد ينضم إلينا الآن مباشرة محرر الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا بك شمعون، صباح الخير.
2: أهلا بكم جميعا سماح.
0: إذن اختبار جميعاً هذا التفاهم على ما يبدو على الأرض سيكون.
2: نعم، هناك اتفاق بوقف إطلاق النار بشرط أن تتوقف النيران كاملة من طرف حزب الله وإطلاق النار من قبل عناصر حزب الله الإرهابية، ونقل جميع هذه العناصر من جنوب الليطاني. كذلك كانت هناك مفاوضات شاقة وماراثونية في اليوم الثاني والأخير من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في المقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. وصل يوم أمس تقمان في المساعي لتحقيق تقدم نحو إمكانية تثبيت وقف إطلاق النار. التقم الإسرائيلي برئاسة خيلايتر السفير الإسرائيلي والملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية وباقي أعضاء الجانب الإسرائيلي احتجوا أمام الوفد اللبناني على خرق حزب الله التفاهمات لوقف إطلاق النار. الرئيس ترامب نذكر صرح بأن حزب الله تعهد بعدم الاعتداء على إسرائيل بدوره، تعهدت إسرائيل إسرائيل بعدم ضرب أهداف بيروت. رئيس وزراء نذكر صرح بأنه في حالة عدم التزام حزب الله في بهذه التعهدات فإن إسرائيل ستقصف بيروت، ولكن الأمور وصل الجانبان وصل التفاوض يوم أمس. وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث عن هذه المفاوضات خلال يوم أمس، فلنستمع إلى ما قاله الوزير الأمريكي.
3: As I speak to you now for the second consecutive day and for the first time in many, many years, the leaders of the legitimate government of Lebanon and leaders from the government of Israel are seated at the State Department for the second day in a row, and hopefully today will produce a joint statement and an action plan on a track for security in that country, independent from Hezbollah, independent from nefarious influence. They had similar meetings last week at the Pentagon at the military level.
2: إذن يقول وزير الخارجية الأمريكي في الوقت الذي أتحدث إليكم يتواصل لليوم الثاني على التوالي ولأول مرة منذ سنوات طوال مفاوضات بين مسؤولين كبار للحكومة الشرعية في لبنان ومسؤولين إسرائيليين من حكومة إسرائيل يتفاوضون في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. من المؤمل أن يتم إصدار بيان مشترك حول خطة عمل لاستتباب الأمن في لبنان بمعزل عن حزب الله، مستذكرا بأنه كانت هناك لقاءات مماثلة في البنتاغون في وزارة الخارجية في وزارة الدفاع الأمريكي على مستوى عسكري. والسفير الإسرائيلي في واشنطن يخيل لايتر تحدث هو الآخر عن أن إيران تشكل العقبة الرئيسية بوجه المشاركين، فلنستمع.
4: That America, Israel, Lebanon are united on keeping Iran out of the equation. That's the most important thing. Now, the Iranians want to continue to spread havoc, chaos throughout the Middle East. But here we have Lebanon and Israel united under the stewardship of the United States to keep Iran out.
2: إذن يقول السفير الإسرائيلي يخي لايتر الذي شارك وكان على رأس الوفد الإسرائيلي إن إيران إن لبنان إسرائيل والولايات المتحدة الجميع موحدون بأن تبقى إيران خارج منطقتنا، سنعمل سوية كي لا تواصل إيران وأذرعها الإرهابية في زرع الدمار في منطقتنا. الجانب الأمريكي حاول الضغط على طرفين للتوصل إلى تفاهمات وبيان مشترك بشأن وقف إطلاق النار، وحمل الجانب الإسرائيلي والأمريكي حزب الله مسؤولية خرق التهدية والتفاهم بعدم الاعتداء على المواطنين الإسرائيليين. إسرائيل لن تستهدف الضاحية الجنوبية، هناك محاولات من هذا القبيل، ومصادر أمريكية ذكرت بأن المفاوضات بدأت ببطء ولكنها تقدمت بصورة ملحوظة. نقطة أساسية وهامة هي بأنه كان هناك اتفاق بشأن ما يسمى زون بايلوت، أي درست إمكانية وقف النشاطات الإسرائيلية في منطقة معينة ثم يليها انسحاب إسرائيلي بشكل متدرج من منطقة معينة ستكون بمثابة منطقة تجريبية. هذا الأمر طرح على المفاوضات. مصادر لبنانية ذكرت لصحيفة نداء الوطن بأن الطرف اللبناني اقترح في المفاوضات اختيار بنت جبيل كالمنطقة التجريبية الأولى لتطبيق هذه الفكرة، ولكن الطرف الإسرائيلي رفض ذلك. لم يتفق على المنطقة التجريبية الأولى التي ستكون ضمن هذا النموذج التجريبي. إذن هناك اتفاق بالعودة إلى المفاوضات مرة أخرى وسط هذا الشهر أو نهاية الشهر الجاري، وهذه هي صورة الوضع فيما يتعلق بالمساعي للتوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار، كما قلنا بشرط أن يتوقف النيران كليا من طرف حزب الله وإطلاق عناصره وإبعاد عناصره إلى جنوب الليطاني. بصدد مسألة السلاح، تجريد حزب الله من السلاح لا يزال هذا الأمر يشكل العقبة الرئيسية في طريق التواصل إلى اتفاق أمني بعد المدى.
0: محرر الشؤون السياسية شمعون أران، شكرا جزيلا لك شمعون. إذن هذا بالنسبة للتفاهمات السياسية، وميدانيا يمكن أن نقول هناك هدوء حذر مع توقف حاليا تبادل الهجمات بين إسرائيل وحزب الله. وفي وقت سابق رئيس الأركان الجنرال إيال زمير، مع كل طبعا هذه الظروف الجديدة التي نشأت، قال يعني جيش الدفاع ربما يواصل عمليات العسكرية في لبنان، وكل ذلك متعلق بكل التطورات التي قد تنشأ على الأرض. مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، أهلا بك إيال، صباح الخير.
5: صباح النور سماح. بعد الإعلان المشترك عن وقف إطلاق النار في لبنان، الامتحان الأكبر يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع. واضح أن وخاصة تطورات الأيام الأخيرة قد أثبتت بأن المسار السياسي هو المسار المفضل، ربما الوحيد الذي قد يضمن هدوءا على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وربما واقع جديد لهذه المنطقة، وخاصة بعد أن كانت إسرائيل على وشك الانجرار إلى حرب شاملة في لبنان لولا مكالمة التوبيخ التي أجراها الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، دوت سفيرات الإنذار في منطقة عرب العرامشة، ولكن سرعان ما اتضح أنه تم تشغيل السفيرات بسبب خطأ في رصد هدف لهدف مشتبه به، وبالتالي قد عاد الهدوء إلى مجراه في هذه المرحلة. هدوء حضر كما وصفت ذلك، هذا هو الوضع على جانبي الحدود. ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الطرفين والتقيد بذلك من قبل كافة الأطراف، لا يزال السؤال مفتوحا، وخاصة ربما يجب الإشارة إذا ما كانت هناك ليونة في المواقف الإسرائيلية في كل ما يتعلق باختبار هذا الاتفاق والانسحاب من بعض المناطق جنوبي نهر الليطاني. يجب الإشارة بأن إسرائيل أوضحت مرارا بأن المنطقة الصفراء، هذه المنطقة التي تسيطر عليها منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 17 من شهر أبريل، قالت بأنه لا توجد عناصر لحزب الله في هذه المنطقة، وفي الواقع قامت بتدمير القرى اللبنانية في هذه المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني. وهذا في الواقع يفسح المجال أمام إسرائيل للانسحاب من مناطق معينة في هذه المنطقة الصفراء جنوبي نهر الليطاني. بلا شك هذا الأمر منوط إلى درجة كبيرة بالمواقف والمرونة التي قد تبديها إسرائيل أم لا تبديها، وهذا الاختبار الأكبر ربما لوقف إطلاق النار فيما يتعلق بالانسحاب من مناطق معينة، تمكين الجيش اللبناني من الانتشار في هذه المناطق سواء كانت بنت جبيل أو مناطق أخرى. السؤال إذا ما كانت إسرائيل تتعامل بجدية وبمرونة مع هذا الاتفاق، علما ربما بأن الطريقة الوحيدة للإفاء بتعهداتها بإعادة الهدوء إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية. سماح
0: مراسل الشؤون العسكرية إيال عليمة، شكرا إيال. وبينما يتحدث الرئيس ترامب عن تقدم في المحادثات مع إيران وإمكانية تحقيق اختراق قريب، تتسع فجوة الخلاف حول لبنان، فواشنطن تسعى إلى فصل المسارين اللبناني والإيراني فيما تصر طهران على ترابطهما. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم ينضم إلينا الآن، أهلا بك شمعون، صباح الخير. طبعا يعني شمعون، في موازنة ذات ذلك، مجلس النواب الأمريكي يبعث برسالة واضحة أيضا إلى البيت الأبيض، عبر عن تقييد صلاحيات أي عمل عسكري ضد إيران من دون موافقته المسبقة. شمعون،
6: وعدم السماح أيضا السماح باستمرار هذه العمليات العسكرية في الخليج. ولكن سماح يجب أن نلاحظ أن هذه الخطوة لمجلس النواب الأمريكي تبقى رمزية أكثر منها عملية هي غير مرشحة للحصول على مصادقة مجلس الشيوخ في الكونغرس. فقط نشير سماح في هذا الأمر إلى انضمام عدد من النواب الجمهوريين إلى زملائهم الديمقراطيين في المجلس، ما يبعث برسالة أخرى من النفور إزاء الحرب مباشرة إلى الرئيس الجمهوري. ترامب نفسه سماح يواصل إطلاق تصريحات ربما تعكس الموقف المتجمد ولا تتغير عمليا منذ إعلانه عن أن التوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران مسألة يومين أو ثلاثة. فقط نذكر سماح الإعلان من ترامب صدر منذ أسبوعين فأكثر. الليلة الماضية إذن كما استمعنا قبل قليل كرر ترامب الموقف الضبابي للمفاوضات قائلا إنها تسير بشكل جيد، قد تثمر عن اتفاق أو لا من يعلم، هكذا ترامب، ولكن إذا حدث التوقيع قد يتم نهاية الأسبوع الحالي. ترامب أكد السماح أنه يسعى إلى الفصل بين الملفين الإيراني واللبناني. وزير الخارجية الإيراني عراقجي رد مجددا في المقابل ومباشرة أن أي هجوم إسرائيلي على بيروت سينطوي على تداعيات خطيرة ويؤدي إلى استئناف كامل الحرب قصد طبعا في الخليج. أيضا من تصريحات ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية فور التوقيع على الاتفاق المفترض مع الجمهورية الإسلامية والتأكيد على منعها من امتلاك أسلحة نووية. ترامب لم يرد سماح مباشرة على الاعتداءات الصاروخية وبالمسيرات التي شنتها إيران على الكويت والبحرين أول أمس، أو على كيفية إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من المنشآت النووية المدمرة فرضا في إيران. ربما لافت سماح، وهذا الختام في السياق سياق التصريحات الترامبية، ما قاله مسؤولون أمريكيون لورستي جورنال إن ترامب أعرب لمساعديه عن استعداده للعودة إلى الحرب كاملة في حال سقوط جنود أمريكيين جراء اعتداءات إيرانية. سماح
0: محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، شكرا جزيلا لك شمعون. وينضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي الكاتب والمحلل السياسي أنطوان شلحات. أستاذ أنطوان أهلا بك، صباح الخير.
7: صباح الخير أستاذي سماح.
0: تعال نبدأ ربما من قضية التفاهمات التي تم التوصل إليها في واشنطن. باعتقادك أستاذ أنطوان، كيف سيتعامل حزب الله مع مخرجات هذه الجولة الرابعة، خصوصا يعني إزاء قضية وقف إطلاق النار، ولكن يعني كما نرى الآن دون الحديث عن انسحاب كامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية على الأقل في المرحلة الحالية؟
7: يعني أعتقد أن هذه المسألة ستطرح على الأيام المقبلة. الآن هناك ربما سيتم تثبيت وقف لإطلاق النار، يعني هذا هو الأمل الآن المعقود على ما يتم التصريح به على الأقل من جانب الولايات المتحدة، بمعنى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار على ما يبدو. حتى الآن طبعا لا نرى مؤشرات قوية إلى ذلك، لأنه مثل ما يعني تعلمين أنه تبادل إطلاق النار استمر، يعني ربما حتى هذا الصباح يعني كان في حديث عن توجيه مسيرات، وربما لا أدري إذا كان هناك محلقات مفخخة أيضا أطلقت. لكن الاعتقاد السائد الآن أيضا في وسائل الإعلام الأجنبية بأن هناك اتفاقا لوقف إطلاق النار. سائر القضايا التي يطالب بها حزب الله ويطالب بها أيضا لبنان دولة وحكومة سترجع إلى مفاوضات لاحقة.
0: أنت ترجح أن تنجح هذه التفاهمات في نهاية المطاف أم ستفشل من جديد كما يعني حدث مع سابقاتها؟
7: أنا لا أعتقد أن احتمالات النجاح كبيرة، لكن يعني لا ندري، يعني بالقضايا السياسية هناك أحيانا مفاجآت، يعني لا أحد كان يتوقع مثلا قبل أن يعلن ترامب أيضا عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، كان يرفض ترامب كل فكرة وحدة الساحات، كان يتحدث عن الفصل بين الساحات. يعني الأمر الواضح الآن مما يحدث فيما يتعلق بالساحة اللبنانية هو أمران اثنان يمكن الإشارة إليهما بكثير من الثقة. أولا أن الرئيس الأمريكي ترامب معني بأن يمضي قدما نحو اتفاق مع إيران، وثانيا أن هناك اعترافا بوجود وحدة بين الساحات الحرب المتعددة. هذا يشمل لبنان ويشمل أيضا قطاع غزة، لأنه كان في تقارير إسرائيلية اللي تحدثت عن أنه هناك إصرار على وحدة الساحات بين لبنان وإيران، وأن قطاع غزة لم يكن داخل ضمن هذه المعادلة.
0: ولكن خلال الأيام الأخيرة لاحظنا أن قطاع غزة أيضا يعني أدخل إلى هذه المعادلة.
7: نعم، يعني أنا أعتقد نعم هاتان هما النقطتان الجوهريتان الآن. يعني
0: السؤال أستاذ أنطوان، يعني هل الجيش اللبناني سيكون قادرا فعلا على فرض سيطرته على هذه المناطق التجريبية كما تعرف التي أعلن عنها من خلال هذه التفاهمات في واشنطن، وبالتالي إبعاد حزب الله من المناطق المذكورة؟ هل سيكون الجيش قادرا على إثبات نفسه عسكريا أيضا في هذه المناطق؟
7: لا أعتقد ذلك، يعني وإسرائيل غير مقتنعة بذلك. إسرائيل يعني فرض عليها أن توقف إطلاق النار بضغط من الولايات المتحدة، ومثل هذا الأمر وليس جديدا كل الجدة، كل اتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة وفي لبنان، أيضا اتفاق وقف إطلاق النار في 2024 إذا كنت تذكرين أستاذ السماح، فرض على إسرائيل من قبل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. كذلك في غزة، كذلك اتفاق وقف إطلاق النار اللي كان في أكتوبر 2025 واتفاق وقف إطلاق النار الحالي. كل هذه الاتفاقات تفرض على إسرائيل. لا توجد قناعة لدى إسرائيل بأن بإمكان الجيش اللبناني أن ينزع سلاح حزب الله. لا توجد قناعة في إسرائيل، على الأقل مما يكتبه المحللون السياسيون والعسكريون، أن إسرائيل قادرة على نزع سلاح حزب الله إلا إذا قامت باحتلال كل الأراضي اللبنانية. لذلك يعني المستقبل ضبابي جدا، يعني اتفاق وقف إطلاق النار ينص على وقف إطلاق النار.
0: هل انسحاب إسرائيل أستاذ أنطوان شلحت من لبنان بشكل تام أمر معقول باعتقادك، وسيجعل حزب الله بالتالي يسلم بسلطة الدولة والجيش عسكريا بما يشمل طبعا منطقة الجنوب اللبناني؟
7: أنا أعتقد أنه مثل هذا الانسحاب غير مطروح على الأقل الآن من جانب إسرائيل. يعني لاحظي أستاذي السماح أنه الآن العقيدة العسكرية الإسرائيلية تخضع للتحديث أو للتحيين. واحدة من مبادئ العقيدة العسكرية الآن هو مبدأ الأحزمة الأمنية، يعني السيطرة على أراضي في المناطق التي شهدت حروبا وإقامة أحزمة أمنية بادعاء أن هذه الأحزمة الأمنية يمكن أن تشكل رادعا أمام التهديدات. هذا ما يحدث الآن في قطاع غزة. يعني هناك تلميحات من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بأنه ستتم السيطرة على 70% من أراضي القطاع لإقامة مثل هذا الحزام الأمني أو ما يسمى بالخط الأصفر. كذلك الأمر بالنسبة لجنوب لبنان. قبل ذلك حصل الأمر نفسه أيضا في الأراضي السورية، يعني بالإضافة إلى هضبة الجولان. فأنا لا أعتقد أنه هناك يعني قناعة إسرائيلية بضرورة الانسحاب.
0: نعم طبعا سنترقب كل التطورات بعد هذه التفاهمات. أنطوان شلحت كاتب ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث أستاذ أنطوان.
7: تحياتي، صباح الخير.
0: تحياتي. فاصل إعلاني.
8: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
9: دقيقة حبيبي بس شوي.
10: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
9: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
11: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
12: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
13: يلا
11: الليلة على قناة مكان طنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عقلي.
13: نوع من طارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورق،
11: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
14: بعد ما تطلع له اياها للشوي اللي بينفع تطحن لي اياها يعني.
15: نحن جوعانين وجاهزين.
16: اللحمة فظيعة.
15: واو واو واو، اشي فاخر من الاخر.
11: طنجرة وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: دقيقة واحدة قبل السابعة والنصف، ساعتنا الآن في جولة الصباح الإخبارية من راديو مكان. نتحول الآن إلى شأن آخر. بفارق ضئيل حسم الائتلاف معركة انتخاب مراقب الدولة، لكن الجدل لم ينتهي مع إعلان النتائج بالأمس. فانتخاب المحامي ميخائيل رابيلو المقرب من رئيس الوزراء نتنياهو أشعل مواجهة سياسية وقانونية جديدة في ظل اتهامات للائتلاف بممارسة ضغوط على النواب والتأثير على سرية التصويت، فيما تستعد المعارضة لنقل المعركة إلى أروقة المحكمة العليا. تفاصيل الدراما التي شهدتها عملية انتخاب مراقب الدولة في تقرير مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب.
17: شهدت أروقة الكنيسة دراما سياسية محبوكة حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة في جولة انتخابية سرية حامية اختارت فيها الهيئة العامة المحامي ميخائيل رابيلو لمنصب مراقب الدولة بأغلبية ضئيلة بلغت 61 صوتا مقابل 57 لمنافسه، ليسجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتصارا سياسيا حاسما على حساب هزيمة مدوية للمعارضة. المعركة بدأت ملامحها تتشكل منذ الجولة الأولى التي مالت فيها الكفة لصالح المرشح المنافس القاضي المتقاعد يوسف ألرون، مما شكل جرس إنذار حقيقيا داخل أروقة الائتلاف الحكومي. هنا دخل رئيس الوزراء نتنياهو بقوة إلى المشهد، وسعى شخصيا وبكل ثقله لإقناع نواب الليكود والائتلاف عبر جملة من الوعودات والصفقات السريعة لضمان الانضباط الحزبي. لكن الإثارة بلغت ذروتها في الجولة الثانية حينما توقفت عملية التصويت فجأة وتأزمت الأجواء إثر اتهام مديرة كتلة الليكود بأنها طلبت من نواب حزبها تصوير أنفسهم أثناء الإدلاء بأصواتهم للتأكد من ولائهم، وهو ما فسر فورا على أنه مساس صارخ بنزاهة وسرية الانتخابات. وأمام هذه الجلبة اضطرت الرئاسة لتعليق التصويت والخروج إلى استراحتين اضطراريتين قبل أن تستأنف العملية وسط أجواء مشحونة للغاية. وفي ظل هذا التقارب الشديد اختارت الأحزاب العربية التصويت لصالح المرشح المنافس ألرون انطلاقا من مبدأ أقل الأضرار، إذ رأت فيه خيارا أقل خطورة من منافسه المحسوب مباشرة على الائتلاف اليميني، وسعت من خلال هذا الموقف إلى حجب الثقة عن خيارات الحكومة. وفي المحصلة تحولت هذه الانتخابات التي كان من المفروض أن تكون رسمية وخالية من الطابع الحزبي إلى تصويت مباشر ضد نتنياهو وائتلافه. ورغم العقبات والاتهامات نجح نتنياهو في حسم النتيجة في الأمطار الأخيرة ليؤكد مجددا سيطرته ويسجل نصرا سياسيا جديدا على حساب المعارضة.
0: ولإلقاء المزيد من الضوء على هذا الانتخاب ينضم إلينا الآن مباشرة المحامي ومحلل الشؤون القانونية سامر عثامني. أستاذ سامر أهلا بك، صباح الخير.
18: صباح الخير سماح للجميع المستمعات والمستمعين.
0: أهلا بك. طبعا عندما يتم انتخاب أحد محامي رئيس الوزراء الشخصيين مراقبا جديدا للدولة أستاذ سامر، هذه خطوة نظيفة لا تشوبها أي شائبة قانونيا؟ يعني ليس هناك مشكلة تناقض مصالح في الأمر باعتقادك؟
18: طبعا يعني هنا مهم يعني نقول أول شيء شو هي وظيفة مراقب الدولة. مراقب الدولة هي جهة رقابة، يعني مهمتها الأساسية يعني فحص أداء الحكومة والوزارات والسلطات العامة، وتنتخب يعني من الكنيسة بشكل سري، ويفترض أن تكون مستقلة يعني عن الحكومة، ولا تربطها يعني أي علاقة إن كان برئيسها أو بعدد من وزرائها. وهذا ما حدث، يعني عكس ذلك ما حدث بالأمس في انتخاب ميخائيل رابيلو. يعني كلنا نعرف أن المحامي ميخائيل رابيلو هو المحامي الخاص بأسرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومثله وما زال يعني حتى لفترة وجيزة بالكثير من القضايا ضد رئيس الحكومة وخاصة القضايا الجنائية ضده. من هنا يعني تعيين واختيار محامي الشخصي لبنيامين نتنياهو يعني فيه إشكاليات كبيرة وتضر أعتقد يعني وحسب ما ينص القانون باستقلالية يعني مراقب الدولة وعن أي علاقة وعن أي مصلحة في الحكومة التي يفترض أن يعني يراقب يعني أدائها وعملها على مدار فترة عمله.
0: طبعا سامر يعني الكثيرون في المعارضة كما تعرف بالأمس وصفوا هذا الاختيار بيوم أسود للكنيسة. يعني يائير لبيد رئيس المعارضة قال إنه سيقدم حتى التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد هذا الاختيار. يعني كما تعرف كون عملية التصويت التي كان من المفروض أن تكون سرية بشكل تام اتضح أنها لم تكن كذلك. كان يعني حدث ممارسة ضغوط على نواب في الليكود للإقدام على مثلا على اختيار رابيلو لهذا المنصب. هناك بعض النواب أيضا قاموا بتصوير أنفسهم لكي يثبتوا تصويتهم لهذا المرشح. باعتقادك بعد التوجه ربما لمحكمة العدل العليا في هذا الموضوع، هل ممكن أن تتدخل المحكمة وتفشل مثل هذا الاختيار؟
18: طبعا يعني التصويت على اختيار شخصيات عامة ومن ضمنها مراقب الدولة الذي حسب القانون يصوت عليه في الكنيسة يعني هو سري، وذلك ليمنح يعني النواب والبرلمانيين وأعضاء الكنيسة هامش للتصويت يعني خلاف للموقف الائتلاف الحاكم. فلكن هذا لم يحصل يعني بالأمس، يعني نتنياهو استمات من أجل اختيار ميخائيل رابيل، وكلنا نعرف لماذا ويمكن أن نتكلم عن ذلك، لماذا يعني استمات وبذل كل جهده من أجل اختياره. لكن ما حصل يعني بالأمس من قيام بعض من أعضاء الكنيسة من حزب الليكود وحتى وزراء كالوزير شكلي بتوثيق يعني التصويت خلف الستار، فتقول يا شعبيد أن هذا يعني يفرغ مبدأ السرية من مضمونه، ويعتبرون أن
0: السؤال يعني هل محكمة العدل العليا يمكن أن تعتبر مثلا مثل هذه التصرفات منافية للقانون وبالتالي تفشل هذا القرار؟
18: أنا لا أعتقد أن تفشل هذا القرار بسبب قيام بعض يعني الوزراء أو بعض أعضاء الكنيسة من حزب الليكود بكشف يعني ورقة التصويت خلف الستار، لكن ما يمكن يعني إبطال هذا الأمر وتدخل محكمة العدل العليا في حال أثبت إذا كان هنالك توثيق أن أعضاء الكنيسة يعني طلبوا بفعل ذلك، طلبوا بالتصويت لشخصية معينة، لأن القانون ينص يعني على سرية التصويت وعدم تدخل أي جهة من الحكومة بهذا التصويت، وهذا يعني صعب على يش عتيد أو على إثباته في المحكمة. أعتقد يعني أن قيام بعض أعضاء الكنيسة بالتصوير هو يعني قياميا مخالف وغير مقبول، لكنه قانونيا لا يمكن يعني الارتكاز عليه من أجل إبطال التعيين. لكن كل هذا التعيين يعني من أساسه يعني في وصمة صعبة قانونيا أنه يعين إنسان مقرب، وكلنا نعرف يعني أن محامي شخصي هو مؤتمن على أسرار يعني المتهم، مؤتمن على مصلحة من وكله. وفي هذه الحالة يعني تعيين إنسان رافق قانونيا وقضائيا رئيس الحكومة في الكثير من القضايا لمراقب الدولة ومراقب أداء الحكومة في إشكاليات قيمية كثيرة
0: طبعا
18: جداً.
0: واضح
18: وهذا هو الأساس.
0: واضح الموقف. المحامي سامر عثام لمحلل الشؤون القانونية، شكرا جزيلا لك على هذا التحليل. شكرا لك. الآن نتحول إلى موضوع آخر، إلى اقتحام عشرات الحريديم منزل نائب رئيس المحكمة العليا نعم سولبرغ في جوش عتسيون الليلة الماضية وتحطيمهم نوافذه وممتلكات في محيطه، وذلك احتجاجا على حملة الاعتقالات المستمرة بحق الشبان الحريديم الذين يرفضون الخدمة العسكرية الإلزامية. وقد اعتقلت الشرطة العشرات من المشاغبين فيما قوبل الاقتحام بإدارة ميدانة واسعة. للمزيد ينضم إلينا الآن مباشرة مراسل شؤون الشرطة إياد حرب. أهلا بك إياد، صباح الخير.
16: صباح الخير سماح. حالة من الفوضى العارمة سادت في ساعات المساء من يوم أمس محيط منزل قاضي المحكمة العليا نعم سولبرغ بعد أن وصل إلى المكان العشرات من الخارجين وقاموا بتحطيم نوافذ المنزل وألحاق الأضرار في الممتلكات على مدخل المنزل وبكسر أواني وأحواض الزهور. أعمال الشغب والإخلال بالنظام العام جاءت احتجاجا على موقف المحكمة العليا بشأن قضية تجنيد الخارجين إلى الخدمة العسكرية الإلزامية. هذه المجموعة من المتظاهرين وبعد ألحاق الأضرار بالمنزل حاولت الصعود إلى حافلة بهدف الفرار من الموقع، لأن قوات كبيرة من شرطة لواء يهودا والسامرة والتي هرعت إلى المنطقة وقفت الحافلة وبداخلها العشرات من المحتجين، وبعد استدعاء قوات أخرى تم اعتقال العشرات من المشاغبين. هذا ما أكده نائب قائد شرطة عتسيون الرائد أريك أفيف، فلنستمع إليه.
19: شرطة أخرى تزكو شرطة مخوز شاي ביישוב אלון שבות בעקבות הפרות סדר שמתקיימות במקום. ההפרות התקיימו סביב ביתו של שופט בית המשפט העליון ונגרם נזק לרכושו ולביתו של השופט. שוטרי מחוז ש"י שהגיעו למקום נתקלו במתפרעים וביצעו את מעצרם ועיכובם של עשרות מתפרעים. משטרת ישראל תאפשר את חופש הביטוי ואת הזכות להפגין, אך תמצה את הדין עם כל מפר סדר שיעבור על החוק.
16: וקאלת מאירה זוג'ת אל-קאדי סולברג.

0: وجاء في بيان السلطة القضائية تعقيبا على هذه الأحداث الخطيرة: تنظر السلطة القضائية بخطورة بالغة إلى المظاهرة العنيفة التي نظمت بالقرب من منزل نائب رئيس المحكمة العليا نعم سولبرغ. الحديث يدور عن حادث خطير وغير مقبول يتجاوز حدود الاحتجاج المشروع ويهدف إلى المساس بشعور الأمن لدى أصحاب المناصب القضائية وأفراد عائلتهم. ولفت البيان إلى أن السلطة القضائية لن تتردد في اتخاذ جميع الوسائل المتاحة لديها بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية لضمان سلامة وأمن القضاة. إن محاولات ممارسة الضغط أو التخويف أو الترهيب ضد القضاة لن تؤثر على أدائهم لمهامهم، وسيواصل قضاة إسرائيل أداء أعمالهم بمهنية واستقلالية ودون خوف وفقا للقانون وواجبهم تجاه الجمهور. ونشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيان إدانة إذ لم يرد فيه مرة أخرى ذكر كلمة الخارجين، وقال: أدين بشدة أعمال الشغب العنيفة ضد القاضي نعم سولبرغ وعلى جهات إنفاذ القانون أن تطبق كامل قوة القانون بحق الجهات التي أثرت أعمال الشغب. أيضا رئيس الدولة يتساك هيرتسوغ أدان هذا الحادث بشدة وقال إن التحريض والتهديدات والاعتداء على منزل قاض في إسرائيل ليست احتجاجا بل هي تجاوز لخط أحمر خطير، إن من يحاول بث الرعب في الجهاز القضائي لا يمس بشخص واحد فقط بل يمس أيضا بالأسس التي تقوم عليها الديمقراطية الإسرائيلية. 65 شخصا اعتقلوا سماح الليلة الماضية وتم إحالتهم للتحقيق. اليوم ستطلب الشرطة من محكمة الصلح تمديد فترة اعتقال هذه المجموعة. إذا هجمة شرسة على منزل قاضي المحكمة العليا نعم سولبرغ في مستوطنة ألون شفوت وألحاق أضرار جسيمة بمنزله. إليك سماح.
1: مراسلنا إياد حرب، شكرا جزيلا لك إياد. ومن هذه القضية نتحول الآن إلى موضوع آخر في شأن قضائي. هذه المرة المحكمة العليا تلغي قرار الحكومة بمنع زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسجناء الأمنيين ومنع نقل المعلومات المتعلقة بهم بعدما خلصت إلى أن الدولة أخفقت على مدى أكثر من عامين في تقديم أي أساس قانوني يبرر هذه السياسة. نترك التفاصيل لمراسلنا نواف النباري.
2: المحكمة العليا أصدرت مساء أمس قرارا يقضي بالسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجناء الأمنيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون المختلفة بمن فيهم المتورطين في أحداث 7 أكتوبر. وقد صدر القرار بإجماع هيئة مؤلفة من 3 قضاة بعد مداولات قانونية مطولة تناولت السياسة التي انتهجتها الحكومة والقاضية بمنع زيارات الصليب الأحمر للسجناء الأمنيين. ورأت المحكمة أن هذه السياسة التي أقرت في ظل الظروف الاستثنائية التي عقبت 7 أكتوبر واستمرار احتجاز المخطوفين الإسرائيليين في قطاع غزة لم تعد تستند إلى أساس قانوني يبرر استمرارها. وأكد القضاة في حيثيات القرار أن الدولة أخفقت في تقديم مرتكز قانوني واضح يسمح بمواصلة منع الزيارات رغم الفرص المتعددة التي منحت لها خلال مراحل المداولات المختلفة. وفي قرار الحكم الرئيسي أوضحت القاضية دفنة باراك إيريز أن الدولة لم تتمكن من بلورة إطار قانوني متماسك يدعم موقفها، معتبرة أن القرارات الحكومية حتى في أوقات الحرب والطوارئ مطالبة بالاستناد إلى قواعد قانونية واضحة ومحددة. كما أشار نائب رئيس المحكمة القاضي نعم سولبرغ إلى أن الحكومة لم تتخذ خطوات تشريعية لتعديل القوانين القائمة أو سن ترتيبات جديدة تتيح لها تنفيذ هذه السياسة بصورة قانونية، الأمر الذي جعل من الصعب الدفاع عنها أمام القضاء. هذا وأثار القرار ردود فعل سياسية غاضبة داخل الائتلاف الحكومي، حيث شن وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير هجوما حادا على المحكمة العليا معتبرا أن القرار يعكس انفصالا عن الواقع الأمني الذي تواجهه إسرائيل منذ اندلاع الحرب. وقال الوزير أن القضاء يواصلون بحسب تعبيره منح الأولوية لحقوق الإرهابيين في الوقت الذي لا يزال فيه الإسرائيليون يدفعون ثمن الإرهاب، معتبرا أن الحكم يشكل دليلا إضافيا على الحاجة إلى إصلاحات جوهرية في الجهاز القضائي.
1: الآن نتحول مستمعينا إلى جديد ملف قطاع غزة. حركة حماس تقرر إرجاء مشاركتها في جولة المفاوضات التي كانت ستنطلق أمس في القاهرة بمشاركة الوسطاء لبحث تطوير اتفاق التهدئة، وتطالب بتهيئة الأجواء بما يشمل وقف الهجمات الإسرائيلية على القطاع وعمليات التصفية خلال فترة

0: التفاوض. ينضم إلينا الآن مباشرة مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا بك حسن، صباح الخير.
1: صباح النور سماح. كما ذكرت، حركة حماس أرجأت المشاركة في جولة المفاوضات التي كان من المقرر أن تنطلق في القاهرة يوم أمس، مطالبة بضمانات واضحة وتهيئة الأجواء لإنجاح المحادثات قبل استئنافها. مصادر مطلعة أفادت بأن الحركة طلبت تأجيل المباحثات لعدة أيام بهدف توفير ظروف تسمح بتحقيق تقدم حقيقي في الملفات المطروحة، وفي مقدمتها تثبيت التهدئة ووقف العمليات العسكرية خلال فترة التفاوض. وفقا للمصادر، حماس طالبت الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك بممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف التصعيد وعمليات الاغتيال، متهمة إسرائيل ونيكولاي ميلادينوف بعرقلة المفاوضات. حازم قاسم المتحدث بلسان حركة حماس:
2: حديث بعض الأطراف في مجلس السلام عن رفض حماس تسليم الحكم هي أكاذيب. عملية تضليل تهدف للتحريض على حركة حماس وإعطاء الاحتلال ذريعة لتصعيد عدوانه على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة. حماس تعيد التأكيد وبشكل قاطع وحاسم أنها جاهزة بشكل تام لتسليم كل مجالات الحكم بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها والتي ما زالت للأسف موجودة في القاهرة. ما يعيق عمل اللجنة الوطنية وإدخالها إلى قطاع غزة هو أولا السيد ميلادينوف الذي عرقل كل مسارات المرحلة الثانية وربط إدخال اللجنة بمسارات لا علاقة لها أصلا وغير موجودة في اتفاق وقف إطلاق النار. الاحتلال أيضا يمنع إدخال اللجنة عمليا عبر المعابر. وأخيرا مجلس السلام الذي يعجز عن إدخال اللجنة إلى داخل قطاع غزة ولا يوفر لها أي مقدرات للعمل.
1: وفي ما يتعلق باللجنة، وهذا أخيرا سماح، لجنة التكنوقراط التي قيل أنها ستصل إلى قطاع غزة أعلنت أنها في هذه المرحلة تعمل من القاهرة، وبالنسبة لدخولها إلى قطاع غزة هذا الأمر تم إرجاؤه أيضا لربما بعد استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل بطريقة غير مباشرة في غضون الأيام القليلة القادمة. سماح،
0: مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك حسن. شكرا لك. الآن نتحول إلى مساعي تشكيل القائمة المشتركة. ممثلون عن الأحزاب العربية الأربعة يلتقون اليوم بحضور لجنة الوفاق الوطني لمناقشة رئاسة القائمة وتقسيم المقاعد. للحديث عن ذلك ينضم إلينا الآن مباشرة رئيس لجنة الوفاق محمد علي طه. أستاذ محمد أهلا بك، صباح الخير.
3: أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين والمشاهدين.
0: طبعا الحديث عن رئاسة المشتركة وتقاسم المقاعد أعتقد أستاذ محمد فيه التحدي الأكبر بالنسبة لكم أيضا كلجنة وفاق وبالنسبة للأحزاب نفسها. هل نتوقع مع ذلك تصاعد الدخان الأبيض اليوم كون هموم المجتمع العربي أكبر من أي مصالح حزبية ضيقة؟
3: نحن في لجنة الوفاق الوطني نعمل من أجل إقامة قائمة مشتركة فقط لا غير، من أجل إقامة قائمة مشتركة. واللقاء اليوم بين الأحزاب، بين الرباعية في الساعة الواحدة، سيكون من أجل بحث رئاسة القائمة وتوزيع المقاعد. نحن اقترحنا عليهم أن يفعلوا ذلك لوحدهم، هم من يقرر من رئيس القائمة وكيف توزع المقاعد بدون أن تتدخل لجنة الوفاق. ولكننا قلنا إذا لا سمح الله لم يتوصلوا إلى اتفاق وحولوا لنا ذلك، فنحن مستعدون أن نبذل جهدنا من أجل التوفيق ومن أجل أن يخرج الدخان الأبيض.
0: يعني اليوم أستاذ محمد، يعني من المفروض أنكم ستقدمون مثلا ورقة تصور من قبل لجنة الوفاق بعد أن جلستم مع كل ممثلي الأحزاب لعدة مرات خلال الفترة الأخيرة. هل لك أن تنقل للمستمع والمشاهد الآن الذي يتابعنا أبرز ما تطرحه اليوم مثلا لجنة الوفاق على ممثلي الأحزاب المختلفة؟ ما هو مقترحكم لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات؟
3: إحنا عملنا وكتبنا ورقة إطار من أجل إقامة القائمة المشتركة، بحيث حددناها أن القائمة المشتركة هي قائمة انتخابية تعددية وتقنية وتحالفية، وأن كل حزب له يحافظ على استقلاليته وعلى عمله. ووضعنا أيضا تصورنا للعمل الانتخابي قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، وقد سمعنا ملاحظات من جميع الأحزاب إلى أن وصلنا إلى اتفاق تام على هذه الوثيقة. بقيت قضية رئاسة القائمة وتوزيع المقاعد. نحن لن نتدخل في هذه الفترة في ذلك. نحن أعطينا للأحزاب ونحن نثق بهذه الأحزاب.
0: السؤال هل هذه الأحزاب ستتمكن من حل هذه المشكلة؟ وأعتقد أنها المشكلة الأكثر يعني عويصة الآن، قضية رئاسة المشتركة، قضية تقاسم المقاعد، هذا هو التحدي الأكبر. السؤال هل هذه الأحزاب ستتمكن وحدها دون أن تتدخلوا أنتم كلجنة وفاق في هذا الموضوع من حل هذا الأمر؟
3: أقول لك الحقيقة، في نحن شكلنا القائمة المشتركة 3 مرات، وأعطينا في ذلك الوقت للأحزاب هي أن تختار رئيس القائمة وأن تختار أيضا توزيع المقاعد، وقد اختارت في ذلك الوقت النائب أيمن عود بالإجماع. بقي توزيع المقاعد، عندها أعطتنا الأحزاب تفويضا وتوكيلا أن نرتب ذلك، وكنا نفعله وكان ذلك ما يحدث. اليوم سوف تجتمع الأحزاب ونحن على ثقة أنهم على قدر المسؤولية، هم وطنيون واجتماعيون ويفهمون ما يريد المجتمع. نحن نعاني من ظاهرة العنف، يكفي ظاهرة العنف أن تفرض على الأحزاب أن تخرج متفقة اليوم أو غدا وأن تقيم القائمة المشتركة.
0: أستاذ محمد، أنت طبعا أنت كمتابع لكل ما يجري، لكل هذه المحادثات بين ممثلي الأحزاب على مدى عدة أيام، هل باعتقادك فرص إقامة المشتركة أكبر من فرص فشل هذه الخطوة؟
3: طبعا فرص الإقامة هي الموجودة. أنا على ثقة أن الأحزاب سوف تتفق على إقامة القائمة المشتركة. لا يوجد حل آخر، لا توجد فرصة أخرى، لا يوجد أمام الأحزاب إلا أن تلبي رغبة الشارع، رغبة الشعب بإقامة القائمة المشتركة. وقد أكدت لنا وفود الأحزاب التي التقينا معها طيلة هذا الأشهر الماضية والأيام الماضية أنهم مصرون على إقامة القائمة المشتركة. وقد قال الأربعة أن لن تكون رئاسة القائمة عقبة أمام ذلك.
0: جميل، هل تقاسم رئاسة القائمة أمر ممكن؟
3: لا أعرف ذلك حتى الآن، نحن أنا لم نبحث ذلك، ولا أعرف ما هي أهمية رئاسة القائمة، ولا أعرف ما هي، ولا المهم أن ننجح أن نأخذ 15 نائبا أو 16 أو 17، والمهم بعد ذلك هو رئيس الكتلة في البرلمانية وليس رئيس القائمة. رئيس القائمة أعتقد لا توجد له صلاحيات كبيرة. ولا توجد، هي شيء فخري أكثر من ذلك.
0: الأستاذ محمد علي طه رئيس لجنة الوفاق، نرجو لكم كل التوفيق اليوم. شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك.
3: شكرا لكم، ونحن نأمل أن يتم اليوم النجاح وأن تتفق الأحزاب من أجل مصلحة شعبنا، كي نحمي شعبنا، كي نحمي شعبنا، كي نحمي شعبنا.
0: إن شاء
3: نحن
0: الله
3: نتحمل هذه المسؤولية
0: إن شاء الله. شكرا لك، إلى الرياضة. تفاصيل التقرير الرياضي لهذا الصباح مع الزميل أحمد عويسات.
4: تأهل الليلة الماضية مكابي تل أفيف إلى مرحلة نصف نهائي بطولة دوري الدرجة العليا لكرة السلة بعد فوزه للمرة الثانية في سلسلة ربع النهائي على هابوئيل بير السبع بنتيجة 108 نقاط مقابل 83 نقطة. وصعد هابوئيل حلول للمربع الذهبي بعد أن تغلب على بني هرصلية بفارق 15 نقطة. ويلعب الليلة الساعة 9 هابوئيل تل أفيف ومكابي رشون ليتسيون على آخر بطاقة بالنصف النهائي.
5: מכבי תל אביב מביסה את הפועל באר שבע 108-83, עולה לחצי גמר פלייאוף ליגת ווינר סל, תמתין למנצחת בסדרה פועל חולון.
4: עודד קטש מדרב الاصفر تل ابيب عرب عن رضاه من الاداء والنتيجه وتركيز اللاعبين.
6: טוב, סך הכל אני מאוד מרוצה, באנו יותר מרוכזים, יותר ביצענו את מה שאנחנו רוצים, לקחנו איזה 13-14 דקות הגנתיות קצת להדק את העניינים ולעשות ולקצת להקשות עליהם, זה מראה ששיחקנו בדרך הנכונה והשתמשנו ביתרונות שלנו.
4: من ابرز النتائج التي سجلت الليله الماضيه في المباريات الوديه للمنتخبات تحضيرا للمونديال الذي سينطلق بعد اسبوع، فازت ايطاليا على لوكسمبورغ 1-0 ونفس النتيجه للجزائر على هولندا، وتغلب المنتخب الإسرائيلي بمباراة تدريبية خارجية على منتخب ألبانيا بهدف نظيف سجله أوسكار غلوخ بالدقيقة 73، وشارك بديلا اللاعب سيد أبو فرخ من مدينة باقل الغربية مهاجم مكابي تل أفيف.
7: أوسكار غلوخ شوفر سمولا مكبش إيز رجا كسوم أوسكار غلوخ مالك إسرائيل 1-0 ومسمن لكعال نحن إسرائيل.
4: قال هرئيل مساعد المنتخب الإسرائيلي تحدث في غياب المدرب رام بن شمعون بسبب وعكة صحية، مشددا على أهمية الفوز وعدم تلقي الأهداف والأداء في الشوط الثاني.
8: خدي شني ما خلوفين شنا ما خطيت أنا خشف شيء كام يعود بخيتي خشف شغوت سايت يتزبا وأنا سمعت شيء مفهوم توصاء شذي هذا الدبر أخي خشوف دبرنا نحن نفرت توصاتيت لنسيح نسرق كيمون لو لفوق شعر.
4: ويتبرى الليلة الساعة 8 منتخب السويد واليونان، وبعدها بساعتين يواجه المنتخب العراقي منتخب الإسباني، وفرنسا ضد ساحل العاج.
0: والآن مستمعينا وبالرياضة نكون قد بلغنا خط نهاية جولة الصباح الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء من راديو مكان. كان معكم في الجولة في الإعداد محمد سلامة، في الإنتاج ونقلنا أيضا على شاشة مكان أحمد عويسات، كوبي مور من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم هذا الصباح في التقديم من وراء الميكروفون سماح حسنين بكري. تحية، دمتم بخير وبأمان الله.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
7: أهلا بكم مع عناوين الساعة. مناقشات بشأن إنشاء صندوق يوفر لإيران مليارات الدولارات بمجرد التوصل لاتفاق نهائي مع الولايات المتحدة. قرار باستئناف المحادثات بين إسرائيل ولبنان بشأن المسارات السياسية والأمنية نهاية الشهر الحالي. العثور على عظام شخص في كفار عزة. المحكمة العليا تسمح للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين الفلسطينيين، والجو حار أكثر من المعتاد.
8: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار الثامنة، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الرئيس الأمريكي ترامب أبلغ مستشاريه أنه لن يوقع أي اتفاق تقدم فيه الولايات المتحدة أموالا مباشرة لإيران، وأضاف أن هناك مناقشات بشأن إنشاء صندوق يوفر لإيران مليارات الدولارات بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي. تفيد أنباء لبنان بأن مسيرة إسرائيلية نفذت صباح اليوم غارة استهدفت سيارة ربيد على طريق زفتة. وقد وافقت إسرائيل ولبنان الليلة الماضية على وقف إطلاق النار بشرط وقف كامل إطلاق النار من جانب حزب الله وإجلاء جميع عناصر المنظمة من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني. أفاد بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن البلدين اتفقا على مواصلة المفاوضات المباشرة من أجل بناء الثقة وحل القضايا العالقة الأخرى. وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على استئناف المحادثات بشأن المسارات السياسية والأمنية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من الشهر الحالي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. بعد مرور عام وثمانية أشهر على مذابح 7 أكتوبر، عثر في كفار عزة بغلاف غزة الليلة الماضية على عظام شخص. وأفيد أن أبناء عائلة نيرئيل زيني الذي قتل في المذبحة التي شهدتها القرية عثروا على هذه العظام، وتم نقلها إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير. قضت المحكمة العليا بإلغاء قرار الحكومة الذي منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين الفلسطينيين أو نقل المعلومات المتعلقة بهم منذ أكتوبر 2023، معتبرة أن السياسة تفتقر لأي أساس قانوني. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن القرار جاء عقب التماس قدمته منظمات حقوقية طعنت في قانونية منع زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين. أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح الليلة الماضية انتخاب حسين الشيخ نائبا لرئيس الحركة محمود عباس، وذلك خلال أول اجتماع عقدته اللجنة.
8: حالة الطقس.
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد، ويصبح الجو حارا أكثر من المعتاد، وغدا الجمعة يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في 9 مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال، في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام، وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
9: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الله الورد.
1: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
10: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
11: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
12: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
13: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
12: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً. في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة من راديو وتلفزيون مكان. على الأجندة من خلال هذا البرنامج بطبيعة الحال نحاول أن نضع الملفات الساخنة دائما تحت المجهر بعيدا عن الضجيج عن الانفعال في محاولة لقراءة متروية متأنية للأحداث وبقرب أكبر من الجمهور من الناس. هذا الصباح المشهد السياسي يبدو أكثر تعقيدا مع حديث متصاعد عن خلافات داخلية، ماذا يجري بين ترامب ونيتنياهو، تساؤلات في كل ما يتعلق بالجهاز القضائي والصدام هناك ما بين الحكومة والمحكمة، وكذلك نتحدث عن التوتر بين الأحزاب المختلفة سيما أن المعارضة غير منسجمة في مواقفها، وفي المقابل يبدو أن اليمين يضعف تدريجيا. السؤال هل يعيد أنفاسه ويستعيدها وهل يستعيدها قبيل الانتخابات في تجميع لهذا التكتل في المجتمع العربي؟ طبعا الساعة 10:30 في اجتماع مهام جدا جدا ما بين الأحزاب العربية المختلفة من أجل إطلاق مشروع القائمة المشتركة. سنتحدث حول هذا الموضوع عن التحركات على الجماعات المختلفة بحثا عن الصيغة الوحدوية الجديدة. هناك من يقول بأن ذلك قد تأخر، لكن حتى ولو تأخر ففي نهاية المطاف يبدو أن الاتجاهات إيجابية، كل ذلك بالتزامن مع ضغوط اقتصادية أمنية تواجه السلطات المحلية في الشمال. لكن المشهد لا يخلو أيضا من الضوء، هذه البقعة التي تأخذنا دائما وتشدنا نحو الأفضل من خلال برنامج على الأجندة ومختلف قضايانا المتنوعة. هناك إنجازات تربوية مشرفة سنكون معها مع المدارس المختلفة، مع تكريم المعلمين والمعلمات، مع شبابنا وشاباتنا الذين يصنعون الأمل داخل الأطر التربوية المختلفة رغم كل الظروف الصعبة. في الرياضة المونديال الجميع بطبيعة الحال في مرحلة العد التنازلي إزاء هذا المونديال، والكل يتساءل ماذا بخصوص أحلام الجماهير العربية، هل هناك إنجاز تاريخي سوف يتحقق؟ سنكون مع هذا الموضوع ومع مواضيع متعددة أخرى من خلال طاقم الأثير فاتن حداد طبراني، أحمد عويسات، أوسكار في الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. ويسعدنا أن نستضيف في الأستوديو المتخصص في المجال القانوني الدستوري الإداري والجنائي الأستاذ المحامي كمال زكي. كمال أهلا وسهلا بك أستاذ كمال.
2: أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين والمشاهدين.
1: لنبدأ من ترامب نتنياهو، الموضوع اللي أنت حكيت فيه في السابق، وها هو يعود إلى الواجهة الآن بكثافة. ماذا نقرأ في هذا الشرخ الإعلامي على الأقل الظاهر للناس؟ هل هو شرخ حقيقي؟ هل أزمة حقيقية في العلاقات ما بين إسرائيل والولايات المتحدة، أم بين شخص نتنياهو وشخص ترامب على المستوى الشخصي، أم أنه فجأة الولايات المتحدة تصبح لها ولاية جديدة منبثقة منها متفرع عنها اسمها إسرائيل؟
2: أعتقد أن الموضوع يجب رؤيته في سياق الحرب مع إيران وتداعياتها. الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران لم تأتي بالنتائج المتوقعة، فهناك فشل استراتيجي. الرئيس ترامب في الولايات المتحدة يواجه انتقادا بأنه انجر وراء إسرائيل ونتنياهو لهذه الحرب من أوساط داخل حزبي وداخل الصحافة وداخل المؤسسة الأمنية. يجب أن نذكر بأن كانت لهذه الحرب معارضة داخل المؤسسة الأمنية، وعلى أثرها استقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية على أثر هذه الحرب، كان معارضا لهذه الحرب. أي بمعنى أن ترامب يريد الآن أن يقول للرأي العام الأمريكي على هذه بواسطة تسريب هذه المحادثة، أنا لست منجرا وراء نتنياهو، أنا ما زلت صاحب القرار. ويريد أن يقول أيضا لإيران، أنا الوحيد القادر على لجم نتنياهو، إذا كنتم تريدون اتفاق جدي مع إسرائيل يضمن مصالحكم و حلفاؤكم وما إلى ذلك، أنا للعنوان. فيجب أن تأخذوا المفاوضات بجدية. إيران حتى الآن لم تستسلم ولم تخضع لإملاءات ترامب، وهي يعني تأخذ وقتها في المفاوضات، هي تفاوض بطريقة فيها الكثير من الصبر والحنكة نوعا ما.
1: هذا توصيف في التفاصيل الغلافية للموضوع التي تغلف كل هذا الموضوع. خذ الموضوع مباشرة، مكالمة بقول له فيها كلمات يعني نابية أنا لا أذكر بأنني سمعت يعني رئيسا يتحدث مع رئيس دولة أو مع رئيس حكومة لدولة أخرى بهذا الأسلوب.
2: في تاريخ العلاقات بين رؤساء حكومة إسرائيل ورؤساء الولايات المتحدة كان هناك الكثير من المحادثات اللي كانت فيها أوامر. يعني مثلا بيجن وريجن في الثمانينات أثناء حصار بيروت قال له هذه مجزرة أوقفها. يعني بيجن ريجن قال له بالحرف المباشر
1: خلوش انت مجنون انا انقذتك من السجن انا انت لو يعني الواحد عيب في بث مباشر يكرر حتى ما قاله الرئيس الامريكي.
2: يعني هذا هو المستوى الخطاب لان كان انما ياتي نتنياهو اليه بطلبات شخصيه فالنتيجه تكون ايضا نوع من الامور الشخصيه بينهم. يعني
1: انا اللي انقذتك من السجن انا بدي اجيب لك العفو انا وين انت بتعمل لي هيك
2: وصدقني بان هنالك محادثات ايضا من جهه اشخاص تابعون لنتنياهو يقولون امور كهذه لترامب صدقني طيب. هنالك يعني هذا الحديث بينهم
1: انت بتحاول تخفف من الازمه
2: لا مش أزمة؟ لا
1: الشرخ
2: لا يوجد الشرخ هو ليس بهذا. يعني ما زال ترامب في الانتخابات التمهيديه في الحزب الجمهوري ما زال يعتمد على ايباك ويحارب من أجل مرشحي إيباك في هذه الانتخابات. العلاقات الراسخة المؤسساتية راسخة جدا. هو برأيي نعم هو لا يحب ما يفعله نتنياهو
1: على المستوى الشخصي بينه وبين نتنياهو كل الدعم الكبير الذي حظي به نتنياهو يعني شفناه تبخر في الأسبوع الأخير.
2: يعني تعتقد بأن هذه شخصيتين
1: واحد كله مجنون
2: هذه شخصيتين نرجسيتين المصداقية بعيدة عنهما بعد السنوات الضوئية. فالحديث بينهم لن يكون يعني في مستوى آخر مما توقع. ولكن العلاقات في نهاية الأمر المؤسساتية التنسيق الأمني التنسيق السياسي قائم وهو يعني حتى لو لم يكن ترامب حاليا هو لا يشعر بأن
1: سؤال هناك من يأمر وهناك من ينفذ
2: نعم هناك من يأمر وهناك
1: يعني في المعادلة اليوم صارت واضحة الولايات المتحدة تصدر إعازها إسرائيل تنفذ ما تطلبه الولايات المتحدة
2: نعم
1: هذا ما حدث في هجوم الطائرات على طهران هذا ما حدث هذا الأسبوع أيضا في كل ما يتعلق بقصف الضاحية
2: نعم وليس أكثر من ذلك. التسريبات التي تأتي من المؤسسة الأمنية للصحف الأمريكية الكبرى هي تأتي في سياق تقول نحن لسنا راضين عن سيرورة هذه الحرب وهذه إشارة أيضا لترامب بأنك لا تنجر أكثر من اللازم وراء نتنياهو.
1: نرجع لترامب ولقضايا أخرى من خلال برنامج على أجندة على الهواء مباشرة ابقوا معنا.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: عضو الكنيسة من العربية للتغيير والجبهة دكتور سمير بن سعيد وسعد صباحا
3: يسعد صباحك عزيزي أبو فادي أنت وجميع المستمعات والمستمعين.
1: هل الناصرة ستحمل لنا بعد قليل في 10:30 راح تلتقي الأحزاب دخانا أبيض أصفر أصفر أحمر أنت قرر أخضر شو لونه؟
3: لا هو أحب لون عندي أنت عارف الأصفر العربية للتغيير
1: نعم.
3: ولكن أنا بقول لك إياها بدنا لون المجتمع العربي أن تختلط الألوان الرباعية الأربع أحزاب. أنا بعتقد ما ظل حجج للأحزاب الأربعة ما ظل أي عذر للأحزاب الأربعة بعدما يمر به مجتمعنا العربي وبعدما تمر به الساحة الإسرائيلية. يعني أنت شفت البارح في انتخاب
1: مراقب الدولة
3: كيف تم تزوير وتحريك الانتخابات يعني والضغط باتجاه أن تتغير النتيجة وهذه هي الصورة التي ربما ستكون في الانتخابات القادمة. سوف يضيقون الخناق علينا بكل زاوية. فلذلك الحل الأسلم والأفضل للأحزاب العربية الأربعة أن تتحد واليوم تكون بوادر الخير. أقول لك يا بصراحة أبو فادي بكفي الشعب العربي أو المجتمع العربي هنا في البلاد مل منا وتعب منا ويعني إلنا 4 شهور على تقنية تعددية بفضل وبقترح أن احنا اليوم ننتقل لترتيب المقاعد ولرئاسة القائمة اللي هي أصلا
1: يعني كان البيان الأخير الأسبوع الماضي كان أنه أنتم تجاوبتم مع أو لبيتم نداء الموحدة التي طلبت أن تكون القائمة تقنية وقلتم إحنا مستعدين لقائمة تقنية تعالوا نوقع.
3: إحنا هون قطعنا الطريق على كل شك يعني قطعت جهزته قول كل خطيبي لما طلعنا الأحزاب 3 أحزاب
1: ما بدناش نقطع إحنا بدناش نقطع بدنا نوصل.
3: إحنا بقول لك إياها إحنا بهذا البيان اللي طلع أنهينا وسدينا الفجوة من ناحية تقنية تعددية. تعالوا ننتقل للمرحلة الثانية وممنوع المرحلة الثانية تطول. أنا بسمع أبناء
1: شو هي المرحلة الثانية عبارة عن إيش؟ بس إنه رئاسي وترتيب عدد مقاعد مش ترتيب مقاعد عدد المقاعد كمان لكل حزب.
3: مظبوط تنتين هم أسهل من بعض ليش؟ لأنه في عندك استطلاعات رأي في عندك آراء الجمهور في عندك اللجنة الوفاق ومجموعة من اللجان ولجنة الرؤساء بيقدروا يستنتجوا الآراء ومثل ما لجنة الوفاق ركبت الثلاث مرات المشتركة السابقة من ناحية ترتيب مقاعد ورئاسة مشتركة، وين المشكلة أنها تركب الرابعة؟ نجحت الثلاث مرات من الأربعة.
1: أنا بقولك في هاي المرة مستجدات أخرى تختلف حديثة، يعني مثلا الموحدة لم تكن هي أكبر حزب، كانت الجبهة أكبر حزب وبالتالي تسلمت الرئاسة. اليوم الموحدة هي أكبر حزب، فهل هي ستتسلم الرئاسة؟
3: بس في عامل ثاني مهم جدا دخل الحلبة هاي المرة، إنه هاي المرة القائمة المشتركة ليست قائمة مستمرة لما بعد الانتخابات. أنا ما بقول إنه أمنع فلان ما يكون برئاسة القائمة ولا لا، بالعكس، ولكن ما
1: انت تلمح انت تلمح انه دكتور منصور مع كل الاحترام، انت لانك بدك بكره تطلع من القائمه وتروح عند بنت عند لبيد عند حدا ثاني تعمل معه حكومه، ففيش سبب انك تكون انت رئيس القائمه المشترك اليوم، صح؟
3: لا لا لا، اول شيء رئاسه القائمه هي شيء شكلي، هذا واحد. اثنين، ممكن يتم تجاوزها من خلال انه تكون رئاسه القائمه مشتركه، ممكن يتم تجاوزها من خلال انه رئاسه القائمه تكون تناوبيه، ممكن يتم تجاوزها من خلال أن رئاسة القائمة تكون توافقية على شخصية الدكتور أحمد مثلا. يعني في عندنا بدل الحل عندة حلول، في عندنا لجنة وفاق، في عندنا لجنة سباعية، في عندنا شعبية، في عندنا منقدر نستنتج آراء كثير من الخبراء. يعني هاي المسألة مش عقبة إن كان دكتور منصور عباس أو غيره، هذه ليست بعقبة. إحنا همنا الأول والأكبر مش والله نعطي لقب فخري لأي شخصية أنه يكون رئيس القائمة المشتركة. أنت بتعرف أنه بعد الانتخابات، بما أنه إحنا اتفقنا على قواعد اللعبة اللي
1: بس إذا استمرت القائمة المشتركة بعد الانتخابات والدكتور منصور ما فاتش على الحكومة القادمة، بده تضل القائمة المشتركة، يعني بده تضل عندها رئيس.
3: والله شوف، أنا أقول لك إياها بكل صراحة، هذا السيناريو الأكبر راح يكون، لأن المعسكرين بس تكون قائمة مشتركة، لن يستطيع أحد المعسكرين، لا معسكر اليمين برئاسة نتنياهو ولا معسكر اليسار برئاسة بنت أو أيزنكوت، لغاية الآن لسه مش واضحة الصورة تماما، ولكن بمعنى لن يستطيع أي من المعسكرين أن يحسم نتيجة الانتخابات بدون العرب إلا في حالة واحدة، أن تكون حكومة وحدة وطنية. ما عدا ذلك لن يستطيع أحد أن يركب حكومة قادمة بدون العرب. الآن هل مقبول على أربع أحزاب؟ أنا بحكي لك إياها الآن، هل مقبول على الأحزاب العربية الأربعة ورؤسائهم الأربعة وكل المجتمع العربي انه حدا يفكر واحد في المليار انه يركب مع نتنياهو؟ لا. اذا الهدف الاول لنا ان نزيل الحكومه الخطيره جدا العنصريه الفاشيه، حكومه المثلث الخطير جدا نتنياهو بن غفير وسموتريتش، واحد الى مذابل التاريخ اسمح لي بهالكلمه. اثنين انه احنا نفكر هل الحكومه القادمه حكومه
1: طلع كلمه مذابل التاريخ بالمقارنه مع اللي سمعناه من ترامب من رئيس دوله بسيطه.
3: بالضبط. طيب اقول لك اياه الخطوة الثانية، أزحنا هذه الحكومة هاي ما خلتش إشي وما عملته يا أبو فادي. واحد،
1: لكن تعال نسألك السؤال الأبرز والأهم اللي يمكن يعني مش عم نتطرق له في الآونة الأخيرة، والأستاذ كمال طبعا موجود في الأستوديو وهو يتابع هذا الموضوع. إذا عملتوا مشتركة كبيرة جدا جدا جدا، يعني فنفترض أنكم وصلتوا 20 مقعد، 17 16 مقعد، 15 مقعد، بغض النظر عن الرقم، هل وما فتوش انتوا على او الاحزاب اللي بدها القائمة الموحدة لم تتوجه اليها، رح تكون عندنا حكومة وحدة وطنية، يعني رح يكون الليكود مع الاحزاب الاخرى هن اللي شكله مزبوط بدون سموتريتش وبنكفير ويمكن يكون معهن. فشو استفدنا اذا كانت مشتركة كبيرة وبقينا مع حكومة وحدة وطنية؟
3: بعيد، وبأكد لك تماما القرار هو بيد من يملكون الاغلبية. انا بدي اقول لك اياها ويؤشر المجتمع العربي، الدكتور احمد حكاها اكثر من مرة وسمعتها من كثير ناس من أحزاب أخرى، مش بس الموحدة صعب نفوت على الحكومة، إحنا بدناش نفوت الحكومة، ولكن مش معناها إنه إحنا بدنا نكون ضد الحكومة القادمة. كلنا نتحدث، أغلبنا يتحدث عن جسم مانع، نحن نتحدث عن جسم مانع. ما فائدة الجسم المانع؟ نبعد نتنياهو أبدا تاريخيا. اثنين، بنعطي فرصة لحكومة إنها تعالج قضايا المجتمع العربي الشائكة، ومش سنة وسنتين وثلاثة وأربعة. ولكن وقفوا لي، حكومة نتنياهو لغاية أول امبارح قتلت 850 شخص من المجتمع العربي.
1: طب إذا أجى نتنياهو مع بنت، شو استفدنا؟ شو تغير؟
3: شوف، إحنا قرارنا
1: يعني كانت عندنا مشتركة كبيرة ورجع نتنياهو مع بنت.
3: شوف، تلومناش على
1: السيناريو. أولا السيناريو موجود، خلينا نسمع شوي من الأستاذ كمال زكي كمال موجود في الأستوديو، مداخل صغير ونرجع لك.
2: السؤال والذي يجب أن يسأل، يعني هم هذه الأحزاب تناقش وتقاتل من أجل تقسيم الكعكة حول كيفية تقسيم الكعكة. هل يوجد استراتيجية لتكبير الكعكة؟ يعني هل استراتيجية لرفع نسبة التصويت؟ هل توجد استراتيجية لتغيير الخطاب أمام الشعب اليهودي لجعل هذه الأحزاب أكثر قابلة على التأثير في الشارع الإسرائيلي؟ يعني الحديث استنزاف الموارد هذه الأحزاب على تقاسم الأصوات العربية بدل من تكبير الأصوات العربية هو برأيي وبرأي الكثيرين فشل واستخفاف بالناخب العربي وبمصيره. ما رأيكم في هذا القول
1: دكتور سمير؟
3: نعم
1: دكتور سمير، سمعت المداخله تبعت الاستاذ كمال؟
3: لا بشكل سريع اختصر لي اياها اذا سمحت.
1: بشكل سريع شغلتين، هو سالك السؤال الاول عن الكعكه، انتم اليوم بدكم تقسموا الكعكه، هل فكرتوا انكم تكبروا الكعكه تزيدوا نسبه التصويت؟ واثنين، هل فكرتوا في تغيير الخطاب بحيث انكم تواجهوا المجتمع الاسرائيلي وتوجهوا له خطابا واقعيا بصوره اكبر؟
3: طيب بالنسبه للنقطه الاولى، صدقني اقول لك اياها، انا اسف انه احنا يعني لنا 4 شهور موجودين في تقنية تعددية وممكن يخدمنا كمان شهر، مع اني بتوقع بتأمل انه نفاجئ مجتمعنا العربي في مسألة الترتيب والتقسيم والرئاسة وكل هاي الاشياء اللي بالنسبة لي انا شخصيا هي اشياء شكلية وبسيطة جدا. هاي بالنسبة للكعكة، انا مع انه يكون بعد الاحزاب الاربعة مجموعة كفاءات في مجتمعنا العربي، وين المشكلة؟ يكون عندنا بروفيسورية، يكون عندنا دكاترة، يكون عندنا كفاءات في المجتمع العربي.
1: تقصد انه حان الوقت انه كمان يجيبوا كفاءات من برا ويحطوها ويدمجوها في داخل القائمة المشتركة؟
3: طريقة الحكم في إسرائيل، طريقة الانتخابات في إسرائيل.
1: لا هي مقولة مهمة من عضو كنيسة تدخل الأحزاب.
3: لا
1: يا أحزاب وقفوا شوي، بدنا نجيب شخصيات من برا، بنفعش أن تضلكوا أحزاب فقط المسيطرين.
3: لا في مثل بيقول ولا تقربوا الصلاة، جملة ولا تقربوا الصلاة ونكملها وأنتم سكارى. الآن كمان هاي الشخصيات لازم تتحزب، لأنه النظام الحزبي في إسرائيل لازم تكون أنت عضو في احد الاحزاب.
1: ايش مشكله بتختار مثلا، انا عارف اي شخصيه اكاديميه وتقول له تفضل فوت على الحزب عشان يعني نسجلك.
3: والله اقول لك اياها، مجتمعنا العربي بحاجه الى ذلك. الان النقطه الثانيه اللي هي الاهم الان، مش بس انه احنا
1: يمكن الدكتور سمير بن سعيد فات على سياسه بهذا الاسلوب، كمان انت كنت شخصيه اكاديميه تحزبت وفت على الكنيسة.
3: صحيح، بس انا بالعربيه التغيير من 2017 2018 صحيح. الان هاي واحده من النقاط، مجتمعنا العربي يظهر بالكفاءات. النقطه الثانيه اللي انا يعني مش فاهم ليش احزابنا لغايه اليوم مش قادره تتجاوزها، احنا همومنا بعد 7-10 كبيره جدا. حتى اذا بدنا نخاطب المجتمع الاسرائيلي احنا موجودين. المجتمع الاسرائيلي خائف صراحه، المعارضه خائفه. يعني انت امبارح المعارضه بس في شيء بسيط جدا في مساله مراقب الدوله، يارون ليفي احد اعضاء المعارضه صوت ورقه بيضاء في الجوله الاولى. لو ما صوت ورقه بيضاء
1: بس بنحكي على بدنا نحكي عنها بصوره موسعه طبعا، مع في عندنا رجل قانون هون في الاستوديو فبالتالي صراحه فنعود اليه. انت في اي موقع سوف تكون؟ يخشى سمير بن سعيد انه ما يكونلوش مقعد في الكنيسة القادمه؟
3: والله سمير بن سعيد فقط يخشى على من شيء واحد فقط، لا يهمه أي شيء آخر، يخشى من أنه ما تكونش هناك قائمة مشتركة تعالج هموم مجتمعنا العربي بشكل واضح وصريح. وأهمها
1: حتى بثمن تفريطك بمقعدك؟
3: يعني أنا اليوم بدي أعطيهم مهر، تعالوا بديش أترشح للانتخابات، ركبوا قائمة وجيبوا 17 و18 وبديش ولا شيء، شو رأيك؟ يلا تفضلوا.
1: وبالنسبة للرئاسة؟
3: أنا بالنسبة للرئاسة بقول لك فيها كمان مرة، في عندنا 4.
1: لا أنت من حزب العربية للتغيير، أنت عندك عميد، أنت عندك عميد أعضاء الكنيسة الدكتور أحمد طيبي، هل تطالب أن الدكتور أحمد طيبي يكون هو رئيس القائمة المشتركة من منطلق الحكمة التجربة الحنكة الرصيد؟
3: الناس عاشرتني بهاي السنة وتعرفني بشكل جيد. صحيح أن شهادتي مجروحة في الدكتور أحمد طيبي، لكن بقول لك إياها، الحل الأفضل للأحزاب الأربعة من أجل الخروج من هذه المشكلة العالقة، الجبهة بدهاش إكس مرشح، والموحدة بدهاش واي مرشح، وهكذا. خلينا ننهي ونلغي كل هذه الاعتبارات. أنا لو محلهم اليوم مباشرة، الدكتور أحمد الطيبي شخصية لها 27 سنة موجودة بالكنيسة، أثبت جودته وكفاءته وقيمته الكبيرة جدا العالية. فهم علي؟ يعني هذا
1: أنت راح تشارك اليوم راح تشارك في الاجتماع؟
3: والله أنا طالع، بس أنا بالمشوار الأول أنا تقريبا أقبلت على طوبة زنقرية، جاي أحد العنصريين المتطرفين في سكوت، جاي زيارة استفزازية، وبعدها منتقل للناصرة. طبعا في اجتماع مع لجنة الوفاق مع حزبنا، وبعدها
1: كان بنكون على اتصال عشان تبلغنا ما الذي تحمله لنا مدينة الناصر هذا الصباح في كل ما يتعلق بالقائمة المشتركة.
3: أمر المجتمع العربي. حاضر،
1: أشكرك يعطيك العافية دكتور سمير بن سعيد بالنجاح.
3: أهلين أبتالي، حياك الله.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أستاذ كمال، شو اللي بخلي الناس تطلع تصوت؟ يعني أنت حكيت عن قضية التصويت يعني عشان تكبروا الكعكة هذا مش إشي أوتوماتيكي، هذا تخلي الناس تطلع توصل لصندوق الاقتراع تدلي بصوتها تقتنع بتوجه معين. إيش المحركات الداخلية اللي قد تدفع الناس أن تغادر منازلها في يوم الانتخابات من أجل أن تذهب وتضع صوتها في الصندوق؟
2: هو بحاجة إلى يعني ثورة فكرية معينة وثورة قيادية. يعني أنت بحاجة إلى قيادي يستطيع أن يؤثر على الناس وأن يوجهها إلى الطريق. القيادي هو ليس فقط من يريد إعجاب الناس وتصويتهم، بل هو ما يريد مصلحة الناس وقادر على التأثير عليهم. نعم. القيادي الذي يفكر كل يوم أين يكون في أي مقعد ومن يرأس، هذا ليس قيادي قادر على تحريك الجماهير. هذا ليس قيادي يعني، حتى لو ما هي الصيغة التقنية التعددية ولا أعرف ما يعني أي صيغة، لا تستطيع أن تجلب الجماهير بهذا الخطاب. الخطاب يجب أن يكون واضح، ما هي الاستراتيجية التي تريدها، ولماذا أنت تعتقد بأن يجب أن أخرج للتصويت. هنالك أسباب كثيرة تجعل المواطن العربي بحاجة إلى التصويت وتجعله يصوت بنسب عالية جدا. الدولة الإسرائيلية اليوم، الديمقراطية الإسرائيلية هي في وقت طوارئ. يعني المواطن العربي سيكون الضحية الأولى، وما هو الضحية الأولى عمليا لانحسار وتآكل الديمقراطية في إسرائيل. هذا السبب لوحده يجب أن يجعل هذه القيادات تقول نحن في وقت طوارئ، يجب أن تخرج لصديق الاقتراع. إذا لا إذا
1: امبارح كمان نتنياهو قال نحن في وقت طوارئ،
2: لوقت
1: لمندوبيه
2: لأنه يريد.
1: شفته شو في التصويت على مراقب الدولة
2: برأي هذا
1: في المحامي الشخصي تبع نتنياهو يتنافس مع شخصية أخرى على مراقب الدولة. في التصويت الأول شفنا كيف انتهى، في التصويت الثاني بفوتوا بصوروا حالهن من وراء الستار ماذا صوتوا.
2: يعني داني يقول
1: أنا أذكر بأنني تعلمت المدنيات وأنت كمان تعلمت المدنيات، كنا نتعلم أنه الإجراء تبع الاقتراع هو سري.
2: داني يقول لك بالنسبة لقانون مراقب الدولة، الانتخابات السرية لمراقب الدولة في الكنيست وأيضا كما هي لرئيس الدولة، هي لأن هذه يعني مناصب حساسة، ويجب أن يكون مراقب الدولة بعد أن يعين أن يكون رجل مستقل، لذلك يجب أن لا يعرف من صوت له. يعني هذه هي
1: واحد ما يعرفش من صوت له،
2: هذه هي الفكرة. أوكي. التي يعني وراء سرية التصويت لمراقب الدولة. أوكي. في هذه الحالة يعني هنا يوجد هنا استخفاف بالقانون من قبل المشرعين، يعني من يشرع القانون هو من يستخف بالقانون، وهذا يدل على انحصار.
1: هذا من حيث المبدأ، لكن في شيء أبعد من ذلك. تعرف شو؟ أنت نتنياهو في عندك مرشح محامي تبعك، المحامي الشخصي تبعك بده يكون المراقب عليك. كيف يعني؟
2: ليس فقط يعني إذا أنت يعني تنظر إلى من كانوا مراقبي الدولة طيلة العقود، تجد كنا في الأول نتحدث عن قضاة محكمة عليا متقاعدين، فيما بعد أصبح رئيس محكمة مركزية، فيما بعد قاضي محكمة مركزية، والأخير كان مدقق حسابات، والآن محامي لنتنياهو. أي بمعنى هنالك محاولة من قبل السلطات الحاكمة في إسرائيل، الحكومات المتعاقبة في إسرائيل وخاصة حكومات نتنياهو، بأن تجعل هذا أن تقزم هذا المنصب مراقب الدولة، وأن تجعل الرقابة على السلطات الأخرى هي ذات صلاحيات محدودة وضعيفة. وهذا جزء من مشروعه ضد صيغة
1: في إسرائيل. هل في عهد نتنياهو عم بصير مراقب الدولة هو مراقب الكل إلا الدولة؟
2: بالضبط. يعني هو يريد، لا يريد يكون هنالك كوابح وسلط من ينتقده في سلطة الدولة ومن يستطيع أن يوقف قراراته. لا يريد قضاء مستقل، لا يريد إعلام مستقل، لا يريد أمن مستقل، لا يريد أيضا رقابة دولة مستقلة. وهذا النهج هو برأيي هو تفكيك لصيغة الديمقراطية الإسرائيلية القائمة، رغم أن الديمقراطية الإسرائيلية فيها عيوب ونواقص كثيرة، ولكن تفكيكها وإضعافها أكثر هو ليس في مصلحة أحد برأيي، وليس مصلحة الدولة، وليس مصلحة المواطنين العرب، وليس أصلا في مصلحة الشرق الأوسط كله. يعني قبل منذ بدأت
1: سمعت اللي صار الليلة مع سولبرغ، هاجموا بيته.
2: طبيعي، هذا الثقافة الفاشية. يعني أنت تبدأ بالثقافة الفاشية لا تعرف أين تنتهي.
1: تعرف أنت زوجته ماذا قالت؟ أن هذا يذكرني بليلة البلور.
2: دعني أقول لك أكثر من ذلك، الأحزاب الفاشية في العالم تبدأ لديها هم يعني مندوبون عادة في الحكم وفي الحكومة منتخبون، ولديهم أيضا زعران في الشوارع. في كل دولة لديهم اسم آخر، يعني كان لهم في إيطاليا اسم آخر، في ألمانيا اسم آخر، وفي الدول العربية المستبدة حولنا كل دولة يعني شبيهة عند بشار، بلطجية عند مبارك. يعني هل يعتقد عاقل يريد لدولة مثل إسرائيل أن نعيش في هذا الانحدار وأن تستمر الفاشية برفع رأسها أكثر يوما بعد يوم؟ الفاشية كانت في دولة إسرائيل هي هامش الهامش، اليوم هنالك فاشية.
1: لكن هو الحرديم على خلفية قانون التجنيد،
2: ليس فقط يعني هذا حتى الخريدين موضوعهم هو استخفاف بسلطة القانون. حينما تبدأ أنت كمتنياهو تقول أنا لا أؤمن بالمحكمة العليا، لا أؤمن بسلطة القانون، أنت عمليا تشرعن أخذ القانون باليد، وهذا بدء الفوضى والمنحدر نحو الفشية والاستبداد.
1: ويجب احنا شفناها من الوزراء
2: طبعا،
1: من اعضاء الكنيسة،
2: هذا ما حدث بالتصويت. انت تخالف القانون،
1: اول امبارح انت شفت
2: في نقابه، تخالف القانون
1: في نقابه المحامين في إلهة في الاجتماع، سمعت القاضي عميد ماذا يقول، سمعت المستشارة القانونية ماذا تقول.
2: يعني كمان هؤلاء يجب ان يسالوا انفسهم،
1: وزير القضاء ماذا يقول.
2: طبعا هؤلاء يعني انا برايي يعني انا اعرف ما يوجهونه المستشار القانوني للحكومه ورئيس المحكمه العليا في تحدي لهذه، ولكن برايي هم لو قاموا بواجبهم، هم ومن سبقهم في الوظيفه، لو قاموا بواجبهم بشكل صحيح لما وصلنا الى هنا.
1: نعم.
2: اولا هم سمحوا لنتنياهو بان يكون رئيس حكومه رغم الشبهات ورغم الجنيهات التي ضده. ثانيا الشرع انه تقريبا كل ما تريد هذه الحكومه على مر السنوات الطويله وحكومات نتنياهو، هذا ما اوصل الديمقراطيه الاسرائيليه لهذا. نعم. المنحدر، وهم مسؤولون عن ذلك. صحيح أنهم يحاولون الآن تصليح وترميم، ولكن هم مسؤولون عليهم يتحمل المسؤولية كذلك.
1: طيب. بعد الإعلان نعود للمزيد.
0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة في الأستوديو الأستاذ المحامي كمال زكي كمال، وعبر الخط الهاتفي ينضم إلينا عضو الكنيسة السابق ورئيس مجلس علبون سابقا أيضا الدكتور حنان سويد. تحياتي الدكتور، أهلا وسهلا بك في برنامج على الأجندة.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: قراءة سريعة لما يجري بين الأحزاب العربية قبيل الاجتماع اليوم، الاجتماع الساعة 10:30، يقال بأنه هذا الاجتماع يعني له أهمية خاصة كون الأحزاب تشترك هذه المرة بصورة رباعية، اجتماع رباعي قبيل إطلاق المبادرة التي توحد الجميع تحت سقف واحد.
2: باعتقادي كان هناك تطور على مدى الزمن بموقف الأحزاب العربية المختلفة بخصوص إعادة تشكيل المشتركة. الآن توجد قناعات أكثر، باعتقادي الصياغات الأخيرة الآن يتم تداولها من ناحية الإطار العام لتشكيل المشتركة. الآن احتمالات تشكيل المشتركة باعتقادي زادت بشكل ملحوظ، وأقدرها ب60-70%. يعني القضايا الرئيسية الأساسية
1: فقط. ليش 60-70%؟ طالما قبلوا التقنية، الموحدة كان بدها تقنية عشان بعد الانتخابات تطروا على الحكومة، وقبلوا التقنية، الآخرين اليوم يوافقون على التقنية.
2: يعني أنا لا أريد أن يعني أتعدى الحديث أيضا عن قضية رئاسة القائمة وقضية توزيع المقاعد المختلفة، أيضا بعض الأمور الدقيقة فيما يتعلق بسلوك المشتركة بعد الانتخابات. يعني هناك
1: بس أنت تتفق مع تتفق معي دكتور أن هاي شغلات يعني ليست ذات أهمية كبرى قياسا بالهدف الأسمى وهو إطلاق المشتركة.
2: يا سيد العزيز، أنا وأنت نتفق، ولكن في نهاية الأمر هناك أحزاب ولها مصالح، وأنا لا أريد أن أختزل مصالح الأحزاب كليا. ولذلك أنا طبعا أنا موقفي أنه يجب التعالي عن مثل عن الصغائر من أجل الوصول إلى المشتركة، ولكن أنا لذلك كنت حذر وأقول 60-70%. باعتقادي المؤشر يشير إلى أن المشتركة أصبحت في طريقها إلى أن تولد بشكل قوي وأن تتعامل مع القضايا الرئيسية. يعني دعنا، يعني المشتركة هي من أجل خوض الانتخابات، هل هناك بعد مسلسل أمس في الكنيسة، هل هناك ثقة بأنه ستجري انتخابات سرية في شهر 9 أو 10؟ أنا أضع علامة سؤال على ذلك. لذلك من المهم الآن تشكيل المشتركة من أجل الضغط على أن تكون هناك انتخابات حرة. طيب، ديمقراطية وسرية.
1: ليش هذا الإصرار على إقامة المشتركة دكتور؟ في نهاية المطاف تعرف أنت تفكيرك شكل، أنا تفكيري شكل، الأستاذ كمال يختلف في طريقة وفي نهج تفكيره. يعني هناك من هو قومي، هناك من هو شيوعي، هناك من هو جبهوي، هناك من هو إسلامي، ليش لازم نكون كلياتنا في إطار واحد وتحت مظلة تنسيقية؟
2: سؤال صحيح تماما. أنا باعتقادي أنه القائمة المشتركة هي ليست هدف، وإنما هي وسيلة، هي وسيلة لكي نترجم الوزن الديموغرافي للمواطنين العرب في هذه البلاد إلى وزن سياسي برلماني، بمعنى أنه نسبة التصويت لدى المجتمع العربي في الانتخابات الأخيرة سوى الانتخابات التي خاضت المشتركة فيها هذه الانتخابات هي 40-50%، وكل الاستطلاعات والواقع يشير إلى أنه بقائمة مشتركة ممكن أن تصل نسبة التصويت إلى 70% وأكثر من ذلك. هذا يعني زيادة التمثيل العربي في الكنيسة بأكثر من 50%، من 10 أعضاء كنيسة طبعا مع كل أهميتهم إلى 15-16 عضو كنيسة مع قوة أكبر، مع فاعلية أكبر، وطبعا مع التعدد التي أحترمها جدا. القائمة المشتركة هي ليست فرن صهر، وإنما هي تجمع، هي وسيلة نقل تنقل الجميع، كل جهة تحافظ على موقفها وعلى الأيديولوجيا التي تؤمن بها، ولكن في نهاية الأمر كل الأحزاب العربية كما نراها اليوم نحن على ثقة كاملة بأنها ملتزمة بالقضايا الرئيسية والأساسية، هذا يعالجها ويتعامل مع القضايا من هذه الجهة ومن هذه الجهة. أنا لا أخاف من التعددية، التعددية هي من أسباب قوة المجتمع ورؤية الأمور بمنظار مختلف، ولكن بخطة عمل واحدة هذا أمر مطلوب، ولذلك من هنا تنبع أهمية إقامة المشتركة.
1: في كل ما يتعلق بالجماهير العربية أعتقد بأنه لا خلاف بأنه كل الأحزاب عندها تقريبا نفس التوجه، سواء في الموضوع اللي أنت حضرتك متخصص فيه، قضية التنظيم والبناء، في قضية الأراضي، في قضية تحسين التربية، في قضية الجريمة والعنف، كل الأحزاب عندها نفس الموقف، في قضية حتى في القضايا الكبرى، في كل الأحزاب العربية ذات موقف موحد في هذا المجال.
2: يعني أنا الآن لست في مجال التفتيش عن الاختلافات، ولكن يعني حتى أجيب على سؤالك، لنأخذ موضوع أهمية القضايا السياسية مثلا. هناك أحزاب لا أريد أن أسميها، ترى في موضوع الموقف السياسي والرؤية السياسية الشاملة أهم أو ذات وزن يجب الاهتمام له، وليس فقط التركيز على قضايا المواطنين اليومية التي ذكرتها. هناك من يقول يجب أن نوازن ما بين الرؤية السياسية الشاملة التي تؤثر في نهاية الأمر على وضع المواطنين العرب وعلى حقوقهم وعلى المساواة والنضال من أجل المساواة. هناك أحزاب تقول أنا لا يهمني ماذا يحصل في المحيط أو في الإقليم أو في المنطقة، أنا يهمني القضايا فقط القضايا التي تهم المواطن العربي.
1: هل الخلاف، هل الخلاف الرئيسي دكتور، هل الخلاف الرئيسي هو في قضية الائتلاف فقط؟ يعني الموحدة قالت نحن نرغب في الدخول إلى ائتلاف إذا أتيحت لنا الفرصة، آخرون قالوا إحنا مستعدين نكون جسم مانع. كانت تصريحات للدكتور أحمد طيبي ولأيمن عودي ولآخرين بأنه لا مانع أن نكون إحنا شبكة، أو يوسف جبرين نعطي شبكة أمان لهذا التوجه. هل هذا يعني، هو هذا سؤال لك، هل هذا يعني بشكل أو بآخر اقتراب من موقف الموحدة في كل ما يتعلق بأنه إحنا على استعداد أن نكون جزء من لعبة سياسية؟
2: هذا يعني الاختلاف أزيل حسب رأيي عندما توصلت الأحزاب إلى اتفاق أنه بعد الانتخابات إذا رأى مركب من مركبات المشتركة أن يفاوض أو أن يدخل في الائتلاف أو أن ينتهج نهجا معينا في إمكانية التأثير، جسم مانع أو ما إلى ذلك، باعتقادي تم التوافق على ذلك وإعطاء حرية التحرك بعد ذلك. الآن يوجد خلاف بسيط أو يمكن التغلب عليه، وهو أنه يعني من يريد أن يدخل ائتلاف يريد أن يأخذ مباركة والتزام بعدم معارضة الائتلاف القادم، من يريد أن يدخل الائتلاف يريد من الآخرين أن لا يعارضوا هذا الائتلاف. طبعا الأمور واضحة ولا

0: أم أنه لم تنضج بعد الظروف في المنطقة من أجل أن يكون المجتمع العربي جزءا من القرار الحكومي؟
1: أخي العزيز، المواطن العربي يدفع ضرائب لدولة إسرائيل، هو يدفع ضرائب، هذه الضرائب تستخدمها حكومة إسرائيل وفق قوانين الميزانية. من حق المواطن العربي ومن واجبه أن يكون جزءا من صنع القرار في دولة إسرائيل. طالما أنت ملتزم بهذه الأمور المواطنية، أنت مواطن في هذه الدولة وتدفع ضرائب، من حقك وواجبك. إذا لم تكن في صنع القرار فالآخر سيصنع القرار لك وسيحكمك. هذه المعادلة، لا توجد معادلة أخرى. كل المحاولات يعني لشعارات وغيرها يعني تشكيل رؤية واقع آخر لتصوير الواقع بشكل آخر هي خاطئة، هي خاطئة وغير متصلة للواقع. هنا يريد التعددية التقنية لأن الموحدة لديها يعني رؤية أخرى حول كيفية الاندماج.
0: يعني صرحوا أن لم يخبئوا ذلك.
1: يعني ما المشكلة؟ يعني أنت تريد تعددية تقنية، اذهب بها إلى الآخر. من يريد أن يفكك المشتركة فيما بعد فيفعل ما يريد. لماذا يعني هذا التفصيل؟ لماذا يريدون أن يربطوا أحد بالآخر؟
0: لا، اليوم بطلوا، اليوم وصلوا لاتفاقية، بس بضل قضية الرئاسي وتقسيم الأعضاء.
1: يعني طيلة سنوات كانت شيطنة. نعم. شيطنة وتخوين للموحدة حول
0: وكان تكفير لجبهويا وما إلى ذلك.
1: كان يعني الآن المجتمع العربي دفع ثمن ذلك باهظا في هذه الحكومة، يعني دفع الفاتورة. الآن يجب التصريح.
0: تفضل دكتور.
2: يا سيدي العزيز، يعني وكأنه موضوع الدخول في الائتلاف، وكأن من هو مهيئ لتشكيل الائتلاف أو يبغي تشكيل الائتلاف يفتح ذراعيه للقوائم العربية. يعني نحن نسمع تصريحات بنت مثلا الذي ينظر إليه كأنه بديل لنتنياهو. هذا
0: امبارح تعزيز لكلامك، امبارح لبيد قال لن يحدث.
2: ايوه، فلذلك اقول يعني هناك من يريد ان يسقط نتنياهو بان يكون نتنياهو اكثر من نتنياهو، وهذا امر غريب عجيب. بمعنى انه نحن لسنا في موقع او في وضع اللي فيه الاحزاب تفتح ذراعيها لاستقبال الـ الأحزاب العربية لتكون عضو في الائتلاف. وأنا أريد هنا أن أضيف شيء لهذا النقاش، يعني من يحق له أن يكون، وهذا ما يناقش كثير في القنوات التلفزيونية الإسرائيلية، من يحق له ومن يريد أن يكون عضو في الائتلاف. أنا باعتقادي السؤال الكبير الذي يطرح على الساحة السياسية الإسرائيلية الآن،
0: نعم،
2: هل يحق لبن غفير مع كل ممارساته أن يكون عضو في ائتلاف؟ يجب أن يسأل بنت، هل هو مستعد أن يقبل بن غفير كعضو في ائتلاف يشكله، لا أن يقبل منصور عباس أو القائمة المشتركة أو كذلك. أقول أنا من طبعا لا يعتقدون بأنه نضجت الظروف لتدخل القوائم العربية في ائتلاف في حكومة طبعا لنا ألف ملاحظة على إدائها، ولكن يعني ليس هذا، هناك هذا ما سميته التعددية والاختلافات المشروعة. ولكن السؤال الحقيقي الآن، يعني يتم الحديث على إمكانية شطب الأحزاب العربية، لماذا لا نفكر ونضع على الأجندة إمكانية أن نطلب بأن يتم شطب بن غفير، يعني ممارسات بن غفير الذي يذهب إلى طوبة حتى يسلم أوامر هدم للمواطنين. هذا تصرف وزير، هذا تصرف جزء من ائتلاف حكومي. باعتقادي يعني يجب أن نغير أيضا نهج أو منهج الحديث عن قضية الائتلاف وقضية الشطب وقضية مشروعية دور الأحزاب العربية. وأنا لست من المتهافتين، يعني من باب التهافت التهافت على أن تفرض نفس، أنا أريد أن أفرض نفسي على الائتلاف القادم. ما هذا الحديث؟ يعني الائتلاف بحاجة إليك يأخذك، لا بحاجة إليك، ليس بحاجة لك يرفسك جانبا. يعني
0: نعم، شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور حنا سويد، عضو الكنيسة السابق، على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة. بوركت،
2: شكرا، صباح الخير،
0: إلى اللقاء. نعود إلى الصدام القضائي الحاد ما بين الحكومة والمحكمة.
1: نعم، هذا الصدام يعني هو كل ما حدث في السنوات الأخيرة، حتى الحروب التي خاضت دولة إسرائيل، السياسات الداخلية والخارجية، مبنى الائتلاف، كله ينبثق بشكل أو بآخر من محاكمة نتنياهو، كله متأثر بهذا الأمر.
0: من حاكم نتنياهو؟
1: أيوة.
0: هي الأساس، هي الصخرة التي تتحطم عليها كل شيء.
1: نعم، وأقول لك لماذا. نتنياهو بسبب هذه المحاكمة ربط مصيره باليمين العميق الفاشي في إسرائيل. هذا الأمر نحن نعيش تداعياته لحظة بلحظة. ولذلك برأيي حتى الجهاز القضائي لم يفهم ما طبيعة التحدي الماثل أمامه خلال السنوات

0: الأخيرة الآن بدأ يفهم ومتأخر جدا يعني برأيي حتى هذا الإدراك. أنت تتحدث إنسان يرى نفسه إما أنا أتحالف مع الفاشية أو أذهب إلى السجن، هذا العالم الذي يراه نتنياهو، وهذا كان يجب على المستشار القضائي الحكومة وسابقيها بأن يفهم بأن صفقة الإدياع هو يعني أفضل ما يكون، وكما يقول المثل الشعبي غلب بستير والغلب بفضيحة، يعني طالما أنت غير قادر على إجراء محاكمة عادلة وصحيحة لنتنياهو في الظروف المؤاتية فأقبل ما يمكن أن يعني تحفظ به ماء الوجه لجهاز القضايا ولدولة إسرائيل. هذا كان حسب رأيي الأفضل. وأيضا يعني الرئيس السابق المحكمة العليا أهرون باراك كان حاول أن يتوسط لأجل صفقة ادعاء قبل عدة سنوات وجوبها بالرفض، وكأن هذا الأمر هو هذا هو الصواب، رغم أنه غير شعبي، يعني لا جمهور نتنياهو يحب هذا الأمر ولا جمهور الخصم نتنياهو يحب هذا الأمر، لكن هذا هو الصحيح.
1: تعال تنكون مع الإنجازات الطيبة، في كثير من الإنجازات في مجتمعنا كمان يجب أن نتوقف عندها.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: تنضم إلينا المربية ليندا خنيفس أبو عبيد، معلمة رياضيات وحاسوب مدرسة العين شفا عمر، مرشدة حوسبة في الوسط العربي لواء شمال. أهلا وسهلا بك، تحياتي.
3: صباح الخير.
1: أولا نبارك لك الإنجاز الطيب والتكريم القطري.
3: تسلم. شكرا.
1: حدث المجتمع اللي عم بسمعك، طبعا كل مستمع عم يصغي الآن لراديو مكان، شو الإنجاز الطيب اللي حققته الأخت ليندا؟
3: أنا اشتركت في مسابقة معلم الدولة وحصلت لبين أفضل 15 معلم على مستوى الدولة كلها، وكان عندنا الاحتفال النهائي 28/5 في جامعة تل أبيب، مشاركة رئيس الدولة ووزير التربية والتعليم.
1: شو المقومات والخصائص اللي عند الأخت ليندا لأهلتها إنها تحظى بهذا الترفيع؟
3: أنا معلمة اللي بيتك 26 سنين
1: أقدمية،
3: بعلم في مدرسة العين شفا عمر، معلمة رياضيات، معلمة حاسوب، مركزة حوسبة، مركزة بيداغوجيا، مرشدة حوسبة في لواء الشمال، برافق لمعلمين بالإضافة للطلاب، برافق لمعلمين في كل الاستكمالات التعليمية المهنية، الورشات التعليمية في موضوع الحوسبة، التعليم الرقمي، البناء، الذكاء الاصطناعي. عندنا ما يقارب الخمس مجموعات على مجموعات الواتسي، مجموعات لمعلمين كان رياضيات إن كان مدعين علوم إن كان كل معلمات البساتين رياض الأطفال، ما يقارب أكثر من 5000 معلم اللي هم موجودين معنا اللي إحنا بنرافقهم في كل التجديدات الحفلات اللي بتصير، خاصة في الأحداث، كل الأحداث اللي عم تصير، الانتقال للتعلم عن بعد وكل الآليات ودخول الذكاء الاصطناعي.
1: جاهزين لكمان لمرحلة الذكاء الاصطناعي وكل التغييرات اللي عم بتصير؟
3: أكيد إحنا كل الحفلات، كل الأشياء الجديدة، كل الأدوات كيف إحنا نستغلها كمعلمين. يعني احنا بالنسبه لنا
1: معنا طبعا في الاستوديو الاستاذ كمال زكي. كمال، وبحب اوجه لك هاي المداخله.
0: تحياتي للاخت ليندا واهنيك على هذا الانجاز الكبير. يعني
3: تسلم.
0: انا بيكي بودي ان اسالك، يعني اليوم الكثير يرون في مهنه التعليم مهنه قاسيه جدا صعبه والكثير يهرب منها، كيف ماذا تقولين للذين يريدون ان ينضموا الى هذا المجال الهام جدا والحيوي، كيف يمكن ان ينضموا اليه ويكونوا في يعني يعملون ضمنه في شغف وفي نفس النجاح الذي حظيت به؟ ماذا توصين به؟ ماذا توصين؟
3: طلع انا بالنسبه لي التعليم هو رساله، قبل ما يكون كمهنه احنا بناخذها هو رساله كبيره. احنا قبل ما نتطلع على الطالب كرقم كعلامة، إن يطلع على الطالب كإنسان، نآمن في الطالب اللي قدامنا، نآمن في القدرات اللي موجودة، حتى لو الطالب نفسه بعده مش شايف القدرات اللي موجودة عنده، نآمن في الطلاب بعدين نيجي لباقي الأشياء.
1: نعم. لو رجعناك لورا 10-12 سنة بتختاري كمان تكوني معلمة؟
3: أكيد.
1: ليش؟ شو بعطيك التعليم؟ انك انت تكوني معلمة، انك توقفي، انك تعملي كل هاي الشغلات اللي انت حكيتي لنا عنها، انك تكوني مركزة للقضايا التربوية والتعليمية ومركزة الحوسبة ومختلف الانجازات اللي حققتها الاخت ليندا.
3: انا بالنسبة لي التعليم بعتبره هو اكثر مهنة اللي احنا ممكن هي تأثر على حياة انسان وهي تقرر حياته في المستقبل، عن كل المهن الثانية المختلفة. عن جد التعليم هو ممكن يأثر على حياة اي طالب، كانت تغير مستقبله بتاتا.
1: طب ليش بنسمع وكأنه يعني المعلمين عم ببحثوا وين بدها تيجي الإجازة وين بنطلع فرصة وبكونوا حاسبين من أول السنة وين أيام العطل؟ هل هذا غير صحيح؟
3: لا بس هذا بمنعش إنه إذا المعلم وانت هو بفكر وانت في عطلة إنه هو ما يكونش بني آدم، إنسان معطاء، إنسان بتعب خلال السنة. كل واحد فينا بحاجة لعطلة معينة، بحاجة لفترة اللي هو يتريح فيها، يجدد طاقاته عشان يرجع في طاقات جديدة. يعني ما
1: بيعرف احنا ربينا على قمل المعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. هل بعد لحد اليوم النظرة تجاه المعلم هي النظرة الإيجابية في المجتمع عند الأهالي عند المعلمين الزملاء الآخرين وعند أصحاب المهن الأخرى؟ ما زال في هذا الخشوع والاحترام والوقار لمهنة المعلم؟
3: مش بالضبط بس في كل محل في موجود هيك وموجود هيك، بس هذا بقولش يعني انه في حالات معينة وفي أشياء معينة انه مهنة التعليم بطلت مهنة راقية وسامة، بالعكس.
1: يعني من فيق صباح أنا نقول شكرا لرب العباد، دائما شكرا لرب العباد إنه أنا موجود في هاي المهنة.
3: أنا بالنسبة إلي وبالنسبة متأكدة بالنسبة لكثير معلمين كمان اللي هني بآمنوا زيي إنه في هذا التعليم هو مش مجرد مهنة، هو رسالة جدا سامة وإلها أهداف كبيرة، إنك أنت تشوف طالب عن بنوة قدامك. أوه. طالب عم بتعلم كل القيم قبل ما يتعلم. إحنا قبل ما نيجي نحكي على التعليم ولا نحكي على الأشياء المعلومات اللي أنا بدي أقدمها كمعلم، في أشياء أهم بكثير من هيك، كل القيم، كل أنواع التفكير، إن كان تفكير نقدي، تفكير إبداعي، بعدين التعليم بيجي.
1: شو أكثر شغلة أنت بتسعدك من جوا، في بتعطيك الاكتفاء والرضا والانبساط وهيك بتشعر بهذه السعادة العظمى في وظيفتك؟
3: طلع أنا بالإضافة زي ما حكيت، بالإضافة لكل شغلي في المدرسة، أنا مرشد حوسبة وبرافق كثير معلمين، فلما يجوا معلمين اللي بيجوا خلوني إنك أنت ساعدتينا إنه إحنا نغير طريقة تعليمنا، صار الطلاب يدخلوا عندي أكثر، صار الطلاب يشاركوا أكثر، فهاي إنه أنا التغيير مش بس على الصف اللي أنا بعلمه، كمان اللي أنا قدرت أعمل هذا التغيير على صفوف معلمين ثاني، فهذا بالنسبة لي إنجاز كبير.
1: احنا طبعا نهنئك ونشد على يديك، كل الاحترام والتقدير لك، وطبعا للبيئة الداعمة. بدك تقولي شكرا لحدا في يوم مرات واحد لما هيك بحصل على منصب، على ترفيع، على مكانة، على ترقية، على تكريم، بحب يقول شكرا لحدا.
3: أكيد أنا أول شيء بوجه الشكر الكبير لجوزي، لابني اللي أنا بدونهن يعني ما كنتش قدرت وصلت لهذا كله، إلى مديرة المدرسة معلمي زينة عليان على كل الدعم،
1: تحياتنا للأخت زينة. نعم،
3: إنها أعطتني كمان إني أقدر أنفذ كل الأفكار اللي أنا بدي إياها، أستاذ صاطي خلايل مفتش الحوسبة في الوسط العربي على الدعم الكبير، فشكرا لكل هاي الناس، لكل الطاقم، لكل المرشدين، لكل معلمين الزملاء اللي أنا موجودة معهم.
1: كل الاحترام والتقدير، نبارك لك من جديد، وكل الاحترام والتقدير لين دخني في سبوع البيت. إلى اللقاء. نلخص أستاذ كمال زكي كمال،
0: يعني برأيي نحن في فترة هامة جدا ومحورية.
1: أنت على فكرة كمان الصبح هيك لما تيجي تشعر بهذا الشغف والمحبة والعطاء،
0: يعني أنا
1: جاي بدك تأكل الملفات المختلفة تدرسها في، يعني في هذا أي الرغبة
0: في المحاماة، يعني هنالك دائما
1: المزبوط، لأن هذا إحساسي وأنا جاي على الشارع بدي أخدم، بستنى أشوف أفتح الميكروفون أبلش أحكي مع الناس.
0: يعني الإنسان في مهنتي
1: بعد 35 سنة،
0: يعني الوقت الذي يقضيه في عملي أكثر من الوقت الذي يقضيه في أي مجال آخر في حياتي. لذلك إذا لم يكن لهنا شغف ورسالة، لم يرى في هذا العمل يعني مصدر شغف وأيضا رسالة هامة، يعني سيكون إنسانا تعيسا جدا. الإنسان المهنة يجب أن تراها ذات قيمة عليا، أن تخدم الناس بمصداقية وبأمانة وبمهنية عليا، وإذا كل إنسان بغض النظر عن موقعه أي كان،
1: هي شغل ولا أكثر؟
0: هي شغل ورسالة أيضا. هي
1: تشعر؟
0: نعم، يعني أنت تكون محامي، أنت محامي 24 ساعة، يعني أنت لا تستطيع أن تقول أنا الآن لست محاميا، أنا لست ملزما بهذه القوانين، أنا لست ملزما، لا يوجد لدي التزام أخلاقي ومهني تجاه زبائني، أنت لا تستطيع. هذه أمور يعني التزامات على مدار الساعة وفي كل وقت. المحاماة أنت الجسر الواصل بين الجهاز القضائي وبين المواطن العادي، فهذا عليك مسؤولية كبيرة. يعني أنت لست فقط مصدر رزق، يعني أنت عليك مسؤولية كبيرة في عدة أطر، وهذا للأسف الشديد الكثير محامين لا يفهمونه.
1: بنيامين نتنياهو في صدامه مع جهاز المحاكم سيخسر أو بالعكس ربما يعزز مكانته القادمة؟ انظر زملائه معاه في نفس الحزب تقريبا بنفس الموقف.
0: أنا برأيي أن الفترة المقبلة ستكون فترة الحسم بالنسبة لصفقة ادعاء أو لا، لأن استجوابه هو في المراحل النهائية في المحكمة بعد
1: يعني خلال أشهر
0: القريبة
1: سنوات.
0: لا الاستجواب لبنيامين نتنياهو بعد الاستجواب، إذا لم يكن هناك صفقة ادعاء هذه قبل انتهاء الاستجواب لن تكون صفقة ادعاء. لماذا؟ لأن كل باقي الشهود سيدلون بشهادتهم وليس له علاقة بنيامين نتنياهو، وسيفقد نتنياهو السيطرة على مجرى المحكمة، وهذا ما لا يريد بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو الآن هو في موقع السيطرة على مجريات المحكمة بسبب موقعه كرئيس حكومة وأيضا كشاهد ومتهم، حينما ينتهي استجوابه لن يكون له هذه الصلاحيات الموجودة له الآن. هو يخشى من ذلك، ولذلك هو جند برايحة رئيس الدولة لكي يكون عراب صفقة ادعاء محتملة. هو يريد صفقة ادعاء، الخلاف هو بينه وبين المستشار.
1: بعد الموقف الأخير من ترامب، هل تبخرت قضية العفو؟
0: لا أعتقد ذلك. هو
1: فيش علاقة بين
0: لا أعتقد هو يعني حاول أن يستجلب ترامب الضغط، ولكن على رئيس الدولة وعلى غيرهم، ولكن ليس الرئيس الدولة يعرف جيدا مصلحة الدولة ومصلحته هو أيضا بصفقة ادعاء من نتنياهو. هو الآن الخلاف بينهم على فكرة هو فقط على مدى الفترة السياسية التي يمنع بها نتنياهو من مزاولة مهنته كسياسي، يعني العودة للحياة السياسية. هذا هو جوهر
1: خلاص وصار في منتهى،
0: يعني إذا خسر الانتخابات
1: عمره المهني،
0: يعني بالنسبة له إذا خسر الانتخابات فسيوافق أي صفقة دعاء لا تدخل إلى السجن.
1: نعم.
0: إذا ربح الانتخابات أعتقد أنه سيكون سنة أو سنتين حين يخرج هيرتسوغ من رئاسة الدولة حتى يعود هناك رئيس
1: شكرا
0: دولة.
1: جزيلا يعطيك العافية أستاذ كمال زكي كمال على فيك. أنك كنت ضيفنا من خلال برنامج على جندل المتخصص في القانون الدستوري الإداري والجنائي. نادر أبو تامر، فاتن حدد طبراني، أحمد عوسات وأوسكار، إليكم سوف نعود بعد قليل.

0: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
1: يلا
2: الليلة على قناة مكان، طنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عقلي.
0: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
2: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
3: بعد ما تطلع له إياها نشوي، قال بنفع تطحن لي إياها؟
1: نحن جوعانين وجاهزين.
4: اللحمة فظيعة.
1: واو واو واو، إشي فاخر من الآخر.
2: طنجرة وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
2: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام، إليكم العناوين. ترامب يرفض توقيع اتفاق يقدم فيه أموالا مباشرة لإيران. العثور على عظام شخص في كفار عزة. المحكمة العليا تسمح للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين الفلسطينيين. وفاة الشيخ وليد صيام إمام المسجد الأقصى المبارك. والجو يكون اليوم حارا أكثر من المعتاد.
2: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار التاسعة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. غدات الإعلان عن التوصل لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. تفيد أنباء الجنوب اللبناني بغارة إسرائيلية من مسيرة طالت دوار كفرمان، وأخرى استهدفت سيارة ربيد على طريق زفتة. نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الرئيس الأمريكي ترامب أبلغ مستشاري أنه لن يوقع أي اتفاق تقدم فيه الولايات المتحدة أموالا مباشرة لإيران، وأضافت أن هناك مناقشات بشأن إنشاء صندوق يوفر لإيران مليارات الدولارات بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي. بعد مرور عام وثمانية أشهر على مذابح 7 أكتوبر، عثر في كفار عزة بغلاف غزة الليلة الماضية على عظام شخص، وأفيد أن أبناء عائلة نيرئيل زيني الذي قتل في المذبحة التي شهدتها القرية عثروا على هذه العظام، وتم نقلها إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير. قضت المحكمة العليا بإلغاء قرار الحكومة الذي منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين الفلسطينيين أو نقل المعلومات المتعلقة بهم منذ أكتوبر 2023، معتبرة أن السياسة تفتقر لأي أساس قانوني. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن القرار جاء عقب التماس قدمته منظمات حقوقية طعنت في قانونية منع زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين. أعلنت الشرطة صباح اليوم عن تقديم لائحة اتهام ضد رجل من بقعاتة في هضبة الجولان يبلغ من العمر 56 عاما، نسبت له فيها تهمة دهس شقيقه والتسبب بإصابته بجروح خطيرة شهر مايو الماضي. وأضافت الشرطة في بيانها أن خلفية الحادث نزاع مستمر داخل العائلة. أعلن صباح اليوم عن وفاة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ وليد صيام. أورد النبأ مراسلنا وسام جبر.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، طنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عقلي.
0: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
2: طنجرة وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، ويصبح الجو حارا أكثر من المعتاد. وغدا الجمعة يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. نشكر لكم مستمعينا الكرام كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: ربي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تلاقوه تلي فيهن بهالمطعم ويهو.
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسيك.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى الشطر الثاني من برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة مع نادر أبو تامر, فاتن حداد طبراني, أحمد عويسات, روبي, وسنكون مع مجموعة من الموضوعات عبر هذا الأثير خلال هذه الساعة.

0: عبر برنامج على الأجندة. تعالوا نرحب بضيفتنا الباحثة والمحاضرة في المعهد الأكاديمي العربي كلية بيت بيرل الدكتورة أثار حاج يحيى. أهلا وسهلا بك دكتورة أثار.
1: صباح الخير أستاذ نادر إلى كل جميع المستمعين.
0: أهلا بك. ونحن نتحدث عن مضامين خاصة بالمعلمات العربيات المندمجات في مدارس يهودية خلال عام التخصص، ماذا نقصد بذلك؟
1: نحن نتحدث عن ظاهرة مؤخرا وهي اندماج معلمات عربيات في المدارس اليهودية. هذه الظاهرة جاءت نتيجة نقص حاد في الأيدي العاملة العاملين في مجال التربية والتعليم في الوسط اليهودي في منظومة التعليم اليهودية، مقابل فائض من المعلمات التي لا يجدن عملا في منظومة التعليم العربية. يعني فائض مقابل نقص. الحركة هي أن هذا الفائض يتجه تجاه النقص ليملأه ويكون الربح من الجهتين. جميل. من جهة المعلمات، نعم، من جهة المعلمات التي لا يجدن عملا.
0: عمليا المدارس اليهودية بدها معلمات والمعلمات العربيات بالضبط. بدها مدارس.
1: بالضبط، أظن تلخصتها بشكل مبسط.
0: المقصود أنه المعلمات اللي مش لا يجدن سيرة مهنية، مش عم بلاقوا مهن، مش عم بلاقوا شغل.
1: هو عامة يعني التوظيف في المنظومة العربية جدا صعب، يحمل العديد من التحديات لأنه يعمل على نظام الأولوية. يعني من يسجل سابقا يعني عندما يأتي دوره يوظف. لذلك المعلمات التي يتخرجن مؤخرا لا يجدن عملا، وبالتالي الحل هو الانتقال إلى المنظومة اليهودية والاندماج والانخراط هناك.
0: طيب شو حتين عن طبعاتك؟ يعني أنت شفت المنتجات، شفت المخرجات تبعت هذا اليوم الدراسي، تبعت هذه الورشة، ماذا رأيت؟ ماذا يتبدى لنا وأي مشهد يرسم أمامنا ويتجلى من خلال ما قدمناه؟
1: عمليا هذه الورشة تعطى للمعلمات في إطار ما يسمى بسنة التخصص ستاج. يعني في المؤسسات الأكاديمية هنالك ورشات، ونحن في المعهد الأكاديمي العربي لدينا ورشات لكل الأشخاص المعلمين الذين يندمجون في السنة الأولى في سلك التربية والتعليم، يتلقون سنة خاصة تسمى سنة التخصص ستاج، ترافقها ورشة في المؤسسة الأكاديمية. الآن خلال هذه الورشة هذه المعلمات يتعلمنا أو يتلقينا أدوات لمجابهة ومواجهة التحديات التي تواجهنا في سنة التخصص. يعني كل ما يخص التخصص يحمل العديد من التحديات، ليس فقط لأنها تندمج في مدرسة يهودية، هي السنة الأولى في مجال التربية والتعليم بكل ما تحمله من تحديات، صعوبات تعليمية، صعوبات في إدارة الصف، صعوبات في المجال البيداغوجي الديدكتي، وأيضا نضيف إليها صعوبات أخرى في المجال اللغوي. هي تعلم بلغة ليست لغتها الأم، وأيضا هي تعلم في بيئة مدرسية وثقافة مدرسية تختلف من الثقافة التي تأتي منها أو البيئة التي نمت فيها.
0: جميل. شو كان يحكي لك لما أنت كنت تحكي مع كل واحدة من هؤلاء؟ شو كانت تحكي لك حول تجربتها؟ فيها صعوبات أكثر ولا فيها تحديات؟ اللي إحنا عندما بتعرفي عندما نذلل الصعاب والتحديات المختلفة والعقبات اللي بتواجهنا نشعر بسعادة عظمى.
1: نعم، ونشعر بنمو كبير. يعني هي الخروج من دائرة الراحة، الخروج من المألوف عامة ليس فقط في هذا السياق، الخروج من المعتاد المألوف الكونفورت زون يؤدي إلى نمو كبير. يعني عندما نحول هذه ربما ينظر إليها في مرحلة معينة إلى من نقمة إلى نعمة، نحن نخرج بقوة كبيرة، بحصانة مهنية عالية، بمرونة كبيرة، بثقة كبيرة. يعني النمو والوعي. يعني في اللقاء الأخير من الورشة، أنا أمرر هذه الورشة، في اللقاء الأخير قامت المعلمات بعرض منتجات فنية تعكس تجاربهن، وكل واحدة عرضت هذا المنتج الفني الإبداعي وتحدثت عن التجربة كأنها أخذت خطوة إلى الوراء ونظرت إلى تجربتها من الخارج. وهذا الحديث عن هذه التجربة بعد سيرورة سنة كاملة يبرز لي كمية الوعي، كمية القوة اللي اكتسبنها هذه هؤلاء المعلمات. يعني في البداية كان صوت تردد، كان صوت خوف، كان صوت شك، كان صوت بقدر شو بعمل، كيف بوازن،
0: يعني
1: كيف
0: انت بتحكي عن
1: إذا
0: آلام،
1: وإذا وإذا.
0: انت بتحكي
1: نعم
0: عن آلام المخاض عادة.
1: نعم
0: عادة اي ولادة وجدت بعد هذا المخاض؟
1: وعي كبير أولا في الهوية المهنية، يعني هذه الهويتي كأنا معلمة أحمل رسالة، هذا وعي كبير يعني وتطوير للانتماء المهني، أنا معلمة وأنا عندي رسالة وأنا عندي هدف. وعي أيضا جماعي، وعي يعني عندما تلتقي بالآخر تتحدد أكثر ملامح الذات، تبدأ تسأل من أنا، تبدأ تسأل يعني من خلال الاختلاف عن الآخر تتضح ملامحك أنت. وغالبا بما أننا نتحدث عن منظومة تربية وتعليم في عربية يعني تجرد الذات من انتمائها الجماعي، هذا اللقاء هو اللقاء الأول مع الآخر.
0: حلو. طب خلينا نحكي، عن
1: تتحدد الملامح الجماعية
0: دكتور.
1: هنا
0: دكتورة خلينا نحكي عن شو يعني كلنا احنا منعيشه، جو الحروب الموجود اللي عم بصير، القصف، مرات صواريخ، مرات تعرفي بعد 7 أكتوبر، هذه الأجواء أجواء مشحونة مليئة بالصدام اليوم، اللي حتى ولو التفاهم مطلق في شيء في الأجواء اللي بكسر هذه الوداعة والطمأنينة. كيف بيجتازوا هذا التحدي؟
1: أولا عندما تأتي المعلمة إلى الورشة هي يعني تملك مساحة آمنة للتحدث عن أي تجربة مهما كانت صعبة. وعندما نتحدث يعني عن التجربة، نحن أولا نطور حصانة نفسية أكثر، يعني وعندما نتحدث داخل المجموعة ونسمع إلى تجارب الآخرين ونسمع أنني لست الوحيدة في هذا الصدد وأن هنالك صعوبات لدى كل معلمة، يعني ونسمع أدوات كيف نتعامل، كيف نطور هذه الحصانة، يعني هذه الورشة تعطي هذه
0: جميل.
1: المساحة الآمنة للتحدث وزيادة الوعي.
0: وعادة هؤلاء المعلمات بيرجعوا على هذا البرنامج بكمله، أم في منهم بسبب هذه العقبات بتوقفوا؟ ولا
1: غالبا بكمله وغالبا نعم بقوة وثقة أكبر وحصانة وتطوير للهوية المهنية والجماعية والإحساس بأني كأني رسول، كأني جسر للالتقاء الثقافي
0: يعني كل واحد تشعر أنه هي حنجرة لمجتمعها وسفير لهذا،
1: صحيح، لثقافتها التي غالبا ما ينظر إليها بمنظومة التفكير الأفكار النمطية.
0: كل الاحترام والتقدير، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية دكتورة أثار حجحية على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة.
1: بوركتم،
0: إلى اللقاء.
1: نهارك سعيد، إلى اللقاء.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة ينضم إلينا رئيس مجلس دير الأسد المحلي الأستاذ أحمد ذباح. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، تحياتي.
3: أهلا بك أخي أبو فادي، بارك الله فيك.
0: أهلا بك. كانت تخبطات كثيرة لديكم، طلعات ونزلات، يوم توتر، يوم بعض السقوط اللي بعض الشظايا من الصواريخ، بعدين في مدارس فيش مدارس، اليوم أنتم الحمد لله في وضع أفضل.
3: نتأمل أنه يكون من ورانا الإشي، تتعرف بالنسبة للوضع تبع مجتمعنا كلياته أو تبع الدولة من فترة الكورونا من 5 سنين، مرأنا بظروف الكورونا فترة كانت صعبة جدا، ومن بعدها أحداث 7 أكتوبر وحرب لبنان الثانية وحرب لبنان الثالثة وحرب إيران الأولى والثانية، والحمد لله منقول من ورانا، يعني لدرجة أنا عمال بقول إنه يعني حتى بالحرب اللي كانت قبل يومين ثلاثة والصواريخ اللي نزلت كان في قرار يعني نقول بإغلاق المدارس، بس أنا يعني أخذت قرار وخليت المدارس كلياتها مفتوحة عادي رغم الخطر، لأنه يعني الطلاب عندنا في مجتمعنا وخاصة بالشمال مش عمال تتعلم، يعني مروا في ظروف العروبات، يعني أكثر إشي دفع الثمن طلابنا وطالباتنا في مجال التربية والتعليم، لأنه من كثرة الإضرابات ومن كثرة الحروب ومن كثرة المشاكل اللي كانت كان في تأثير سلبي على طلاب وعلى نتائج التحصيل التعليمي.
0: يعني حسب اعتقادك انه في السنوات القادمه لما يعملوا امتحانات لتقييم هذه المرحله الاولاد خسروا ايام تعليميه طويله؟
3: إيه طبيعي هذا الشيء معروف، يعني ما خسروا ايام كثير يعني على مدار سنوات عديده، يعني من بدايه الكورونا لحد اليوم فيش استقرار بالدوله.
0: هل بتشعر انه هذه المشاكل ليس فقط تربوية انها كمان فيها يعني تسبب بمشاكل اقتصادية؟ الناس خسرت، ما راحتش على شغلها، كان في عندها تخبط نترك البيت ولا لا؟
3: طلع مش بس التحقيق مظبوط 100%. وانا عمال بقول الموظف اللي بياخذ معاش من الحكومة او من مؤسسة رسمية او من محل رسمي ما اثر عليه الاشي، لانه معاش ظل معاش. بس في ناس اللي ما قدرت تاخذ تروح على عملها وعلى شغلها، وهذا الاشي اعطوها حالات ومحلات، والحالات بقوا 70% و60%. طبعا كان في نقص كثير للناس اللي بيشتغلوا بالعامل، بيشتغلوا الشغل اللي خلينا نسميه الشغل الصعب، سواء بالزراعة او بالمحلات المفتوحة او بالعمار او باقي الامور كلياتها. كان في نقص بالفلوس، واللي اكبر من النقص أخ أبو فادي أنا عمال بقول لك العالم كلياته والدول كلياتها استغلوا فترة الكورونا واستغلوا الحروبات. وبستغرب أقول لك الخدمات اليوم أو المستلزمات تبعت البيت، يعني إذا بدي أجي أعمل معدلها وأفحص معدلها صار في ارتفاع أكثر من 50% بالخدمات أو بالأكل اللي بأكله بالإنسان بكل محل بكل المؤسسات. ارتفاع يعني أزار العامل أو الموظف يكون زاد 10%، ولكن إذا بدك تأخذ يعني لحتى أبسط الأشياء، يعني سلة المشتريات اللي كانت 1000 شيكل اليوم المينيم 1500 شيكل المينيم.
0: يعني عمليا أنت بتقول الغلاء أكثر بكثير من حتى الإضافة اللي ممكن تحققت والعلاوات اللي فاتت على المعاش إذا أصلاً قبضوا معاش.
3: يعني عدم المؤاخذة في المركز ما بالمركز البلاد ما اليهود ما بيحسوا بهاي الأمور كلها، ولكن اللي بيدفع الثمن عمال ثمن الحروبات وثمن الأشياء اللي صار والغلاء اللي صار هو المواطن في مجتمعنا العربي اللي هو
0: تشعر أستاذ أحمد أنه ذلك كمان يتجلى. أنا عارف في الضرائب اللي بطلبها المجلس على سبيل المثال من السكان بتفعوش أرنونة، بتفعوش ضرائب أخرى، بسددوش الفواتير
3: كمان نفس الشيء. يعني أول امبارح يعني كان عندنا جلسة بيسموها جلسة الحشاب ملافين، يعني بيعملوا بكورة على الحشاب ملافين في المجلس. استذكر نط واحد من وزارة الداخلية وشو قال في نقص بالجباية كذا 1,000,000 شيكل مثلا. جيت جاوبته، يعني جاوبته هيك جواب صارم وحازم وبعصبية.
0: قلت له وانا بعرفك مش عصبي، اذا عصبك معناته في شيء.
3: جاوبته بعصبية قلت له وين عايش انت؟ بتعرفش انه كان في حروب؟ يعني بتقدر انت اليوم المواطن اللي بلشان بالحرب وبالقوة بيطلع من بيته وبيقدر يشتغل بده يجي يدفع أرنونة؟ فاهم علي؟ يعني ما طبعا كلامك صحيح. اليوم
0: طب شو بتعمل انت كرئيس مجلس مع المواطنين اللي بدفعوش؟ هل انت انا عارف بتعطيهم تخفيضات، بتعطوهم على دفع على اقساط؟
3: التخفيضات هي موجب القانون، يعني هذا من مؤاخذة مدام بنقول للناس اللي عنده دخل بيدفع واللي ما عندهش دخل في قانون اللي هو بيعفيه. من هذا المنطلق احنا بنناشد المواطن اللي بيطلع له تخفيض وما بيجي بيدفع، اللي بيقدر يدفع وعنده دخل اذا ما دفعش اليوم بيدفع بكره، اذا دفعش فتره الحرب بيدفع بعدين. بس المواطن اللي ما عندهش دخل يدفع، طيب احسن ما يظلوا هالدين كلياته ويتراكم عليه من سنه لسنه. تعال قدم اوراقك يا مواطن لقسم الجباية وانت ممكن تحصل على تخفيض 70% أو 80% او 60%، ساعتها انت بتدفع من الجمرذان وبتسكر دينك، ونحن بنكون مغطيين كمان عن مقابل وزارة الداخلية، لأنه التخفيض اللي بنعمل على موجب القانون هو تخفيض قانوني، والتخفيض القانوني هو يعتبر نسبة من نسبة الجباية.
0: نعم. كيف وضعتكم أنتم كسلطة محلية في كل ما يتعلق بالميزانيات؟
3: والله أقول لك بصراحة إحنا بدير الأسد عندنا سلطة مميزة، عندنا سلطة مميزة من ناحية إدارة، لدرجة إحنا البلد الوحيد اللي لا في عندنا صناعة ولا في عندنا تجارة. الدخل عندنا بس من الأرنونة، وفي عندنا مشاريع وبنحصل على ميزانيات، وعاجز شيكل الواحد فيش عند دير الأسد. دير الأسد المجلس الوحيد هو اللي فيش عنده عاجز بآخر السنة بشيكل واحد، لأنه في إدارة سليمة. إحنا مش جايين عشان عدم المؤاخذة بحاجة للمعاش او بحاجه للكرسي او بحاجه للمزين نقدم اهل بلدنا ومستعدين نحط من جيبتنا ومش ناخذ زي بعض مجالس فاهم علي نحط من جيبتنا لحتى نمشي امورنا يعني بدي اقول لك شغله واحده يا اخ ابو فادي انا صار من سنه 2003 في بلديه الشاور بحياته مجلس البلديه والمجلس ما دفعش شكل تضييفات شكل واحد تضييفات ما دفع اداره سليمه على الرغم من لا في عندنا صناعه ولا في عندنا تجاره في دير الاسد في عندنا ناس ملاح وعندنا نوف حلو واحنا محافظين على على صندوق المجلس وعلى المجلس لانه من امن ايمان مطلق وبقول لزملائي رؤساء المجالس اطلعوا لورا كل انسان قرب على بشكل واحد الله دمره باولاده وبناته فاهم علي لانه هذا المال مال واقف هذا مال عام لازم نحافظ
0: هيك
3: عليه
0: هيك لازم نشوف لازم هيك احنا عليه. هيك لازم نشوف الاموال العامه
3: نعم طبيعي لا الاموال العامه هاي انت لنفسك حر باموالك شو تعمل بس هذا المال العام هذا مش لك وممنوع تتصرف فيه ولا بشكل هذا ملك عام اي واحد بيتصرف هذا الملك العام لاشياء شخصيه هذا يعتبر زي واقف عليه بتعرف الواقف عندنا بالدين بقول هذا موقوف يعني عمليا مش قانون مش دي من ناحيه دينيه هذا الشيء حرام هذا الشيء حرام
0: نعم خطيئه لا
3: يعني احنا هون عدم المؤاخذه اذا بيجينا شيخ الميزانيه بنفاصل ومن ايه بنحط يعني ممكن نشتغل فيها بشكل
0: بعدين ابو فادي مش بس من ناحيه دينيه كمان من ناحيه قانونيه
3: من ناحيه قانونيه احنا اذا بيجينا شيخ الميزانيه ابو فادي وبحكيها للكل ويسمعها الناس كلياتها ممكن نشتغل فيها بشكل 20 وبشكل النص وفي سلطات محليه اللي فيش عندها اداره سليمه ممكن الشيخ اللي يتحول لنص شكل بالاخر
0: شغله مهمه جدا وهي بدها هاي بدها صار مقابله او انك تيجي على الاستوديو يوم هيك نحكي على مهلنا
3: انا لا هذا الوضع انا يعني انا بامن امان مطلق انه اللي قالوا الحلال يذهب الحلال يذهب قالوا الحرام هو اهله ممنوع الواحد هاي امانه وثقه
0: المواطن في في, في في اعناق رؤساء السلطات
3: أعناق اللي بيكونوا مسؤولين لازم يحافظوا على هاي الاموال لان هاي الاموال مش انت ماخذ راتبك انت بتشتغل بامانه وباخلاص وممنوع تمد ايدك شاكل على اموال المجلس لانه هاي اموال عامه اموال للجمهور هاي للبلد مش الك
0: يعطيك العافيه ابو فادي الاستاذ احمد ذباح رئيس مجلس دير الاسد المحلي
3: حبيب ابو فادي
0: الى اللقاء مع السلامه
2: غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد
4: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل
2: موسم غير تقليدي وغير عادي
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها
5: اشعلها ابو الورد اشعلها
2: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
5: والورد
6: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان
2: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح رسالة الأحد ونور على نور أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة تعالوا نكون مع الإعلامي الخبير والمحلل الرياضي زاهر البابا. أهلا وسهلا بك أستاذ زاهر، تحياتي.
2: طبعا خير لك أخي نادر ولجمهور المستمعين والمشاهدين.
1: تعرف دائما كان في أمل وكان في حلم لدى الجماهير العربية في كل مكان بأنه أحد المنتخبات العربية يفاجئ، يذهل، يحاول أن يسجل شيئا، أن يقتنص ولو يعني شيء من هذا المجد الكبير وهذه الشهرة العظيمة اللي وفرها كأس العالم والمونديال. شفنا المغرب في النسخة الماضية القطرية تمكن فعلا من أن يصل إلى مراحل متقدمة. شو أوضاع المنتخبات المشاركة هذه المرة، سيما وأن الجزائر تفاجئ هولندا قبل المونديال وفازت 1-0،
2: وقد يفاجئ منتخب مصر منتخب البرازيل يوم السبت القريب بعد يومين. نعم أخي نادر، وخاصة أنه الحضور العربي الأكبر في تاريخ كأس العالم، يعني إحنا راح نشاهد المباريات بشرف كبير من المحيط إلى الخليج، يعني يعلو الصوت العربي في مونديال 2026. راح يكون حضور تاريخي غير مسبوق بثمان منتخبات، وهذا يؤكد أن الكرة العربية لم تعد ضيفا على كأس العالم أخي نادر، إنما أصبحت قوة حاضرة وطامحة لتترك بصمتها على أكبر مسرح كروي في العالم. يعني بنحكي على ثمان منتخبات، ثمانية أحلام، وملايين الجماهير تترقب كتابة فصل جديد من المجد الكروي العربي. طبعا كلنا بنعرف الأردن بظهوره الأول في تاريخ كأس العالم وعودة منتخبي العراق والجزائر إلى المشهد العالمي بعد غياب عن النسخ الماضي، ويترقب الشارع العربي مونديالا استثنائيا. كنت أنوي البدء بالمجموعة الثانية الخاصة بالمنتخب قطر أخي نادر، لكن أخذتني إلى المجموعة الثالثة الخاصة بالمنتخب المغرب. في هذه المجموعة يتواجد منتخب المغرب إلى جانب البرازيل، اسكتلندا وهايتي، ويعد المنتخب المغربي هو المرشح العربي الأبرز للذهاب بعيدا في كأس العالم.
1: ما زال يعني هو عمليا احنا بنحكي عن المنتخب المغربي اللي هو استمرار بشكل او باخر للنسخة القطرية،
2: وهذا يعود انه حقق هذا المنتخب انجازا تاريخيا ببلوغ نصف نهائي مونديال السابق، وكأول منتخب عربي وافريقي يصل الى المربع الذهبي، يعني يملك اسود الاطلس مجموعة. ليش احنا بنرشح المغرب؟ هذا المنتخب يملك مجموعة كبيرة ومميزة من النجوم اللي يتقدمهم اشرف حكيمي، ابراهيم دياز، ياسين بونو، امرابط، ونصير مزراوي، وايوب الكعبي. هذول كلهم بيلعبوا في اكبر الدوريات الاوروبية، وطبعا المنتخب المغربي حقق طفرة كبيرة من حيث البطولات في السنوات السابقة والإنجازات الكبيرة، وهذه يؤكد ويدعم ويعطي حظوظ أكبر في تكرار إنجاز النسخة المؤهلة النسخة الحالية. طبعا بدي أعود إلى المجموعة الثانية، هناك يلعب منتخب قطر، يعني بعد خيبة مونديال 2022 على أرضه يعود العناب القطري إلى هذه البطولة بطموحات طبعا أكبر وخبرة أوسع، رغم أنه صح يواجه منتخبات أقوى مثل سويسرا والبوسنة والهرسك، لكن بطل آسيا يعول على استقراره الفني وخبرة نجومه وروح المجموعة لقلب التوقعات وبلوغ الأدوار الإقصائية لأول مرة. بالمجموعة السادسة عندنا منتخب تونس. المنتخب التونسي هو يعني في مجموعة تشبه الجحيم الكروي، خصوم أقوى ويتفوقون عليه بشكل واضح، وطريق التأهل يبدو مغلق منذ صافرة البداية أمام هذا المنتخب، إلا إذا قرر نصور قرطاج كسر كل التوقعات وكتابة سيناريو خارج الحسابات. في المجموعة السابعة أخي نادر، مصر، بلجيكا، هناك تواجد المنتخب المصري. المنتخب المصري وقع في مجموعة تعد سهلة نسبيا، لكنه يدخلها بخبرة كبيرة تمنح الأفضلية في التعامل مع منافسيه، وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط من أجل خطف بطاقة التأهل. يعني مع تعلق عمر مرموش وظهور محمد صلاح بمستوى لافت وهو يبحث عن السعادة طريقه الكامل، يبدو الفراعنة قادرين على فرض كلمتهم وتأكيد حضورهم بقوة في هذا الدور. في المجموعة الثامنة عندنا منتخب السعودية، في مجموعة صعبة طبعا، لن تكون رحلة الصقور الخضر إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نزهة على الإطلاق. هذا المنتخب أمام تحدي كبير يحتاج أن يكون بكامل جاهزيته الذهنية ومع تركيز كامل منذ البداية. المنتخب السعودي يدرك أن المواجهة لا ترحم في ظل وجود إسبانيا المرشح الأقوى وأوروغواي المنتخب العنيد الذي لا يستسلم بسهولة. في المجموعة التاسعة.
1: قبل المجموعة التاسعة تعال نكون مع الزميل أحمد عويسات، طبعا هو أعطانا بعض التفاصيل في كل ما يتعلق بما جرى الليلة الماضية. الجزائر فازت على هولندا 1-0، وإيطاليا الفريق اللي الكثير يتابعونه وهذه المرة اللي نلعب في كأس العالم تمكن من أن يهزم لوكسمبورغ 1-0، لكن هذه مباراة ودية، والليلة في كمان مباراة ودية للمنتخبات يتبارى الساعة 8 منتخبات السويد واليونان، وبعدها بساعتين أسبانيا أمام العراق، فرنسا ضد ساحل العاج. وهو عم بسألنا كمان أحمد وبسألك، لأي درجة سيكون تأثير غياب إيطاليا؟
2: نعم، إيطاليا بين يعني الآن يبحث، ما زال يبحث هذا المنتخب عن من يقوده في في في في المرحلة القادمة. هذا السؤال اللي بتسدد بين جمهور المنتخب الإيطالي. المنصب ما زال شاغر حتى الآن، وهناك خيارات مطروحة على الطاولة بقوة. يعني شفنا امبارح هو لعب مباراة بدون مدرب، واسم بيب جوارديولا لا يزال يتردد في إيطاليا كخيار كبير، وأيضا أنطونيو كونتي الذي غادر فريق نابولي، وحسب الأخبار الموجودة ورغبة هذا المدرب في العودة لتدريب فريق إيطاليا. لكن كما هو معروف أخي نادر والزميل أحمد، الكرة الإيطالية تميل تقليديا إلى المدرب المحلي، وتؤمن بصرامة كونتي أكثر وانضباطه. لكن أنا برأيي خيبات الغياب عن الثلاث نسخ من كأس العالم تفرض سؤال كبير، هل يكفي الأسلوب التقليدي؟ يعني اليوم هناك من يرى أن المنتخب بحاجة إلى عقلية مختلفة مثل جوارديولا، مدرب لا يكتفي بالنتائج كنا بنعرف، بل يعيد هذا المدرب صناعة اللاعبين وبناء منظومة كاملة قادرة على تحقيق الأهداف من الجذور.
1: طبعا أنت تتحدث عن هذه الخيبة، لكن الكثيرون كانوا يتحدثون عن خيبة فينيسيوس. احنا شفنا أنه في أول لعبة أمام بنما تمكن فينيسيوس من أن يخطف الأنظار وأن يحقق غير ذلك تماما. هل فينيسيوس البرازيلي يختلف عن فينيسيوس المدريدي؟
2: أنا برأيي فينيسيوس تحت عباءة أنشيلوتي هو شرارة نجم قد تتحول إلى وحش هجومي في البرازيل. يعني لم يكن تألقه في المباراة الأخيرة على أمام بنما مجرد لقطة مهارية عابرة، يعني لأنه بدأ وكأنه إعلان لولادة نسخة أخطر شراسة ونضجا مع انطلاقة البطولة. اللاعب برأيي قد يتحول من مباراة أخرى، يعني تدريجيا من نجم عالمي لامع إلى سلاح هجومي مكتمل مع منتخب لا يعرف التراجع داخل منطقة الجزاء، كأنه يخلع عباءة التردد يعني برأيي ليرتدي قميص الحسم بالكامل وصناعة الفارق. يعني مع وجود كارلو أنشيلوتي كلنا بنعرف على رأس الجهاز الفني، برأيي تتعزز الفكرة أكثر. كيف يعني مدرب، هذا المدرب اللي نعرفه الإيطالي يجيد تفجير قدرات نجومه في اللحظات الحاسمة، ولاعب سبق أن فهم فلسفة هذا المدرب مع ريال مدريد لما قاد أنشيلوتي ريال مدريد، والعلاقة أيضا اللي تربط مع بعض مبنية على علاقة ثقة كاملة. وأنشيلوتي معروف وصرح في أكثر من مناسبة أنه سيمنح الحرية الكاملة لفينيسيوس، وأنا برأيي أنه حان الوقت أنه فينيسيوس يرد بطاقة أعلى وجرأة أكبر أمام المرمى. يعني البرازيل اليوم أخي نادر لا تبحث عن نسخة مجملة لفيني، إنما عن لاعب يفرض إيقاعه بلا رحمة. وأنا برأيي ومع كل ظهور جديد، هاي يمكن تتسجل علي أخي نادر، قد تتصاعد القناعة بأن القادم قد يكون أخطر بكثير مما ظهر حتى الآن بالنسبة لفينيسيوس جونيور.
1: نعم. سؤال، هل بعض المنتخبات العربية سيكون مشاركتها أو ستكون مشاركتها مجرد مشاركة صورية شكلية ليس إلا، ولا ممكن تكون في إثارة وكرة قدم على مستوى رفيع؟
2: بدي أروح بس على المجموعة العاشرة أخي نادر. يعني هناك يلعب بمنتخب الأردن والجزائر بنفس المجموعة إلى جانب الأرجنتين والنمسا، رح نترقب دربي عربي بين هذين المنتخبين. يعني وهناك الاحتمالات كبيرة وواردة إنه يتأهل فريق من المركز الثالث كأفضل ثالث، أو ممكن يتأهل كمان من المركز الثاني كمان منتخب، يمكن ممكن نشوف منتخبين. أنا برأيي الأرجنتين هو مرشح الأوفر حظا إلى جانب النمسا، ليس بالمنتخب الكبير، ولكن في إمكانية واردة إنه نشوف منتخبين عرب في الدور الثم النهائي. وانا برايي نعم رغم الحضور العربي، لا رغم الحضور العربي القياس يعني الحضور القياسي. العربي القياسي بالطموح الكبير صناعه المفاجاه، ممكن شو مفاجات اخي نادر، ولكن الانظار متجهه نحو القوة التقليديه اللي اعتادت المنافسه على اللقب دائما، وهي متسلحة باتقالها التاريخي وخبرتها الكبيرة
1: لإضافة. لا شك أنه نحن أمام يعني جولات متكررة من الإثارة التي تحبس الأنفاس في المرحلة القادمة. 6-7 أيام وإحنا سنبدأ هذا المشوار من الإثارة والجمال والرشاقة واللباقة على الملاعب الخضراء هناك في البعيد.
2: نعم.
1: أنت شخصيا متأثر؟ نعرف منفعل؟ عم تستنى؟
2: كل شغف أخي نادي، يعني أما كل ما اقتربت سافرة البداية يعني ازدادت اللهفة والترقب، فهناك أحلام تريد أن تكتب نجوم.
1: ما بتعرف أنت تلتقي النوستالجيا مع المستقبل مرورا بالحاضر وما إلى ذلك، فيش أجمل من هيك.
2: يعني يبقى المونديال موعد مع الشغف أخي نادي وذكريات اللي لا تنسى أبدا.
1: صح. شكرا جزيلا، يعطيك العافية، وإن شاء الله نتمتع دائما بهذه الكرة الجميلة والرشيقة. زاهر البابا الإعلامي والمحلل والخبير الرياضي، يعطيك العافية زاهر.
2: حياتي أخي نادر.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة، تعالوا نكون مع الأستاذ وليد الهواشلي من القائمة العربية الموحدة. أهلا وسهلا بك أستاذ وليد.
3: أخي نادر أستاذ،
1: وتشاركون اليوم في المجلس المركزي للمتابعة، أنتم يعني في اجتماع المتابعة وتطالبون بالتصحيح المجلس المركزي، ما المقصود بذلك؟
3: طبعا اليوم نشارك في اجتماع لجنة المتابعة في مدينة راهط المجلس المركزي، وعلى ضوء التطورات في منطقة النقب بما يتعلق بموضوع هدم البيوت ومخطط شكلي الخطير الذي تحاول فيه الحكومة مصادرة الأراضي. والاجتماع مهم، وأما بالنسبة لموضوع التركيبة المجلس المركزي في المتابعة، كان هناك يعني استحقاق دستوري، وكان هناك حديث مع الدكتور جمال الزحالقة بعد الانتخابات بما يتعلق بتركيبة المجلس المركزي. هناك يعني انتقاص من حق
1: إيش بدكم يا أستاذ وليد تحديدا، يعني شو بدكم تصلحوه بأي معنى؟
3: في دستور يا أخي نادر للجنة المتابعة، في تركيبة عدد الأعضاء لكل هيئة قديش في موجود، هناك دستور واضح للجنة المتابعة المفروض العمل فيه، ممنوع أنه يكون في تجاوزات في موضوع الدستور، وهذا ما نطالب به.
1: يعني الموحدة بيطلع لها عدد أعضاء أكبر وأنتم محرومين من ذلك؟
3: نعم القائمة العربية الموحدة في لها عدد مقاعد اللي كان ناقص في الانتخابات الماضية وفي المجلس المركزي، وهذا حق لنا، يعني احنا ما بنطالب في شيء اللي هو مش موجود او مش حق لنا في الهيئات اللي عندنا الحركه الاسلاميه والقائمه العربيه الموحده.
1: كم عضو اليوم عندكم وبماذا تطالبون؟
3: احنا اليوم عندنا 8 اعضاء، نطالب ب 11 عضو في المجلس المركزي، وهناك احزاب اقل من عدد في الكنيست وعندها اعضاء.
1: نعم.
3: اكثر.
1: ومشاركتكم اليوم تعني بشكل او باخر، ربما تفسرها المتابعه انه هياهن الموحد يشاركوا معنا، يعني وكأنهم رضيوا في تركيبة المجلس الراهن.
3: احنا بنشارك من باب مسؤوليتنا على مجتمعنا، هذا واحد. الأمر الثاني، هناك في قضايا احنا متفقين عليها، قضايا اللي هي مركزية في المجتمع العربي. والأمر الآخر، يعني هناك يعني الباب النقاش والحوار مع لجنة المتابعة مع الدكتور جمال هو مفتوح، يعني لم نغلق الأبواب، ولكن نطالب بحقنا في المجلس المركزي، هذا حق واضح للحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة. المفروض هذا الخلل يتصلح بشكل سريع، ينسجم مع قوة الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة. ما عندي شك أنا أنه باقي الأطر ترفض هذا الطلب، ولكن المفروض أنه نتقدم بهذا الاتجاه.
1: بعد شوي كمان حوالي ساعة الاجتماع في الناصري، وانتم مشاركين طبعا الاجتماع الرباعي، هل هذا يعني المجلس الرباعي حاليا نتحدث عن الأربع أحزاب اللي مشارك، هل في أنا عارف أخبار إيجابية طيبة وتفاؤل إزاء هذا الاجتماع؟
3: أولا على الجميع أن يدرك خطورة المرحلة وصعوبة المرحلة الحالية من الناحية السياسية، وبتطلب منا كلنا أخذ موقف مسؤول اللي نقدر من خلاله أنه نلبي رغبات المجتمع العربي، أولا بإقامة قائمة مشتركة تقنية تعددية، والأمر الآخر
1: قبلوا معكم اليوم خلاص بطل في مشاكل صح؟
3: إذن فلنتقدم.
1: سمعت امبارح الدكتور منصور يتحدث عن أنه إحنا بهمنا عدد الأعضاء في داخل المشتركة أكثر من رئاسة المشتركة، هل هذا يعني بأن الموحدة على استعداد أنها تتنازل عن رئاسة المشتركة مقابل الحصول على عضو كنيسة إضافي؟
3: موضوع رئاسة القائمة المشتركة هو موضوع لم يناقش بتاتا في هيئات القائمة العربية الموحدة، وهناك يعني نظام متبع منذ سنوات في

0: اتوقع معروف
1: لانها
0: يعني،
1: كانت،
0: انا
1: لانها كانت الاكبر والاكبر اليوم الموحد، وبالتالي
0: نعم
1: نعم.
0: نعم نعم
1: اريد ان اشكرك، يعطيك العافيه، ونامل للجميع النجاح. شكرا جزيلا لك استاذ وليد الهواشلي.
0: العفو اخي نادر.
2: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده.
1: تعالوا نكون مع جديد المكر، مدير مدرسة الرازي، ينضم إلينا الأستاذ المربي حسن خرينة. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن، تحياتي.
3: تحياتي، صباح الخير.
1: نبارك لكم، طبعا المدرسة تحصد المرتبة الأولى في البحث العلمي في إنجاز تربوي استثنائي، وإحنا بنرفع رأسنا فيكم أستاذ حسن.
3: تسلم، بارك الله فيك. والله المضبوط يعني كان إنجاز مشرف، مشرف للبلد ومشرف للدولة بشكل عام. وطبعا الموضوع أخذ حقه بالمدرسة، ف أخذنا طبعا الهدية مقابل التعب اللي تعبناه خلال السنوات وخلال السنة بالذات.
1: طب احكي للجمهور شو هذا الإنجاز.
3: المضبوط المدرسة بتشارك بعدة، حضرتك كمان كنت شاهد قبل فترة، كمان كان عندنا قبل سنة كمان كان عندنا نجاح في موضوع الدين، فإحنا بنشارك بكل المجالات. هذا الموضوع كان بحث علمي اللي بقدموه المدارس، كان في 61 مدرسة عربية ويهودية في معهد وايزمان، بحث علمي اللي بيحكي عن تصفية أو تنقية المياه المتجمعة في قوارير، وطبعا بعدين تحليتها. المشروع بدي من عمليا من معلمين العلوم، خاصة مركز العلوم الأستاذ أسد اللي كان في استكمال، جاب الاستكمال على المدرسة، وهون طبعا نبعث الفكرة كيف نشتغل بهذا المشروع، وطبعا بدعم من المرشدين وبالذات طبعا الدكتور حمد طربي المفتش العلوم. فاحنا طبعا هناك، وهذا ضمن مشروع ستيم في العلوم خاصة.
1: شو بتستنتج بعد حصولكم على هذا الاستحقاق؟
3: اول شيء من جد وجد من زرع حصد، يعني بدون شك اذا في عندنا موارد نستخدمها ونستعملها زي ما لازم احنا ممكن نوصل. يعني احنا كل يوم بنسمع بالاخبار شغلات الاجرام، بس بوسطنا العربي خاصه في عندنا موارد اذا مستغلها مظبوط احنا شوي قديش بنقدر نبعد هاي الافه ونستخدم. اكبر دليل على
1: وانت بتحكي عن الاجرام، خاصه انه رئيس مجلسك تعرض لمثل هذا الاعتداء المنكر.
3: مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد طبعا احنا بنستنكر وبنتمنى له الشفاء العاجل، له ولا طبعا لا سيد سهيل ولا السيد عبيد عبيد، وبالصدفة كمان اخوي كان معهم
1: في نفس الحادث نفسه. كمان كان شقيقك؟
3: كان شقيقي بالحدث، بس الحمد لله نتمنى له السلام ان شاء الله.
1: اما هو الحمد لله لم يصب بأذى.
3: لا الحمد لله، الحمد لله.
1: وطمنا اليوم عن المصابين، وضعهم كيف؟
3: المصابين في واحد بالبيت من أخوي طبعا ما فتش على المستشفى، تعالج وروح. عبيد عبيد القائم بأعمال الرئيس كمان بالبيت روح. الرئيس بعده عم بمروا عمليات، عم بمروا أيامات صعبة شوي، ولكن إن شاء الله كمان بيتمثل للشفاء عن قريب إن شاء
1: طبعا
3: الله.
1: إحنا كمان من ضمن صوتنا لصوتك، وإحنا بنتمنى السلامة للأخ سهيل ملحم اللي طبعا دائما كنا نستضيفه من خلال البرنامج على الأجندة وبرمجنا الأخرى، إنسان اللي أعطى كثيرا لمجتمعه، ومنقول لا يعقل أن تكون مثل هذه الاعتداءات في المجتمع العربي، مش بس على رؤساء مجالس محلية، على كل الناس. هاي الاعتداءات وهذا الإجرام وإراقة الدماء والعنف، هذا شيء محرم غير مقبول بتاتا. أستاذ حسن، شو المبادئ الأساسية الرئيسية اللي أنت بتغرسها في نفسية أبنائك وطلابك؟ مش بالصدفة أنا قلت أبنائك لأنك أنت تتعامل معهم كأبناء أو بنات، من أجل هذا التميز العلمي.
3: أكيد شغلة أساسية مش بس للطلاب، كمان للمعلمين، قضية الانتماء. إذا في عندك انتماء لشغلة معينة أنت راح تنجزها بشكل طبعا بشكل حلو، بشكل مرتب، بشكل مهني. شغلة كمان بغرزها عند المعلمين قضية المهنية. المهنية كتير كتير مهمة، خاصة لما نحكي عن سلك التعليم. طبعا نغرز بطلابنا يأمنوا بحالهم، نغرز بطلابنا يكون دائما التفكير عندهم إيجابي، نغرز بطلابنا قضية الاستمرارية، لأنه هذول الطلاب أنا بشوفهم بالمستقبل، بشوفهم بالجامعات، بشوفهم بالكليات، هناك أنا بشوفهم وعم بشوف الطلاب هذول الطلاب. اللي أنا ذكرت شغلي من جد وجد من زرع حسد، إذا أنت تزرع صح أنت تقطف صح. فعندي شغلي أنا مهمة كثير أنا بحب أحكيها عبر الراديو، قضية الأهل ومشاركة الأهل خاصة

0: عندنا في مدرسة الرازي قديش الأهل شركاء وقديش بيساعدوا العملية التربوية تنجح.
1: كيف كيف يعني لا اشرح لنا، بدها شرح دون ادنى شك، خاصه انه احنا بتعرف نسمع دائما انه مشاركه الاهل هي مش مشاركه، هي احيانا بتكون اقحام انفسهم والتدخل في قرارات المدرسه. كيف انت بتحافظ على كمدير مدرسه على انه الاهل يكون مشاركتهم مشاركه ايجابيه بناءه ودائما في الاتجاه الصح دون ان يكون تدخل في عمل المدرسه؟
0: للأمانة احنا كل سنه في عندنا استكمالات وبنحاول نشارك الاهل بهاي الاستكمالات. يعني احنا اليوم عندنا مشروع اللي هو اسمه مشروع جيفن، فيه موارد ماليه. انا كل سنه بحاول اجيب هاي الموارد واجيب الاهل اللي يشاركونا عشان يحسوا جزء من العمليه التربويه. فالاهل يعني خاصه اليوم اللجان الاولياء، كنا زمان نطلب منهم يتوجهوا للمجالس ويدقوا على طول، اليوم لا، اليوم الاهل هاي المشروع هذا اللي انه يجندوا لنا موارد تقريبا مش موجوده. فاحنا بنحاول نكون شركاء بفعاليات لا منهجيه، بنحاول طبعا نجند الاهل اذا في عند المهن معينه يشاركونا. فانا ما بلاقيش انه الاهل هم عبء علينا. هون وهناك بكون في شوات، لكن انا كمدرسه رازي بقول الاهل جدا جدا سند كبير للمدرسه.
1: نعم. طيب انقذنا من ما نسمعه دائما بانه المدرسه بتهتم انها تكون دائما خط علامات، خط لانتاج العلامات، واحيانا تنسى موضوع القيم والتربيه على مثل هذه المعايير الانسانيه الهامه. كيف انت تناور بين هذين المسارين؟
0: في عندنا بالمدرسه حصتين اللي بنحكي عنهم التربيه الاجتماعيه. هناك احنا كثير بنشدد إنه المربين يشتغلوا هذا الموضوع من خلال مشاريعنا حتى اللامنهجية. بنحاول نرسخ بأولادنا موضوع الـ الـ الـ الأخلاق، موضوع التعامل، موضوع الاحترام. كثير متشدد هذا الموضوع، موضوع النظافة بالمدرسة. وأنا ذكرت قبل شيء قضية الانتماء، لما في عندك انتماء بتصور إنك أنت بتحوي كل هاي المجالات، خاصة بقضية مع انه لما انت الطالب بروع على البيت شوي الاجواء بتكون تعرفش دايد المكتب بلد مش هادي 100%، يعني بتطلب فترات صعبه فترات. فاحنا بنحاول نعمل الفراغ اللي بصير عند الولد بالبيت بنحاول من خلال الحصص، حتى مش بس حصص التربيه الاجتماعيه، من خلال الحصص العاديه. يعني بنحكي المعلمين مع بعض، يعني انا ممكن العربي اعلمه وانت بدي، لكن في موضوع خاص اللي انا لازم احكي عنه بالصف بحكي باخذ بدل حصه العربي. فقدر الامكان والعلاقه الطيبه بين الاداره والمعلمين والاهل سر نجاح هذا بيكون.
1: الى اي مدى في من قبل المدرسه اهتمام في موضوع العلوم تحديدا؟
0: موضوع العلوم بشكل خاص انا كمدير بعطيه حصص وبعطيه طبعا زاوية خاصة، لأنه إحنا اليوم موجودين في تكنولوجيا حديثة، شئنا أم أبينا إحنا مجبورين، إحنا لازم نوصل لهي المرحلة، لأنه إذا إحنا ما بنلحق الركب رح نتأخر كتير. فحس عندي مختبر بالمدرسة، مختبر اللي أنا عن جد بقدر أقول إنه أنا كل فخر واعتزاز إنه عندي مختبر بهذا المستوى. طبعا هذا المختبر هو تبرع من أهل، على زيدك عشان أعطي كمان الدش الأهل. فالمختبر هو واحد من القصص المهمة في موضوع العلوم. أنا بحكي مختبر لطلاب من أول لصف سادس. طبعا الحصة اللي أنا بعطيها وفي كمان شغلة استكمالات المعلمين. واحدة من الأشياء المهمة اللي صارت واللي نجحنا فيها إنه المعلم جاب الاستكمال، اللي بيدي جاب الاستكمال على المدرسة وهون عملنا المشروع. فكمان استكمالات المعلمين أنا وبحث وبطلب من المعلمين كل المجالات روح على الاستكمالات وجيبها الاستكمالات على المدرسة، وهون في نجاح بكون إن شاء الله.
1: قديش صار لك مدير مدرسة أستاذ حسن؟
0: أنا صار لي 23 مدير مدرسة وبسلك التعليم 39 سنة.
1: 4 عقود في سلك التعليم وما زلت؟
0: ما زلت والحمد لله.
1: كيف الواحد بحافظ على أنه يجدد يعني هذا العطاء وهذا الانتماء وأنك أنت تكون جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة اللي بتعرف كثيرون يقولون إحنا يعني وكأنه الإنسان بيستهلك نفسه بعد عدة سنوات. كيف الأستاذ حسن لم يستنفذ قدراته وكفاءاته وشعر بقدرته على تقديم العطاء المستمر؟
0: للأمانة في حوالي طاقم وأنا بوزع المهام بشكل مهني وفي حوالي طاقم.
1: هاي دبلوماسية ولا حقيقة؟
0: لا هاي حقيقة. يعني زي تعرفني أنا رياضي زي الحكم بالملعب لما بذكروش كتير معناته هو ناجح. أنا هون طبعا بحس حالي جزء من الكادر بتعامل معهم طبعا بشكل مهني وانت لازم اتعامل بشكل مهني. ويعني انا بعطيت بهيك طاقم لانه الطاقم هو سر نجاح كبير في مدرسة الراسي.
1: وكرياضة كمان مهتم في تعليم الرياضة في مدرستك؟
0: طبعا الرياضة هي روح الرياضة. انا كشخصي طبعا
1: يعني الروح بدها تجينا بعد أسبوع زمان من خلال المونديال، راح تتابع ما يجري في كرة القدم العالمية كمان؟
0: طبعا بدي أحكي لك شغلي. أنا قبل أسبوع كان عندنا بعد ما رجع الأولاد من
1: بعد إجازة الحرب
0: عملنا مونديال بالمدرسة. يعني إشي كان برفع الراس وأنا أبو فادي ببعث لك شغلي تشوفها وتشوف قديش الإشي كان كيف عملنا المونديال بالمدرسة وقسمنا الفرق
1: بس حكي لنا أي منتخب اللي فاز؟
0: المنتخب اللي فاز النشامة منتخب الأردن.
1: الأردن؟ أنت عملتوا بس منتخبات عربية ولا كمان منتخبات أجنبية في المدرسة؟
0: لا منتخب فرنسا وألمانيا ويعني كان إشي
1: والنشامة هن اللي رفعوا الكاس. وانت مع مين تحديدا في المنتخبات القادمة؟
0: والله الشغلي انا شوي رياضي وكذا بس انا المونديال بحكيليش كتير.
1: لكان
0: بحكيلي اكتر الفرق
1: والفرق على مستوى الفرق. مين المقرب الى قلبك وفؤادك؟
0: يعني زيك عند الريال.
1: ريال؟ لا احنا الريال هاي بتعرف هذا ولع وشغف مش هوين.
0: صحيح.
1: بس شو صار معكم اخر سنتين يا اخي؟ الريال هيك يعني بيلعبوا فوتبول؟ هذول اللي جابوا دور الابطال عده مرات، البطولات المظفره المختلفه المتنوعه، كل هذا اللعب المبهر، فجاه اخر سنتين هيك صار فيكم؟
0: لا ان شاء الله السنه بنرجع كيف كنا ايامات رونالدو. ان شاء الله احنا السنه نتامل انه نرجع كيف كنا ونكون بالطليعه ان شاء الله.
1: إن شاء الله. ودائما نريد يعني لكل أبنائنا كمان يكونوا بالطليعة. وشكرا جزيلا. وإحنا طبعا منهنيكم كمان مرة بالتكريم الخاص وحصدتم المرتبة الأولى في البحث العلمي في الإنجاز التربوي والاستثنائي، مدير مدرسة الرازي الأستاذ حسن خرينو. أشكرك وإلى الأمام دائما وأبدا في هذه المسيرة الطيبة.
0: شكرا يعطيك ألف عافية.
1: إلى اللقاء سلامات. هكذا نكون قد وصلنا إلى المنتهى.

كنا طبعا نتحدث عن العنف، اندلاع حريق في مركب على شارع ايلون 20 باتجاه شمال في منطقة تل أفيف. طواقم الإطفاء والإنقاذ تعمل في هذا المكان، وقد تم للأسف العثور على شخص وقد فارق الحياة، كان داخل المركبة قبيل الانفجار.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
6: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
7: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
8: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
9: عناوين الساعة، أهلا بكم. مقتل شخص في انفجار سيارة قرب حلون صباحا والخلفية جنائية. كاتس يعلن أن جيش الدفاع سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، لا سيما في قلعة شقيف. ترامب يقول إنه يدرس إنهاء وقف إطلاق النار مع إيران إذا قتل جنودا أمريكيين. مسيرة لمثلي الجنس في أورشليم القدس عصرا والجو حار أكثر من المعتاد.
0: راديو مكان الأخبار.
9: أخبار العاشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. أسفر انفجار سيارة على محاور أيلون قرب مفرق حلون صباح اليوم عن مقتل شخص ويعتقد بأن الخلفية جنائية، أورد هذا النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن إعلان المبادئ أمس بين إسرائيل وحكومة لبنان تعبير عن الواقع الذي خلقت حكومته في لبنان، وأكد أنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطاني، مضيفا أن جيش الدفاع سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وأضاف أن بقاء الجيش بالمنطقة الأمنية يشمل منطقة قلعة أشقيف مع منع عودة السكان إليها، مهددا وصلت استهداف البنى التحتية التابعة لحزب الله. هذا وغدات الإعلان عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، تفيد أنباء الجنوب اللبناني بثلاث غارات إسرائيلية في منطقة النبطية وبقصف مدفعي في الحينة والمنصورة. أفاد مسؤولون أمريكيون مطلعون بأن الرئيس الأمريكي ترامب أبلغ مساعديه سرا بأنه سيدرس إنهاء وقف إطلاق النار إذا قتلت طهران جنودا أمريكيين. كما أوضح المسؤولون أن توقف الضربات الجوية منذ أسابيع لا يزال قائما رغم سلسلة الاشتباكات المتبادلة التي حصلت مؤخرا، حسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال. يتهم رجل من بقعة في هضبة الجولان يبلغ من العمر 56 عاما بدهس شقيقه والتسبب بإصابته بجروح خطيرة في شهر مايو أيار الماضي. وقالت الشرطة في بيانها إن خلفية الحادث نزاع مستمر داخل العاصمة، داخل العائلة عفوا. تنطلق في العاصمة أورشليم القدس الساعة 4:30 بعد ظهر اليوم مسيرة لمثلي الجنس، وسيسير المشاركون من حديقة ساكر إلى مقر الكنيسة، وستغلق الشرطة عددا من الطرق أمام حركات السير.
10: حالة الطقس.
0: غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
11: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد، ويصبح الجو حارا أكثر من المعتاد، وغدا الجمعة يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاؤنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
12: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا عم بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
4: يلا
0: الليلة على قناة مكان تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عقلي.
12: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
0: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
13: بعد ما تطلع له اياها للشوي قال بنفع تطحن لي اياها.
4: نحن جوعانين وجاهزين.
14: اللحمة فظيعة.
4: واو واو واو، ايش فاخر من الاخر.
0: تنجر وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعرين. يوم الخميس اليوم ويكند، وصلنا لنهاية الأسبوع، بكرة الجمعة.
1: هلا بالخميس.
0: بكرة معطل.
1: هلا بالخميس.
0: وانت مداوم.
1: هلا بالخميس.
0: شايفة كل واحد بغني
1: موال.
0: شو لابس اليوم؟ جاكيت
1: و... ايه كيف؟
0: ازرار وشياكي
1: و... لا شو؟
0: لا؟
1: لا عادي.
0: مش شو قلت لك؟
1: ايش في؟
0: تقبلي الإطراحات.
1: ايه
0: تقولي ليش عادي؟ انا مش شايفيته عادي.
1: طيب عارين،
0: امبارح
1: نعم
0: كنت معزومة على عيد ميلاد بالبحر.
1: لازم اوصف الاشي انا بس ابدي انت ابدي احكي القصة وانا بكمل.
0: امبارح كنت معزومة على عيد ميلاد بالبحر، انه مش على الشط،
1: على البرومناد،
0: على ايه، على ايه،
1: برومناد
0: ماريا،
1: على الكورنيش،
0: عالتلي،
1: على الممشى،
0: حد
1: البحر.
0: مهم عيد ميلاد وأنا مش عارفة لمن جاي وهيك.
1: أيوة.
0: وكان إنتاج كتير حلو على فكرة عاملين للعيد. صاحبتي ببعت لها تحية لنا. اللي عيدت لبنتها فيكي ديناصورات وهيك، وكان لازم ننزل على الشط تحت شوي ونحفر بالرمل عشان نلاقي بيض الديناصور، وبعدين الأولاد بيجوا بيكتشفوا الشغلات وهيك. كان لذيذ. فبقول قديش مرات الواحد لازم يستعمل إبداعه لحتى يعمل شغلات كتير بسيطة. بداش كتير
1: من ولا إشي بنعمل إشي،
0: بداش كتير
1: من الليمونة بنعمل ليمونادة،
0: والأولاد كيفت وهيصت وبلشت تدور وتستكشف شغلات. المهم أنا مكيفة حالي ومع صحباتي وبشلتي ومع ناسي. وإز ماريا،
1: وإز أنا دا أكمل من هناك، وإز أنا كمان عم بمشي، نحن بنعمل رياضة
0: وإنت مع شلتك،
1: مع شلتي صحابك. وإز أنا بسمع هيسا هيسا هيسا، وواحدة واقفة وبتشبر
0: بإيديها
1: وترقص
0: دغري،
1: عرفت يعني. أنا شايفة من ورا، من
0: دغري دغري حواتي،
1: من ورا الشجرة. قلت عارين أوب أوب أوب أوب. في ولاد، وين في ولاد،
0: وين في جمال، وين في فعاليات،
1: وفعاليات عارين هناك
0: صح.
1: وإز عارين للجمعة.
0: لا أنا دا أكمل من هون.
1: كمل من هون.
0: ماريا نعم. ماشي صلى 5-6 كيلومتر نعم. وفايتي بجو الرياضة هي وصحابة، يعني كانوا هني 4 مع بعض
1: نعم.
0: وبتأشر لي وبتقول هاي عارين بصول وبتكمل. إسا أنا
1: أنا بالبداية أكمل أنا... لأنه عارفة إيش دا يصير، وفعلا صار اللي أنا توقعته.
0: لا لا لا لا لا لا لا كملتي؟
1: لا ما كملتش.
0: لا كملتي؟
1: لا جاي بدي اكمل. هقول لك اول شيء، انت مع اصحابك
0: وهيك
1: ايش صار في وقت اعمل هي ساعه
0: بالقليله بالقليله بتعطيني عبوطه وبتكملي.
1: لا ما انت واقفه وبتشمري ومشغوله وهيك.
0: اعطيني اعبر، انا اعبر، انا اعبر. كملت وانا تفاجأت انه ماريا احنا منزيع كل يوم ساعتين على الهواء صحبات، وانه صح انك بعد الشغل حياه شخصيه وشله واصحاب
1: نفصل مره،
0: بنفصل وشغلات بس مرقنا بالصدفه التقينا ما كانش متفق جيلي زي حدا غريب بتوقفي حبيبتي عارين شو الوضع شو بتسوي
1: ما عملتها بالاخر.
0: لا بعد ما انا جبرتك توقفي قلت لك وقفي، قلت انت هيك عارين انا بالحماس تبعي وبدي شو عامل حالك رياضيه.
1: لا بس ما انا ما ايش بيصير عبال تفدى خططنا لهذا اليوم، وكمل مره اجلته فانسى بقلب الحدث
0: جفونج،
1: فبدي اكمله. وصار اللي صار واللي خفت منه صار.
0: خلي اعملي استراحة معي.
1: هني كملوا واستنيت انت يرجعوا،
0: لفوا ورجعوا اخذوكي
1: نعم.
0: معين
1: ورجعت انت شو صار،
0: بتوقفي بتسلمي علي، بعرفك على صحباتي بعرفك على ناسي تعالوا يا ماريا اللي بحكي لكم عنها.
1: وبدل ما اعمل 8 كيلو اضطرت اعمل 6 كيلو، بس يلا احسن من بلاش.
0: 2 كيلو راح وتعرفتي على ناس جديدة وحلوة حابه تشوفك.
1: تمام.
0: شو صار؟
1: ما صارش شيء
0: يعني
1: حلو. المهم عبطت الصبيان حبن كثير، هذا اهم شيء كان عندي. حبن
0: كثير حلو نشوف بعض بأطر مختلفة. يعني مثلا
1: نوقف ونسلم ونعمل سمول توك، مش مهم الاصحاب كملوا.
0: إسه مثلا اصحابي ان يجوا على شغل يشوفوا بيئة شغلي، اصحابي من الشغل يشوفوا بيئة حياتي بعد الشغل. كثير حلو الواحد هيك، مش كثير، مش الكل بحب على فكرة.
1: لازم يكون في فصل شوي انا بحس.
0: اوكي تمام. في ناس بتحب هذا الفصل وكتير بحب أسمع المستمعين المشاهدين هل هني بوافقوني ولا لا. 072-335-5993 على هذا التليفون عم نستقبل اتصالاتكو. معنا شريهان حجير باكي من الإنتاج, إيلان هولتهاوزن من الهندسة الصوتية, ومعنا ناصر سعيد من الراديو المصور. أحلى تحية لطاقم البرنامج. أو رسائل نصية وفقط نصية على واتساب مكان
1: على 050-907-1321.
0: بتحبوا مثلا عياد الميلاد تكون عيد مثلا لعيلي لصحاب للحضانة الروضة المدرسي, ولا بتحبوا تجمعوا الكل والكل يلتقوا مع بعض؟ لما بتعملوا مثلا مناسبة تحبوا كل واحد يكون لحال, لما بتكونوا بالشغل بس بالشغل, هل مثلا في لكم صداقات بتكمل معاكم بعد الشغل, هل مثلا ناسكم مثلا صحابكم بيجوا بزوروكم بشغلكم, بتخلطوا بين الشغلات؟
1: عم نخلط
0: ولا
1: كتير.
0: أنا بخلطش, أنا بحب يجوا يزوروني بالشغل.
1: أوكي.
0: والناس اللي بحبها بعد الشغل يجوا يزوروكي ويعرفوا مين أنتي. بحكي لهن عنك. فحلو يعرفوكي
1: تمام
0: ويتعرفوا عليكي.
1: حلو.
0: لا طبعا. فكريش هيك انت؟
1: شوي بختلف من رأيي.
0: كيف؟ اجيت عندك على البيت مرة بمناسبة وعرفتيني.
1: في مناسبات وفي أشياء بس في كمان يعني, ومش كل واحد بتعلق.
0: طيب 072-335-5993. خميس اليوم
1: قرب الويكند بكرة. يعني راح. في ناس ويكند بكرة, في ناس يوم في السبت ناس يوم الأحد تعلق, لأن ويكند بكرة ونحن اليوم آخر يوم من سلسلة
0: القراءة.
1: القراءة اللي
0: كتابي
1: كتابي اللي بلشناها يوم الأحد,
0: ورح يكون عنا ضيوف كمان
1: مميزين
0: بلشنا
1: جداً
0: بهذا الأسبوع, بضيوف كتير مميزة ومكملين معاكم بهذا اليوم الخاص لهيك ناس مميزة رح تكون عنا بالاستوديو, رح ندردش معهن.
1: نعم
0: وندردش.
1: أنا كتير متشوقة لهاي الدردة. ام
0: دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة دردة د

0: يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم معنا اليوم. الصباح كل شخص بعده عنده فضول يتعلم ايش جديد كل يوم. وصلنا لاخر محطه بهذا الاسبوع، اسبوع القراءه، اسبوع اللي بلشناه مع معارض الكتاب وذكرياتنا مع القراءه ومن حكايات اللي رافقتنا واحنا وصغار لحد اليوم. حكينا عن الاحلام اللي ممكن تتحول لكلمه، قصيده، عمل فني، وعن الناس اللي اختارت توصل الكتاب للناس من خلال نوادي قراءة والسوشيال ميديا.
1: أما اليوم فبدنا نعلى درجة،
0: يلا شو؟
1: لا شوي أبعد.
0: لوين؟
1: ورح نحكي عن الثقافة.
0: ثقافي؟
1: ثقافي، لأنه أوكي. أوقات منخلط بين القارئ والمثقف وبين المعلومة والمعرفة وبين الشهادة والثقافة. فمين هو المثقف؟ دائما بسأل حالي وكل الوقت بسأل حالي مين هو عن جد المثقف؟
0: مين؟
1: هل هو الإنسان اللي قرأ مئات الكتب؟ ولا الإنسان اللي بضله يسأل وبتعلم وبيبحث مهما كبر بالعمر؟ وطبعا مثل كل يوم برنامج مشاركاتكم واتصالاتكم ورسائلكم
0: جزء
1: أساسي من هذا الحوار.
0: صح.
1: فشاركونا إذا بتحبوا تشاركونا عن أصحاب،
0: عن أصحاب أو
1: عن من هو المثقف برأيكم؟
0: من هو المثقف؟ صفر 072-33-55-993 سجلوا عندكم 072-33-55-993. حابين نسمع أصواتكم ومشاركاتكم معنا اليوم، كونوا جزء من برنامجنا أو حتى برسالة نصية واتساب مكان بستناكم مع مريا على رقم
1: 050-907-1321.

0: معنا اتصال. الو صباح الخير، مين معنا؟
1: صباح الورد.
0: اهلا وسهلا.
1: مختار اللي بحكي.
2: اهلا مختار.
1: الصوت واضح؟
0: واضح.
2: نعم. كيفك؟ كيفك يا مختار؟
1: والله الحمد لله رب العالمين. يا صباح الورود والانوار للبحرين ولمريا ولكل المستمعين.
0: شكرا يا مختار. لك كمان. لك.
1: في شيء كنت تسالوه قبل نحكي؟
0: لا، فضفض لنا، شو حابب انت اليوم تحكي لنا؟
1: انا شايف بدل اسبوع برجل الشمال
0: مين
1: والناس والناس ما وحدتش الله، خليهم وحده الله. ما فيش حد تشكيله الا الله، الله الله هو اللي شكيله، مش لعرين ولا مريا ولا فلان ولا مختار. اشكي لله، اشكي لله العلة اللي عندك واتقي الله، وهذا هو. وخليك خاشع، وخلينا ننهيها بكلمتين حلوين ومثقفين زي ما طلبت مريا. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نعم.
1: ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدهي أعينهم لن يؤتيهم الله خيرا. يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا الله. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا بشرى أختار بس.
0: إن شاء الله خير يا مختار. إن شاء الله خير وتفعل بخير.
1: إن شاء الله يفتحها علينا وعلى الجميع.
0: إن شاء الله يا رب. شكرا يا مختار.
1: يكون يوم مبارك على الجميع.
0: إلك كمان.
2: إلك.
1: نهاية أسبوع مبارك.
0: نهاية أسبوع مبارك. إلك كمان. شكرا.

0: والسلام ماريا، بدنا نكمل مع تحدي الأسبوع. حبيت إنه تحدي الأسبوع هو مش بس لأسبوع واحد، إحنا منبلش نتحدى حالنا أسبوع كامل ومنكمل مع هذا التحدي، بس إحنا مننوع بالتحديات من أسبوع لأسبوع.
1: نعم.
0: بلشنا قبل فترة بتحدي،
1: يعني التحديات منكملها. بلشنا بتحدي المشي
0: وكملت امبارح هذا الإشي، مكملة فيه أنت
1: وأنت
0: مكملين مش زيك. يلا، تحدي هذا الأسبوع كان كلمة تقدير لشخص له أثر كتير بحياتنا، حياتكم أنتوا وحياة أي شخص، فكتير منحب نقدر هذول الأشخاص. شخص دعمكم شجعكم أو فتح لكم باب جديد للحياة، فممكن اليوم أنتوا كمان تستغلوا هاي الشغلة، تحكوا هيك كلمة لشخص، تبعتوا رسالة لأي شخص بتحسوا أنه دعمكم وقدركم. مش شرط يكون في مناسبة قريبة كانت،
1: لا أي كان، يعني نحن هذا اللي حكيناه، حلو الواحد يقول كلمة تقدير للشخص الثاني وقد ايه بيساعده للشخص الثاني. بدي اشارك شغلي، تتذكروا امبارح، تتذكري امبارح حكيت على الانعكاس عند ابني بالمدرسة. فاجاني تليفون من ام واحد الاولاد اللي شاركوا بالانعكاس، وحكت لي
0: اللي حبيب عزمه
1: ابن صفه، هو معاه من المدرسة اللي قبل. وحكت لي قد ايه فعلت، يعني اجى الولد وحكى له كيف كان الانعكاس، وقالت كلمة تقدير، شكرا لإلكو
0: إنكو دعيتونا،
1: مش بس دعيتونا، إنكو على خلال السنين هدول فاتحين البيت للولاد ييجوا ويكونوا كل الوقت عندكم.
0: ما حلا.
1: فأنا من انفعال، يعني بهاليومين بكيت بكى. لا يوسف، أنا عادة ببكي شالي، أنا كتير هيك بمسك حالي، فما كانش عندي كيف أحكي أو أعبر عن عن عن هذا التقدير اللي أعطتنا إياه. فعمل منيح، بعمل منيح، يعني أم ولد مدرسة حبيب، مش المفروض، مش مفهوم ضمنا إنه
0: لما بتفتحي بيتك، لما بتفتحي بيتك وبتستقبل أصحاب، هذا مش إشي عادي. الواحد بيفتح بيته بيستقبل أصحاب، بنمي صداقات، فالأهل عن جد لازم تقدر
1: حلو. أنا بحب لما بيجوا وبقعدوا وبيلعبوا،
0: مش الكل بحب عشان تعرفي،
1: وبيأكلوا، وعلى فكرة البراد مفتوح وبيفتحوا عادي كأنه البيت بيتن. قلت لها هاي كل الحياة، يعني
0: هاي كل التقدير اللي هي اتصلت لك،
1: يعني هيك من نوير، من ولا محل، فجأة بيجيني تليفون منها،
0: شكرا.
1: وهاي كلمة التقدير، يعني واحدة من الأشياء اللي حكتها، وهاي كانت واحدة دفت القلب.
0: حبيت.

0: نسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتم مستمعين ومشاهدين مكان. أنتم مع برنامج ماريا وعرين. وقبل ما نطلع لنهاية الأسبوع وإن شاء الله هيك بتكون رايقة وهادي علينا كلنا، بدنا نروح لزاوية جربناها.
1: جربناها
0: جربناها هي زاوية الأحب عقلبي. أمور جربناها ومنحب ننصح المستمعين بشغلي من تجربتنا الشخصية أو من تجربة ناس حوالينا. فشو حابة اليوم هيك ماريا تخصصي؟
1: اليوم الصبح حكيت مع أبوي، كان عندنا محادثة طويلة قبل ما أجي على الشغل، وطلبت نصيحته.
0: شو كانت؟
1: نصيحته يعني دائما هاي النصيحة بقول لي ياها وبعيدها. أنت مراي لكتير ناس، وتقبلي وحبي ووسع قلبك للكل وحضني الكل. مش مهم، مش مهم مين ما يكون يكون، مش مهم ضايقوك ما ضايقوكيش، خدي نفس وتقبلي. فاللي بدي أقوله أنه كتير مهم نجرب نحكي مع الأكبر منا، من خبرتهن من تجاربهن. دائما عند النصائح حلوة، مرات نحن
0: بنفكر
1: انه نحن بنفهم اكتر اشي اكتر منهن، لانه بيفهموا اكتر منا ومرقوا تجارب اكتر منا وتعلموا على الطريق. فهاي نصيحتي اليوم، لانه دائما هيك
0: في اشي
1: حلو، في فكره حلوه، في اشي اللي هو بيعطونا اياه
0: وبيشوط بالقلب من تجربتهن ومن شغلات مروا فيها. يعني
1: نعم.

0: وإسا وصلنا لضيفنا الأول اللي إجا عنا خصوصي هيك مخصوص لإلنا على الاستوديو. هذا شرف كتير كبير. ضيفنا الأول اليوم مثال كتير حلو على إنسان اللي ممكن يحمل أكتر من عالم بقلبه بنفس الوقت. بروفيسور عماد أسيس اللي هو طبيب أطفال وأمراض معدية، أكاديمي وباحث وشاعر، قضى عشرات السنين بين المستشفيات والجامعات والبحث العلمي، بس بنفس الوقت ضل قريب من الكلمة، الشعر واللغة.
1: والحلو انه اختار يكتب الشعر بلغتنا المحكية، وهذا اقرب اشي على قلبي.
0: محكية،
1: لانه انا كتير بحب اللغة المحكية
0: وبفكر بتكتبي كمان،
1: وبكتب كمان بالمحكية، ودائما مصرة انه
0: تعطيها مكانتها.
1: بعرف انه كتير ناس يعني بيختلفوا عني بهذا الامر والشأن، بس المحكية وهالقد هي بحر كبير، لانه في لهجات مختلفة، فهذا الحلو فيها كمان. هاي اللغة كمان عشان نحكيها بالبيت ومع إلنا وناسنا. وبروفيسور عماد أصدر عدة دواوين شعرية بالمحكية، وهذا لجانب مسيرته الطبية والأكاديمية الطويلة.
0: واليوم بدنا نحكي معه عن القراءة وعن الفضول المعرفي وعن كيف ممكن الإنسان يضل يتعلم حتى بعد التقاعد. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير.
2: صباح الخير إيكي
0: بروفيسور عماد، احنا جميع كتير معجوقين ومبسوطين انك اليوم انت عنا.
1: بدي احكي شغلة قبل. امبارح كان عندي هيك حديث مع دردشة مع بروفيسور عماد، وقلت له طيب انا بدي يعني تبعت لي بالضبط كل البايو، كل مين انت وشو انت. قال لي جملة كتير حلوة، انا بأمنش انه نحن لازم نعرف حالنا بكل هاي الشغلات، فيها اشي نرجسي، فشوفي انت ايش بدك ومن هناك عارفيني. لأنه إذا بدنا نعرف يعني إيش ده، أقول لك التعريف طويل وكبير، ومسيرة مهنية طويلة إلى جانبها كمان الأكاديمية، الشعر، الكتابة،
0: أنا دائما مش بس التعليم وبرافق كمان طلاب،
1: مش بس كمان دائما بشوفه. لا يعني بلت ايه ولا مره حكينا او طلع لنا محادثة، بس نلتقي بكتير فعاليات ثقافيه موجوده بالبلد، فقلت لنفسي بعدين واو
0: قد في ناس حوالي، بس ولا مره كان عندي الفرصه اتعرف عليها.
1: ده الاشي ملهم، يعني انه على الرغم وتعرف الواحد يكون يوصل لدرجه بروفيسوره مش اشي سهل،
0: مش بيوم وليله،
1: ومدير قسم مش إشي سهل
0: ابدا،
1: وبنفس الوقت كتابات طلع ايش فيه ولا شيء، كتب
0: للي عم بيشاهدنا على الراديو المتلفز بشوف قديش في كتب واصدارات، وللي لا في هون 1 2 3 4 5 6
1: والسابع على الطريق.
0: صباح الخير بروفيسور عماد أسيس، بتأمل ما خجلناكش لأنه عم نحكي حكي من القلب.
2: واحد من الأشياء الحلوة باللحية، لحية الكبر يعني
0: ببينش
2: إنه ما ببين الاحمرار على الوجه أو الخدود، بس شكرا جزيلا. الإنسان بطبيعته بحب الإطراء، خصوصا إذا بيكون في محله، جزء من حياتنا، جزء من كياننا البشري إنه نحب الإطراء، بس أنا بحب إنه دائما انه ما يكون حواجز بيني وبين الناس اللي بعيش معهم. يعني كنت افكر على الطريق انه الالقاب مرات انه حلو انه عندك لقب مثلا، والمجتمعنا الشرقي بحب الالقاب، يعني فيش عنده لقب بده يخترعه.
0: طبعا
2: بدي اكون دكتور وشاعر ومثقف واديب وكاتب وناشر،
0: وبدي يقولي عني وبدي يقدروني،
1: واذا بقولوش بزعل كتير وباخد على خاطري
2: ممكن هيك مرات. بس لما كنت افكر فيها، لو قلت لواحد أنا عماد، قال لي بروفيسور، قلت له ناديني عماد، في هاي اللحظة كل الحواجز بيني وبينه الشخصية
0: صح،
2: والشعور بالبعد رح يختفي، رح يبدأ يحكي معي بثقة أكتر، رح يكون صريح أكتر في كلامه، يوجه لي الأشياء بطريقة طبيعية، وأنا يمكن أحكي معاه كصديق كودود وتروح الحواجز. فالإنسان لازم يلاقي هذا التوازن بين الإكرام وبين ما يخلي هذا الألقاب والأشياء
0: المناصب والمناصب
2: تكون حاجز بينه وبين الناس، إنما جسر بينه وبين الآخرين.
0: بروفيسور عماد، هذا بخدني لمحل اللي هو اليوم إحنا بنعمل وبنتثقف وبنتقدم وبندرس عشان ولا عشان غيرنا؟
2: بتعلق بالشخص كيف هو بشوف علمه أو أدبه أو ثقافته أو المنصب تبعه. أنا بوجهة نظري إنه الإنسان مكلف بشيء، يعني في نوع أنا بسميه التكليف، في شيء
1: رسالة،
2: مش أكتر من رسالة، أنا بطلب منك تعمل خير للكرة الأرضية، بطلب منك تدير بالك على البشر هدول المخلوقين حواليك، بطلب بالك تدير بالك على الشجر الموجود. فمرات كتير بقول أنا بتنفس الأكسجين، سألوني ليه بتحب الزراعة، وأنا بدير بالي على جناين الحوالي العمارة اللي أنا ساكن فيها، لأن فيش عندي أرض، الأرض مصادرة من سنة 48 سنوات 50، فبدير بالي على الجناين وبعمل في الوقت الفراغ ترتيب. وهاي بسألوني ليش، أول شيء إنه جميل بفيد كل الناس، وتاني إشي أنا برجع الأكسجين اللي أنا ماخده، على القليلة ما يكونش عندي دين للطبيعة الموجودة.
1: هنا بدي أسأل سؤال، هذا الوعي وهذا الفكر من كيف وصلت له؟ من وين؟ هل هو من الطفولة؟ هل هو على الطريق اكتسبت، تعلمت خبرات؟ يعني أنا كتير لما الإنسان بوصل لدرجة وعي هالقد عالي، كتير عندي فضول أعرف من وين بلش.
0: وينت؟
2: في درجات المسألة، هاي تطور الإنسان بنما وبكبر لحد ما يصير على عكازة، وبضله طالما عقله بيشتغل هو خبرات، تراكم خبرات. في ناس بمرقوا حد الخبرة وما بفكروا فيها، وفي ناس بمرقوا من خلالها وبيخلوا دايما ريحة الورد اللي ماشوا بالمحل تفوح لبعدين للمحل الثاني. من وين بتيجي؟ أنا بتخيل إنه هاي مركبة من أشياء كتيرة، جزء منها البيت، كيف البيت بنمي طفولتك وبربيك وبعلمك، جزء منها المدرسة، أنا معلميني بتذكرهم لليوم بشكل شديد جدا، التنبيه والتعليم والاهتمام.
0: ولدت ودرست بالرامي صحيح؟
2: نعم. جزء منها القراءة، يعني أنا شخصيا بحب القراءة، وواعي نفسي كولد عمره 5 و6 سنين يفتح كتب ويقرأ فيها.
1: يعني كبرت ببيت كمان اللي هو يشجع القراءة، أو كان فيه القراءة،
0: ولا أنت هذا اللي كان يميزك مثلا؟
1: لا،
2: أبوي وأمي كانوا في قرية اللي هن هجروا، وبهذاك الوقت ما كان في، يعني يدوب صف صفين يتعلموا من اللي منقوله يفكوا الحرف. بس الإشي اللي بوعاه من أول كياني في البيت وجودي إنه جو تعلموا يابا، جو تعلموا يما. فإحنا كلنا انتقلنا للمرحلة إنه لا نكمل، كل واحد حسب قدراته وحسب حياته. فهذا الإشي انزرع بالبيت. بتساءل يعني إنه الإنسان اللي هو أبوي أو أمي خبراتهم كانت في الأرض في الزراعة، فجأة فش إلهم محل يدعسوا عليه أساس. الأرض راحت، كأنه الأرض راحت، فالإنسان بدور على إشي أمان. يثبت إجريه فيه. فكان بالنسبة لإلهم إنه ثبتوا إجريكو
1: بالعلم،
2: فش أرض، في بديل. البديل كان هو إنه نتعلم وندرس في المدرسة، غير الأشياء اللي لما بقرأ الكتاب. كل إنسان له كتاب ديني، على سبيل المثال لما أنا بقرأ بالإنجيل أحبوا بعضكم بعضا، أحبب الغريب، استقبله، بدي أذوت هذا الإشي لإلي. قراءة الكتب، فلسفة، تاريخ، تمعن بالناس. في ناس ربنا بعطيهم عين أو أبعد من الرؤية الشخصية، أبعد من العين اللي بتشوف،
1: قراءة الناس عمليا
2: بتكون تقرأ الآخرين، بتتعلم من خبرات الآخرين.
0: أوكي، من قراءتك وتثقيفك وتطورك بالمحل العلمي والكتب تخليك تشوف الناس،
2: بصير يشوف الإنسان الحياة
1: بأفق تاني،
2: بأفق مختلفة، بأفق تاني، وبصير ينظر للأمور بنظرة يمكن واعية أكتر، خلينا نقول، مع أنه واعية هي فيها نوع من أنه بحكم الواحد على الأمور
0: صح.
2: بس بصير وعي الإنسان أنه أنا ماشي على هاي الأرض مش لحالي، ماشي على هاي الأرض فترة محددة، ماشي على هاي الأرض، والإشي الوحيد اللي رح يضل في نهاية الأمر هو كلمة طيبة، ذكرى، كتاب، شيء جميل تعمله لإلك أو للآخرين.
0: واو، مسيرتك يعني بتختصرش بنجاح المهني في الطب، وخاصة في طب الأطفال والأكاديمية، حبيت كمان من ثقافتك ومن قراءتك للأمور أنك أنت كمان يكون عندك إصدارات الشخصية، الأدب والشعر واللغات والعلوم الأديان. ليش حبيت كمان يكون عندك إلى جانب كل النجاحات صرت لتلقب بروفيسور؟
1: وهل كانت المسيرة يعني بشكل موازي يعني بين الطب وبين الثقافة أو القراءة أو الكتابة أو
0: والإصدارات؟
1: يعني
2: الثقافة والقراءة كان دائما مرافق بعالم الطب، إنك بتدرس كتير ليل نهار وبتشتغل كتير وعمليا ما في وقت
0: صح،
1: وبتكتب كتير عشانك بروفيسور يعني مجبور تكتب
2: مقالات علمية دائما على جنب، موجود كتاب أو كتابين أو ثلاثة.

0: العربي شيء 400 صفحة، بتقرأ كل يوم منه 4-5 صفحات تحية النهار
1: زي وجبات على فكرة. أوكي.
0: ظهر أنا عم بقرأ تحليل ماهية التاريخ وكيف بكتبوا التاريخ بوجهة نظر فلسفية، يعني كيف ننظر للأحداث اللي كانت سابقا كعالم كتفكير. بعد الظهر بكون أقرأ في الإنجيل مثلا إنه في كلمة الراعي، شو يعني الراعي الصالح؟ احنا في عايشين في عالم اللي فيه زعامات كتيرة وكل واحد مع جاكيت وجرافي وبيقرروا مصائر الأمم، ولكن هل هذا اللي احنا محتاجينه أو محتاجين صورة آخر لرعاية الشعوب لرعاية الناس؟ بدك تدور، تدور بالكتب، تدور بالتاريخ، تدور بالكتب اللي كتبوها. لما بقول الكتب المقدسة بالنسبة للناس، في ملان هناك خبرات اللي امتدت على آلاف السنين، فنقدر نأخذ من هناك. في كتب بوذية، في كتب روايات، من كل محل ممكن تأخذ العبرة. وبالآخر بضل نعم أو بركات معين اللي ربنا بنطيها لكل إنسان اللي مخه يشتغل بهاي الأشياء.
2: ما هو كيف بيشغل مخه؟ هذا السؤال.
0: هاي
2: هذا السر اللي
0: بتخيل إنه خبرة شخصية. يعني دماغ الإنسان هو يمكن أكتر الأشياء اللي صعب الواحد يفهم، لأنه صعب ينطي انتقاد ذاتي على نفسه. يطلع لما بقول أنا بفكر، مين اللي أنا ومين اللي عم بفكر؟ فكأني واقف برا وعم بفكر كيف مخي بفكر أو كيف دماغي بقرر هذا القرار أو بيجي عباله يكتب هاي الجملة. صعب الإنسان ينظر لنفسه كيف، بس في بدك تقول الطبيعة أعطتنا مواهب، طبيعة دكتور ربنا أعطانا مواهب كمان،
2: ونحن منطورها على الطريق.
0: هاي بدون أي شك.
1: بروفيسور، كيف ملحق وكيف بضل عندك شغف وعطش إنك تتعلم وتستثمر بذاتك وبنفسك؟
0: أنت استعملت كلمة شغف اللي أنا عموما بستعملها. إذا عندك شغف للإشي دايما بتحب تعمله. إذا فيش عندك الرغبة هاي، كأنه واحد جابرك على الشغلة، ممكن تأخذ لقب لأنه
2: هلولك
0: إنه منيح إنه تكون معك بي إيه،
1: مش شرط تتخصص وتتعمق وتتطور،
0: ممكن تتعلم وأنت بتخلص التعليم وما بتقدر تنقل خبرة واحدة لإنسان آخر من الإشي اللي تعلمته. إذا أنا تعلمت أخذت شهادة
1: واليوم عم نشوف كتير تخصصات بكتير مجالات، والمجال مفتوح للكل.
0: اليوم بتقدر تتخصص بولا إشي
2: نونسنس.
0: بالولا إشي في تخصصات كمان باللا شيء، يعني بالأمور اللي ما في لها، وكأنك تنقل معلومات خاطئة كمان في تخصص. اليوم مش بالسهل إنك تنقل معلومات خاطئة وتخلي الناس كلها تصدق. هذا الاشي بيصير اليوم
2: AI،
0: مش AI، ممكن انسان واقف على حاسوب يعمل صورة وينشرها وتبين انه اشي حقيقي جدا بتطلع. فندور وين الحقيقة اليوم اكتر.
1: شو الشغف عندك؟
0: بقول الشغف انه هو اذا انت في عندك شغف للشغلة دايما بتضلك تطورها، بتضلك تنميها، فبتبطل هي واجب انك عم تعمله. إذا المعلم بالمدرسة بيعلم على الأوتومات كل سنة بدي يكرر نفس الكلمات زي آلة، طب اليوم الحاسوب ممكن يعلمك أفضل، فشو أفضلية الإنسان كمعلم؟ شو أفضلية الطبيب كطبيب؟ الـ AI اليوم ممكن يجاوبني 90% عن الإجابات بشكل دقيق جدا
2: بالطب.
0: بالطب وبالعلم وبمشوا صواريخ على
1: فشو
0: الإضافة النوعية تبعت الإنسان، شو الإسانس هذا اللي بنطيه، العطر الإضافي اللي بنطيه هو على هاي المعلومات الجافة اللي موجودة. كيف بختار الإشي الأصح الأدق؟ كيف بختار طريقة إنه أمرق لك الفكرة بسهولة لتلايمك أنت مش حسب ما أنا معرفتي بس؟ كيف بدأ أتعامل معك؟ فالشغف هذا بيخلي الإنسان ينجح أكتر في العمل اللي هو عم بيعمله. بغض النظر، أنا بتأكد إنه شوفير التاكسي اللي كمان وهو ماشي ممكن ينطيك خدمة رائعة وتتروح على البيت أنت مكيفة، وممكن ينطيك خبرة تقولي أوف ليش إجا شنصي مع هذا الشوفير. بكل عمل.
2: شغف الكتابة أمتى بلش؟
0: شغف الكتابة، أول مرة كتبت إشي منظم باليوم اللي عملت فيه أول أرباني.
2: أنت؟
1: صف ثالث رابع؟
2: صف ثالث، 8 سنين
0: تقريبا، 8 سنين
2: واو.
0: أنا متذكر لأنه الوراء

0: عندي هيك ظاهرة إنه
1: بعدك محافظ
0: كل
1: عليها؟
0: ورقة بالخط الإيد من هاي الفترة وإلى الأمام موجود. اليوم بطل الواحد يكتب، يعني حتى صعوبة لاستعمال الكتابة.
1: عارين بتكتب ملان.
0: فأنا أنا بطبع بسرعة كبيرة، يعني الفكرة بتيجي وأنا بطبع وبعدين بصلح الأغلاط، الحرف بزيحة
1: الفكر بسبق. شو كتبت عمرك 8 سنين؟
0: لا ما قلكش إياها، هي قصيدة هجاء كانت.
1: حلو.
0: وكانت بالفصحى.
1: بالفصحى.
0: بعدين كنت أسمع كتير زجل وشعر عامي، كنت أقرأ وأقرأ روايات وأدب وفلسفة ومترجمات. يعني يكون خوزيه ساراماغو حصل على جائزة نوبل، أرتب الكتب تبعته وأقرأ الروايات حسب تسلسل التاريخ لكتابتهم، يعني أفهم كيف فكر الكاتب بتطور. وجملة سمعتها كنت يعني قبل عشرات سنين، يمكن 30 سنة، كنت أعالج عائلة وبالفرصة الناس قاعدين يشربوا قهوة وأنا ماسك كتاب وعم بقرأ رواية، يعني حاطت كرسي على جنب وعم بقرأ رواية. مرأة المرأة اللي هي معلمة، متذكر الصوت حتى مش متذكر التفاصيل، بس قالت لي أنت بتقرأ كتير، بالآخر رح تكتب كتير. فكنت أكتب ويضل مخزن، الأشياء مخزنة موجودة، وفي عصر الحاسوب الكل محتفظ فيه. اليوم صار عندي مجال أكتر وقت وأخصصه للإصدارات، يعني مع أنه دائما بقول لك كل نص سنة سنة كتاب، ما بتقدرش تطلع 4 أو 5 كتب. في مواد كتيرة بس مجبور أختار منها لكل فترة وفترة.
1: وانت قررت أنك يعني تصدر، وهي الكتابات ما تضلش محافظ فيها إليك
0: لحال. القرار هو قرار لإلي.
1: أمتى إجا؟ بأي مرحلة من المراحل؟ بدك تنشر، بدك تساعد.
0: أول مرة نشرت، فكرة النشر موجودة دائما، بس كل الوقت كنت أقول لما أخلص شغل، لما أخلص شغل، لما يكون عندي وقت أكتر، فبأجل الواحد. قبل كم سنة تعرفوا شو يعني صارت معي نهفة الواحد.
1: طبعا
0: سنة 22 كان في عندي ملف اللي فيه كتابة روحانية كتير، روحية يعني شعر اللي بدك حدا اللي دايب بالشعر تيفهم بالضبط شو أنا بحكي. فأنطيت الملف لشخص غالي، البروفيسور جيريس نعيم خوري، أنطيته ملف PDF. وبعد كم شهر بتصل فيه بقول لي وين الكتاب اللي أصدرته؟ بقول لا يا كتاب، أنا أنطيتك ملف PDF هيك تتسلى فيه، يعني إنه تعرفنا ما بعرف أعطيك هدية، يعني إنه شو بدي أشتري لك هدية أنا وأنا ملتقي فيك، أنطيتك الملف PDF. بقولي لا حبيبي، أنا صرت كاتب عنه شرح وتحليل وبدأ أصدر الكتاب تبعي، مجبور تصدره. وهكذا صار، رحت عند على مكتبة كل شيء صالح عباسي، قلت له هاي هيك هيك القصة.
1: أنت محاط بأشخاص الصح اللي أنت اخترتهم، البيئة كتير بتأثر. اليوم مين هني أصحابك اليوم؟
2: مثقفين، كاتبين من عوالم مختلفة.
0: إذا بذكر أسماء بتصير مشكلة
1: زعلي. لا بس كيف بس مين هن؟ يعني قديش البيئة بتأثر اليوم؟
0: البيئة بتأثر كتير على الإنسان. الإنسان من جهتين، يعني من خلال قرارات الإنسان، لما تعرف أصحابه أو تعرف مع مين هو محاط بتعرف كتير عن شخصيته. هذا أول شيء. والشيء الثاني إنه الأشخاص اللي بنحطه قدامنا بالحياة مش دائما نختارهم احنا، ولا حدا بيختار عيلته
2: نلتقي فيهن.
0: بس الشغل مرات انت بتروحي بتشتغلي، مش بالضرورة انك تختاري مين الموجود معك بمكان العمل. ففي قسم اختياري وقسم احنا بنختار، لانه بقوله بالعربي الطيور على اشكالها تقع. في بتصير من نوع من الاهتمامات، يعني اذا انت بتهتم بالشعر بتلاقي حواليك ناس اللي بيهتموا بالشعر، إنه منيح أو مش منيح هذا سؤال تاني، بس إنه بتصير إشي يجر إشي.
1: بروفيسور عماد، متشوقين نسمع قسم من كتاباتك.
2: وبدي أعرف ليه بالمحكي بالعامية.
0: بتخيل أنا كتبت أشياء بالفصحى بس بحطها بالجرور. الكتاب العامية من طفولتي وأنا أسمع زجل شعر عامي. يعني كنا نقعد بالبيت نسمع زغلول الدمور وموسى زغيب، وكل واحد يأخذ واحد، وطليع حمدان وزين شعيب. ما فهاي الأشياء علقت بذهني، وبتخيل انه في اشي عائلي، يعني اخوالي كانوا حداي مثلا، امي بالبيت كان صوتها جميل جدا، يعني ما كانت تتغني بهيك، بس انه كانت بالبيت تسمعيها تقول اشياء حزينه، فمن طفولتي وانا اسمعها وقاعده على على الباب الدار وتقول اشياء هيك، الدار والبيت والحكوره، وانا عارف ايش بلهجه حزينه، ومش من ذاكرتي مش بنذكر اشي، فاكيد هاي كل الاشياء مع بعض
1: أثرت.
0: بتخلي الواحد ينمو لاطار ادبي معين. يمكن لو تعلمت لغه عربيه وعلوم اسلاميه زي ما انا بتعلم اليوم،
2: اليوم
0: كنت اكتب بالفصحى بدون شك، بكتب بالفصحى، بس لما تمشي الامور بسهوله هاي اولا. ثانيا يمكن باللغه المحكيه في إلى هدف، اليوم أنا حفظ الميراث الأدبي والبيئة تبعنا بده أطر، بده مرات بالعمارة، اليوم إذا بتقول لواحد عمر بيعمر لك عمارة مودرن، بس ما منشوف البيت تبع العقود. الشعر بيرجع لك البيت اللي فيه عقدات، بيرجع لك البيت اللي فيه سراج، فيه فانوس، فيه عتبة، فيه برطاشي. في حد اسمع برطاشي اليوم؟ بقول لك كل كلمة بتحكيها ممكن تفوت في إطار القصيدة بدون أي حرج، وأنا لغتي هي مزيج من العامية والفصحى، فمرات الكلمة بتيجي الفصيحة، ناس بيقولك ليش تحط كلمة فصيحة، بقول هاي لغتي،
1: هاي أنا،
2: هاي أنا،
0: هاي هاي
1: أنا. أنا
0: بكتبه،
1: أنا جايب،
2: كيف أنا إيش بحس،
0: كيف ما تيجي الكلمة، مرات تيجي كلمات أجنبية
2: بتفوت،
0: البارمن ماشي على المحل،
1: شوقتنا كثير، وخلينا نسمع.
0: انا انا ما حضرت شو بدي اقرا،
1: بس احلى شيء العفويه،
2: هيك
1: مش عم نحكي على ارتجال.
0: قصة الارتجال هاي قصة، بتعرف شو، خلينا نبدا بالاول.
1: يلا
0: شو اول اشي هذا، هاي اول اشي ما حدا بيعرفه لانه بعده مش غير مطبوع
2: بالضبط،
0: فبنقرا اول اشي انه نشوف
2: هذا بعده بالفرن،
0: بعده بالفرن
2: عم بيستوي،
1: عم بنخبز.
0: حاولت اسكت زعلت الريشي، مسكت القلم والمحبرة وكتبت من دونها شو طعمة العيشي، قالت الريشي دمعتك راقبت، عنك أنا يا حب مش غافي، شهد العسل مكشوف عشفافي، ولو كان عشفافي العسل بتشوف، استنى وشوف القلب شو دافي، عشفافك الكلمات عم تحلى، ونبض القلب بالصدر عم يعلى، لكن أنا ما اعتدت أهدي الورد إلا ما شوف الورد عم يغلى، انت الهدية الجاي يوم العيد، حاسس كأنه النور عم بيزيد، ومضت فرح بجنينة الغربان، من بعيد ريش معلقة بالإيد، إيدك بإيد جناح حد جناح، بيدوروا بهالجو عالمفتاح، ما عاد بدي أسمع، ما عاد بدي غير أسمع صوت من عندك يوشوش عصدر ارتاح، بنسى هموم الكون لما تكون، تطبع خدي شعرك الموزون، بشبع سلام ونور لما تقول بتهون، لا تخاف السنة بتهون.
1: بروفيسور عماد قسيس، شكرا انك كنت اليوم ضيف برنامجنا، انت من قرية الرامي، طبيب اطفال، مناصب عديدة طبية وأكاديمية بارزة بمستشفى رمبم وكلية الطب في التخنيون،
2: ومكمل
1: لتعليم بجوانب بمسيرتك المهنية الطويلة، ومواصل بدراسي في مجالات الأدب واللغة واللاهوت والعلوم الأديان، وأصدرت دواوين شعرية باللغة العربية المحكية، وأنت نموذج اليوم كنت لشخص اللي جمع بين العلم والأدب والبحث والتعلم المستمر. شكرا، شكرا انك اعطيتنا جزء صغير من حياتك اللي علمنا كتير، يعطيك العافية.
0: شكرا لك وللجميع، بقول اذا واحد اخذ جملة واحدة واثرت على حياته اليوم، يشوف العالم بضوء اخر، بنور اخر، بجو اخر، بيكون عملنا شغلنا.
1: شكرا لماريا اللي دعتك عنا على الاستوديو، يعطيك ألف عافية، خليك معنا. شكرا لطاقم البرنامج اللي كان معنا اليوم، رانيا رشيد ابو نمر، شريهان حجير باكي بالانتاج، ايلان هولتساوزن معنا كان بالهندسه الصوتيه، ناصر سعيد راديو متلفز، ماريا دبينا دائما جبيلي على الاستوديو ناس هيك مميزة
2: بحاول.
1: بعد الأخبار مكملين لكمان ساعة لحد الساعة 12، أنا وماريا معكم، خليكم.
3: غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
5: أشعلها أبو الورد أشعلها.
3: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الله الورد.
6: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
7: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
8: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
9: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
10: عناوين الساعة، أهلا بكم. الجنرال زمير يتعهد بخلق واقع أمني أفضل لفترة طويلة في شمال البلاد. جيش الدفاع يطلب من سكان جنوب لبنان الامتناع عن التوجه جنوبي نهر الزهراني حتى إشعار آخر. ترامب يقول إنه يدرس إنهاء وقف إطلاق النار مع إيران إذا قتلت جنودا أمريكيين. التحقيق في مقتل امرأة إثر انفجار سيارة قرب حلون صباحا، والجو حار أكثر من المعتاد.
3: راديو مكان الأخبار.
10: الحادية عشرة في راديو مكان، مستمعين الكرام أهلا بكم. قال رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال زمير إن مهمة جيش الدفاع واضحة وتتمثل بتحقيق الأمن والأمان لمنطقة الشمال إلى أمد طويل، وتعهد بخلق واقع أمني أفضل لفترة طويلة. جاءت هذه التصريحات في مستهل جلسة هيئة الأركان العامة الأسبوعية لتقييم الأوضاع الأمنية التي تنعقد في هذه الساعة في شمال البلاد بمشاركة مجلس رؤساء التجمعات السكنية. ونشر الناطق بلسان جيش الدفاع باللغة العربية أفيحاي إدرعي بيانا إلى سكان جنوب لبنان، دعاهم فيه إلى الامتناع عن التوجه جنوبي نهر الزهراني حتى إشعار آخر. وقال الناطق إن كل من يتوجه جنوبا يعرض حياته للخطر، وأكد أن القتال في هذه المنطقة مستمر، وأن جيش الدفاع يواصل استهداف منشآت وبنى حزب الله الموجودة في القرى اللبنانية وبالقرب منها. وأوضح أن قوات الجيش لا تنوي المساس بالمدنيين. وتفيد أنباء الجنوب اللبناني بخمس غارات إسرائيلية، اثنتان منها في محيط صور والأخريان في منطقة النبطية. وذكرت الوكالة الوطنية المحلية بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح من جديدة ومرج عيون في استهداف سيارتهم على طريق زفتة النميرية. أفاد مسؤولون أمريكيون مطلعون بأن الرئيس الأمريكي ترامب أبلغ مساعده سرا بأنه سيدرس إنهاء وقف إطلاق النار إذا قتل طهران جنودا أمريكيين. كما أوضح المسؤولون أن توقف الضربات الجوية منذ أسابيع لا يزال قائما رغم سلسلة الاشتباكات المتبادلة التي حصلت مؤخرا حسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال. تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات انفجار سيارة على محاور أيلون قرب مفرق حلون صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل امرأة وأفيد أنها ليست من ذوي السوابق الجنائية. انتقل رحمته تعالى فجر اليوم الشيخ وليد الصيام شيخ المسجد الأقصى المبارك، وسوف يصلى عليه صلاة الظهر في المسجد الأقصى المبارك وسيدفن في مقبرة باب الرحمة.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
11: لا عليك انت بتحكي من كل عقلة.
3: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد، ويصبح الجو حارا أكثر من المعتاد، وغدا الجمعة يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكر لكم كرم استماعكم ونلقاكم بعون الله تعالى على رأس الساعة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.
12: أجا هدوء.
13: هيا يا جماعة بس شوي.
14: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
13: آه يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
15: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
16: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
17: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
18: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: صباح الخير. بنفع تقولي أحم على الهواء؟ تمام. صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج مريا وعارين. إحنا معاكم بالساعة الثانية مستمرين لحد الساعة 12 هواء وتلفزيون مكان. يمكن الثقافة مش بعدد الكتب اللي قرأناها قد ما هي بقدرتنا نضل نتعلم ونتفتح ونفتح أفاقنا،
1: نطور أفاقنا، نطور حالنا كل الوقت،
0: أفكار جديدة
1: يعني. ومش بس بفكر نكون يعني في عنا هذا السحفة أنتنات الإرسال نستقطب منهن معرفة، احتواء لشغلات، أشياء جديدة، عوالم جديدة، معرفة جديدة. مش كل الوقت نضلنا بنفس الإطار اللي احنا فيه،
0: صح؟
1: لأنه ما نكون بإطار اللي احنا فيه كل الوقت منكون جدا جدا محدودين فكريا. أنا هذا يعني هاي من تجربتي على مدى سنين. كل ما أنا فتحت شوي شوي هذا الإطار أو وسعته للإطار، كل ما استقطبت أفكار جديدة، معلومات جديدة،
0: ما حدا يقول بقدرش وما عنديش وقت.
1: شفنا بروفيسور عماد قسيس، بروفيسور مدير قسم الأطفال، كان
0: بمستشفى رمبم. غير البحث والأكاديمي،
1: يعني عشان توصل لدرجة بروفيسور تعرف قد ايه مجهود وشغل بده، وبنفس الوقت كتب كتب
0: أصدرها
1: وأصدرها وبكتب وطلع تقاعد الحلو. وهي هذا حلمي أنا، طلع على التقاعد وبلش كمل يتعلم. يعني إذا عم بتعلم على لقبين مختلفين، موضوعين مختلفين بنفس الوقت بجامعتين، واو.
0: فإحنا بهاي اللحظات كمان مكملين حديثنا عن الثقافة والمعرفة، بس من زاوية تاني، زاوية المجتمع والإعلام وكيف إحنا بنشوف الشغلات من منظور مختلف كليا، ومش شرط عن طريق الكتب.
1: نعم.
0: فخليكم معنا، تابعونا
1: عن طريق الكتب بلس.
0: أوكي. بلس. إكسترا. كتب بلس. صباح الخير من سانت ليفون.
1: لا. بس سانت ليفون. صح.

0: انتو مع راديو وتلفزيون مكان. اهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعارين، متابعين معاكم لقائنا الصباحي متابعين رسائلكم كمان.
1: نعم نعم، في رسائل.
0: شو من وصلك؟ 072-33-55-99-3 او رسائل نصية على واتساب مكان.
1: بحب لما ببعثوا لنا صباح الخير، بصبحوا علينا صباح الخير، صباح النور والفل والياسمين لأم عادي.
0: هلا أم عادي، صباح الخير.
1: فتحي بصبح علينا وبقولنا صباح الخير، صباح الورد والفل للأخت ماريا وعارين.
0: الحمد لله فتحي
1: إسا ابني منيح، طلع من تحت الخطر، ما زال في مستشفى نهارية لمتابعة علاج. رح يكون وقت كتير للعلاج في قسم جراحة العظام والطب التجميلي. الحمد لله على كل شيء،
0: نشكر الله.
1: وأن الله يمهل ولا يهمل يا رب العالمين. فتحي نقول الحمد لله، الحمد لله على سلامته، على سلامة أولاد أخوك
0: وعائلتك
1: وكل من
0: إن شاء الله نكون بأمان
1: بهذا العنف. فنصبح على فتحي.
0: في بعد رسائل
1: طبعا، فهيك بعتولنا يسعد صباحكم صباح الورد. قد ما يكون المثقف شخص ربما لم يقرأ كتاب، قد يكون المثقف شخص ربما لم يقرأ كتاب، لديه خبرة في الحياة، تجارب كان في مجالس وخاض معترك الحياة، وقد يكون أفضل ممن على المكتب ويقرأ الكتب فقط. فكروا بهذه الجملة أو هذا السؤال: هل أنت تعيش أم تؤدي دور شخص حي؟ حبايبي اللي محمد بعت لنا.
0: محمد كلمتك فيها كثير تفكير
1: حلو.
0: معنا اتصالات. صباح الخير، قالوا مين معنا؟
2: قالوا صباح الخير.
1: صباح النور،
2: عارفين مين بحكي معاكم؟
0: ماريسا.
2: شو الاخبار؟ كيفك؟
1: تمام، كيفك يا ماريسا؟
2: الحمد لله. صباح الخير للجميع، صباح الخير لماريا، صباح الخير للعارين.
0: شكرا.
2: وانتوا احلى بنات، بتجننوا انتوا البنات.
0: يسعد صباحك.
2: وانا نقلت على بيت جديد واخيرا.
1: مبروك،
2: الله يبارك فيك.
1: مبروك.
2: اتمنى لك شيء منيح، واتمنى لنفسي للناس هيك سنة ناس رايقه ومحبة وتفاهم. وأنا مع فكرة بعملش صح صورته قبل شوي
1: مثقف.
2: مثقف أنا بقى من ربنا إيش بعطيه، كل واحد له شخص تخزيته مثقف، وربنا عطاه إنه يكون مثقف. أما في ناس بتشكلوا المثقفين منيحين وبس علم السؤال، مش كل واحد مثقف مثقف، ومش كل واحد متعلم. على زمان قبل كان بيفهموا وقتها من يوم احترام يعني المثقفين واللي بيقروا الكتب يعني
0: 100%. حبينا تفكيرك. شكرا
1: كثير، مبروك البيت الجديد ماريسا.
0: الله يهنيك يا رب.
2: على فكره انا قد المحامي وقد الدكتور
1: واكثر كمان
2: واكثر
1: ماريسا،
2: وعلي عينين كثير علي عينين.
1: انت دائما انا هيك بقول، انت ماريسا مطر، كل واحد يقول اسمه انا
0: والمسير اللي
1: مرقها والتحديات.
2: بتحدى كل رجل وكل محامي وكل دكتور، المرأة هي عظيمة، هي تتحمل كل شيء.
0: تتحملي كثير ماريسا، وبعدك عم تتحملي وبتساندي زوجك.
2: وبعد ما تتحمل وبعد ما باكل بعد باكل علامة السؤال، بس في الله
1: يعطيك ألف عافية. وصلتي انه للبيت جديد وعملت البيت جديد
0: وصعدة. شكرا يا ماريسا، شكرا. باي باي. ألو مين معنا؟ صباح الخير.
3: أنتم على وشك
1: جوزيف. أنتم على وشك أم جوزيف.
0: أهلا وسهلا.
4: ليش هيك بتعملوا معي يعني؟
1: شو عملنا يا أم جوزيف؟ صباح الخير.
4: صباح الخير. أنا أهلا وسهلا فيكو
1: وفيكي.
4: إذا أنتم بتحبوش إني أحكي معاك بتقدروا بكل سهولة.
1: ليه يا أم جوزيف؟ ليه
4: صار معي أشياء إني أنا بكون على الخط بتاخدوا 20
0: أم جوزيف.
4: أم جوزيف مش مهم عندي. أنا ألف مرة قلت لكم أنا بموت إني أحكي مع ناس على أساس إني أنا هون. بس على كل حال،
1: لا بس أم جوزيف، أم جوزيف اسمعي دقيقة. أم جوزيف هولد أون. لا حبيبتي اسمعي، أم جوزيف بدي أشرح لك شغلة حبيبتي.
4: والله العظيم يا تقطعون ابن الثلاثة بكون أحكي، بقول لي ابني ليش مش مكملة، هديك بتقول لي ليش مش مكملة. أنت بتعرف إني بوصل صوتي على لندن عند ولادي
1: حبيبي،
4: وبكيف على الإشي. أنا مش عايش بساوي يعني، أنا مش هلبي يعني تيل الدم.
1: لا
4: من حبيبتي كتير كتير أغلب سنوات لحالي وأنا مرة عبارت وبشتغل وأنا قاعد وساكت وشي بتسوس فيش حدا برد علي. بخلص البرنامج وأنا أنتوا تحكوا أنا سامعتكم فيش حدا برد علي. أنتوا بتكوش هنا أنا مش زعلانة.
0: لا أم جوزيف
4: والله العظيم مع السلامة.
0: لا لا أم جوزيف
4: أنا عندي 100 قصة و100 هذا لو بدي أبعتها لجريس شو اسمه ببعتها لجريس خوري. جريس خوري زلمة مثقف ومنيح وبروفيسور كبير وهو ابن أخته بيكون يعني
0: ام جوزيف بدنا بس ثواني لو سمحتي تسمعينا.
4: والله العظيم عدة مرات صارت معي يا بنت بنوصل هذا يا اني بضل مرة ساعة وانا استنى وانتو تحكوا مع الناس وانا سامعكم على الخط.
0: ام جوزيف بدي احكي لك بس شغلي
1: اسمعينا.
0: انه في ترتيب ونظام للبرنامج اللي احنا مرات بحاجة لانه المستمع والمشاهد كمان يستنانا ويصبر علينا ورح نعطي مجال وفرصة للكل انه يشارك. عنا احنا كمان في الضيوف الزوايا البرنامج فاحنا دايما بنعطيكم الفرصة بس بدكم تصبروا علينا مرات
1: مش عشان بدناش نسمعكم
0: ابدا يعني احنا شرف
1: بنحب.
0: كبير يعني
1: ودمعتك غالي
0: ام جوزيف دمعتك غالي.
1: لا ونحنا بنحبك.
4: لا لا
1: لا بدهاش زعلي ام جوزيف
4: مش عايشة انا على اساس يعني بتسلى بلا انه
1: لا
4: اصحاب مثلا اشتاق احكي معين في مسكير.
1: لا خلق
4: والله العظيم ما بمني اذا بتقولوا لي بمش ام جوزيف بلا استحكي
1: لا لا خلص
0: زعلك احنا بنرضاش
1: عزعل بنزعل احنا معك
4: لاني انا استنيت بيجي ساعة
0: ساعة هني 7 دقائق بالانتاج احنا عنا الساعة هني 7 دقائق
1: اصطبر
4: انها ستحكي وابني بقول يا مالي ما كملت الشعر قلت له بمش يما وانا بحبكم والله بحبكم
0: قالك ابنك قالك
4: بحبها
0: وشريان بتحبك كمان
4: وبحب عرين وهي اسم بنت اختي وماريا على اسم عمتي.
0: طب تحكي لنا الشعر اليوم تحكي لنا الشعر
4: بدك احكي لك شعر
0: يلا احكي لنا الشعر
1: نكتة
4: بدي يعني بحكي لك نص شعر
1: يلا
4: في مسألة صارت معي
1: ايش صار احكي لنا ام جوزيف
4: اني موجود في بلدي واشعر باني غريب حتى في بيتي موجود وعامل كأن غريب بالتصمت لا أتكلم كي تبقى عائلة سعيدة هل يجب علي أن أنفر بلاد عني بعيدة يا رب انظر ما بي من حينك قد نشف حلقي فهل من حقي أن أبقى وأنه ليس من حقي فأنا لست سياسيا كي أطلب لجوء سياسي فهنا بيتي وهنا أرضي وهنا وطني ومسقط راسي لم أقدر أن أتكلم عاليا حتى أخفف من قهري أبكي وأنا صامتا وأغفو دون أن أدري أسامر الليل أحيانا وأقول له لا تنجلي ولا بد لليل أن ينجلي وينبثق النار بلا ريب وتبدأ معاناتي من كل صوب وكشعريرة تبدي في أحشائي ورعب ثم رعب ثم رعب بكفي لهم.
0: شكرا.
1: مين كتبها؟ مين كتب هذا الشعر؟
4: أنا اللي كتبت. أنت كتبت. أنا عندي 20-30 شعر.
1: واو.
4: أنا يعني أنا مثقفة أنا أبوي أستاذ أخوي أستاذ إحنا البيت يعني تعلمنا ما خلص بناته يعني يروحك مع إني أنا كبيرة بالعمر مرات تعرف أنا باخد على بالي كل شيء
1: لا أم جوزيف
0: طب ابعتي تحية لأولادك بلندن بعم بسمعوكي صح؟
4: أهن بسمعوني خلاص
0: خلاص طيب شكرا
4: كل شعاري كله عندين وقال لي جري تجيب قصصك خالتي وجيب بلادي انا حاططن بالصندوق مسكرتن وعارف ان انا شاطر وفد انا بكل شيء انا صدقيني مكوك اشتغلت جراز اشتغلت لو تشوفي شو انا بشتغل شو قديش انا فناني بس نصيبي اعماني.
0: يعطيك الف عافيه والصحه يا رب وطول العمر
1: عندك والصحه لنا
4: الله على كل
0: شيء. شكرا يا ام جوزيف.
1: كل شيء ولا زعلك ام جوزيف. كل شيء ولا زعلك ام جوزيف.
0: كل هذا بتزعلش. شكرا ام جوزيف.
1: شكرا.
0: باي. باي باي حبيبة قلبنا ابن جوزيف وكل المستمعين وما تزعلوش علينا
1: تزعلوش بس في نظام يعني معين بالبرنامج وإذا بتستنوا يعني في سبب بيكون في كمان اتصالات يعني صح. كأنه بتيجي صح. مع بعض
0: شريهان الاتصال شريهان قالت لي ام جوزيف استنتها أقل من 6 دقائق
1: طيب بس يمكن لإلها 6 دقائق هدول كتار
0: صح
1: يعني تعرفيش لما الواحد بيكبر
0: مزبوط
1: كيف الوقت بالنسبة لإله
0: أكيد صح
1: اسألين
0: ألا صباح الخير مين معنا
5: صباح الخير
1: صباح النور
5: معك صبحي من جلجولي
0: أهلا وسهلا يا صبحي
1: صبحي
5: انتوا طلبتوا يعني من جوزيف انه قصته من الناس اللي هي الصبر، وبتعرفوا انه الصبر يعني بس في موسمه، يعني كل الفواكه بتصبر حتى بالثلاجة كل السنة لعد الصبر بس في موسمه.
1: يوسف
0: مش وين بشتروا، من وين بشتروا الصبر؟
5: ما بنشراش هذا بالتكاليف الزاكي الا لما انت بتقصه يعني طازه، يعني بتاخذه بتاكله بنفس اليوم ومثلج
1: زمان
5: بتحس فيه وبنطيك دفع على كم من شهر.
1: تتذكر زمان كيف كان دائما في على الطريق هيك ناس اللي هي بتبيع الصبر، وفي ثلج كبيره في زي سطل هيك من حديد كبير بقلبه الصبر، وفي ثلج تاكليه وبتشتريه هيك. واي كان زمان، كان يا مكان،
0: كان يا مكان،
5: كان يا مكان. هسا انا بدي بالنسبه لملاحظه عن المثقف وعن اللي بفهم وبفهمش ربنا سبحانه وتعالى يعني خلقنا كلنا سواسية، يعني بشبه مخ البني آدم وراسه زي الفندق اللي فيه 1000 غرفة. قديش فيه زوار، قديش بتستعمل غرف، قديش انه يعني بتطور حالك وبتطور اللي حواليك وبيستفيدوا اللي حواليك، وقديش بتستعملش بظل هيك متروك. يعني
0: الاشي بتعلق فيك،
5: بتعلق فيك انت مش من الناس، انه يعني لا تهدي من احببت ان الله يهدي من يشاء، انه يعني هو اللي بيهدي حاله مش ربنا بدي يوجه له انه يتعلم ولا يقرا ولا شو، هيئ له الامور وانت بتقدر بدك او بدك ايش. في ناس بتدور على السهل، بحب يعني جوع وراحه، بدوش لا يتعب ولا يودي ولا يجيب، وفي ناس بحب يما وين المصروف بتقول له تحت المخده، وهذا شو بدي يصير يعني كيف بدي يصير.
0: صح، شكرا كثير لك.
5: مهما
0: نعم احنا مكملين، لا مكملين معك، احكي
5: نقطة هيك صغيرة يعني يلا. بتوصل بس انه يعني انتوا لما حكيتوا مع البروفيسور هذا اكيد انه جهزتوا اسئلة، وكيف انا بدي احكي مع البروفيسور ومع وكل واحد قيمته في محله، بس الرابط اللي بيكون بين الناس اللي هي الاخلاق، يعني كل ما البني ادم يعني كان عنده يعني اخلاق متواضع كل ما كان يعني صلته مع الناس حلوة. حتى اذا بده يكون الناس على الارض وهو بده يتطلع ويكون اعلى منهم، كل ما علي لفوق بصير صغير في نظرهم
0: 100%. تواضع كثير مهم،
5: كثير كثير كثير مهم.
0: وضيفنا الثاني كثير متواضع، عم بستنانا اسا
5: جدا متواضع له يعني، وبيستاهل يعني على اليوم، ودائما يكون هيك لقاءات اللي يعني بتحسس انه يعني لسه بالدنيا في خير.
1: نعم
0: صح، شكرا كثير انك متابعنا وضلك متابعنا،
5: ان شاء الله.
0: شكرا لمشاركتك. شكرا، باي باي باي باي. شو مين طلب الشامي؟ حدا طلب
1: علي
0: الشامي؟
1: علي علي طلب الشامي. علي
0: علي
1: علي
0: طيب.
1: علي الأخ علي فطلب إنه نهديه أغنية الشامي ونذكر اسمه، يعني إسا أنا متخيلة علي وين ما هو موجود عم بسمع الشامي مع كل أصحابه والشلة، وعم بقول
0: ماري يا ردت علي،
1: وأنا ردت عليه بالتليفون الصراحة.

0: الأكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
1: يلا
2: الليلة على قناة مكان، تنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عقلي.
0: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
2: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
3: بعد ما تطلع له إياها للشوي، قال بنفع تطحن لي إياها؟
1: نحن جوعانين وجاهزين.
4: اللحمة فظيعة.
1: واو واو واو، إيش فاخر من الآخر.
2: تنجر وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
2: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: متابعين معكم لحد الساعة 12 راديو وتلفزيون مكان برنامج ماريا وعرين. وطبعا بدنا نحكي قبل ما نستقبل ضيفنا المميز اليوم بالاستوديو معنا زاوية التخلي ولا لا؟ عن شو بدك تتخلي ماريا؟
1: يعني كله علي كل اليوم. اليوم
0: هقولك إشي يوم الخميس إجا وخلص أنا خلص. أفكار خلص بطل عندي اليوم. أنتي مشي نهاية الأسبوع صرنا
1: بدنا نتخلى عن الفكرة إنه الثقافة هي بس لمجموعة وفئة معينة بالمجتمع أو بالعالم أو بالحياة. هي لا هي أوكي. ثقافة إشي متعدد متنوع مختلف. والثقافة مش بس لقب ولا شهادة. الثقافة برأيي بتبلش من الفضول.
0: حبيت طيب وفي حالة يعني هون شو تخليت أنا بالضبط بس
1: على الأفكار المسبقة. هاي الأفكار كل وقت نتخلى عنها الأفكار. نحنا تعرفي إيش عارين دائما في نقاش بيني وبينك على الموضوع
0: إنه
1: خلص أنا تمسكت بفكرة معينة وبتمسك فيها
0: هيك ربيت عليها هيك
1: خلص هيك بدي وخلص هيك فهمت هيك
0: ربوني هيك قالولي
1: لا
0: ممكن نتغير نطور نطور الأفكار نتخلى عن أنماط معينة
1: نفتح الإطار هذا
0: إلا
1: نفتحه
0: إلا. إلا. طيب فرغت قيمة أفكار شو بدي أتجدد بشو بدي أتجدد قيمة الأفكار شو بدي أحط محله
1: نتقبل رأي مختلف عن رأينا
0: والله حبيت
1: نتقبله وإذا لا نتناقش على الموضوع.
0: طب مش أول قبل ما نتقبله لازم نسمعه
1: ما هو ده نسمعه كيف يعني
0: نعطي مجال لحدا إنه يحكي
1: ما هو بهاي بعد أكيد يعني
0: لا الناس اليوم مش عم تسمع بعضها أوكي
1: الناس مش عم تسمع بعضها
0: لا هي لو بتسمع بعضها بتتقبل غيرها ولما بتتقبل بتفتح أفق لما بتفتح أفق بتفتح هيك بتتنور وبتتثقف
1: أنا بعدني شوي هيك نايف شو؟ إنه بفكر
0: ساذجي
1: طيب إنه بعد خليكي ساذجي تسمع بعدها
0: طيب وصلنا لا. وضيفنا
1: لضيفنا
0: ضيفنا صديقنا ديفنا. جلال أيوب ضيفنا اليوم بالبرنامج بالساعة الثانية محامي مهندس إعلامي مقدم برنامج الجهة الثانية على قناة مكان ومعه
1: أيامات الثلاثة بعد النشرة الإخبارية
0: كمان شوي إسا هو أكيد رح
1: لا لازم نقولها هاي
0: شو لازم نقول جهة ثانية
1: الجهة الثانية مقدم أيوم ثلاثة بعد النشرة الإخبارية
0: على قناة مكان يوم ثلاثة بعد النشرة الإخبارية
1: الجهة الثانية
0: مع جلال أيوب طيب هذا البرنامج اللي عم يعرض على مكان بيجيب فيه خليط من شو جلال كمحامي كمهندس كإعلامي كمثقف بعش إذا هو بعد حاله مثقف ومعه بدنا نكمل السؤال اللي رافقنا كل هذا الأسبوع مين هو المثقف وهل الثقافة اليوم هي نفس الثقافة قبل 20 أو 30 سنة
1: كيف كنا ما نعرفها جلال
2: أول شيء سلامات لكم لكل المستمعين سؤال منيح بالنسبة للثقافة خلينا نفوت دغري على الموضوع للأسف أنه الثقافة اليوم اختلفت والمثقف اليوم يعتبر نفسه مثقف مجرد لأنه أعطوه لقب أكاديمي وأجن أنا بفكر أن الأكاديمية اليوم أصبحت والجامعات اليوم أصبحت عدو الثقافة لأنها بتفرض نهج معين وطريقة معينة للأبحاث مثلا خلينا نأخذ الأبحاث اللي بيعملوها عادة بتكون ممولة من قبل جهات خارجية والجهات دائما هذه مثلا حتى لو شركات أدوية أو شركات تانية عندها هدف من الأبحاث وبيطلع أنه الأكاديمي اليوم بينخرط بالمسار اللي وضعوا له إياه وقلما يفكر بهل الطرح اللي هو بيطرحوه صحيح أم لا لأنه خلص زي ما شو في نفس المسار فالأكاديمي أصبحت جزء من التجهيل أكتر من الثقافة بشكل عام بقولها مش ديش
0: لا أتهم
2: أوكي. لا يعني بديش أتهم لا ولكن من كثير أبحاث اللي بقرأها وبحاول أقرأ الأبحاث بيتضح إنه دائما أنت بتعرفي بتشوف الconflicts of interest إنه بتشوف هو لازم يصرح الباحث لازم يصرح مين اللي مول وكيف وليش وهيك وكتير مرات بتشوف إنه في أسئلة ضلت على جانب وفي أسئلة اللي ما دخلوش فيها وفي هفا للأسف اليوم عم نشهد ناس متثقفين تدعي الثقافة
1: بس هذا ما كانش موجود كل الوقت كمان يعني انت عم تربط بين الأكاديمية والثقافة فانت عم تيجي بتقول انه زمان او قبل 20-30 سنة الأكاديمي هو كان المثقف
2: على الأقل على الأقل كانوا يتماشوا مع بعض على الأقل كانوا يتماشوا مع
0: اليوم
2: بعض.
0: بس أكثر متأثر يعني.
2: اليوم إحنا بنتعلم.
1: يعني الدكتور أو أو المهندس أو المحامي اللي تعلم محاماة وعنده لقب أكاديمي فهو كان زمان مثقف.
0: كان يربط المتعلم بالمثقف.
2: لا بدي أعطيك أمثلة عيني عشان يكون من مجالي مثل أنا مهندس كهرباء. طيب. وبعدين شغلات اللي بنعملها أنا المفروض أصلاً أصدق على الإضاءة اللي موجودة عندكم هون.
0: أوكي.
2: ماشي. كلال المهندسين اللي راح يسألوا هون وراح يفحصوا قديش مدى الضرر البيولوجي اللي موجود نظرا لكل الإضاءة الليد اللي موجود عندك. في شيء اسمه مثلا تدريج للأجهزة الار جي، في ار جي 0 اللي هو مثلا بنقدر نستعمله لانه اقل خطوري، وفي ار جي 1 و2 و3 يعني 2 اللي هو خطير. ساي واحدة من الشغلات. في كمان شغله كيف الضوء قاعد عم حاليا في شيء اسمه فليكرينج. قال لما بيسألوا طيب اذا احنا انتقلنا وبدنا نفحص عن جد إيش وضع اليوم في البلاد، إحنا عادة بنمشي مثلا على القوانين الأوروبية، بس قليل ما بنسأل نفسنا طيب وشو مع القانون الإسرائيلي مثلا؟ هل المثقف لازم يهكل همك أنت بالإضاءة أنه يكون مريح عشان ما يسبب الكيش عوارض نفسية أو عوارض أنه يكون عندك عصبية؟ طب هاي الشغلات مهمة. اتضح أنه في بحث طلع بالمدة أنه اتضح أنه الإضاءة فعلا بتأثر على حشرات صغيرة اللي بتخليها تخرج من الأماكن اللي اللي بتتخبى فيها وبتخلي المفترسين يأكلوها.
0: أوكي. يعني المثقف هو اللي بيبحث،
2: اللي بيسأل أسئلة، اللي بيبلش اللي قالوا له. يعني أنتوا سألتوا كمان على الأفكار. الأفكار بحطها على جنب. يعني ديكارت مثلا أعطى مثال منيح. أنا لازم أشكك بكل شيء. يعني كل الأفكار اللي عندي اللي بفكر إنها هي صلبة وهي حقيقية ومزبوطة لازم أوضعها على جنب لما بدي أجي أفحص نظرية معينة أو حتى رأيي. فعشان أفحص رأيي بدي أحط شبهه بصندوق تفاح، بطلع كل التفاحات عشان أعرف إيش مخمج وإيش لا. فأول شيء بطلع أفكارك لبرا، ابدي أفحص تفاحة فكرة، هل هي منطقية؟ هل هي فعلا بتلائمك؟ هل هي بتلائم البيئة اللي حواليك؟ هل هي أصلا صحيحة؟ وأنا مع النظرة إنه المثقف يجب أن يبحث عن الحقيقة المطلقة، فبدك تسألي هل الفكرة هاي تلائم الحقيقة المطلقة. وبعد ما تتأكدي منها بترجعيها على الصندوق. في رح تلاقي إنه في كتير تفاحات مخمجة صارت ما فيش إلا محل. ولما بتبدي تسألي حالك لازم تطلعيها. إحنا بنتسأل
1: المثقف هو اللي بتسأل،
0: اللي بتسأل كل الوقت وبشكك كل الوقت وبخدش الشغلات زي ما قالوا له إياها. بس إحنا اليوم ربينا على تربية معينة، واحد زائد واحد يساوي اتنين في معادلات. صحيح. امشي حسب هذا التيار أو هذا حسب هذا المسار، ريحي بالك وريحينا معك.
1: ومش بس قطيع معين اللي هو ماشي زي
0: ويمكن
1: الكل.
0: أنا اليوم كمان عم بغلط مع أولادي، خلص يبيض يسبد وأهون لي وأهون لكم ومتعوا نمشي الحياة لأنه بدنا نمشي فيها
2: هيك يعني. المجتمع ماشي للأسف.
0: بس مش أسهل؟
2: أسهل طبعا أسهل.
0: طيب. لأنه المثقف حياته، ليش أتعب حالي؟
2: لأنه المثقف حياته مش هويني، وهي القصة أنه هو المفروض يقود مجتمع والمفروض يقود علم والمفروض يقود. معك حق أغلب الأوقات، عشان هيك أغلب الأوقات أهون لك. بس وهون الخطر الحقيقي اللي وصلنا له ماريا اللي هي آخر سنوات. أصبح كل إنسان خلص لقب أو خلص أو أنه موجود حتى على السوشيال ميديا وبيفكر أنه عنده فولورز وعنده بيعتبر حاله أنه هو مثقف وبيقدر يقول للناس إيش مؤثر. تعمل إيش ما تعمل إيش ومؤثر. ما بنفعش. لذلك يجب أن تخضع للامتحان. لازم أنه الواحد يبدأ يتسأل ويسأل اللي قباله يعني أوكي من أين لك هذا؟ شو المصادر؟ وين المعلومات جبتها؟ كيف بنقدر اصلا؟ وبتعرفي سقراط وقتها قوته كانت، وعشان هيك على فكره عوقب لانه كان يدور في البلد القديمه ويسال الناس اسئله مجرد من خلال اسئله يفرجي عور التفكير هن اذا بدي اقولها هيك. وهيك اغضب كثير.
1: تعطي امثال لواحد من الاسئله؟
2: بتقدر تسال القصة انه كل بني ادم اللي هو مقتنع بشغله مثلا استعارين بالنتيجه بدي اعطي مثلا اكثر تعالي نروح على اكثر شيء من دون ما ندخل فيه. انسان اللي يدعي انه متدين فبتقول له امتى قرات كتابك اللي انت بتدعي انك تؤمن فيه؟ راح تطرح انه عنده كتاب على الرف. طب كيف اذا انت ما قراتوش ولا مره؟ طب كيف تعرف انه صح؟ هاي أنواع أسئلة سقراط. طيب إذا أنت ما قرأتوش بقول لك لا في الشيخ الفلاني أو الخوري أو الراف قال له. طيب بس أنت ولا مرة بس أنت بنفسك بتعرف
0: يعني أنت متأثر من أشخاص بس أنت مش نفسك اللي بحثت.
2: انت مش بس بحثتش، انت عرفت نفسك دينيا انك تنتمي لديانة معينة من دون ما تقرا شيء له، من دون اصلا. لسه هذا الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه اللي هي اصعب، انك تكون جاهز لنقاش النص. النص بيصير اصعب واصعب. نقاش النص يمكن يقلب لك كل تفكيرك، لانه يمكن تفكر انه الشخصيات اللي فكرت منها تقلب عاطلي والعكس. فهذا الاشي هون بيبدا الخطر الحقيقي على كيانك، لما بتكتشفي انه تعريفك سواء القومي ام الديني ام التعريف، كل تعريف بدك اياه
1: مجتمعي كجزء من مجتمع معين،
2: ومش كمان كمجتمع حتى الجندري، راح يطلع انه عندك في تساؤلات راح تكون. انا على فكره لما بقول جندري باخذها على جهه، على جهتين يعني،
1: نسائي والذكوري،
2: نسائي والذكوري، وحتى الناس اللي منفكر انها هي فعلا هيك ولدت وولدت انها هي حتى مش بس ستريت، حتى بدي اقولها انه اذا هي فكرت انها هي ولدت سحقيه او انه
1: مثليه
2: او اي شيء، قد يتضح انه كانت هندسه اجتماعي. ومش بس هندسة اجتماعية، هندسة بيولوجية. وهذا السؤال كتير صعب لما انت بتكتشف انه كل اشي فكرته كان صح، وفجأة بيجي بني آدم قبالك بيبدأ يسألك أسئلة اللي بتزعزع لك كيانك، وبتصير تكتشف انك ممكن تكون كنت غلط كل سنين، وتعريفك بده يتغير، شو بصير؟ هون هي المشكلة. ولذلك سقراط كان أخذ عقابه وحكموا عليه بالموت يعني.
0: وانت بلشت تسأل
2: بفترة المدرسة،
0: قد أي جيل؟
2: كنت بجيل، بتصور بجيل الابتدائي بصف سابع تاني.
1: كيف تقبله؟
2: كان صعب.
1: كان صعب
2: على المعلمين، بتصور كان صعب على أهلي، كان صعب
1: إنك عم تسأل كل الوقت،
2: كل الوقت أسئلة.
0: جربوا يسكتوك؟
2: ما عندناش أجوبة
0: لحد اليوم
2: بيجربوا يسكتوك يعني. كان عندي برنامج راديو، كان كتير سياسيين يحاولوا يسكتوني. فالموضوع هون
0: ليش؟
2: لأنك بتزعزع،
0: بيصير إيش؟ ثورة، تغيير.

0: بحتى مؤتمرات بدناش نقولهن انه هيك لانه هسه بدنا نخبيها او مش وقته، ودائما كانوا يقولوا مش وقته يعني. فاعطيك مثالين بموضوع القضية القومية. كانت وقتها محاولة لانه الحديث عن انه الخدمة المدنية او مش الخدمة المدنية للعرب. هسه انا عندي برنامج تاريخ، وقلت بدي اجي افحص تاريخ الخدمة العسكرية اصلا في البلاد. هسه لما بتطرح هيك موضوع قلت عشان أغطي حالي بدي أتوجه للأكاديميين العرب ومن اليسار ومن اليمين أفهم بالضبط. بقولوا إنه دائما اليهود كانوا يقولوا أنتوا العرب تتجندوش وطلع الكوش حقوق لازم ضلكوا ساكتين. العرب من ناحية تانية أعضاء الكنيسة وغيرهم كانوا يقولوا إحنا أصلا بدناش نتجند لأنه بنقدرش نحارب أخوتنا وما تتوقعوش منا وكانوا يقولوا لنا إنه بدافع عنا. أنا رحت قلت بدي أفحص، فعلا سألت الأكاديميين ما حد عارف يجاوبني وقتها. رحت للمصدر قلت بدي أشوف كيف سن القانون. وخلال قراءتي طلعت طبعا محاضر الكنيسة من سنة 49، اتضح أنه في سنة 49 كان في 3 أعضاء كنيسة عرب: سيف الدين الزعبي وجر جورة وتوفيق طوبي. إسا لما طلعت المحضر عم بقرأ وبقول ولو هاي ولا مرة نحكى فيها، اتضح أنه سيف الدين الزعبي وجر جورة متفقين وكانوا موافقين على القانون انه يجب انه تجنيد العرب كل عسكريا، بس كان عندهم تحفظ على تجنيد المرأة. إذا انا توقعت توفيق طوبي وقتها انه يقول العكس، اتضح انه لا، توفيق طوبي راح ابعد من هيك، قال له لبن غوريون بقول له انتوا بتحكوا على العنصرية، انا بقول لك ايش يعني عنصرية. العنصرية بتبلش من انكم مش عم بتجندوا الشباب العرب مع انه كل كانوا عبروا عن رغبتهم بالتجنيد. إذا انت لما عندك قنبلي من هالنوع انت عارف انه اسا بدك تطلع على الراديو بدك تعمل ضج كبير، وفعلا هذا اللي صار. ما عرفوش كيف يهضموا البرنامج، صار يتخبطوا بعض.
1: يعني من التساؤلات هذا نحاول
2: البحث كمان
1: والبحث
2: مش مجرد
1: نوصل للمصدر.
2: اوكي
1: هون المثقف، ومن هناك
2: تيجي وتتساءل
1: تيجي واسا في الخوف
2: الخوف لما انت بتجيب الحقيقة وبدك تواجهها. جلال اليوم انت عم تبحث عن الحقيقة عم تسأل عشان تعرف كيف تناقش، ولا انت شخص مستفز؟
0: لا الحقيقة هي مستفزة، لأنه إذا بدها تزعزعلك كل إشي وبدها أنت بدك تشعري بعدم ارتياح، واضح أنه بدها تستفزك. ما عنديش هدف من أصله لاستفزاز، عندي هدف بالفعل لأنه أعرف الحقيقة شو هي وأنه أواجه الناس فيها
1: وما أجملهاش.
0: والمشكلة
1: يعني عندنا نحن منجمل كل الوقت أو منخاف. يعني كتير مرات اطلع على أمثلة من حياتنا عارين، كتير مرات يعني بدي الحيتي السترة عشان ما
2: اتحايد،
1: وبدي اتحايد في حقيقة.
2: بدي امشي
0: بس عم نكذب حالنا في كتير شغلات، عم نكذب حالنا فيها كل الوقت. يعني اعطينا مثال سياسيين، واحدة من الشغلات اللي
1: نحكي على اليوم يوم تبعنا كمان
0: باليوم يوم حتى باكتر اليوم يوم احنا اجتماعية. مجتمع نواة المجتمع هي العائلة. لما نواة المجتمع هي العائلة وإحنا بندعي إنه إحنا شعب عربي أو شعب فلسطيني اللي بدك إياه، مع إنه فرق بين الوطنية الضيقة للقومية الواسعة.
2: أوكي.
0: أنت بتقدرش تدعي إنك شعب لما نواة العائلة مقسمة أصلا طائفيا ودينيا. أنت مش ممكن يعني مش قادر تركب على راسي كيف بدك تعرف حالك قوميا والنظرية القومية أصلا في أوروبا. يعني القصد كان إنه الشعب سينصر ويكون جزء من تابع للقومية الواسعة هاي. فأنا توجهت وقتها للأحزاب العربية العلمانية، قلت إنه يجب إنه يكون إمكانية لزواج مختلط بين الديانات، لأنه إحنا بندعي إنه إحنا قومية، وأنا هناك كنت جاي من التيار القومي. طبعا تقدر تتوقع انه الصدمه اللي كانت، وهن مش مستعدين حتى يفكروا بالموضوع. فاللي بيتضح اليوم انه المستشرقين اللي بيتهمونا انه احنا مجتمع مش مجتمع متحضر، انما احنا مجتمع قبلي طائفي، معهن حق لانه انت مجتمع مقسم طائفيا ودينيا، ما عندك زواج مختلط. حتى قبليا بعدنا عندنا العصبيه القبليه تبعت القرويه او العائله او اللي بدك اياه. فليش انا ازعل على غيري لما بتهمني بدل ما اطلع بالمراي؟ هاي هي مشكله المثقف، انه بده يتطلع بالمراي.
1: يعني بيجيب لك المنظور الثاني للشغلات. يعني هسه هون جلال حط إشي بالوجه، اوكي بالوجه. يعني احنا كله بنتهم اوروبا والبيد والكولونياليزم و و و بس تعال نطلع علينا. يعني انه عايشين
2: نفسنا
0: احنا من
1: وبقلب المثقفين بناتنا
2: احنا بقلب بيوتنا.
1: يعني المثقفين اللي بناتنا او بمجتمعنا يجوا عم تحكي هذا الحكي شو عم تعمل
0: هي المأساة هي المأساة انه هدول الناس اللي بتدعي الثقافة عندنا

0: هي بتعتبر حالها النخبي، هيك هن بيعتبروا حالهم نخبي، وانت بتحط لهم رأي بتقول لهم انت مش نخبي لانك مش عارف تسأل اسئلة. فهو اهون اشي يقول لك انه انت مدسوس عميل اللي بدك اياه، كل اشي اللي بدك. بقول له يا اخي انا موافق كل اتهاماتك بس تعال نناقش.
1: بدأ بسط الشغلات، بدناش نوصل لفوق. يعني ده نحكي اسأل الانسان
2: حياتنا
1: الانسان هالمستمع عم بيسأل اسئلة، بتسأل اسئلة
0: وحق.
1: عم بدور
0: حقه
1: وعم بدور عم بلاقي الأجوبة بأبسط الطرق،
2: وبده يعرف لمين يوجه هاي الأسئلة كمان.
1: فهو مثقف بحد ذاته
0: صحيح، بس عنده عدو آخر. خذي بالكورونا جبروا الناس تأخذ لقاح، والناس البسيطة تساءلت، والدكاترة ما كانش مش بس هيك نظرت على الناس، بينما الحقائق لا تشير إنه البني آدم هذا يجب أن يدخل أي إشي لجسمه. لذلك هاي كانت من ناحيتي هاي كانت أكبر صدمة لي، إنه أستمع إلى أطباء وأنا بعرف بيولوجيا بعرف علم الجينات وعلم الوراثي. الموضوع هو إنه أنت طبيب المفروض تعرف شو يعني mRNA بعمل، المفروض تعمل بعد ما mRNA يعمل أصلاً لبروتين ويكونه أصلاً لإيش لازم يعمله. فسألتن بعض الأطباء سألتن أوكي باللقاح أكم من تريليون أو أكم من مليون mRNA موجود في الجواب؟
1: شفت انت عم تحكيني اسا بمصطلحات
2: انت شايف حالك علينا احنا مش عارفين النقش
1: يعني انه
0: حلو. هذا سؤال جدا جميل والصراحة بقدر اجاوبك عليه حتى بثلاث دقائق وخمس دقائق اشرح لك اللي ما شرحه
1: مش موضوعنا،
0: عارف انه مش موضوعنا بس اللي بدي اقوله بقدر اشرحه بالفعل لأبسط انسان، اشرحه كيف بيشتغل وشو رح يعمله بجسمه أكتر من كل المساحة التلفزيونية اللي كانت موجودة في وقت الكورونا مثلا. وهاي للأسف ما انعملتش، ما حدا شرح
2: ما ثقفوش ما علموش ما درسوش ومرقوا الإشي للشعب وبعدين
0: قالوا لنا إحنا بنعرف
1: والشعب ما تسألش يعني. بس كلنا يعني أنا كمان بعيد حالي إنساني بفهم بشغل مثقفي بفهم شوي واعي
0: ولذلك كنت
1: ما سألتش.
0: وهاي هي
1: يمكن
2: خوف. لا لأنه كان في خوف، الخوف كان طاغي
1: وما سألتش وما بحثتش يلا بدي أخذ بدي أحمي حالي نقطة خلص. يمكن بعدين صح. بعدين صحيت إجت الصحوة
0: في إشارات حمراء يجب أن تكون عندنا دائما إشارات حمراء، إنه خاصة لما بدهم يفرضوا علينا إشي بشكل سريع، لما بدهم يفرضوا علينا أفكار أو أراء أو
2: هاي لا بضلني بوظيفتي ولا بضلني ببيتي ولا بضل شو أنا إذا بدي بلش أتسأل أنا بابا
0: مزبوط وهذا
2: بهرج من الدنيا.
1: بس مش مزبوط علينا، أنت بتتسألي كتير مرات.
2: لا بس أنا اليوم لا بس إذا أنا بدي أمشي وراء أسئلتي وبدي أتمسك فيها وبدي أناقش هاي ما وفتش معي.
0: هلا مزبوط اللي بتحكي انه اسلم، بس هذا الفرق بين انه انت ما تنسيش انه انت عم بدك تحضري اجيال لقدام. الفرق انه زمان الناس اللي ما كانتش بدها تتساءل ما كانتش بدها تعرف كانت تقعد على جنب بتقول يا عمي انا بسيط بعرفش. المشكله اليوم انه لا بيطلعوا بيصير وكله
2: بيفهم كله بيحلل
0: وهاي المأساة
2: كله بيناقش كله كله
0: وبدون اي مصدر بدون اي شيء. اعطيك مثال عم نحكي على المؤثرين
1: كل صار حكيم
0: عم نحكي على المؤثرين بدي أعطيكي أمثلة على شغلات فعلا صارت. بحضر ستوريهات لناس فبشوف مرات اقتباسات.
2: على فكرة أنت مين بتتابع؟
0: أنا بتابع ما فيش
2: بتابع يعني. أنت من مين متأثر؟
0: متأثر بس من مفكرين كبار، أنه حدا من
2: سقراط ديكارت
1: سبينوزا
0: بالضبط عم بالأساس ديكارت مانويل كانت كتير على قضية كانت كتير بقضية التنور وشو معنى التنور لأنه جاوب على الموضوع. على فكرة إذا فعلا حلو السؤال لأنه فطرني
2: هذا بودكاست كامل
1: عم بدورنا
0: فطرني شو معنى المثقف لأنه هو المثقف المتنور حسب كانت. على فكرة كانت جاوبك قال الإنسان زي موجود في سبات عقلي، أنت موجودي بوضع نوم، فأنت التنور والثقافة تبعك أنك تتخلصي من هذا السبات اللي مش فرض عليك، أنت قبلتي وقبلتي أصلا أنك تكوني في قصورك العقلي، يعني أنت المفروض تستيقظي منه وما تعتمديش على أشخاص تانية اللي تكون هي الوسيط بينك وبين الحقيقة،
2: ومش هي اللي تنورني بالطريقة اللي هي شايفيتها صح.
0: صحيح ما تكونش هي الوسيط،
2: أنا أفتح عيوني وأنا وين بدي أتنور.
1: هذا كانت
0: هذا إيمانويل كانت
2: صاحبنا كانت
0: التنور ومعنى التنوير أو التنور كيف أنت بدك تعديه. فهون
2: نرجع للمؤثرين
0: شفت اقتباس هسه بطلع غاد تحت بالهاي مكتوب جيم موريسون. جيم موريسون من الدورز, من الدورز, من فرقة الدورز. هسه بقول جيم موريسون, جيم موريسون عنده كتير شغلات حلوة بالأغاني, بس هذا
2: إسا أنت نفسك اللي اقتبست, عارف مين هذا
1: جيم موريسون؟
0: اتصل بقول له للصبي, بقول له بس ال مش بس هيك, في صفحة من كتاب, من صفحة من كتابه موجود, بقول له كتابك غلط. قال طلعت علي هاي النظرة, قال طيب بس الاقتباس حلو
2: صح.
0: لسه في مرة تانية كمان كان صبايا, بس بالصدفة صبية تانية كمان كانت حاطة كمان اقتباس وكان كله غلط مش بس المصدر. قلت لها انت باقتباسك قلبت المقولة, المقولة مش هيك. قال لا بس انت ليش تطلع على المكتوب, تطلع على الفيديو. قلت بس هو مكتوب على طيب. الفيديو لسه بدي اقول لك ما فهمتنيش ايش بدي منها اليوم, لانه صارت تعرفني فترة طويلة, اليوم يمكن صارت تفهمني اكتر, بس اللي كانت صدمة طيب. لي انه كيف انت بتحط ايش اللي مش عارف شو هو.
2: جلال كونه كتير شايف شغلات انت وبقى دقايق قليلة لبرنامجنا, طب افتح صفحة وعز وتعال وجيب ثقافتك ونور الناس بالطريقة الصح مع أساسات ومصادر ومرجع. حاش تضلك تضحك على هذا وهذا وهذاك, انه طلع هذا كيف بفكر وهذا بحد من تفكيري وهذا بدوش اسئلتي وهذا بوقف لي برنامجي بالراديو وهذا هيك وهذا هيك وهذا هيك وهي
1: ما تتهمش يعني
2: ها؟ حاش توعز على غيرك وتعال انت جيب نفسك.
0: اول شيء بوعدش على حدا
2: الا لكان
0: انا
2: هون لسه عم بتهم.
0: لا بوعدش على حدا, اما فعلا حابب انه الناس تعرف. لسه أقول لك إشي, الفترة اللي كنت بالراديو فيها كانت فترة طويلة انتهت بالكورونا, لأني أنا وقت قدمت استقالتي لعدة أسباب.
2: لأنك ما خدتش اللقاح. طيب
0: إيه ما خدتش لقاح مزبوط.
1: كان دارس كل الموضوع mRNA
0: وغير, بس لدولك إياه أنه فعلا. فأنا بهذيك الفترة وخاصة نظرا لكل الطريقة اللي اتهمت فيها بكتير اتهامات لمجرد تساؤلات أسئلة, قررت بفترة معينة أنه أنزل تحت المي إذا بدك إياها لحد ما أفكر شو الخطوة الصح اللي بدها تكون من أجل تثقيف الناس. لا هل هي بدها تكون عن طريق بودكاست, هل بده يكون عن طريق صفحة. بعدني بتصور أنه بهاي المرحلة حاليا خلال هاي الفترة القريبة السنة, هاي السنة مفروض أتخذ القرار, لأنه
2: اللي فيه تساعد الناس ومش تضلك تسألهن
0: وإنك لا مش تسألهن, بالعكس
2: تسألهن بمعنى أنك تساعدن يتنوروا.
1: بتسأل
0: ما تنسيش أنه عندك عدو كبير اللي قبالك, مش شيء هوين أنك تتخذه هاي معركة كبيرة. عندك العدو الكبير وزي ما قلت لك طبقة النخبة اللي بتعتبره بداش تسأل حالة أسئلة. عندك سياسيين, عندك منظومة, عندك كل السيستم هو ضدك. انت بدك تعرف كيف تتحايدوا وبنفس الوقت.
2: طب أعطيك هيك يعني نصيحة, افتح هيك إطار لأولاد صغار يبلشوا يسألوا ويتساءلوا. تشتغلش على الناس اللي صارت مع صورة نمطية, اللي صار عندها معتقدات, اللي عم بتعبك, اللي عم بتعبها. تعال خد أولاد صغار لاني بعدين بريئين متجردين من أي فكرة, خذن أعطيني كونو
0: عارين. بالضبط هذا الموضوع أصعب موضوع, لأنه بمزبوط معك حق وعندي مش بس هيك وبعرف, لا وبعرف كيف وإيش لازم أسأل.
1: أوكي.
0: الخطر الحقيقي إيش أهلن
1: ممكن أهلن موضوع. أنا مش رح يسجلوا.
2: أنا مسجلة أول واحدة.
0: طب أنا بدي أعطيك.
1: وبعدين لما رح يجوا الأولاد ويسألوك الأسئلة
2: بروح ببكي لمريا. جلال أيوب مش عارف شو أعرفك صراحة. بعد عنا كتير شو نناقش, بس هذا كان شوي للمستمع والمشاهد عشان يبلش يسأل أسئلة ويكون مثقف. شكرا كتير أنك كنت اليوم معنا بالبرنامج.
0: شكرا لكل المستمعين وطبعا أنه طرحنا هيك موضوع المشاهدين. شكرا لمريا.
2: شكرا لشريهان حجير باكي, راني رشاد أبو نمر من الإنتاج, أوسكار من الهندسة الصوتية, ناصر سعيد من الراديو المتلفز. إحنا بنرجع بنلتقي بالأسبوع الجاي
1: يوم الأحد على 10.
2: طب يلا
1: باي,
2: اسمعونا. Bye.

0: بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهم بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
4: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
7: عناوين النشرة، أهلا بكم مستمعين الكرام. اتهام الإرهابي الحمساوي إبراهيم حلو باحتجاز جثمان الجندي أورن شاول، جلسة للكابينيت المصغر عصر اليوم. إلكن يؤكد أن صمود وقف إطلاق النار مع لبنان منوط بوقف حزب الله لعملياته والانسحاب إلى شمال الليطاني. رئيس المحكمة العليا عميت يقول إن الاعتداء على منزل نائبه يعد هجوما على الجهاز القضائي.
1: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار 12، أهلا بكم مستمعينا الكرام. قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع اليوم لائحة اتهام بحق إرهابي من حماس يدعى إبراهيم حلو، تنسب إليه احتجاز جثمان الرقيب أول أورن شاول داخل ثلاجة في غزة لمدة 10 سنوات بهدف المساومة على إطلاق سراح مخربين. وقد ألقي القبض عليه داخل قطاع غزة قبل 1.5 عام خلال عملية السيوف الحديدية، أورد النبأ مراسلنا نواف النباري. من المقرر أن يلتئم الكابينيت السياسي والأمني الساعة 5 من عصر اليوم. وقال عضو الكابينيت الوزير زئيف إلكن إن صمود وقف إطلاق النار مع لبنان منوط بتنفيذ الاتفاق من قبل حزب الله المطالب بوقف عملياته والانسحاب كليا من منطقة الحزام الأمني إلى شمال الليطاني. وأكد إلكن أن إسرائيل ستواصل تدمير البنى التحتية لحزب الله في جنوب لبنان رغم التوقيع على الاتفاق. وبدوره أعرب السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيل ليتر عن أمله في أن يكون هذا الاتفاق قويا وصامدا، وقال إنه من الواضح للجمهور الإسرائيلي والأمريكي واللبناني أنه إذا أصر حزب الله على خرق الاتفاق فلن تكون حصانة لأي موقع في لبنان من الضربات الإسرائيلية. وأوضح السفير ليتر أن الاتفاق يشمل انسحاب مخربي حزب الله من منطقة الجنوب شمالا، وأن تكون منطقة جنوب لبنان خالية من أي تأثير لحزب الله ولبنان. أعلنت قوات اليونيفيل عن مقتل أحد جنودها وإصابة 2 آخرين بجروح من جراء سقوط قذائف على موقع القوات الدولية قرب مرج عيون جنوبي لبنان أمس. شجب رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت بشدة أعمال الشغب والاعتداء أمس على منزل نائبه القاضي نوعم سونبرغ، وقال إنها تعتبر هجوما على الجهاز القضائي برمته وعلى سلطة القانون في دولة إسرائيل. ومن المقرر أن تطلب الشرطة من المحكمة اليوم تمديد فترات اعتقال أكثر من 60 حريديا بشبهة الضلوع في إلحاق أضرار بمنزل سلومبرغ في قرية لونشفوت الليلة الماضية، وعثر بحوزتهم على مسيرات وكاميرات جو برو، ويبدو أنهم كانوا ينوون نشر توثيق للحادثة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافي مع الشيف حمود عكلي.
8: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
1: تنجر وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد، ويصبح الجو حارا أكثر من المعتاد، وغدا الجمعة يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم في الواحدة بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
9: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
9: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
10: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: والورد.
1: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
11: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان أينما كنتم. أهلا بكم إلى حديث الظهيرة لهذا اليوم الخميس الرابع من شهر يونيو حزيران من العام 2026. أسرة البرنامج في الإنتاج لينا شحاد الرزق، من الهندسة الإذاعية روبي، من الراديو المصور نادية أسمر مارون، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد دياب. أجواء سياسية مشحونة للغاية تخيم على المحافل السياسية والحزبية عقب انتخاب المحامي ميخائيل رابيلو في منصب مراقب الدولة، نظرا لأنه المحامي الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. واليوم في الناصرة بعد ساعة من الآن تقريبا تعقد لجنة الوفاق اجتماعا وصف بأنه هام مع مندوبي الأحزاب الأربعة للاستماع إلى تصوراتهم بالنسبة لتوليفة القائمة المشتركة. رئيس بلدية عرابة دكتور أحمد دصار يعود لمزاولة عمله بعد نحو شهرين على تعرضه لجريمة إطلاق نار وتماثله للشفاء. أسبوع على انطلاق المونديال، المنتخبات المرشحة وصاحبة الحظوظ الكبيرة على ما يبدو البرازيل فرنسا والأرجنتين. أهلا بكم في كل مكان. في البداية ينضم إلينا رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي النائب السابق سامي أبو شحادي. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيد سامي.
8: تحياتي أستاذ رائد لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
12: إلى أي درجة أنت مستعد ومهيئ نفسيا ذهنيا فكريا فلسفيا للتعامل مع تصورات سائر مندوبي الأحزاب في الجلسة التي ستعقد بعد قليل؟
8: أستاذ رائد نحن نعمل منذ أكثر من عام ونصف على يعني نقاش سياسي بين الأحزاب وتقريب وجهات النظر و تغليب المشترك والمتفق فيما بيننا على ما نختلف عليه. والتجمع الوطني الديمقراطي لدينا قرار في المكتب السياسي وفي اللجنة المركزية أن نعمل كل ما نستطيع من أجل إقامة القائمة المشتركة ونحن مستعدين أن ندفع ثمن ذلك يعني كما يرى الجميع الآن. كلما كانت هناك إشكالية خلاف عقدة معينة يقوم التجمع أيضا بتقديم الحلول.
12: هل برأيك تجاوزتم عقبة كأداء، تجاوزتم مرحلة صعبة معقدة باعتبار أنكم يعني وافقتم على أن تكون القائمة المشتركة تعددية تقنية؟
8: طبعا أخي الجميع يعلم أن التجمع كان يريد أمر آخر. التجمع كان يريدها قائمة برلمانية قوية، قد تكون القائمة الثانية أو الثالثة بكبرها في الكنيست وأن تستمر بعملها وتتقاسم الملفات إلى آخره. لدينا تصور كامل تحدثنا عليه عدة، ولكن رأينا بعض نقاشات كثيرة أيضا أخي رائد أن هذا الأمر صعب وصعب جدا في هذه الظروف. ولذلك من أجل المصلحة العامة قررنا في التجمع الوطني الديمقراطي أن يكون هناك تسوية وأن نتقدم باتجاه القائمة التعددية التقنية. ولكن طبعا التجمع لديه موقف آخر ونحن بالرغم من أن لدينا موقف آخر وقراءة أخرى هناك مصلحة عامة وهناك أمور أكبر من الأحزاب وأهم من الأشخاص وهي مصلحة شعبنا وأهلنا. نريد أن تكون هنا قائمة مشتركة تشكل شبكة أمان لأبناء مجتمعنا أمام كل هذه التحديات وهذه الأزمات أخيرا.
12: سيد سامي أبو شحادي صارحني، هل قضية رئاسة القائمة المشتركة تكاد تكون محصورة بين الجبهة الديمقراطية والقائمة العربية الموحدة، ولا عندكم كمان أنتوا طلباتكم في هذا الصدد؟
8: أخي يعني كل الأحزاب لديها طلباتها ولديها تصوراتها، ولكن أنا بقول لك كرئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي قضايا المقاعد وقضايا الرئاسة لن تكون العقبة في إقامة القائمة.
12: أنتوا ثلاثة أمام واحد، أنتوا ثلاثة أمام واحد، أنتوا والجبهة والقائمة العربية للتغيير متفقين مثلا على شخصية معينة؟
8: لا لسنا هناك أخي، لا يوجد مثل هذا الاتفاق. ولكن أنا بقول من ناحية التجمع كحزب مستقل أنا كرئيس التجمع الوطني الديمقراطي بقول لك أخي رائد لن نسمح أن تكون العقبة في إقامة القائمة المشتركة قضية مقاعد أو قضية رئاسة. لقد تجاوزنا الأمور الهامة، ناقشنا البرنامج السياسي، ناقشنا الأمور الهامة، صغائر الأمور يجب أن لا تمنعنا من إقامة القائمة المشتركة.
12: أنتوا فيما إذا أصرت القائمة العربية الموحدة على هذا الشرط أن تكون يعني رئاسة القائمة من نصيبها باعتبار أنها تنازلت في المرات السابقة عن ذلك وسمحت للجبهة الديمقراطية، ماذا سيكون موقف التجمع؟
8: يا سيدي احنا انت
12: يعني لا هذا موضوع معنا. لا موضوع يعني موضوع يشغل بال الرأي العام الآن، وربما لجنة الوفاق تجد بأن هذه عقبة أساسية أمام يعني إطلاق القائمة المشتركة.
8: طبعا نحن نحترم أهلنا ونسنا وأنا بعرف قديش هذا الموضوع يشغل الرأي العام، وأنا يوميا مع أهلنا ونسنا أنا بزور بالمعدل بين 25 إلى 30 بلد بالشهر أكثر، ونحن على يعني علاقة طيبة مع أهلنا وناسنا في كل قرانا ومدننا، ونحترم الإخوة في الوفاق، ونحترم الإخوة في الهيئة الشعبية، ونحترم الإخوة في السبل، نحترم كل من لديه أي مجهود إيجابي لإقامة القائمة المشتركة. الأحزاب قادرة على أن تناقش حاليا، نحن كأحزاب قادرين على أن نناقش كافة الأمور وأن نصل إلى حلول. في حال أنه احتجنا لمساعدة طبعا سنتوجه للمساعدة، ولكن حاليا الأحزاب قادرة على نقاش كافة الأمور، هنالك احترام، هنالك حوار جدي وإيجابي بين قيادات الأحزاب. أنا كما وعدتك وكما وعدت أهلنا على في كل الأشهر التجمع متمسك وسيحترم توقيعه في سخنين. نحن خرجنا أمام الناس وقلنا للناس أنه إحنا تقدمنا لن نتراجع عن هذا التوقيع.
12: هي كل الأحزاب عمليين احترمت هذا التوقيع
8: وهذا الصحيح أخي. نحن يجب أن نحترم كلامنا ووعودنا لأهلنا ولناسنا وبدنا نمشي بها. شوف أخي رائد كل حدا بنحكي معه من عنا من كل مكان الكل يرى أن المصلحة الوطنية في هذه الظروف هو إقامة القائمة المشتركة ولذلك قدمنا كل هذه التنازلات وكل هذه التسويات ونحن مستمرين ومستعدين أن نقدم المزيد أيضا كتجمع وطني ديمقراطي من أجل إقامة القائمة المشتركة. أنا باعتقادي المجهود الكبير والتسويات والتنازلات اللي قدمها التجمع عملت اختراقة كبيرة جدا في الأسابيع الأخيرة. تقدمنا عدة خطوات إلى الأمام ليس فقط خطوة واحدة. اليوم لدينا اجتماع هام. نحن
12: أنت متفائل؟
8: أنا أعمل أخي رائد. أنا ما عندي الإمكانية أني أكون متفائل أو متشائم. أنا عندي قرار وبشتغل على تنفيذ هذا القرار. وإذا في أنا ما بقول أنا عشان أكون واضح معك أخرى الأمور مش سهلة. مش كل إشي تعرف أنت تتحدث عن أربع أحزاب كل واحد لديه قراءته مشروعه قياداته يعني في تحديات. أنا ما بقول إنه ما في تحديات ولكن نحن نعمل في التجمع الوطني الديمقراطي على إيجاد حلول لكل هذه التحديات.
12: سامي أبو شحادي لن يطالب بأن يكون هو رئيس القائمة؟
8: يعني يحق لسامي أبو شهادة كما يحق لباقي رؤساء الأحزاب. وإذا كان في توافق على هذا الموضوع إحنا بسعدنا وبشرفنا أنه نقود القائمة المشتركة ونأخذ دورنا في هذا الموضوع. ولكن أيضا سنحترم قرار الأغلبية في أربع مركبات. شو ما بده يكون قرار الأغلبية التجمع الوطني الديمقراطي سيلتزم بقرار الأغلبية. كان ذلك برئاسة التجمع برئاسة الجبهة شو ما بتقرر
12: الموحدة
8: بده يمشي.
12: لا ليش ما حكيت عن الموحدة؟ انت كمان يعني مقبول عليك يكون مثلا مقبول عليك يكون مثلا رئيس القائمة المشتركة هو رئيس القائمة العربية الموحدة ولا عندك تحفظ؟ ما عندك تحفظ
8: سيدي. لا يا سيد احنا مش عم نحط خطوط حمراء حتى. احنا عم نقول اوكي اللي بده ياخد رئاسة المشتركة بده يكون واضح لوين بده يخدها. مظبوط. يعني أي إنسان جاي بطلب والله أنا بدي أكون رئيس بلدي أنا بدي أكون رئيس حزب أنا بدي أكون رئيس القائمة المشتركة الأمور مفتوحة للجميع حق الجميع ولكن بدنا تكون واضحة الأمور وبدنا نتفق في أربع مركبات بده يكون مقبول الإشي على الأغلبية
12: حسب الأغلبية
8: طبعا نحن نحترم أخي. إحنا نتعامل مع الجميع على يعني مسافة واحدة من الجميع. إحنا شركاء في أنا باعتقادي إعادة بناء أهم مشروع سياسي للفلسطينيين في الداخل. هذه يعني مشروع كبير بالتوافق بده إنه الأمور تكون مقبولة وبدها تتخذ القرار. سنحاول في الإجماع أخي رائد.
12: نعم.
8: إن لم نستطع بالإجماع فنتعامل مع الأغلبية.
12: نعم شكرا لك جزيل الشكر عضو الكنيسة السابق سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي. شكرا لك على المداخلة.
8: أشكرك.
12: شكرا جزيلا. ينضم إلينا الآن مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب. أهلا بك فالح. أنت تتابع منذ يعني عدة شهور منذ أن انطلقت هذه المفاوضات والمشاورات المضنية من أجل إعادة بناء المشتركة. الآن ربما وصلنا إلى المرحلة الحاسمة في كل ما يتعلق بالمشتركة.
13: تحياتي أقراء تحياتي المستمعين والمستمعات. نعم صدقت باعتقادي الأطراف جميعها وصلت إلى مرحلة الحاسم أو ما قبل الحاسم النهائي. سيما وجلسة اليوم لابد أن تمثل وتشكل مفاوضات المكاشفة فتح ملف التفاصيل الأخيرة العالقة. ونعم بدء مواجهة الشروط الصعبة التي لطالما كانت مؤجلة. وإذا قلنا الشروط المؤجلة أهمها هو إلى أين ستذهب المشتركة كيف سيكون شكلها سيما ولا يزال هنالك من يتحدث على أنه لا يمكن الانتقال إلى مرحلة التفاوض الثانية قبل حسم مرحلة التفاوض الأولى التي تتعلق رائد بشكل القائمة تعريفات القائمة إلى آخره. وأحد أهم الشروط التي تتعلق بالمفاوضات أو مرحلة المفاوضات الثانية هي مرحلة رئاسة القائمة، تركيبة القائمة، توليفة القائمة، سيما وهذه ستكون العقبة الأكبر. ولهذا باعتقادي جلسة اليوم لن تكون الجلسة النهائية الأخيرة، وإنما هي ستكون لربما محطة ما قبل الأخيرة.
12: تعرف نائب سامي أبو شحادي نوه على شيء مهم جدا، أنه لا يمكن التعامل مع التجمع كحزب صغير أو حزب لا يطالب بأن لا تكون رئاسة القائمة من نصيبه، يعني زيه زي باقي الأحزاب.
13: وبالتالي رائد كون كل حزب لديه تصوره الخاص، لديه رؤيته، لديه مطالبه، والتي ترقى أيضا إلى حجم الشروط، يمكن القول أن الجلسة لن تكون سهلة بل ستكون مركبة معقدة، ولربما تكون جلسة مشحونة لا تخلو من التوترات، سيما وأنا أستمع للكثير من رؤساء الأحزاب يتحدثون على أن هذه الجلسة لابد أن تتخذ فيها خطوات تقود المسيرة إلى الأمام، وإذا لزم الأمر أن يكون فيها كسر عظم.
12: هو قال كمان، قال يعني كمان جملة مهمة جدا أنا أقتبس من أقواله، إحنا مش ثلاثة أمام واحد، لا إطلاقا لا.
13: لا طبعا هذه كنا قد تحدثنا عن أنه البيان عمليا من منح هذه الصبغة لربما الوهمية للوهلة الأولى كان هو الإعلان الثلاثي آنذاك عندما تحدثوا على أنهم قابلوا بالتقنية التعددية التحالفية مقابل تنازل الموحدة عن قضية تقاطب.
12: بس مش حلف ثلاثي مقابل يعني قائمة.
13: لكن خذ من نراد صحيح يعني نحن نتحدث عن مفاوضات يقودها كل حزب بشكل مستقل، ولكن خذ بعين الاعتبار وأنا أتحدث ليس تحليلا وإنما معلومات، كل حزب رشح رئيسه ليكون هو رئيس القائمة المشتركة. وبالتالي مثلا على سبيل المثال للحصر في الجبهة لديهم تصور أنه في مرحلة ما سيما وهم الحزب الأكبر من بين التجمع والتغيير، وكونهم هم أكثر قربا من حيث الرؤية السياسية والمبدئية، في مرحلة ما هم يعولون على ذلك أن يتنازل لهم التجمع وأن يتنازل لهم التغيير. وانتبه، اقرأ ما بين السطور ماذا قال سامي أبو شحادة عندما سألته عن الموحدة. قال لك بشكل واضح، وعلى فكرة هذا ما يتحدثون عنه كل الأحزاب، أنه كيف يمكن أن نسمح لمن يريد يوم بعد الانتخابات ترك المشتركة أن يقودها. وبالتالي أيضا هم يتحدثون، وهذا ما تحدث عنه أيضا سامي أبو شحادة، يتحدث عنه في الغرف المغلقة، وأنا أحترم صراحته عندما قال بأنه نحن نريد أن نعرف إلى أين أيضا من يريد قيادة المشتركة، إلى أين يريد قيادتها. عمليا هو عاد ليتحدث مرة أخرى بالحد الأدنى عن الخطوط السياسية المقبولة على كل الأطراف. طيب. بالمقابل الموحدة رائد تتحدث بشكل واضح أنه شو عدا وبدا، اسمح لي يعني على التعبير، كنت دائما تتحدثون على أن مفتاح فرز وحزم الرئاسة هو الحزب الأقوى والقوة الأكبر. لماذا الآن تغيرتم؟ لهذا، وعلى فكرة في الموحدة بعد يريدون فهم تفسيرات، لأنه مثل تصريح سامي أبو شحادة الحالي يثير علامات تساؤل واستفهام بمنطقهم. هم أيضا يريدون فهم ماذا يقصد سامي أبو شحادة الطيبي، وكذلك الأمر يوسف جبرين عندما يقولون قبلنا بالتعددية التقنية التحالفية الانتخابية. ما المقصود؟ ما يترتب على ذلك يوم بعد الانتخابات؟ صحيح. يعني كن على ثقة أنه منصور عباس والموحدة لا يريدون يوم بعد الانتخابات أن تتفجر أمامهم قضايا تفصيلية لم تحسم بعد. لهذا اليوم لابد أن تحسم، وأنا باعتقادي رائد لن يكون هذا اجتماع الحسم. أنا لست
12: ولن
13: متفائل
12: يكون الأخير. ولن يكون الأخير
13: بالضبط، لست متفائلا وبكل تأكيد لست متشائما. المخاض بخصوص رئاسة القائمة، تركيبة القائمة وتوليفتها، لابد أن يكون عسير.
12: شكرا لك فالح،
13: على الرحمة.
12: شكرا. الآن نخرج إلى فاصل.
14: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
15: يلا
16: الليلة على قناة مكان، تنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عقلي،
14: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورق،
16: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
17: بعد ما تطلع له إياها للشوي، هل بنفع تطحن لي إياها؟
9: نحن جوعانين وجاهزين.
15: اللحمة فظيعة.
9: واو واو واو. إيش فاخر من الآخر.
16: تنجر وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
17: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
16: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
17: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
16: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
12: حديث الظهيرة نتابع معكم. الآن أنتقل إلى الجنوب إلى النقب. ينضم إلينا مراسلنا نواف النباري المتواجد في مدينة راهط، حيث ينعقد هناك اجتماع لجنة المتابعة التي تبحث مجموعة من القضايا الحارقة التي تقف تحد كبير أمام جمهور المواطنين في منطقة النقب. أهلا وسهلا بك نواف.
18: أهلا بك رائد.
12: نواف
18: رائد، رائد
12: نستمع إليك لكن بشكل متقطع، ليتك يعني تثبت المكان الذي تتواجد فيه. نواف
18: نرجو أن نحاول أن
12: لا، هكذا لا يمكن طبعا الاستماع إلى المداخلة. نريد أن نعود إلى نواف النباري لاحقا لكي يتسنى لنا الاستماع إلى تفاصيل هذه الجلسة الخاصة التي تنعقد في مدينة راهط. لجنة المتابعة تبحث مجموعة من القضايا الحارقة التي تشكل تحديا كبيرا أمام جمهور المواطنين في النقب. عدت إلينا نواف، هل بالإمكان الاستماع لك بشكل جيد؟ نعم الآن على ما يبدو، تفضل.
18: طيب هل تسمعني؟
12: نعم نعم تفضل.
18: نعم، إذن نحن نتواجد هنا في الاجتماع الذي تعقده لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل بشأن موضوع التطورات الأخيرة في النقب، وخاصة ما يتعلق بالزياد وارتفاع وتيرة هدم المنازل، وكذلك خطة شكلي التي أعلنها مؤخرا. ويقف إلى جانبي ضيفان في هذا اللقاء سريعا، معي النائب وليد الحصاد. وليد، إحدى الخطوات التي تتخذها الحكومة مباشرة هو ما يجري وسيجري في الأيام المقبلة من هدم منازل في قرية العرض.
19: نعم، الحكومة تعقد محاولة تغيير الوضع القائم وتهجير الناس وترحيل الناس، وما يحدث حاليا نشاهده يعني بأم عيون في منطقة تل عراد. هناك يعني عمليات هدم وأوامر والضغط على الناس بالترحيل وما شابه ذلك، وكل هذه الأمور الآن تجري في كل منطقة النقب. ولكن هذه يعني جزء من الحملة الانتخابية لكل أحزاب اليمين المتطرفة الآن من أجل الضغط على المجتمع العربي وكسب أيضا نقاط قوة في الشارع اليهودي على حساب.
18: لكن ما هي الأفق يعني مفتوح أمام لجنة مثل لجنة المتابعة؟ هي لجنة جمالية في هذا المطاب أحزاب الأسنان.
19: لجنة المتابعة تستطيع أن تتخذ قرارات ميدانية وشعبية تحرك من أجل لجم هذه الحكومة وتعطيل هذه المسارات التشريعية والقانونية لهذه الحكومة حتى الوصول إلى الانتخابات. والمعركتنا الكبيرة والمنافسة الكبيرة أخي نواف هي في الانتخابات القادمة، عندما تتحرك كل الجماهير العربية باتجاه الصناديق وتغيير هذه الحكومة. هذا هو الآن، هذا هو المنفس الوحيد للجمهور من أجل اقتلاع هذه الحكومة وليس اقتلاع البيوت العربية.
18: شكرا لك سيد إدوى. يقف إلى جانبي رائد أيضا المحامي عامر العطايقة، أيضا هو من مدينة راهط، وهو أيضا نحن نلتقي كرجل قانون. ما هي الأفق أو ما هي المجالات والأفاق المفتوحة أمام مواطن يتم اتخاذ قرار بهدم منزله؟ نحن نتحدث عن عشرات المنازل تهدم في قرية الأراد، وسيكون وجرى حتى في يوم العيد. هل هناك من أفق قانوني وهل هناك من ملجأ؟
20: نواف، ما يتعلق في الأفق القانوني أو ما يعرف بالمسار القانوني لمنع هدم البيوت أو مصادرة الأرض في النقب، كل هذا المجال تم بناء القوانين وتغييرها في السنوات الأخيرة لتكون مطابقة لهدم البيوت ولمصادرة الأرض. تم سحب كل ذريعة قانونية من أي مواطن عربي بزيادة قانون اليوم حتى تتوجه المحكمة من أجل منع هدم أو من أجل منع مصادرة. الشرط الأساسي اللي بخولك تكون في المحكمة لازم يكون حسب تعريفهم هم زكالة أدماء، يعني شيء في صلة في الأرض. وحسب القانون الإسرائيلي وحسب الوثائق اللي موجودة كل أرض النقب هي مصادرة، لذلك لا يوجد أي مواطن حسب القانون اليوم، لا يوجد أي مواطن له صلة بهذه الأرض، وهذا عمليا يفرغ من إمكانية توجه للقضاء.
18: شكرا لك المحامي مراد عامل عطيق، شكرا جزيلا، ونعيد البث إليكم في سجاتنا.
12: شكرا جزيلا لك زميل نواف النباري الذي حدثتنا مباشرة من المكان الذي ينعقد فيه اجتماع لجنة المتابعة في مدينة راهط. الآن إلى الأجواء السياسية المشحونة التي تخيم على المحافل الحزبية وكذلك السياسية عقب انتخاب المحامي ميخائيل رابيلو في منصب مراقب الدولة. لماذا؟ طبعا هناك انتقادات لاذعة لأن رابيلو نفسه هو المحامي الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ينضم إلينا الآن رجل القانون المحامي الأستاذ أحمد رسلان، أهلا وسهلا بك. طبعا كل هذه الجلبة الحزبية والسياسية لابد أنها خيمت على الجو العام في المؤتمر السنوي للمحامين لنقابة المحامين الذي انعقد في إيلات. أنت عدت للتو من هناك، كيف كانت الأجواء أولا أحمد في المؤتمر السنوي؟
15: بداية أستاذ رائد، الأجواء كانت جدا مهنية وعالية المستوى في مؤتمر النقابي السنوي المركزي لنقابة المحامين في إيلات. احنا اشتركنا، انا المحامي احمد رسلان وايضا المحامية نور رسلان من مكتبنا، احنا الاثنين اشتركنا في بانيلم، يعني عمليا في مررنا هناك، كان لنا كلمة اللي ألقيناها امام المحامين وامام القضاء وكل المشتركين في المؤتمر. انا بدوري حكيت عن موضوع جدا مهني بخص المحاكم وانتقالها الى موضوع الذكاء الاصطناعي، من القاع الذكي للقاع الذكي لتشات هامشبات اللي هو اليوم صار عمليا برضو دخل الذكاء الاصطناعي الى عملنا. والاستاذ نور حكت عن كل العنف وال الجرائم المستفشية في الوسط العربي، وكان هذا موضوع شيق اللي برأيي يعني كان جذب الكثير من المهتمين، خاصة من المجتمع اليهودي، من قضاة، من سياسيين، من أصحاب مناصب في الجهاز القضائي ومحامين أيضا. نعم. فكان موضوع جدا مهم برأيي.
12: ما حصل مع المحفل السياسي بالأمس يعني في الكنيسة وكل هذه الفوضى اللي حصلت في الانتخابات التي جرت من أجل انتخاب مراقب للدولة، هل يعطي انطباع بأن هناك شيء ما يحدث في الجهاز القضائي القانوني؟
15: فعلا أستاذ رائد، يعني برأيي عملية اختيار رئيس الوزراء أو الشبهة التي تدور حول اختيار رئيس الوزراء للرقيبة عليه، لا يستطيع إنسان أن يختار من يراقبه في هذا الموضوع هو شائبة. ويعني لا يعني نزاهة العمل الإداري أيا كان، جهاز إداري، إن كان رئيس وزراء، إن كان مكتب رئيس الوزراء، إن كان كنيسة، إن كان حكومي، إن كان وزارات، أيا كان من عمل الأجهزة الإدارية في هذه الدولة، طالما أن هنالك أيضا شرخ واضح بين السلطات المتنافسة تسميها وحدة المتناحرة فيما بينها، من جهة وزير العدل بيقول هنالك تعديلات، من ناحية أخرى هنالك ادعاء بأن وزير العدل يريد أو حتى رئيس الوزراء يعني من يقف خلفه يريدون أن يغيروا يعني سلطة الحكم في إسرائيل. فنحن نريد بهذا الوضع أن يكون هنالك رقيب نزيه منزه، لا توجد محاباة بينه وبين أي إنسان خاص.
12: هل في خوف أنه يكون مثلا مراقب الدولة يعني متحيزا لرئيس الوزراء فيما لو أعيد انتخابه مرة أخرى، لا سيما وأن أيضا وزير العدل لا يعترف برئيس المحكمة العليا؟ يعني هل هذا سيؤدي إلى خلق جو غير نزيه أو غير مريح للمجتمع الإسرائيلي؟
15: شوف أستاذ رائد، للوهلة الأولى هنالك في محاباة، هنالك في تضارب
12: تحيز.
15: لا يستطيع إنسان اللي هو المواطن رقم واحد في إسرائيل رئيس الوزراء أن يؤثر على اختيار من يكون المراقب لهذه الدولة. هذا الموضوع
12: بس يعني يأتي رئيس الوزراء ويقول لك يعني الكنيسة اختارت يعني في 60 اللي رفعوا أصابعهن وأيدوا ودعموا وساندوا، مش أنا شخصيا اللي عينته.
15: كلام نزيه، ولكن عندما يكون هنالك تدخل في غرفة الانتخاب والاقتراع وكل ما في ذلك، واحنا سمعنا كما برضو من خلال الفيديوهات المسربة بأن يعني أعضاء الكنيسة لم يكونوا فعلا مستقلين بقرارهم، إنما يعني أثبتوا الولاء لرئيس أو للائتلاف الحاكم، ما تسميه رئيس الوزراء غيره، الولاء بأنهم اختاروا.
12: بس انت رجل قانون، انت محامي، روح اثبت انه في يعني شخص اثر عليهن، او روح اثبت انه في شخص اجبرهن انه مثلا يصوتوا بعكس يعني ضميرهن. مثلا
15: في قرارات اللي هي واضحة اليوم صدرت عن المحاكم، هنالك قرار مشهور صادر عن محكمة العمل في حيفا فيما يخص ماهية هذه المشكلة، بأن عملية الاقتراع هي لم تكون يعني مستقلة 100%، وبرأي الظروف هناك هي ظروف مشابهة هون، والمحكمة قالت في ذاك القرار بأن هذه العملية هي عملية غير ديمقراطية وتم إبطالها. فلذلك يعني فيما لو يقدم التماس اليوم على عملية انتخاب مراقب الدولة لإسرائيل، أنا برأيي أن المحكمة في حال يعني الرقابة القضائية على هذا المسار وهذا المساق ستؤدي بالنهاية بأن مثل هذا المسار هو لم يكون ديمقراطي، لم يكون حر، كل من انتخب وصوت واقترع لم يكون مستقل بقراره، إنما كان هنالك نوع من إثبات الولاء، والدليل على ذلك بأن في الانتخابات الأولى أو في العملية الانتخابات الأولى لمراقب الدولة حصل المنافس القاضي إلرون أكثر بأصواتا من منافسه، ولكن في الجولة الثانية يعني في الجولة الأولى إلرون حصل أكثر، إنما في الجولة الثانية استطاع يعني مراقب الدولة تم اختياره اليوم بأن يحصل على أصوات أكثر. هذا الموضوع يعني يؤكد بأن يعني من اختار قبل نص ساعة أو قبل ساعة، يعني شو السبب أنه يغير قراره اليوم؟ كيف حصلنا إحنا في الجولة الثانية على أصوات أكثر لم تحصل في الجولة الأولى؟ فواضح أنه هنالك كان في نوع من التأثير، كان هنالك نوع من أنا عارف التدخل. فهذا التدخل السياسي باختيار المراقب على هؤلاء السياسيين والساسة، هذا يقلق مضجعي أنا كمحامي أحمد رسلان. أنا أريد مراقب لهذه الدولة أن يكون ناظر على كل ما يدور ويجول ويصول في هذه الدولة، أن يكون نزيه، لا تكون محاباة، أن لا تكون محاباة بينه وبين أي صاحب مركز متنفذ في هذه الدولة. كم بالحري عندما موجود اليوم الدولي في عدم استقرار، لا سياسي لا قضائي لا قانوني لا دستوري لا حتى مجتمعي. فنحن بحاجة إلى إنسان واعي عاقل يقوم بعمله كمهني، ينشر المواد للناس وللعامة كما هي، كيف هو يفحصها ويكون كما يقال شمير ساف، أن يكون حارس هذه الأجهزة لكي تحافظ على النزاهة المطلوبة منها. ولكن عندما تختار إنسان اللي هو مقرب إليك كرئيس وزراء، يعني هو كان المحامي تبعه، هو كان براكليتو، هو كان المحامي تبعه، في هنالك محاباة، في هنالك تضارب بين المصالح. وكيف ممكن نحصل إحنا في الجولة الأولى عنه هذا الإنسان يعني قام بأصوات أقل، في الجولة الثانية بقدرة قادر بعد ما صار في هنالك تسريبات من الفيديوهات وكل ما في ذلك بأن أعضاء الكنيسة عندما قاموا بالتصويت يعني أثبتوا الولاء من خلال التصوير والفيديوهات بأنهم يصوتون فقط إلى المرشح اللي يعني الائتلاف الحاكم أو رئيس الوزراء، كما تقال كما هي الشبهات بأن رئيس الوزراء أراد هذه الشخصية لأن تكون بمنصب مراقب الدولة. وهذا برأيي معيب، وهذا برأيي يعني يشكك في نزاهة هذه العملية، وكل مواطن بهذه الدولة يجب أن يعني يصعق من هذا الوضع، وأن وبرأيي رقابة قضائية على هذا المسار يجب أن تكون. وأنا أسمع بأن هنالك المحاف كل المؤسسات والجمعيات العاملة في الساحة المدنية ينوون تقديم التماسات لمحكمة العدل العليا بشأن يعني هذه العملية وهذا الإجراء وإلغائه.
0: شكرا لك رجل القانون المحامي الأستاذ أحمد رسلان على هذه الإيضاحات وهذه المداخلة.
15: شكرا, شكرا أستاذ رائد لك ولجميع المستمعين. أشكرك.
0: شكرا شكرا.
21: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
0: الآن نذهب إلى مدينة عرابة التي استقبلت البلدية فيها رئيس البلدية العائد لمزاولة عمله بعد مرور أكثر من شهرين على تعرضه لإطلاق نار وتماثله للشفاء. دكتور أحمد نصار رئيس بلدية عرابي ينضم إلينا الآن. أهلا وسهلا بك دكتور.
22: أهلا بك أخي وبجميع مستمعيك.
0: حمدا على السلامة.
22: الله يسلمك ويخليك، وإن شاء الله أنت ومجتمعنا كلياته يكون بصحة وعافية.
0: في الماضي القريب أو في الماضي البعيد قلت إذا عرابي تسودها أجواء مشحونة وتوترات وفيها العنف يتفاقم فعلى الدنيا السلام. كنت أظن أنه يعني ما يحدث في سائر البلدات العربية في المجتمع يعني قد لا يحدث في عرابي، سبحان الله يعني حصل معك أنت شخصيا.
22: الحقيقة طبعا أنا يعني للتصحيح قلت إذا عرابي سقطت فسقط مجتمعنا كله. والحقيقة الظاهرة هاي ظاهرة العنف الجريمي باتساع وانتشار أكبر، ونحن نشهد يعني العديد من الحالات وكثير من الحالات في المجتمع، إلا أن هناك يعني
0: هل ما حصل معك دكتور عفوا على المقطعة يعني يجعلك تتعامل مع الأمور بمنطق مختلف بفلسفة مختلفة بنظرة غير التي كانت سائدة في الماضي؟
22: إذا كنت تقصد بأن أن أن يعني تعاملي مع الأمور يشوب خوف ويشوب تردد، أنا أقول لك أبدا. طريقة التعامل مع الأمور يعني فيها إصرار وتصميم على إن الأمور بس تكون صح وتمشي حسب الأصول وحسب القوانين، وأي سلوك آخر اللي من شأنه التأثير على قراراتي أنا كرئيس بلدي من هذا الباب يعني طبعا مرفوض، ولا يمكن أن يكون لهذا أو أن يكون لمحاولة التأثير هذه يعني أي قيمة وأي تأثير على مستوى القرار. أنا عدت بعد 78 يوم من يعني المكوث في المستشفى وتلقي العلاج المستمر على مدى 78 يوم، كنت يعني بحالة تصميم وتحدي للوضع الذي أصابني في سبيل الرجوع لموقعي ولمزاولة يعني دور بشكل الذي من الممكن أن يأتي بمستوى خدمات أفضل للبلد وللناس.
0: كيف ترى دكتور أحمد كيف ترى يعني محاولات التأثير على متخذي القرارات في المجتمع العربي، لا سيما وأن يعني من لا يخضع أو لا يعني يذعن لمحاولة التأثير هذه ربما يعني يعرض حياته وحياة أسرته للخطر؟
22: أخي العزيز، بسبب انتشار الظاهرة أنا بعتقد إنه إحنا كلياتنا عرضة للخطر هذا اللي انت بتحكي عنه، لانه اللي عم بيصير اليوم بمجتمعنا نتيجه سياسه اداره الظهر من قبل المسؤولين ومن قبل الاجهزه الامنيه، انا بعتقد بتاثر على المستوى اليومي على كل مجتمعنا وعلى كل اطيافه وكل طبقاته. الا انه طبعا اخرى مره يعني احنا واعيين لهي القضيه، واحنا يعني علينا واجب كناس مسؤولين إنه إحنا نتعامل معها بعقلانية معينة ونتعامل معها بطريقة مهنية اللي فيها شراكة وفيها محاولة تشبيك أيادي ودفع كل الجهات المعنية في إنه تقوم بدورها على أساس إنه إحنا نحط حد لهذه الظاهرة. احنا واعيين برضو انه في محاولات تأثير او في محاولة استهداف للمال العام او للمشاريع العامة من قبل هذه المجموعات، الا انه طبعا اخرى مرة احنا دورنا في انه احنا نقوم بالاشياء بشكل سليم ونأكد على انه هاي السلامة وهاي الصحة والامور القانونية تكون يعني بـ بـ بـ باحسن اشكالها. واحنا يعني دورنا ما بنتهي، يعني مش راح ننتهي
0: بعد الحادثة. دكتور احمد نصار، كيف تتنقل، يعني كيف تزاول حياتك؟
22: أخي
0: القصد مع حراسة، يعني هناك
22: انا انا انا انا مهدد بمستوى 6 من شهر 1 2000
0: هاي على درجات ال
22: نعم من شهر 1 2025 يعني منذ يعني عام ونصف. ولكن وجود خلينا نقول الحراسة بهذيك اللحظة كانت طبعا فيش حراسة لأني أنا طلعت بدون حراسة، واليوم أنا بمشي وبتحرك مع حراسة
0: لصيقة.
22: نعم.

0: مجتمعنا كله طبعا يتمثل إلى الشفاء من كل هذه الآفة المقيتة.
1: إن شاء
0: شكرا
1: الله.
0: لك دكتور.
1: شكرا لك، وإن شاء الله طبعا هاي الظاهرة بتنتهي من
0: تزول
1: مجتمعنا
0: وتنتهي. نعم
1: ومنعيش إحنا بأمن وأمان وبهدوء وسلام.
0: شكرا لك دكتور أحمد
1: شكرا
0: نصار.
1: لك، يعطيك العافية.
0: شكرا جزيلا.
1: إلى
0: إلى
1: اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
0: ينضم إلينا الآن الناشط الاجتماعي والمحلل السياسي إحسان خلايلي. أهلا بك إحسان.
3: أهلا عزيزي.
0: حزب الديمقراطيون قاب قوسين أو أدنى من انتخاب مرشحيه للقائمة التي ستخوض الانتخابات القادمة للكنيست، وكيف فهمت أنه يائير جولان معني جدا أنه يخصص بعض المقاعد اللائقة جدا للقطاعات المختلفة بينها المجتمع العربي في يعني أمور واضحة جدا في هذا السياق؟
3: طبعا حزب الديمقراطيون حزبنا وبرئاسة يائير جولان وضع نصب أعينه أن هنالك مجتمع يجب أن يكون شريكا فعالا في الحكومة القادمة، وكذلك حزب الديمقراطيون هو الحزب الوحيد في البلاد الذي ينادي بالشراكة العربية اليهودية وكذلك في الحكومة القادمة، ولم يخفي هذا الشيء بطبيعة الحال. المجتمع العربي سيكون له.
0: وين راح تكون الانتخابات الداخلية للبرايمرز؟
3: حسب وين سيتم حل الكنيست، أعتقد أنه انتخابات البرايمرز أو الانتخابات التمهيدية ستكون في آخر شهر 6 أو نصف شهر 7.
0: في يعني في كما انتبهت أنه في أكثر من 4 أو 5 يعني مرشحين يمثلون المجتمع العربي اللي معنيين أنه ينخرطوا في هذا الحزب أو في القائمة على الأقل.
3: نعم، هناك العديد من المرشحين اللي هن جدد طبعا. كل إنسان
0: هذا بيجعل المزاحمة شديد شوي قوي شوي.
3: طبعا كل إنسان له الحق أن يترشح في أي حزب ديمقراطي، وهنالك طبعا شريحة كاملة من المجتمع السياسي في داخل حزب الديمقراطي ستنتخب. للأسف الشديد لم تجدي نضالنا في داخل الحزب نفعا، بأنه دائما وبشكل عام كان المجتمع العربي أو اللواء العربي يختار ممثله في داخل حزب العمل أو الحزب ميرت. اليوم لأن حزب الديمقراطيين ائتلف مع ميرت والعبودة وميرت، يعني حزب العمل وميرت، فالانتخابات ستكون قطرية. يعني المجتمع اليهودي سينتخب كذلك الممثل العربي. لذلك نلاحظ بأنه أنا كمرشح والعديد من المرشحين يجوبون البلاد يعني من أجل إقناع المجتمع اليهودي، لأن هنالك شرائح كثيرة من المجتمع اليهودي انضمت إلى حزب الديمقراطيين. طبعا هذا عرس تربوي، عرس سياسي، نحن ننقل همومنا كذلك في الحلقات البيتية وفي المؤتمرات، ننقل مشاكلنا كمجتمع عربي، نتحدث بصراحة وبطلاقة. أنا أتحدث بشكل عام لأني أنا أكثر من 25 سنة في الحزب وأعرف ماذا
0: تقصد في حزب العمل.
3: نعم، في حزب العمل. واليوم نحن نلاحظ بأن المجتمعات بشكل عام، المجتمع الإسرائيلي، مقطع السياسة والعنصرية والتطرف
0: مع الاندماج. إحسان، مع الاندماج مع حزب ميرتس، كيف فهمت رح يكون هناك ما يعرف بمنظومة أو ترتيب الريتش راتش، أو يعني ما يعرف
3: رجل مرأة رجل مرأة. نعم،
0: رجل مرأة رجل مرأة، وكمان في يعني كل 4 مقاعد في مقعد لميرتس.
3: نعم، ميرتس لها 4 مقاعد بالعشرة الأوائل مقعدين، في العشرة من 11 ل20 مقعدين. ميرتس هي شريك وحليف استراتيجي ويمثل اليسار الإسرائيلي وحزب يطرح السلام دائما، وما يطلج الصدر أننا نتحدث السلام وقت الحرب، ونتحدث السلام ونعطي الأمل وقت أن هنالك أناس تهدم وتحرق وتسلب وتصرخ في الضفة، ونحن نرى ونشاهد. وأنا تحدث في اللغة العبرية في الصحافة العبرية أن التطرف اليهودي هو عار وهو سرطان في المجتمع ويجب استئصاله.
0: شكرا، شكرا لك الناشط السياسي والاجتماعي والمرشح في حزب الديمقراطيون إحسان.
3: شكرا عزيزي
0: خلايلي. شكرا، تحياتي لك.
3: شكرا.
0: إلى اللقاء.
3: إلى
0: اللقاء. إلى اللقاء.
2: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
0: حديث الظهيرة الآن إلى شأن آخر. وزارة المواصلات تعلن عن إطلاق خطة جديدة تهدف إلى تحسين البنية التحتية في منطقة النقب وغلاف غزة. التفاصيل نتركها لمراسلنا وسام جبر.

0: من المعلوم أنه من الصعب الاعتماد بصورة دائمة على منظومة النقل الجماعي والمواصلات العامة، وتحديدا في المناطق البعيدة عن أواسط البلاد، وكم بالحر في المناطق الجنوبية، فمحطات الباصات فارغة من الركاب والمسافرين في كثير من الأحيان، والحافلات تتأخر عن مواعيدها المحددة، ويمكن القول إن هذا هو الواقع فيما يتعلق بقطاع المواصلات العامة خصوصا في جنوب البلاد. خطة جديدة لسلطة المواصلات العامة في وزارة المواصلات تعد بتحسين خدمات النقل العام وزيادة رحلات الحافلات العامة في المجالس المحلية والإقليمية في الجنوب، وتحديدا في القرى والبلدات الواقعة في منطقة غلاف غزة. وتهدف هذه الخطة إلى جعل المواصلات العامة أكثر فعالية وكفاءة وملائمة لسكان المنطقة من خلال تحسين خطوط الحافلات ومساراتها وزيادة عدد الرحلات وتقصير فترات الانتظار، بما يتيح تنقلا أسهل بين البلدات والقرى والمناطق الواقعة في أواسط البلاد ومناطق العمل والتعليم. وبحسب التقديرات فإن تكلفة عملية تطبيق هذه الخطة تصل إلى 7 ملايين شيكل. وتعمل السلطة للمواصلات العامة في وزارة المواصلات بالتعاون مع مديرية تكوما المعنية بإعادة تطوير وتأهيل القرى والبلدات في غلاف غزة التي تضررت بسبب مجزرة 7 أكتوبر. ومع إطلاق هذه الخطة يبقى السؤال الأكبر: هل ينجح القائمون على هذه الخطة في إقناع السكان بالتخلي عن استخدام المركبات الخصوصية والاعتماد بصورة أكبر على المواصلات العامة؟ فنجاح المشروع لن يقاس بتحسين الخدمة فقط، بل أيضا بقدرته على تغيير أنماط التنقل الراسخة لدى سكان المنطقة الذين اعتادوا على الاعتماد على السيارات الخاصة بسبب محدودية خدمات النقل العام على مدى سنوات طويلة.
1: أسبوع على المونديال، يوم الخميس القادم المباراة الافتتاحية في المكسيك التي تجمع بين الفريق المضيف مع الفريق الضيف جنوب إفريقيا. هناك من يرشح منتخبات البرازيل، فرنسا والأرجنتين للحصول على اللقب. المحلل الرياضي إلياس حبايب، أهلا وسهلا ومرحبا بك، سينضم إلينا إلياس حبايب بعد اللحظات. إذن هناك من يرشح منتخب البرازيل، كذلك فرنسا والأرجنتين، هاي المنتخبات الثلاثة المرشحة بقوة للحصول على اللقب. والمونديال يعني ستجري المباريات في 3 دول، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا.
2: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.

0: نحاول طبعا الاتصال بالمحلل الرياضي إلياس حبايب لكي نتحدث حول ما يمكن أن يحدث في المونديال الذي يمتد على أكثر من 40 يوم. الجمهور في كافة أرجاء المعمورة يعيش حالة من الترقب، لا سيما وأن عدد المنتخبات التي تأهلت والتي وصلت إلى المونديال هي أكثر مرة تصل فيها إلى هذه الكمية، عدد كبير 48 منتخب. إلياس حبايب أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك فضيل.
0: في البرازيل، في فرنسا، في الأرجنتين، بتضيف عليهم كمان منتخبات أخرى مرشحة للقب؟
1: أكيد بدون أدنى شك. البرتغال بنفع أنك تضيفين، وليس فقط
0: البرتغال عشان مين؟ رونالدو؟
1: مش بس رونالدو يعني،
0: لا في عندهم أكم من لعيب منيح
1: يعني. الكل بتحدث عن رونالدو يعني، كان فيه نقاش حاد مع إحدى الأصدقاء يعني ليش رونالدو بهذا العمر لازم يكون بالمنتخب، أنطي الفرصة للاعبين يعني. تعال قلت له أنطيني اسم لاعب مهاجم برتغالي اللي أنطى موسم ممتاز وبيقدر أنه يقاعد رونالدو على دكة الاحتياط. ما في يعني، ولكن غير رونالدو إذا بتطلع على المنتخب البرتغالي يعني برونو فرنانديز لاعب
0: اليونايتد،
1: المدافع الأيسر وأفضل مدافع أيسر بالعالم حسب رأيي، مينديز، فيتينيا، يعني لا فريق متكامل، فريق متكامل.
0: هولندا يعتبر فريق قوي؟
1: هولندا؟ هولندا شفت امبارح أمام الجزائر، الجزائر فازوا 1-0 يعني. الجزائر على ما يبدو راح يكون منتخب له كلمته في المونديال. المنتخب الهولندي يعني ما زال يعتمد على ممفيس ديباي، على وود فيخورت، على دونيال مالين اللي كان له موسم ممتاز مع روما، وبودي كاكبو في خط الهجوم.
0: منتخب انجلترا اللي طبعا عنده طموح كبير.
1: اكيد انجلترا المشكله الاساسيه حاليا هي المنتخب، المدرب، المنتخب والوسائل الاعلام في انجلترا، لانه لم يستدعي بعض من اللاعبين. ولكن يعرف المدرب بيكون عنده دائما الرأي تبعه. كان في النقد اللي متعودنا على مدار السنوات انه كان في ماجواير هو المدافع، ولوكسو المدافع الايسر، وترينت الكسندر ارنولد اللي كان بريال مدريد كمان لم يتم استدعائه، ولكن هاري كين ما زال موجود، راشفورد اللي كان له موسم ممتاز مع فريق برشلونه، وبوكايو ساكا، واولي ووتكينز، وانتوني جوردون المنتقل الجديد لصفوف برشلونه، مع دفاع قوي، حارس مرمى ممتاز، خط وسط بقياده جود بيلينغهام وديكلين رايس. المنتخب الانجليزي دائما مرشح، شفنا التقدم اللي كان بفتره
0: جابر ساوثجيت. في منتخبين اللي هن دائما يعني من المنتخبات المرشحه اللي هي انجلترا والمانيا.
1: المانيا دائما مرشحه يعني اكيد المانيا احنا إلنا الاحترام تبعهم، وإلنا دائما الفضول من يوصلوا للادوار النهائيه، ولكن في تراجع نوعا ما بالمنتخب الالماني يعني. فيش رأس حرب ممتاز زي ما تعودنا دائما يعني، كنا دائما نتذكر المنتخب الألماني مع رودو فيلر ويورجن كلينزمان وهاكان هاينس ومينيجي وبيرهوف وكلوزي يعني. حاليا المهاجم الأول
0: رومانيجي، ما ذكرتوش رومانيجي
1: أكيد يعني، لائحة طويلة يعني. كمان أوليفر بيرهوف كمان منفع نضيفه يعني. ليك والتمادي من نيوكاسل حاليا رأس الحربة اللي بيلعب الأول، ما بالأضافة لدينيس أونداف من شتوتغارت، هدول هن المهاجمين تبعون المنتخب يعني. شفنا كمان فلوريان فيرت كان له موسم صعب جدا مع ليفربول، التأقلم تبعه كان جدا صعب عكس الفترة اللي كان فيها بليفركوزن. جمال موسيالا ما زال موجود بالمنتخب، لوين غوريتسكا من بايرن، جوشوا كيميش، بابلوفيتش يعني. المنتخب الألماني فيه يعني بيعتمد أكيد على البايرن وعلى ليفركوزن وعلى دورتموند، ولكن مش هذا المنتخب الكبير اللي تعودنا عليه بالسنوات الأخيرة. صعب أشوف المنتخب الألماني يفوز بكأس العالم هذا الموسم، في منتخبات أفضل منه، ولكن راح نتواجد في الأدوار النهائية. المنتخب
0: من بين المنتخبات المميزة خصوصا في شمال أفريقيا هو المنتخب المغربي.
1: أكيد المغربي كلنا شاهدناه، كلنا استمتعنا فيه، ولكن للأسف صار مشاكل مع المدرب وليد النقراقي اللي تعودنا عليه بالسنوات الأخيرة اللي قاد المنتخب لنجاحات كبيرة.
0: صار مع إشكال معين صح.
1: أكيد محمد وهبي اللي هو من أصول بلجيكية يعني، هو حاليا أصول جزائر، أصول مغربية، ولكن ولد في بلجيكا ودرب في بلجيكا وصود الأطلس في الممتازين. شفنا بالمباريات وحاليا في الكادر النهائي في كتير لاعبين هناك، على رأس أيوب الكعبي الممتاز من أولمبياكوس، كمان عبده من بيتيس، يعني كميه لا تنتهي من اللاعبين يعني. منتخب اللي فضله كم سنه بقياده اشرف حكيمي اكيد بخط الدفاع، وياسين بونو الحارس الممتاز حارس الهلال السعودي، الكادر يشبه جدا الكادر اللي كان في المونديال الأخير وبطولة أفريقيا القديمة. في أكيد أسماء جديدة، في لاعبين دائما بنضم، إبراهيم دياز اللاعب اللي من أصول أكيد مغربية لاعب ريال مدريد فضل إنه يلعب بالمنتخب المغربي على المنتخب الإسباني لأنه شاف راح يكون عنده دور كبير. وكنا نذكر الإهدار الغريب اللي كان في النهائي أمام السنغال، القصة اللي أكيد تم تداولها لحتى الآن. بالنسبة للفائز المنتخب المغربي راح يكون حسب رأيي بالأدوار كمان راح يتحط الدور الأول، المنتخب ممتاز بيستحق إنه نشوفه قدام.
0: شكرا لياس حبايب، إلى اللقاء. لا هنا حديث الظهيرة، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج لنشهد رزق في الإنتاج، روبي في الهندسة الإذاعية، نادية أسمر مارون من الراديو المصور، ومن رائد دياب أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: أجا
1: هيا أجا أجا
2: هيا أجا أجا
1: هدوء هدوء هدوء.
3: هابي بيرثدي.
4: هيا يا جماعة بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
12: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
13: عناوين الساعة: الكشف عن أن مسيرة لحزب الله أصابت سيارة قائد المنطقة الشمالية قبل عدة أسابيع دون إصابات. الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يهيمن على جلسة الكابينت عصرا. اتهام الإرهابي الحمسوي إبراهيم حلو باحتجاز جثمان الجندي أورون شاؤول. ورئيس المحكمة العليا عميد يقول إن الاعتداء على منزل نائبه يعد هجوما على الجهاز القضائي برمته.
6: راديو مكان الأخبار.
13: نشرة الواحدة تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله وأوقاتكم. كشف الناطق العسكري نقاب اليوم عن أن مسيرة مفخخة أطلقها مخربو حزب الله انفجرت مباشرة في سيارة قائد المنطقة الشمالية في جيش الدفاع الميجر جنرال رافي ميلو بعد وقت قصير من ترجله منها. ووقعت هذه الحادثة قبل عدة أسابيع خلال جولة ميدانية قام بها الميجر جنرال ميلو في جنوب لبنان. من المقرر أن يلتئم الكابينت السياسي والأمني ساعة 5 عصرا لبحث اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي تم التوصل إليه في واشنطن الليلة الماضية. وفي بيروت قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان ينتظر ردود فعل جميع الأطراف المعنية حول اتفاق وقف إطلاق النار وضمانات الالتزام، وأشار إلى أن التنفيذ قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة معروب بقضاء صور جنوب لبنان. وأعلنت أن إسرائيل نفذت 5 غارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي. قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع اليوم لائحة اتهام بحق إرهابي حماس يدعى إبراهيم حلو تنسب إليه احتجاز جثمان الرقيب أول أورون شاؤول داخل ثلاجة في غزة لمدة 10 سنوات بهدف المساومة على إطلاق سراح مخربين. وقد ألقي القبض عليه داخل قطاع غزة قبل 1.5 عام خلال عملية السيوف الحديدية. شجب رئيس المحكمة العليا يتحك عميد بشدة أعمال الشغب والاعتداء أمس على منزل نائبه القاضي نعم سولبرغ، وقال إنها تعتبر هجوماً على الجهاز القضائي برمته وعلى سلطة القانون في دولة إسرائيل. ومن المقرر أن تطلب الشرطة من المحكمة اليوم تمديد فترة اعتقال أكثر من 60 حرياً بشبهة الضلوع في إلحاق أضرار بمنزل سولبرغ في قرية ألونشفوت الليلة الماضية. وعثر بحوزتهم على مسيرات وكاميرات جو برو، ويبدو أنهم كانوا ينوون نشر توثيق للحادثة. يستمر تحقيق في ملابسات انفجار سيارة على محاور أيالون قرب مفرق حولون صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل امرأة في 35 من عمرها، وأفيد أنها ليست من ذوي السوابق الجنائية.
6: حالة الطقس غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
0: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
6: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، ويصبح الجو حارا أكثر من المعتاد، وغدا الجمعة يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. نعود ونلتقي إخباريا عند الثانية، طاب يومكم.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
1: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهو؟
6: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
6: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
6: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
14: دقيقة حبيبي بس شوي.
15: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
14: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن على مكان، هدوء نسبي عمزاج غازي أبو بكر. مكان.

عني وفضلت قاسي واحسر شبابي معك والودي فضينا صابر وبستناك والصبر مش

حبك حيرتي حبك ضوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك.

وانا قلت مرة سبب غصامة وكل نظرة شايفة رامة وانا قلت مرة سبب غصامة

0: الاكل جاي على الطريق، انتوا معي، انا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
1: يلا
2: الليلة على قناة مكان، طنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عقلي.
0: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورق،
2: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
3: بعد ما تطلع له اياها للشوي اللي بينفع تطحن لي اياها.
1: نحن جوعانين وجاهزين.
4: اللحمة فظيعة.
1: واو واو واو، اشي فاخر من الاخر.
2: طنجرة وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
6: مرحبا، معكم محمد عيسى، بطل العالم في الملاكمة.
7: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
8: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
9: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
10: عناوين نشرة الثانية: حادث عنف في الناصرة يوقع جريحا. رئيس التجمع يؤكد أن قضايا مثل رئاسة القائمة المشتركة أو تركيبها لن تعرقل إعادة تشكيلها. عدد قتلى حزب الله يقارب 2700، وعاصمة الصومال تشهد اشتباكات عنيفة، والتفاصيل بعد لحظات.
2: راديو مكان، الأخبار.
10: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم، طاب يومكم. في الناصرة أصيب رجل في الأربعينيات من عمره بجروح متوسطة إثر حادث عنف، وتم نقله إلى المستشفى الإنجليزي للمعالجة، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث. في جديد المساعي لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شهادة إن مصلحة الشعب أعلى من الأحزاب ومصالحها، مؤكدا أن قضايا مثل رئاسة القائمة أو تركيبها لن تكون عقبة أمام تحقيق ذلك. وفي مقابلة أجراها معه الزميل رائد دياب ضمن حديث الظهيرة، أضاف أبو شهادة أن من يريد أن يقود المشتركة يجب أن يكون واضحا إلى أين سيقودها، مشددا على أن حزبه سيلتزم بقرار الأغلبية. نظرا لعدم دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، فعلا يواصل جيش الدفاع ضرب أهداف لحزب الله. يشار إلى أن إقدام الحزب في مارس أذار الماضي على الفتح الجبهة سبب حتى الآن تصفية نحو 2700 من عناصره، ويعني ذلك أنه تكبد في غضون 3 أشهر ونيف خسائر تزيد بأكثر من 5 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسماه بحرب إسناد غزة. تشهد عاصمة الصومال مقديشو هذه منذ الليلة الماضية اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وأتباع المعارضة، واندلع القتال عشية تنظيم مظاهرات احتجاجا على رفض الرئيس حسن شيخ محمود التخلي عن منصبه بالرغم من انتهاء فترة ولايته، ولم تتوفر بعد معطيات حول عدد المصابين.
2: حالة الطقس. غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
2: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في 3 نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل تذاكر مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
12: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان، غازي أبو بكر، تذاكر.

تذاكر يا هانم، تذاكر يا بيه، لقاء شديد. أوسكار معنا اليوم في على هندسة الصوت، في الإنتاج راني رشيد أبو نمر وجسلين محمد. 5 تذاكر لدينا اليوم. البداية مع جديد حمائي بيقولوا لك إيه.

بيقولوا لك ايه جديد محمد حمائي، الحان الملحن الراحل محمد رحيم، وإلى التذكرة الأولى التي تأخذنا إلى صمت الأرواح.

0: معنا على الخط الهاتفي الفنان سعيد سلامي ليحدثنا عن العرض المسرحي الجديد صمت الأرواح. نقول مرحبا للفنان القدير سعيد سلامي.
1: تحياتي أخي الغالي غازي لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: صمت الأرواح اسم أكيد مميز ومثير، أكيد بده بحاجة لكتير تفاصيل عن صمت الأرواح.
1: صحيح، عمل مسرحي إيمائي بانتوميم صامت في محلات معينة اللي في مصر، يمكن تسمع الموسيقى في الخلفية. عمل اللي يتحدث عن معاناة الأشخاص اللي بيمروا في حروب في شتى البلدان، إن كان بالسودان، كان باليمن، بالليبيا، بفلسطين، في غزة، فما عندهم سبيل آخر أحيانا، بالأخص السوريين اللي خلال 12 سنة في الحرب السورية كانوا ينزحوا من بلدهم إلى مكان آخر، مثلا إلى البحر، من غزة إلى البحر، من السودان إلى البحر، من ليبيا إلى البحر، من كل العالم.
0: طب هل نقدر نقول إنه صمت الأرواح ممكن يكون عمل عالمي بما إنه الحروب بكل العالم تقريبا؟ خلينا نقول
1: هذا اللي أنا ببنيه، وكل الأعمال اللي بنيتها هي تكون عالمية. يعني إذا بعرض بشفا عمر بحيفة، في إن الفحم، في الناصرة، في رياف، في الرمل، في اللد، وفي الخليل، هو نفس العمل ممكن يعرض في باريس.
0: خاصة أنه صامت وعمليا لغة عالمية، خلينا نقول أيوة
1: لغة عالمية، حتى لو فيه بعض النص ولا مرة بيأثر النص إطلاقا على مسار الفكرة، ما بيعوق مسار الفكرة لأي بني آدم اللي كان في الدنمارك أو في السويد أو في إيرلندا أو في باريس أو في روما. العمل بنفهم بأدق التفاصيل لأنه لغة جسد، ونتحدث عن معاناة الإنسان بني آدم اللي يترك وطنه، وتخيل قديش في ملايين الأشخاص اللي تركوا أوطانهم وراحوا لمكان آمن، وكأنه مكان آمن إلى أوروبا، صحيح؟ وغرقوا في البحر
0: من مشكلة لمشكلة أكبر، خلينا نقول. طيب المكان والزمان للعرض القادم أو الجديد عمليا؟
1: العمل عشان نكون واضحين، العمل في المسرح العربي في أم الفحمة. وفي مجموعة من الممثلين الرهيبين القادرين اللي اشتغلنا على البانتوميم في البداية شهر كامل، والساعه طبعا العمل في مراحل النهائية، وعندنا إسا بس رنات مراجعات لكل العمل بشكل عام، مدة العمل تقريبا 19 دقيقة. ممثلين رائعين، مجموعة كبيرة من الفنانين، وطبعا بإدارة فنية للأستاذ هشام سلمان، وفي المسرح العربي، والعرض يوم الأربعاء القادم.
0: دورك بهذا العمل؟
1: أنا تدريب بانتوماين، كتبت الفكرة والنص وإخراجي.
0: حلو.
1: وفي أنا طبعا الإضاءة، وفي الشاب اللي عمل الموسيقى رائد عمارة من سلفي، لأننا مجموعة كبيرة من الفنانين المحليين هنا العرب المجدين هنا. أنا ما بحب أستخدم المحليين، يعني وكأنك محلي، لا، هذا العمل المحلي ممكن يحتل العالم كلياته. هذا العمل
0: بتحب تذكر بعض أسماء المشاركين ولا أكثر من لزوم كتار؟
1: في علاء شرش غناء، هو الضمير اللي يرفض الهجير، يرفض الحرب، يرفض العميل اللي بقبض مصاري عشان يهجر الناس إلى البحر، لأنه بالآخر أكثر من اللي هو هربهم عم بيغرق بموته. هذا واحد. في عندنا أحمد نظام أيوب ممثل بانتوماين. في سلام من سلام هابي من كابول، في عندنا حلا رضا من الجولان، في عندنا سهارة أبو ركن، في يوسف زيدان من القدس، وفي سعيد حواري من المسرح. 6 ممثلين على المسرح بتحركوا بشكل جميل حلو، بانتوماين بشكل متماسك حركة، وبمرروا الفكرة عن طريق الجسد، وفي نص أحيانا في نص، والغناء كان حاولت أفوت الآهات والغناء في العمل عشان أعطي تعال نقول يعني زخم آخر غير الموسيقى اللي مبنية لكل مشهد.
0: الفنان سعيد سلامي ناخذ نموذج تشارلي تشابلن لما السينما نطقت وتحولت من سينما صامتة إلى سينما ناطقة. هو كان أكبر المعارضين لأنه حسب رأيه أنه الصمت أبلغ يعني بتوصيل الصورة والموضوع. شو رأيك؟ هل الصمت أبلغ؟
1: أنا دائما شو بقول عندي جملة ومعروفة
0: ألا وهي
1: الصمت هو أبلغ الكلام.
0: حلو.
1: الجسد لا يكذب، اللسان يكذب أحيانا، مستحيل تكذب في جسدك. الجسد إذا كذبت تضحك حتى لو ابتسمت.
0: حلو.
1: لا، اللسان يكذب، في عنده كذب أحيانا غير الصدق. صحيح.
0: صح.
1: ولكن الجسد هو الجميل. هاي واحد. عشان هيك أنا بقول إذا أنت قدمت عمل إيمائي عن قصتك الشخصية، عن قصة شعبك، عن قصة أهلك، قصة كوميدية جميلة حلوة، ويمكن حضرتك شفتني أحيانا في أعمال إيماء وبانتومين أخي غازي. فالفكرة المشهد أنا بقدمه بشفا عامر وضعي وفي عبقى وفي الناصر في طمرة في كابول في عبلي وين مكانها، هو نفس اللي بقدمه في باريس.
0: حلو. طيب ذكرنا الصمت، يمكن آخر أغنية غناها ملحم بركات على المسرح.
1: بس كمان بدي أحكي شغلة.
0: تفضل.
1: إنه بالنسبة لمسرحنا هون في البلاد هي قفزة نوعية. يعني أنا كان عندي صح رجال في الشمس بانكومين، وكمان دائما بحاول نبني مسار آخر لمسرحنا في البلاد هون، مسار جميل حلو ونقدم لجمهورنا كل مرة شيء جديد.
0: ممتاز. الفنان سعيد سلامي، ما ضلش غير نتمنى لك التوفيق والنجاح في هذا العمل.
1: الكدعوي جميعاً في 10/6 الساعة 7 يوم الأربعاء 10 عزيرا.
0: ممتاز. حكينا عن الصمت، ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت. آخر أغنية غناها ملحم بركات على المسرح. بالتوفيق سعيد سلامي، إلى اللقاء.
1: الله يخليك.
0: إلى اللقاء.

سمونا زافع الطولات حبايبنا كمان.

0: في ورد بصوت علاء عزام، أمسية طربية مع علاء عزام في 11/6 بإعلانات، ونعود إلى تذاكر.
1: بعد يوم شغل فش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3:00.
3: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
4: يلا
2: الليلة على قناة مكان، طنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عقلي،
3: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
2: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
5: بعد ما تطلع له إياها نشوي، قال بنفع تطحن لي إياها؟
4: نحن جوعانين وجاهزين.
6: اللحمة فظيعة.
4: واو واو واو، إيش فاخر من الآخر.
2: طنجرة وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: أهواك عبد الحليم حافظ. التذكرة التالية تأخذنا إلى عرض بعنوان شباك الأغاني، جوقة عود الند. معنا قائدة جوقة عود الند الفنانة كاتي جرجورة. مرحبا.
1: أهلا أهلا.
0: شباك الأغاني، لما نفتح الشباك أي أغاني رح نشوف؟
1: الشباك الأغاني هو فعلا مطل على أغاني متنوعة من سنوات الأربعين لغاية الثمانين، وأغاني تحكي القلب ما بتحكي العقل. يعني هلأ أنت حطيت أهواك وهي أغنية كمان رح تتغنى بشكل جماعي، أنت تخيل كل القاعة تقول أهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك، ولكن بإيقاع رومانسي وليس بإيقاع سريع اللي هو أكتر بشغل العقل وبشغل يمكن الجسم بس ما بشغل القلب. وهذه كان هدفها لما عملت انسى انها عملت زمان وانسى انها عملت بفيلم، بس بيكون في للرومانسية إيقاع معين، يعني مش بالصدفة بربطوا الرومانسية وأهواك مع القمر، ما بربطوها مع الشمس، ففيها سكونة معينة.
0: أنا بس يعني بتذكر حاليا قول الشاعر الراحل الكبير سميح القاسم، قال ما فيش هناك قصيدة جديدة وقصيدة قديمة، في قصيدة جميلة وقصيدة غير جميلة، والقصيدة الجميلة هي دائما جديدة. هل بناء على هيك ممكن نعتبر أنه مثلا زي أغنية زي أهواك وغيرها ومن الأغاني راح تقدمها هي أغاني جديدة دائما حتى لو صدرت قبل أكثر من 50 سنة؟ شو رأيك؟
1: أنا بوافق، لأنه التجديد هو مين اللي رح يغني وكيف رح تتغنى وبأي أجواء. إحنا بعد فترة كتير طويلة رح يكون في إلنا مساحة في مركز الروم الأرثوذكس في الناصرة، اللي هن أخذوا هذا المبنى وحولوا لمركز ثقافي، وشكرا للمجلس الطائفي اللي حول مبنى كان أول إشي مدرسي زمان جدا قبل إقامة الدولة وبعد إقامة الدولة، وبعدين صارت مطعم وعدة إشياء، فقرروا بالآخر أن يكون صرح ثقافي. فأنت اليوم كمان عم تفتح منصة اللي أنت بتقدر تحاكي فيها العقل بناحية ثقافية واعية، هذا اللي احنا رح نعمله في شباك الأغاني. فالمجلس مشكور أنه لما احنا توجهنا إلهم قالوا احنا بدنا نعمل مركز ثقافي وبدنا نكون متميزين بالوعي وبالاتجاه اللي بشرف ابناء البلد.
0: مكان العرض ذكرتي الزمان،
1: المكان هو رح يكون بالضبط في المركز الثقافي الأرثوذكسي في الناصرة، ورح يكون يوم الجمعة اللي هو بكرة. وكتير بحب أدعيك أنت والطاقم تكون معنا علشان تحس الأجواء بما معنا شباك الأغاني، أنك أنت تطل على مطل. تعرف في شغلة كتير حلوة، أنه لما بيكون في عندك موسيقى وبيكون في عندك غناء بشكل كيف بيقولوا مباشرة بتلغي الشر.
0: حلو.
1: لما عندك غناء وعندك موسيقى لا مكان للشر.
0: حلو.
1: لا مكان للشياطين، لا مكان لأي شيء ممكن يعطل الوجود. وإحنا يمكن بهذا الطريقة إحنا عم نحاول إنه نبني ونضلنا مستمرين في هذا الصرح وفي هذا البيت الجديد، انه احنا نعمل دايما بالمشاركة مع الجمهور، انه الجوقة هي الجمهور. هي مظبوط الجوقة عود الناد بتغني، بس الجمهور بده يكون له دور، ولما الجمهور بحس انه هو هذا هو انه هو جوقة رح يعطي كتير من قلبه، مش رح نحكي العقل قد ما رح نحكي الوجود العاطفي والوجود الإنساني.
0: هل في أغنيات خاصة بجوقة عود الند رح تتقدم في شباك الأغاني؟
1: هذه المرة لا، ولكن في عنا رح يكون تكريم وتأبين للمحامي الراحل وليد فهوم، اللي هو كان أحد أعضاء المؤسسين لجمعية عود الند. رح هناك نغني من أعمالنا، واليوم موجودة على المنصات في كل شيء أعيش يا قصيدة للراحل برضو توفيق زياد.
0: إيه ناخدك فكرة عدد أعضاء الجوقة وقديش عمر الجوقة حاليا سنوات؟
1: عمر الجوقة بتقدر تقول أنت بالغين بما معناه صرنا 30 سنة كتأسيس.
0: حلو.
1: اليوم كمان في عندي توجه أنه في جيل مهمش، في جيل منسي، في جيل بحاجة أنه يكون كمان في إطار غنائي، خلينا أقول باتجاه اللي هو واعي أكتر. اليوم في عنا كتير اتجاهات تطلع على كل المنصات الاجتماعية اللي هي بتغني بشكل فردي، ولكن احنا بحاجة كمان أكتر لإشي إنه يكون أنا مع الآخر بدال هذا الاغتراب اللي عم نعيشه، بالعكس نعيش الغناء الاجتماعي أكتر مما هو الاغتراب. ففي عنا هذا الفكر إنه احنا نفتح أبواب للانتساب للجوقة. احنا اليوم 12 واحد بس بحاجة كمان نكون أكتر، لأنه الصوت هو صوت مستمر، الغناء هو غناء مستمر. فيش عندي أنا فترة بقول هلأ بسكت عن الغناء، سواء في الموت، سواء في الهزيمة، سواء في الانتصار، دايما الغناء هو كان الراية الأساسية لكل الشعوب في العالم
0: ولكل المشاعر وكل الحالات عمليا.
1: بالضبط. وإحنا اليوم في عنا كتير مشاعر مقهورة ومكبوتة، إحنا بحاجة إنه نطلعها، فاحنا رح نطلعها بشباك الأغاني، رح نبث محبة، رح نبث نوع من انتماء، نوع من لطافة خلينا أقول بكل هذا الظرف اللي احنا عايشينه، لو ظرف جدا قاسي.
0: حلو.
1: جدا مهمش.
0: رح نختم الحوار مع حضرتك الفنانة كاتي جرجورة بإحدى أغنيات جوقة عود الناد.
1: يا ريت تحط في كل شيء أعيش، هي موجودة على المنصات.
0: إحنا يا رح نسمع أم المنديل الأوية هاي اللي جاهزة.
1: بس حط خلال البرنامج في كل شيء أعيش لأن هاي الأجداد، وفي عنا مجتمع اللي هي كمان أجداد من أم المنديل.
0: طيب بالنجاح الفنانة كاتي جرجورة.
1: شكرا، وبتأمل حضوركم معنا بكرة
0: إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: باي باي.
0: جوقة عود الند، أم المنديل الأويا، بعدها التذكرة التالية.

0: والتذكرة التالية تأخذنا إلى عروض عديدة في القصر الثقافي القرعوي. معنا على الخط الهاتفي مديرة قسم الثقافة والتربية اللامنهجية في بلدية كفر قرع السيدة مها زحلقة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. مها زحلقة مساء الخير سيدي.
0: عروض عديدة. عددي لنا العروض العديدة.
1: عروض مميزة وليست عديدة فقط، يعني دعني أقول أننا يعني بعد عيد الأضحى المبارك، ولكننا يعني في قرع بلدية كفر قرع والقصر الثقافي القرعاوي بادرنا إلى ما يسمى بربيع الثقافة، ربيع القصر الثقافي وحزيران الطفل القرعاوي. في هذا الشهر سوف تشهد مدينة كفر قرع فعاليات غزيرة مغزولة بكل الحب لأطفال كفر قرع والمنطقة، ولكن دعني أقول نحن في كفر قرع نعي حجم الوجع الذي يعيشه الأطفال من خلال كل المجازر والحروب والتوترات والملاجئ، وأيضا نحن ما بعد الكورونا لم نتوقف من حيث الأزمات، نعي يقينا وجيدا قديش احنا لازم نستثمر في روحانيات الأطفال وفي نفسيتهم. نختار يعني عروض مميزة. غدا الأقرب هو عرض فوزي موزي، وهو يعني تذاكر مباعة بسعر زهيد جدا لأطفال المدينة، سيكون غدا، ويعني تم إغلاق عدد الحضور. هذا الحدث باسم الطريق للكنز، نحن نقول بأننا نمنح كل الأطفال كنز، يعني نحن في كفر قرع نرى بكل طفل أنه العمود الفقري في هذا البلد، هو فرحة الأهل وسعادة الأطفال هي سعادة العائلات، والعائلات هي أسرة مجتمع كفر قرع. بعد ذلك سوف يكون معنا 20 شهر أيضا مسرحية بيضاء الثلج والأقزام السبع، وهي من أعظم وأروع المسرحيات التي تدمج رقصة الفلامينغو والقصص الشعبية. في ذات النهار بعد ساعتين من هذا العرض سيكون معنا عرض للرائع الفنان ابن شفاعمر نامي خازم وفرقة فانتازيا بأجمل العروض مع المهرجين، يعني أعمال ثقافية مغزولة ومدروسة بعناية فائقة، ويعني هي تلبي طلبات الجماهير، نحن نصغي لما يطلبه الأهل ونقدم الفعاليات. ولكن تعلم يعني مثلا فرقة فوز موزي هناك حالة عشق من قبل الأطفال وأهليهم.
0: ليش برأيك؟ ليش برأيك؟
1: برأيي ربما المضامين الرائعة، الألوان، الطريقة، لديهم قبول كبير لدى جمهور الأطفال. لا نحدثك عن الإقبال الجماهيري، أعلن عن الفعالية وخلال 16 ساعة وأقل نفذت التذاكر، الذي يعني وبيع التذاكر كان فقط من أجل إحلال النظام، لأننا نقيم العرض داخل بناية القصر الثقافي، وهذه يعني تعتبر سابقة في كفر قرع بشكل عام. فوزي موزي نقيم ذلك في استاد ملعب بساحة خارجية يحضر على الأقل 5000 شخص، والأمر يستلزم الكثير من العمل في بلدية كفر قرع، ودائما يحضر من كفر قرع ومن خارجها، ولكن هنا واجهنا محدودية المكان، وعليه كانت الأماكن المخصصة لأطفال المدينة ولعدد يعني محدود، لأنه بنهاية الأمر هناك 540 مقعد فقط في القاعة. فربما من خلالك وجه اعتذار لمن لم يتسنى لهم أن يعني يقتنوا التذاكر.
0: مكتوب قدامي في عرض حليم لفرقة سراج، تحكي لنا عنه.
1: يا سلام يا أستاذ غازي، يا سلام يا سلام على هذا الإبداع العظيم الذي تخرج به جوقة سراج التي نفاخر بها الدنيا إلى المجتمع العربي الفلسطيني وربما لكل العالم العربي. عرض حليم، احنا في كفر قرع، ودعني من هنا وجه تحية لبلدية كفر قرع التي يعني القصر الثقافي ينتمي إليها، وتحية لأخي المحامي فراس بدحي على دعم القضية الثقافية. نستضيف العرض الأول لحليم، سوف يكون بحيفا، هو العرض التجريبي الأول لفرقة سراج، ولكن العرض الأول الذي يتم استضافته في أي مؤسسة ثقافية سوف يكون على خشبة مسرح القصر الثقافي القرعاوي، العرض الأول في فلسطين في البلاد، سيكون في 13 حزيران 13 الشهر الساعة 9 مساء، ساعة وأكثر من روائع العندليب الأسمر عبد الحليم الذي نكون له كل الاحترام وكل الحب لعظمة وروعة المضامين الأغاني، ولكن أيضا لتواضع هذا الإنسان الذي غزا كل قلوب الناس واستوطن فيها حب كبير لعبد الحليم من كل العالم العربي ومن الأجيال الشباب. هناك تهافت كبير حتى من الناس الجيل الجديد، يعني كنا نظن أن الجيل الجديد لا يعي عظمة عبد الحليم حافظ، اتضح لنا من خلال الإقبال الكبير على تسجيل هذا العرض أن هناك شريحة عظيمة من الشباب

نبقى مع عالم الأطفال بما أننا في شهر الطفولة نسبيا. فولا فولا يا عصفورة.

0: وصلنا إلى زاوية افتح يا تلفزيون. معنا على الخط الهاتفي مديرة البرامج والمضامين في قناة مكان الإعلامية ربا ورور. مرحبا ربا.
1: أهلا غابي، أهلا فيك وبكل المستمعين مستمعي راديو مكان الأحباء.
0: مستمعي راديو مكان يتحولوا لمشاهدي قناة مكان بهاي اللحظات، شو بتنصحيهم يحضروا أي ساعة وأي يوم؟
1: أنا بما أنه إحنا هيك كل جمعة عم نتناول استوديو وعم نحكي عن الفنانين اللي رح نستضيفهم يعني من أسبوع لأسبوع، فهالمرة كمان بدي أنصحهم أنهم يكونوا معنا ويتابعوا معنا استوديو واللي من خلاله إحنا رح نحتفي بالفنان الموسيقار الكبير فريد الأطرش. هذا الفنان اللي جمع بين العزف الراقي، التلحين المبدع والصوت الرومانسي العميق، طبعا ترك بصمة لا تنسى

0: يعني في وجدان الجمهور
1: ملك العود
0: عارف.
1: خلينا نقول.
0: يعني عليك بالضبط، لقب بملك العود وموسيقار العاطفي، واللي بقلب هاي السهرة عمليا احنا راح نستضيف روزان خوري. طبعا روزان هي فنانة من ترشيحة بصوتها الدافئ وأدائها الصادق والراقي، فإحنا هيك رح نستمع لنخبة من أشهر أغاني فريد الأطرش، منها مثلا يا زهرة في خيالي، قلبه مفتاحه، وياك، وكمان رح نشوف يعني ونتعرف أكثر على روزان من خلال رحلتها الشخصية والعائلية، من خلال التقرير رح نكشف البيئة اللي فقدت يعني موهبتها فيها والدعم اللي دفعها لعالم الغناء لتصير واحدة من الأصوات اللي عن جد تبدأ في إعادة الأغنية الكلاسيكية وبتعيد لها نكهتها الأنيقة. طبعا برافقة سهرة المايسترو دكتور تيسير الحداد، واللي بيقدم شرح يعني حول مدرسة فريد الأطرش الموسيقية، على أسرار رومانسيته، على الجملة اللحنية، وطبعا كل قضية المزج يعني ما بين الغناء والعزف في أعماله. وطبعا زي ما في كل يعني حلقة أو كل أسبوع لحظة الذروة، وإحنا طبعا بنكون مع عمل غنائي أصلي جديد، المرة من كلمات رزان ومن ألحان الدكتور تيسير حداد، وفعلا هو يعني عمل اللي ممكن أقول يعني لحن خصيصا لرزان، أغنية اللي بتعبر عنها وعن إحساسها بطريقة اللي بتجمع هيك ما بين الأصالة واللمسة الحديثة.
1: حلو، ما ضلش بتهيألي ما ذكرتيش اليوم والساعة. بتهيألي
0: اليوم والساعة عمليا احنا بنحكي على يوم السبت الساعة 7:30 بعد نشرة الأخبار، وطبعا بهمنا انه هيك الكل يكون معنا يعني بالمشاهدة ويتمتعوا كمان بالشرح الوافي يعني عن سيرة ومسيرة الفنان فريد الأطرش، وكمان أغانيه الخالدة يعني وموسيقاه العاطفية الجميلة.
1: حلو. الإعلامية ربا وروى، مديرة البرامج والمضامين في قناة مكان، مضلش غير نتمنى لك التوفيق في هذا البرنامج وكل برامج قناة مكان وراديو مكان.
0: الله يسعدك، شكرا كثير لك غازي،
1: إلى اللقاء.
0: يا هلا يا هلا، باي باي.

ومن العروض القريبة مسرحية عجوء اليوم في المركز الجماهيري تمرة، إنتاج مسرح بيت الكرمة، تمثيل خالد عواد. غدا الجمعة حفلة الترانس على الشاطئ أرجمان في عكا.

وعلى أنغام لحن الخلود. نأتي إلى ختام فذاكر. إلى اللقاء الأسبوع المقبل.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. غداً على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غداً بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الورد.
8: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
9: عناوين أخبار: الثالثة من أورشليم القدس، حادث عنف في الناصرة يوقع جريحا. رئيس التجمع يؤكد أن قضايا مثل رئاسة القائمة المشتركة أو تركيبها لن تعرقل إعادة تشكيلها. عدد قتلى حزب الله يقارب 2700، وعاصمة الصومال تشهد اشتباكات عنيفة، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة الثالثة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. في الناصرة أصيب رجل في الأربعينيات من عمره بجروح متوسطة إثر حادث عنف، وتم نقله إلى المستشفى الإنجليزي للمعالجة، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث. في جديد المساعي لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شهادة إن مصلحة الشعب أعلى من الأحزاب ومصالحها، مؤكدا أن قضايا مثل رئاسة القائمة أو تركيبها لن تكون عقبة أمام تحقيق ذلك. وفي مقابلة أجراها معه الزميل رائد دياب ضمن حديث الظهيرة، أضاف أبو شهادة أن من يريد أن يقود المشترك يجب أن يكون واضحا إلى أين سيقودها، مشددا على أن حزبه سيلتزم بقرار الأغلبية. نظرا لعدم دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، فعلا يواصل جيش الدفاع ضرب أهداف لحزب الله. يشار إلى أن إقدام الحزب في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب حتى الآن بتصفية نحو 2700 من عناصره، ويعني ذلك أنه تكبد في غضون 3 أشهر ونيف خسائر تزيد بأكثر من 5 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسماه بحرب إسناد غزة. تشهد عاصمة الصومال مقديشو منذ الليلة الماضية اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وأتباع المعارضة، واندلع القتال عشية تنظيم مظاهرات احتجاجا على رفض الرئيس حسن شيخ محمود التخلي عن منصبه بالرغم من انتهاء فترة ولايته، ولم تتوفر بعد معطيات حول عدد المصابين.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. طنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عقلي.
10: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
0: طنجرة وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة: أورشليم القدس وتل أفيف 28، حيفا 27، الناصرة 31، 29 في جبال الجليل، هضبة الجولان وبحيرة طبرية 33، اللد والرملة 30، و 32 في بئر السبع. في الرابعة محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
8: الجولة الرابعة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان تفضي إلى اتفاق على وقف شامل لإطلاق النار، وأنباء تفيد بانسحاب جيش الدفاع من مناطق في عمق الجنوب اللبناني، بينما تستمر الغارات وخروقات حزب الله. ترقب في الساحة السياسية العربية في البلاد، الأحزاب الأربعة تجتمع في الناصرة للتباحث حول تشكيل القائمة المشتركة، فهل ستنجح في تذليل العقبات؟ ومن ميسي ورونالدو إلى إيران وترامب، بين السياسة والكرة، مونديال 2026 يفتح أبوابه بعد أسبوع واحد.
10: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
11: بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
12: يجي يوم جوز
10: واحدة
12: من
10: هالبتقعد تلاقوا
12: تلفيهم بهالمطعم
10: اليوم. غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
12: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
10: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
13: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
10: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
14: اجا
15: هدوء هدوء هدوء.
16: هيا يا جماعة بس شوي.
17: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
16: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
10: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
11: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
18: مرحبا مرحبا، أنتوا معنا على الطريق. أغاني كتيرة جديدة معظمها للأربعة، كمنا دايما طاقم هالفترة. أحلى التحيات، تحية من روبي، ساعدنا بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دايما شادي بلان أحلى التحية.

0: بيت ومشتاق لي لسنا مع وائل كفوري لحكايه على الطريق لليوم وين ما عم تسمعونا بالطريق بالشغل احنا مع كل الاربعة خليكم معنا على السماع على 3:30 اخبارنا الفنية رح نحكي اليوم مع وائل كفوري سعد المجرد محمد فضل شاكر شريهان هذا رح يكون على 3:30 قصة جديد احمد سعد
1: على الطريق

0: امبارح حكينا لكم اصدر 5 اغاني البومه اللي بضم 5 اغاني البوم الفرفوش كله اغاني ايقاعيه الصراحه كلها اغاني بتشبه بعض لسه مكمل معكم لنسمع جديد حمائي شيرين بحريه لمكس على الطريق غني من زمان واخبارنا الفنيه اسكت يا لساني
1: على الطريق

بس عزرا سمعتنا اغنيتها بنسخة ايقاعية اليوم من نظرة ريمكس عطري. سنعود لأغنينا هنسمع ميسا ضو واغني ناجحة كتير هالايامات هي وابو سجلوها. هتكون ضيفتنا يوم الاثنين ميسا ضو بلقاء

والتنين زي ما سبق حكينا الساعة 2 لقاء مع ميس ضو عن نجاح الأغنية. بس عنا فاصل إعلاني قصير دقيقة بالضبط ومنعود لنتابع معكم على الطريق وأغاني على الطريق.

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
6: على الطريق رجعنا مع شب خالد.
7: كل يوم في جديد،
6: كل يوم في جديد. رجعنا عمرو دياب.

0: يلا يلا يلا بينا. أرشد خالد هدف فرنسي إنجليزي وعربي غنوا لنا مع جان عمرو دياب اللي انطلقت العام الماضي وأغني ناجحة كتير مع أبوها خطفوني خطفوني. هذا الصيف الثاني على التوالي تغني وكمان مع نجم كبير الشاب خالد. لسه مكملين مع أغنينا سانت ليفانت. أخبارنا الفنية بعد شوي مع زميل عارين بصول على 3:30 بالضبط. إسا يا صباح الورد.
1: عالطريق.

0: كنت جلساني.
1: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عرين بسول
0: وشادي بلان.
1: أخبارنا الفنية، مرحبا عرين.
0: مرحبا شادي.
1: أخبارك كتيرة كالعادة. وائل كفوري نبلش معه.
0: وائل كفوري بعد كتير في أصوات حواليه وضجة، مش عشان أغنيته الجديدة شو مشتقلي، وإنما كمان عشان الضعف تبعه. الكل عم بيقول ماله ضعفان هالقدي وائل كفوري، تغيرت ملامحه.
1: حكينا عن الموضوع هذا قبل يومين ثلاثة بس مش قابل ينزل عن ترند.
0: لا يعني الكل عم بيحاول يبحث يعرف، حسب أطباء وتحاليل بيقولوا كتير شكله ببين انه بركي مصاب بالسكري، وفي كتير ناس بتقول هاي باس منجارو، بس ابر التخسيس اللي ممكن هيك تخلي وائل كفوري يبين بهذا الشكل. وكتير ناس قالوا
1: انه قديش 30 40
0: اكتر بكتير، طلع كيف مسفق. وفي كتير ناس قالت انه كنا نحبه اكتر قبل، كان اكتر جذاب، اليوم هقال هو مكيف حاله. ما يعني انا هيك منتبهة، بس من ناحية تانية سمعت لك دمج لدي جمادي، دمج كتير كتير حلو. وائل كفوري بأغنيته الجديدة بترد عليه فرح مخول بأغنية متعب قلبي، فالدمج وكأنه دويتو حقيقي،
1: كأنه سرقة،
0: مش عارف إذا سرقة أكتر إنه ولاو قديش في انسجام
1: يبترد عليه
0: بين هدول الأغنيتين.
1: اسمع.

0: ذكر الأغاني والصيف حافل بالأغاني الجديدة مفاجأة. محمد فضل شاكر.
1: صح محمد فضل شاكر صرنا نحكي عنه بطلنا نحكي عن أبوه. المهم أبوه أخذ براءة مش مهم. المهم محمد شاكر هو أكتر واحد كسبان من كل قضية أبوه. الناس صارت تعرفه تسأل عنه تسمع أخباره. ففترة العيد كنا معيدين فأنا وياك ما تخرفناش. محمد فضل شاكر ابن فضل شاكر خلف ولد
0: شو سمى يعني فضل
1: إلا فضل صغير يعني. إجا
0: صار سيد فضل شاكر
1: إلا صار سيده فضل ومبسوط مع حفيده.
0: بس المفاجأة
1: المفاجأة إنه محمد فضل شاكر مكمل بنشاطه مش بس كأبو
0: ديو
1: ديو
0: عمين
1: سعد المجرد.
0: شو جاب لجاب
1: سعد المجرد إسا مشغول كتير بمشاكل كتير ناس حواليه عم تحكي يعني شو اللي عم بيصير بقضيته مغتصب لا في جدل كتير كبير عن على قضيته مكمل بنشاطه الفني وكأنه بقول لك إنه أنا ولا إشي بكسرني وأنا مكمل أصدر أغاني. هاي المرة رح يكون عنده دويتو مع مين مع محمد شاكر عن جد
0: محمد الخلوق القديم مع المغتصب غريب
1: شعار فيه

0: الميكس كمان مش عارفة من ناحية مثلا لون الموسيقي كيف بدنا نزبطه مع بعض. الأغنية رح تكون بعنوان القمر الديالي
1: اليوم, اليوم رح تطلع
0: القمر الديالي اليوم 4-6 ونستنى
1: نختم أخبارنا مع شريهان اللي بدها تعود.

0: شريهان من وين تعود اصلا؟ انا من لما وعيت وبتقولوا لي شريهان دا تعود وشريهان دا تعود.
1: شريهان
0: الفوازير الايقوني. ايش بايش ايقوني؟ قل لي باي فتره.
1: جيل كبير كانت بالنسبه لها هي نجم كبير.
0: طيب هي استراج على اي جمهور؟ تمانينات تسعينات
1: في بعض
0: اللي كانت
1: كبير.
0: فيه 3 سنين كانت تعمل شو فوازير؟
1: تبعدنا احنا بعصر المسرحيات.
0: اوكي احنا اليوم بعدنا بعصر الفوازير.
1: لا
0: الناس بعدها بتستناها
1: في حنين للماضي.
0: 2021 كان في إلها إطلالي بعمل كوكو شانيل
1: مسرحية
0: حبوها الناس. في بعد جمهور للمسرح تبع شريهان. ليش هالقد يستنوها لما هي صار لها غايبة سنين؟ شو اللي كان
1: في تعاطف معها طبعا
0: للدراما اللي مرقتها.
1: صح
0: مرض
1: حياتها مرض
0: السرطان كانت مصابة بالسرطان.
1: حادث سير كمان
0: حادث سير
1: قالوا سوزان مبارك اللي دبرته
0: واللي هي تكرسحت من وراء لفترة طويلة.
1: صح علاجات طويلة.
0: فبفكر الدراما حواليها هي على القصص الاجتماعية ومش على فنها بس
1: الظاهر.
0: فعم بستنوها عشان ايش؟ وين راحت؟ شو عملت؟
1: تشوفوها كيف
0: شكلها
1: صار.
0: كيف صار؟
1: صح
0: فالناس بتحب الصحافة الصفراء مش بس الفن
1: الغموض
0: إلا هذا هو. مسلسل دراما عم بتحضر له إسه هي شريهان.
1: صح
0: شو؟
1: 15 حلقة
0: نستناها. مش عارف بدي أعطيها تشانس.
1: أوكي
0: طيب مع مين نختم؟ في سانت ليفون مع توليت. بحب هالأغنية.
1: يلا نسمع.
0: إيش اسمها؟
1: نانو.
0: نانو
1: نانو
0: نانو سانت ليفون وتوليت مع بعض أغنية نار.
1: يلا شكرا عارين. باي باي. نلتقي الأحد.
0: باي
1: الأحد
0: لا
1: عندي تصوير.
0: طيب تنين
1: تنين.
0: باي
1: باي باي.

0: אגני זמן זמן
1: عبد الحليم حافظ ومن زمان لليوم اخترناها للعندلي بالاسمر توبه 1955

0: انساك توحش ومرض وتصحيني.
1: اغنية من زمان اليوم سمعنا وسمعناكو اغنية العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ من الحان موسيقار محمد عبد الوهاب كلمات حسين السيد توبة. الاغنية الحلوة غناها بواحد من افلامه في بداياته عام 1955 ايام وليالي. هاي كانت أغنية من زمان لليوم.

0: يا بنت الايه بنسخه جديده، نسخه ال 2026 قبل 10 سنين 19 سنه تحديدا ل 2007 غناها تامر حسني بالبوم واحد من البوماته الناجحه كانت الاغنيه سمعناكم اياها اليوم بنسخه جديده مع مغنيه اي اي.
1: عالطريق عالطريق
0: الساعة عبد الوهاب شيرين تبعاً تبعاً

هنا معنا وقت لأغاني أخيرة قبل ما نتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة نسمع رحمة محسن نوردو إسا

اخر اغنينا لليوم راح تكون بصوت تونسي نوردو المصري رحمي محسن. شكرا لكم على المتابعه والاستماع. شكرا روبي كوني دائما شادي بلان. احلى التحيات ليله السبت 11 اللي بحب يسمعنا راح نكون بانتظاركم.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى، بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
6: عناوين أخبار الرابعة: أقطاب الأحزاب العربية يبحثون إعادة تشكيل القائمة المشتركة. الاتحاد الأوروبي يدعم الجيش اللبناني ماليا بهدف التصدي لحزب الله. بيروت تشكر الدوحة على مساعيها لدعم الاستقرار. متظاهرون في ليبيا يحتجون على مشاريع لتوطين اللاجئين، والحرارة تنخفض غدا قليلا.
7: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. عقد كبار مسؤولي الأحزاب العربية الأربعة اجتماعا لبحث إعادة تشكيل القائمة المشتركة. ويشير مراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب إلى أن رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شهادة أكد اليوم في حديث لإذاعتنا أن قضايا مثل رئاسة القائمة أو تركيبها لن تكون عقبة أمام تحقيق ذلك، ورأى أن مصلحة الشعب أعلى من الأحزاب ومصالحها. أقرت مفوضية الاتحاد الأوروبي تحويل 100 مليون يورو إلى الجيش اللبناني. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس إن الطريق الأفضل لإزالة تهديدات حزب الله هو تعزيز الدولة اللبنانية وسيادتها ومؤسساتها، مضيفة أن هذه المنحة ستساهم في عملية حصر السلاح بيد الدولة. هذا وشكر الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من خلال اتصال هاتفي على دور الدوحة في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة، بما في ذلك مساهمتها في إنجاح الاتصالات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. ويذكر أن وقف إطلاق النار لم يدخل حيز التنفيذ بسبب موقف حزب الله الرافض لذلك، كما عبر عنه الأمين العام للحزب نعيم قاسم. في العاصمة الليبية طرابلس نظمت مظاهرة أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضد مشاريع تتعلق بتوطين اللاجئين أو استقرارهم داخل ليبيا. ويشار إلى أن ليبيا تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا، مما يجعل هذا الملف أحد القضايا الأكثر حساسية من الناحيتين السياسية والأمنية.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
8: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في الخامسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: الجولة الرابعة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان تفضي إلى اتفاق على وقف شامل لإطلاق النار، وأنباء تفيد بانسحاب جيش الدفاع من مناطق في عمق الجنوب اللبناني، بينما تستمر الغارات وخروقات حزب الله. ترقب في الساحة السياسية العربية في البلاد، الأحزاب الأربعة تجتمع في الناصرة للتباحث حول تشكيل القائمة المشتركة، فهل ستنجح في تذليل العقبات؟ ومن ميسي ورونالدو إلى إيران وترامب، بين السياسة والكرة مونديال 2026 يفتح أبوابه بعد أسبوع واحد.
9: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.in. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
11: رجاء هدوء.
9: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
12: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي؟ أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
13: يلا
9: الليلة على قناة مكان، طنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عقلي.
12: نوم من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورق،
9: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
14: بعد ما تطلع له إياه للشوي قال بينفع تطحن لي إياها؟
13: نحن جوعانين وجاهزين.
15: اللحمة فظيعة.
13: واو واو واو، إيش فاخر من الآخر.
9: طنجرة وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: تحية لكم. ربع العالم تابع يوم السبت الماضي المباراة النهائية دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان أمام الأرسنال في المجر في بودابست، وحضرها امتلأ الملعب حتى يعني فاق 70,000 من المشجعين، إضافة إلى من شاهد على شاشة التلفزيون هذه المباراة. توقعنا الكثير الكثير الكثير، لا تقول لي إذا بتشجع الأرسنال وباريس لم أمالك ما خابتش، خابت الأمال من الأداء. يعني الأرسنال يسجل الهدف مبكرا ويعود لاعبوه ليغلق المباراة من بدايتها، فتصبح واحدة من أكثر المباريات مللا عرفها دوري الأبطال. إن كنت تشجع الأرسنال صحتين عليك أن يصل فريقك إلى النهائي، وصحتين على مشجعي باريس أن يصل الفريق إلى النهائي. ولكن الكثيرين اقترحوا، انتبهوا ماذا اقترح الكثيرون، ربما توافق أيها المستمع ربما لا توافق، اقترح الكثيرون يا جودة يا باسل ويا أحمد ويا محاسن أن يلعب ريال مدريد وأن يلعب برشلونة، أن يلعب هذان الفريقان رأسا في نصف النهائي، ألا يلعب لا ريال ولا برشلونة لا في التمهيديات ولا في ربع النهائي ولا في ثمن النهائي، أن يأتي المسؤولون في الويفا أن يأتي وأن يرجو المسؤولون في الويفا أن يترجى وأن يرجو المسؤولون ريال مدريد وبرشلونة، تعالوا بدنا نحطكم رأسا في نصف النهائي يا جماعة، خلينا بنصف النهائي مشان يطلع له على الأقل واحد على المباراة النهائية. يعقل أنه يكون نهائي بدون ريال بدون برشلونة؟ والله الأمور تفقد الكثير من قيمتها. يا ريت يدرس ذلك، ويا ريت يكون أحمد وهب رئيس الويفا ربما ليحقق ذلك لنا، بدون برشلونة بدون ريال مدريد في نصف النهائي والنهائي. أعتقد أنه أثبت بأن دور الأبطال يخصم من هذا الاسم الكثير من الحروف، على الأقل يخصم حرف الدال ويبقى وري الأبطال. تحية لكم.

0: لكم. أهلا بكم أيها المستمعون لبرنامج الرياضي ميكانيكس 2، واليوم البرلمان الرياضي. أجمل تحية من أسرة البرنامج، راني رشيد، أبو نمر، جسين محميد إبريك، ومحمد الشيخ خليل، وإيلان هولتزهاوزن. قبل أن نبدأ، اختراق مسيرة من لبنان في شمالي البلاد، مسيرة تخترق البلاد في الشمال، حدود الشمالية في البلاد للمواطنين في الشمال، توخي الحيطة والحذر من ذلك. إذن تعالوا بنا نرحب بأعضاء البرلمان. واليوم أقول للمستمعين بأننا سنلخص السنة الموسم الكروي، راح يكون لاعب الموسم حدا محلي وحدا عالمي. قضية الأسبوع ستكون موسمية، قضية عالمية، قضية محلية. صعبنا شوي على الزملاء في البرلمان، لأعضاء البرلمان، ولكن التجربة التي يتمتعون بها ستجعلهم ينجحون بهذه المهمة بشكل كبير. إذن المدرب المحلي الأحمد وهب، تحية لك، مساء الخير. لا لا لا، مش عم نسمعك بتاتا، المكان غير طيب وغير جيد، سنعود إليك ربما من موقع آخر. زميل جودات عودي، تحية لك، مساء الخير جودات.
1: تحية لك أخي محمد، جميع المستمعات والمستمعين، وأفقك الرأي على المقدمة بس بشرط، مش برشلونة اللي كان قبل 3 سنين، ولا ريال مدريد
0: اللي كان آخر سنتين،
1: اللي في آخر
0: اشتريت كل حكيك بمية في المية. أضفت الكلام، أضيف لكلامي، نريد ريال مدريد، ليس ذلك الريال في آخر سنتين، ولا نريد برشلونة اللي كان قبل سنتين. عظيم أكبر جا. زميل باسل زريك، تحية لك، مساء الخير.
2: أجمل تحية مسائية لك محمد والعموم المستمعين.
0: زميلنا محاسن ناصر، مساء الخير، تحية لك محاسن.
3: مساء الخير محمد لك لكل المستمعين والمستمعات، ولكن في نهاية الأمر الفريقين الأفضلين طبعا هم
0: الأفضلين. طبعا طبعا احنا ما أنكرناش هذا، بس فقدت متعة معينة، فقدت إثارة، ما أعرفش يعني، مع احترام الأرسنال
3: يستحق عمل كبير يعني.
0: استحق الأرسنال أفضل
3: انت كل جمع بدون برشلونة وبدون ريال مدريد،
0: في نقص. صحيح. المدرب المحلي الأحمد وهب الآن نستطيع ربما نستمع بشكل جيد. مساء الخير، تحية لك رئيس الويفا المفترض.
4: ضليل ياك، شكرا كثيرا وليشي، ولكن كنت بضيف البايرن ميونخ محمد. أنا فكر إنه البايرن فريق اللي أثبت نفسه من ناحية كرة قدم جميل جدا ومفتوح، شفنا ضد باريس سان جيرمان في نصف أي كرة قدم، وزي ما قلت لك إنه سميت لك أرتيتا مورينو رقم 2. تقدرش أنت تلعب كرة قدم بهذا الشكل كل الوقت دفاعية تبحث عن الهدف،
2: بس هذا مش أكيد مدح أحمد وايب إنه يكون زي مورينو، مش شرط يكون مدح
0: بالفترة الأخيرة، صار نوع من الدم
4: على إنه كرة القدم، على إنه كرة القدم الممل يعني،
2: بطلت المدربين الشباني يحبوا يتمثلوا بمدرب،
0: حكي عليه على أساس مش مدح.
4: مش مدح
0: يعني، أنت فهمته صح
1: هيك، على أساس مدرب دفاعي،
0: أخذ العكس بالضبط،
4: أساس مدرب دفاعي، لأنه اللي شاهد المباراة شاف 75% الكرة كانت في جرين باريس سان جيرمان يعني،
0: أعطاه الصفة السيئة اللي من مورينيو. طيب يلا خلينا نبدأ، نضل معنا وقت بنعود ونعود اتحاد أبناء سخرين وما يحدث هناك من غموض. يلا أيوة جاهزين؟ نعم
4: جاهزين
0: حالا، نشوف إذا فعلا نحن في جهوزية تامة إلى قضيتنا الساخنة التي سننطلق بها. إذن لحظات ونكون مع القضية الساخنة في برنامجنا في هذا اليوم، هيا بنا.
5: الآن في مكان إكس 2، قضية ساخنة.
0: إذن من كل واحد بيحدد لنا، بيقسم، بأخذ المحلي وبأخذ العالمي أو ما كان بعد المحلي. أحمد وهب،
4: قضية الساخنة الأولى أنا عندي محمد في كرة قدم إسرائيل، أنا ما اتطرقتش لكرة قدم، اتطرقت للعنف اللي كان هذا الموسم في كرة القدم، للتفوهات أمام اللعب اللاعبين السمر، للمبالغ الهائلة الجزء اللي أخذتها الفرق بسبب التفوهات وبسبب العنف اللي كان، وكل ما العنف بيزيد في كرة القدم الإسرائيلي للأسف، وبالأخص لما أنا بقول اليوم مكابي تل أبيب وبيتار القدس وأبوال تل أبيب في الديربي ومكابي حيفا وهذه المشجعين في بعض المباريات، يعني الأكثر مرة كان الموسم هذا هناك، كان هناك لجنة الفاعة اشتغلت في هذه المواضيع، وهاي المواضيع اللي بتأثر أكثر على كرة القدم وعلى الفرق وعلى اللاعبين، وبالأخص من ناحية مادية قديش الفرق دفعت غرامات، فهاي لازم يأخذوها في عين الاعتبار. وحسب رأيي هذا أكبر شغلي أو أكبر مهمة لازم تكون أمام الاتحاد العام وأمام الفرق على الجزء اللي عم يأخذوها من وراء المشجعين اللي جايين تعطلوا وما يسيروش كرة القدم، وهذا الإشي المؤسف كثير جدا. القضية استغني كمان صغير كثير محمد على قصة الفار في كرة القدم الإسرائيلي، هذا السنة كاملة محمد، يعني إذا انتبهت اللي شاهد البلاي أوف العلوي في هناك أهداف ألغيت بسبب الفار، كانت هناك في أخطاء، لهذا كمان كلف بعض الأحيان نقاط وبطولة. نفس الشيء كان هناك كثير من ناحية الفرق اللي تشكت وطالبت إنه التعديل والتغيير والتحسين، وكل هاي الأشياء لما كان ما وصلتش وما عملتش. فهذول الأشياء السنتين إذا بيكونش هني الأساس في كرة القدم، صعب جدا نشوف كرة القدم فيها نزاهة ويوصلوا لإنجازات في الموسم القادم. هاي الأشياء اللي أكثر إشي كان لها تأثير في كرة قدم الإسرائيلي هذا الموسم يا محمد. الإشي القضية الساخنة العالمية يا محمد، إحنا ما قدرتش أتطرقش لأمام المونديال، يعني إحنا بعد أسبوع المونديال، وإحنا كل مشجع في العالم بيتمنى يشوف لاعبين كبار وبيستنى، لأنه أكبر مسرحية في عالم كرة القدم زي ما تفضل قلنا محمد أكثر مرة، ما يقارب 5 مليار راح يشاهدوا كأس العالم، فهذا بدل قديش الناس متعطشة تشوف لاعبين. لما أنا بشوف لاعب مثل كول بالمر، فيل فودن، الأرنولد، هاوسن، لاعبين اللي مش كامبانيجا، لاعبين اللي مش موجودين، والأهم هناك لما باخذ دوناروما ثلاث من أحد أفضل حراس المرمى مش راح يكون موجود، بس توني كالافيوري في إيطاليا، ساندو تونالي، سوبسلاي أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم مع المجر مش راح يكون، تشابي سيمونز مصاب الهولندي ولكن هاي إصابة، كفارتسخيليا، أي لاعب أي مشجع بديش يشوف هذا اللاعب، فيكتور أوسيمين النيجيري،
2: لأنه تقسيم المقاعد من قبل فيفا على القارات غلط بغلط. بصيرش أوروبا، أوروبا تأخذ بس 16 مقعد لما صار عدد المنتخبات 48، وطرحنا النقطة في برامج السابق
4: أحمد وائل، هذا القصد
2: كله غلط في غلط تقسيم المقاعد بين القارات. أوروبا أعلى مستوى كرة قدم في العالم تعطيها 16-48.
4: باسل عشان هيك أنا هذا القصد الثاني عندي على إنه أوروبا هي ثلاث أرباع كرة قدم في العالم.
2: أقل 20 منتخب لازم يكون 48.
4: لذلك كمان لما أنت بتشوف شايل لاعبين وخذ إحنا مسؤولين، بس قلت لك شفيلي أوربان هذا اللاعب المجري أحد أفضل، لوكمان النيجيري، يعني عندك هناك لاعبين اللي بنستنى تشوف بكرة قدم.
2: إيش مستوى كرة قدم آسيا تدور 8 منتخبات آسيا؟
4: اليوم لما أنا بشوف كمان مرة لما أنا بشوف يان أوبلاك السلوفيني أحد أفضل حراس المرمى، يعني إذا بتاخذ دونا روما ثلاث مرات لم يكن في كأس العالم، راح يمكن الله ينهي مشواره في كرة القدم العالم يكون بدون ما يلعب في كأس العالم. لذلك حسب رأيي هاي قضية اللي لازم يكون البحث عن إنه التقسيم لازم يكون غير هيك في كرة القدم الأوروبية.
2: كوراساو والرأس الأخضر بالمونديال الإيطالية لا،
4: على الأقل لكرة القدم الأوروبية،
2: وهذا بنقص من أسهم المونديال. بكرة بتشوفوا اللعب قد يكون مستوى واطي.
0: طيب بعض
2: بعض اللعب على الأقل في الدور الأول.
0: أيوة. جودة عودي،
1: أنا قضية السخنة الأولى المحلية تبقى دائما موضوع المراهنات ونتائجها. نعرف أنه على مدار سنين طويلة في كرة القدم الإسرائيلية كان فيها أحداث من النوع، وللأسف الشديد أنه كل فترة وفترة الناس ما بتتعلم، اللعيبة ما بتتعلم، المدربين الإداريين ما بتعلموا دروس من العقابات اللي فرضت على كثير من الفرق، وفي بعض الحالات فرق تم هبوطها إلى درجات أدنى، لاعبين أبعدوا، مدربين أبعدوا، وبالتالي القضية اللي كانت خاصة في درجات الدنيا هون ألقت بظلالها على نتائج الفرق، على كثير من المدربين، على كثير من المسؤولين واللاعبين. وما تنساش كمان أنه يعني بالتالي انه بتزيد عليها موضوع الحرب اللي اثر على انه هاي الدوريات ما تكمل مسيرتها حتى نهايه الموسم، توقفت في مجال ما ومكان ما، وبالتالي تم تصعيد حسب القائمه حسب اللائحه حسب الموجود. فاعتقد انه هاي قضيه يجب الانتهاء. احنا اليوم عم نتطور، احنا في القرن 21 يا جماعه، هاي الاشياء لازم تكون بعيده كليا عن ملاعب الرياضه والمنافسات الرياضيه الشريفه. عالميا بدي أروح لشغلة واحدة معينة اللي هي جماعة احتفالات الفريق أو جماهير سان جيرمان بالفوز بالبطولة للسنة الثانية على التوالي. يحدث نفس الكلام، جماهير باريس سان جيرمان ما بتكتفي انها بتحتفل انه فريقها فاز ببطوله معينه، بالعكس عم بتقوم بعمليات تخريب واساءه،
0: شغب مخيف،
1: شغب لسمعتها، هناك مجاريح، هناك قتلى، لوين بدنا نوصل؟
4: الاف الدكاكين اتدمرت،
1: لوين بدنا نوصل؟ لوين بدنا نوصل؟ انتم فرحانين، عبروا عن فرحكم يا عمي، ارقصوا، غنوا، انبسطوا، انما تخوضوا هذا المجال، ما لا اعتقد انه في كره، مش في كره القدم، في الرياضه بصورة عامة ممكن نشوف صور من هذا النوع.
0: طيب هذا ما لديك باسل زريك؟
2: نعم، على الصعيد المحلي القضية الساخنة يعني اللي راجت في هذا الموسم وتوقف دوريات الدرجات الدنيا بسبب طبعا الحرب، مع كل إسقاطات هذا القرار وتأثيره على تجميد الهبوط وارتقاء فقط أصحاب المراتب الأولى في تلك اللحظة، في تلك اللحظة اللي كان مرتبة أولى ارتقى إلى درجة أعلى، إحنا نحكي عن درجة أولى وثانية وثالثة، واختتم الدوري بشكل غير طبيعي، هناك الراضي وهناك المحبط، بالفعل يعني قصة يعني أسدلت وألقت ظلالها بشكل كبير على الرياضة المحلية الموسم اللي فات. بالنسبة لهذه القضية الأسخن كانت التوقف وتجميد نشاط الدوريات الدرجات الدنيا. عالميا تراجع وتدهور كرة القدم الإيطالية، وهذا الانهيار برز بشكل واضح هذه السنة بسبب أولا
0: إيش قصت كرة القدم الإيطالية كمان في دوري الأبطال وكمان يعني في الأمور
2: يعني برز هذا بشكل واضح هذه السنة، أول شيء بعدم تأهل المنتخب للمرة الثالثة على التوالي إلى نهائيات كأس العالم، وهذه سابقة خطيرة كنت أقول.
1: هذا مش بالسابقة بس، أنا بتهي شيء مخزي لكرة القدم،
2: مخزي لكرة القدم الإيطالية. وأيضا إجابة لسؤال محمد، فشل أندية إيطالية في المسابقات الأوروبية، تراجع الكبار يوفنتوس، ميلان، إنتر ونابولي، يعني شوف سخرية القدر، فقط أتلانتا، مع احترامي لأتلانتا طبعا، أنا مش
0: طلع إنه طلع وين طلع وين،
2: فقط أتلانتا مثل إيطاليا بدور الأبطال، وين بس لثمن النهائي وصل، تخيل يعني الفريق الوحيد اللي مثل إيطاليا بدوره مش وصل للنصف نهائي، لا للثمن نهائي، وباقي الفرق ما وصلتش لإشي مخزي، إشي مقزز. وعلى الاتحاد الإيطالي استدراك استخلاص العبر، يفحص الأمور بشكل جيد، لأنه كرة القدم الإيطالية عم تنهار، يعني عم كرة ثلج وعم تدهور وعم تنزلق إلى الهاوية، فإذا بتدركوش الأمور وبحطوا نقاط على الحروف مش راح تتحسن كرة القدم الإيطالية، وهي القضية الساخنة بالنسبة لي العالمية.
1: في الثمانينات كانت يوفنتوس ميلان وإنتر مسيطرين على الكرة العالمية
2: طبعاً
1: كلها.
2: طبعاً.
0: طيب محاسن ناصر،
3: بدون أدنى شك يعني اللي تركوا له جودة وباسل بالنسبة للمراهنات والرشاوة في الدرجة، يعني في فرق استفادت من هذا الإشي مثل بولي متفحم، ولكن في فرق ثانية منافست على الصعود كمان تضررت كثير، أمثال أبناء جديد المكر أو غيرها من الفرق. يعني هاي هي كانت قضية ساخنة في كرة القدم الإسرائيلية، ولكن عالميا أعرف إذا هي قضية ساخنة، ولكن مصر على لاعب ليفربول دياكو جوتا يعني أثر كان، وأخوه طبعا أندري طبعا بحادث طرق مروع، يعني هز مشاعر كل كرة القدم العالمية وفريق ليفربول وجمهور ليفربول وكل الجماهير في العالم، يعني بالفعل كانت كارثة إنسانية. جوتا كان لاعب محبوب جدا، رائع جدا، يعني كل كلمة بحق، يعني حرام على لاعب من النوع نفقده بهذا الجيل بسبب حادث طرق مؤلم. أيضا قضية فريق ساوثهامبتون، يعني إحنا نحكي منلخص العام، يعني قضية فريق ساوثهامبتون طبعا والتجسس على فرق أخرى، يعني إحنا يعني لوين، يعني إحنا بال 2026 بعد في إشي من النوع يعني بتجسس على فرق، يعني هذا أدى إلى إقصاء هذا الفريق من مباراة الصعود إلى البريمير ليج. وقضية سخنة أخرى تعرضت لجمهور باريس سان جيرمان، ولكن هناك فريق آخر في بالدوري الفرنسي هو فريق نانت، هذا الفريق فقط إلى الدرجة الثانية، أعمال شغب تعدوا على اللاعبين، على المدرب، على الطاقم الإداري، حرقوا الملعب، حرقوا غرفة الملابس، بالفعل يعني فريق نانت هو فريق عريض في الدرجة في الدوري الفرنسي، يعني أول مرة بهبط من يمكن من 24 سنة، كان بالفعل إشي مقزز يعني تصرفات هذا
4: محمد أعطيني بس مداخلة صغيرة هون. أنا طبعا. فكري لازم كل كرة القدم الأوروبية تتعلم من كرة القدم الإنجليزي. أكبر مشاغبات في العالم كانت في الدوري الإنجليزي، فهناك قاموا محكمة بس لهاي الأشياء. يعني كل مشاغب بيعمل محمد مشكلة يوم الحد الصبح بيكون في المحكمة، يعني بيستنوش عليه لا يوم ولا يومين. 400 واحد يتوقف في باريس، 400
6: والعقاب صارم، والعقاب صارم كمان،
4: والعقاب صارم في إنجلترا. لذلك اليوم بتشوف مانشستر سيتي لما مشت في الشوارع في أي احترام، لما أخذوا الكاسين كيف أي احترام كان، وكيف الجمهور
0: استقبل برشلونة كمان
4: في ليفربول، في برشلونة نفس الشيء. لذلك أنا بفكر بلا ما يكون هناك تعلم الأشياء من إنجلترا، هاي الأشياء إنه يكون هناك محكمة صارمة، هناك يكون عقوبات قاسية جدا، مش ممكن هذا الشيء يتغير. في ممكن بس بعد شغلي محمد كمان اللي هاي كمان لازم نحطها على الطاولة، إنه هناك في اليوم كثير من اللاعبين توجهوا للمحاكم ضد كثرة المباريات، بالأخص في الدوري الأوروبي، الدوريات الأوروبية، وبالأخص في الدوري الإنجليزي. يعني بقول لك كثرة الإصابات اللي بتصير عند اللاعبين بسبب كثرة المباريات، وبسبب إنه هناك في الجمعة في الأسبوع مباراتين وثلاثة، وهذا عم بيؤدي لإصابات كثيرة اللي عند اللاعبين، وإن بيطلبوا إنه هناك يعطوا أكثر إمكانية وقت من أجل الراحة للاعبين، ويعطون أكثر وقت في نهاية الموسم كمان راحة، وما يكونش هناك كثير مباريات قريبة في نفس الأسبوع ما يعملوش. وهاي الأشياء اليوم في البحث من الموسم القادم في الدوري الإنجليزي على الأقل.
0: طيب خلصنا شباب، هيك محاسن انهينا الامر.
6: تصوف
0: طبعا. ماشي ماشي ماشي.
5: الان في مكان اكس 2 لاعب الاسبوع
0: باسل زريك،
2: لاعب الموسم محليا كينكس كانغاوا، مهاجم فريق ابويل بيرت سبع، هو هداف الفريق مع 12 هدف كان بعضها حاسم، ولعب دورا اساسيا في في الحصول على لقب الدوري لفريق ابويل بيرت سبع هذا الموسم. كينكس كانغاوا محليا، عالمي محلي اذا شئتم عنان خلايلي. عنان خلايلي كمان اخترته لاعب الموسم على الرغم من عدم فوز فريقه البلجيكي سان جلواز اونيون بلقب الدوري البلجيكي، ولكن عنان السني هذا الموسم قام بنقل نوعي، بقدرش ولا واحد ينكر هذا الاشي بالقفز اللي عملها عنان، واصبح يعني هدفا لعدة فرق اوروبية رائدة. سمعنا عن نابولي اعرب اهتماما لضم عنان خلايلي، وبالامس او امس الاول سمعنا ان ربما توتنهام الانجليزي ايضا يغازل عنان خلايلي، وعنان خلايلي حتما سوف ينتقل الى فريق اكبر اعلى شأنا والى دوري أفضل من الدوري البلجيكي في الموسم القادم. وعالميا اخترت كفارتسخيليا، كفارتسخيليا صانع ألعاب فريق باريس سان جيرمان، اللاعب الجورجي اللي يعني كان له دور كبير جدا جدا في أن حفظ باريس سان جيرمان على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، طبعا أيضا في الدوري الفرنسي. فهؤلاء هم اللاعبون الثلاثة الذين اخترتهم.
0: جودات
1: محليا طبعا اكيد بدي اضم صوتي لصوت باسل بالنسبه لكانغاوا لاعب ابو عبير السبع، بالنسبه لعنان خلايلي هذا بدون شك. بدي اضيف بس شيء اخر للي قاله باسل، انه عنان خلايلي مش بس ابدع، وانه يعني كثير من الفرق عم بتدور عليه للموسم القادم، الفرق الكبيره طبعا، الا انه كمان يعني تقدمه الهائل، تم اختياره كافضل يعني ضمن المنتخب الافضل لهذا الموسم في الدوري البلجيكي فواحد من ال11، هذا انجاز كبير جدا كبير جدا بالنسبة له. وأكيد محمد أبو فني اللي يعني في بداية الموسم كان يقوله يتأرجح أنه مش راح يضل في فرنس فاروش الهنغاري، بالآخر رجع وقدم مستوى رائع جدا، واليوم كمان أصبح قتم في صربيا في النجم الأحمر. فبتهيألي أنه محمد أبو فني كمان ممكن نعتبره واحد من نجوم هذا الموسم. عالميا ذكرته اللي ذكرته، أنا بدي أروح على صاحب حبيبنا محاسن بدون شك، الأمين جمال قدم موسم رائع جدا هو ورافينيا، بس أنا بدي أختار أمين جمال لأنه قدراته الفنية إلى حد ما، سيطرته على الكرة ومراوغاته أعلى نسبا يعني من نسبة لرافينيا. كفريق بدي أخذ باريس سان جيرمان للسنة الثانية على التوالي، يتوج بدوري أبطال أوروبا، يؤكد أن هذا الفريق بالفعل على طريق صحيح. ويجب أن أضيف فريقي في مصر الزمالك اللي توج بطولة الدوري، رغم انه ضده 18 إيقاف قيد لم يتمكن من إحضار لاعبين بل باع لاعبين في خلال الموسم.
2: مين لاعب الموسم منه الزمالك؟
1: باع لاعبين حتى يتم دفع أجور اللاعبين الموجودين الباقين في الفريق. واللاعب الأبرز طبعا هو بيزيرا الجناح الأيمن البرازيلي اللي أحضره هذا الموسم وهو أفضل لاعب في الدوري المصري وأفضل تعزيز أجا.
0: طيب نحن مع أحمد وهاب.
4: أول شيء بالنسبة لي أنا محمد اللاعب أكثر من اللاعب ولكن بدي أخذ دافيد رايا حارس مرمى الأرسنال. دائما أنا بقول حراس المرمى إلهم القصد الأكبر بسبب على أنه إذا هو بيجيب نقاط إذا بدك نأخذ الموسم محمد دافيد رايا جاب 8 نقاط للأرسنال هو اللي جاب 8 نقاط وهي هي النقاط اللي أعطت هذا الفريق البطولي. لكن حسب رايا هو الحارس الأفضل اليوم وصعب جدا ما نشوفوش الحارس الأول في إسبانيا في كأس العالم. في كمان بالنسبة لي أنا محمد حكوا عن كناغوا ولكن دور بيرتس مكابي تل أبيب مع أنه هناك أخذت البطولة ولكن لاعب خط وسط 19 هدف هداف الموسم وهو القصد الأكبر وحتى الآن مكابي تل أبيب لم تتعاقد معه للموسم القادم فهذا بديل
0: بطار بنية بالكوة
4: بطار بيضغطوا عليه كثير ولكن تعرف أنا حكيت معه بنمني يعني هو الوكيل قال لي بعد ما لما انهاش المشوار بالنسبة له حكيته عن كناغوا ولكن دام بيتن كمان له القصد الأكبر في بير السبع يعني هو اللي وصل بير السبع لو وصلت له فضل كبير وستاف توريلا محمد أبويل تل أبيب
0: هذا اللاعب بدي أذكرك فيه كمان
4: توريلا لاعب ممتاز أبويل تل أبيب اللي قاد أبويل تل أبيب أحد أفضل اللاعبين وما بنقدرش كمان إحنا ما نذكرش فيتينيا وديكلان رايس لاعبين لوتارو مارتينيز هاري كين اللاعبين اللي كلهن القصد الأكبر في فرق هذا الموسم حسب رأيي هاي اللاعب وإليال تيرسا لاعب خط الوسط في بير السبع هذول هن كانوا اللاعبين المركزيين على الساحة الأوروبية والمحلية هذا الموسم.
0: طيب محاسن
7: محليا طبعا اللي بحقق الألقاب له الفضل يعني كناغوا طبعا قاد فريق بير السبع إلى موسم استثنائي والفوز بالبطولة كمان أنا اخترت دور بيرت طبعا 19 هدف مش مفهوم ضمنا للاعب خط وسط 19 هدف ملك الهدافين أنا خلائلي بدون أدنى شك بالرغم أنه بيلعب في بلجيكا وأنا قلت لكم ما تستعجلوش أنه بدروع عن نابولي لأنه ممكن ما يروح وبالفعل أنا ما أعتقد أنه بيش راح يروح عن نابولي راح يروح على فريق آخر
4: بسبب السعر
7: طبعا اذا نزل سعر بدروع نابولي هذا بدون ادنى شك حاليا هو خارج نابولي عالميا انا اخترت فيتينيا يعني فيتينيا البرتغالي رائع هذا بسموه الجي بي اس تاع باريس سان جيرمان يعني القلب النابض لفريق يعني له اسهم كبير بفوز باريس سان جيرمان بدوري الابطال الموسم الثاني على التوالي اخترته حارس مرمى الارسنال ولكن انا اخترت حارس مرمى برشلونه جوان غراسيا طبعا 15 مباراه لم يتلقى اي هدف من اصل 30 مباراه لعبها يعني لعب 30 مباراه مع برشلونه حافظ على 15 مباراة شباك خالية من الأهداف يعني كان يعني وقت إن كانت برشلونة بحاجة لحارس مرمى كان جوان طبعا هناك وكان له يعني قصد كبير في تحقيق البطولة بدون أدنى شك كفار هذا تسخيليا طبعا لاعب باريس سان جيرمان بالفعل كلاعب أفضل لاعب اختير طبعا كأفضل لاعب في دوري الأبطال كمان هذا اللاعب يعني من قبل الفيفا
2: مرشح للكرة الذهبية كمان
7: بدون أدنى شك بيستاهل كمان
4: الكرة الذهبية بس تتعلق بكأس العالم كثير لو هو في كأس صحيح. العالم صحيح. كان ممكن ولكن صعب جدا
2: مش شرط مش شرط في كتير نجوم حصلت على الكرة الذهبية من منتخبات مغمورة ومجهولة
4: لما ما كانش كأس عالم لما في كأس عالم ما
2: جورج وي ما أخذش الكرة الذهبية
1: بس لسه في كاس ميلان لسه حاليا في كاس عالم
4: في كاس عالم لما في كاس عالم باسل صعب ممكن. جدا ممكن دائما بياخذ اللاعب اللي يكون
2: ممكن
4: بكاس العالم
2: ممكن تكون صادق مزبوط
7: طبعا ما بنسى الامين جمال كمان يعني بديش اظلمه كمان كان رائع جدا في منذ بدايه الموسم
4: وانا بفكر القصد الاكبر لرافينيا يا محاسن مش لامين جمال
0: نتوقف نعم نتوقف مع الاعلانات ومن ثم نواصل
5: غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد
8: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل
5: موسم غير تقليدي وغير عادي
8: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها
9: اشعلها ابو الورد اشعلها
5: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
9: الله يا ابو الورد
5: كل قناة
10: القضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
11: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
10: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
11: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: الآن في مكان إكس 2 خيبة أمل.
1: جودة عودي جودة عودي.
2: خيبة الأمل المحلية طبعا بدون شك الريني, وأكيد يمكن الكل راح يوافق مني في هذا الرأي, لأنه من بداية الموسم كان إشارة واضحة أنه هذا الفريق سينافس أو على البقاء, وأنه دائما كان في مناطق أو في مراتب متأخرة جدا, وما فترة صغيرة هيك صحي وحسينا أنه يعني ممكن مع بداية البلاي أوف القسم السفلي أنه شوي ممكن
1: يسلو. وقفت معنا لعبة بأبو عيركوس تعادل أو فلوس كان
3: من عنوانه
1: يا أبو مزبوط, بس محاسن وصلوا وصلوا لمرحلة قوية للبقاء بالفوز البيتي. فوز بيتي أبو عيركوس
2: أتأملنا, ولكن خاب
1: ضرب أهدر وضرب الجزاء 11 متر ولا كان بك الفريق.
2: خاب أملنا من الريني إلى حد ما, كمان سخنين يعني كانت في فترات طويلة في منطقة البلاي أوف العلوي, وبالتالي صحيح انهم ضمنوا حاليا بكير, ولكن يعني كان ممكن يكون افضل من هيك. بنضيف الهن اكيد مكابي حيفا مخيب جدا جدا جدا للامال, وفيش داعي نوسع. عالميا فريقي مين بده يكون غير ريال مدريد, مش بس انه ولا لقب ولا اي شيء, الا انه كمان اداء يعني مش انه مش مقبول ولا ممكن يكون مقبول
4: ولا
2: أبداً.
4: بشكل
2: مقبول لا, هذا انعكس على النتائج وعلى انجازاته, انه لا كاس ولا دوري ولا ابطال اوروبا ولا حتى كاس التوتو عندهم. فبتهيألي هاي اكبر خيبه امل بالنسبه لي هذا الموسم.
1: طيب هذا بالنسبه لك احمد وهب.
5: خيبة الأمل الكبيرة بالنسبة لي أنا محمد إرنسلوت على الساحة العالمية, هذا المدرب بعد بطولي بعد موسم بطولي كان وعزز الفريق أكثر مدرب ما يقارب 600 مليون باوند, عزز الفريق من فريفون لاعبين ممتازين, يعني أحضر لاعبين فيرس أحضر لاعبين من أجل أن يقودوا الفريق. وشو عمل من هاي الناحية بالغياب بدون شك دياغو جوتا موتو ولويس دياس, هذا أفضل لاعب اليوم في بايرن ميونخ, كان له تأثير كبير, ولكن هذا شو عمل يبس محمد صلاح خلال تقريبا نص الموسم, وشوفنا قديش كان في عنده تراجع. مدرب اللي ما عرفش
3: شو انا توقعت هبوط, وتوقعت يعني من ليفربول انها تكون بهذا المرتب بعد الفوز بالبطوله يعني الموسم اللي فات.
5: لا بالعكس, خذ بيب غوارديولا, خذ كومباني, خذ
3: لا بالعكس, هاي ولا مره يعني بعرفش, ما عجبنيش هذا المدرب شيء, بالرغم انه
5: معقول محاسن, ولكن مدرب بهذا المستوى لا احضر لاعبين بهذا المستوى, يعني التوقعات كانت من ليفربول هذا الموسم على الأقل وين وصل في بطولة أوروبا, ولا أي كأس هذا الموسم ولا أي بطولة ولا أي لقب.
3: التعزيز مش المعادل للنجاح, وأكبر مسألة هو ريال مدريد, يعني مش كل فريق تعزز بملايين يعني لازم يأخذ بطولة, يعني
5: ما اختلفناش في هاي النقطة, ولكن المدرب وفريق مثل ليفربول ممنوع يبين وممنوع كان يظهر بهذا الشكل خلال الموسم. بالنسبة لي على الساحة العالمية المحلية حق ذكر جودة مكابي, بالعكس مكابي حيفا أكبر خيبة أمل وأكبر ميزانية فريق محمد. اسمع محمد دقيقة, فريق مثل مكابي حيفا 9 مدربين, تعرف شو 9 مدربين بيشتغلوا في الفريق, ولا في فريق في أوروبا في شأن زي من ريفايل لبراك باخر لروي شني دافيد ميرتن لدور جانون قال باكنين إتايزي ليفا, كل واحد له وظيفة كمدرب من حراس المرمى. 9 مدربين بيشتغلوا في مكابي حيفا يا جودة, 9 مدربين فريق كرة قدم مخيب للأمال, كرة قدم ما فيش طريقة وأسلوب,
2: في مدربين للضربات الثابتة كمان
5: يا كله عندي 9 مدربين, عم بقول لك عديت لك يعني 9 مدربين بيشتغلوا في فريق مكابي حيفا, فريق مثل مكابي حيفا لا كرة قدم لا أسلوب لا طريقة, وبيتعاقدوا معه. واليوم أنا بقول لك ما مرة, أول شيء لازم تبدأ من الرأس ليورجن فايلو, أنت كنت مسؤول عن كل التعزيز, مسؤول عن طريقة اللعب على الأسلوب, أنت نظمت كل هاي الأمور, مكابي حيفا لازم يكون فيها تغربل بشكل رائع. وحسب رأيي أنا براك باخر ممنوع كان يستمر, وأنا بعرفش إذا كمان ممكن بروحش في نص الموسم, لأنه حسب رأيي مكابي حيفا بالنسبة لي كانت أكبر خيبة أمل هذا الموسم.
1: يلا محاسن.
3: محليا كما احنا كلياتنا متفقين طبعا, يعني القضايا هي مشابهة طبعا, مكابي ابناء الريني يعني انا بعد موسمين في البلاي اوف العلوي.
1: انا دائما بحكي محاسن كل ما تشابهت كثير الامور بدل على نوع من مهني واتفاق على وجه واحد, يقول راح بقدر يذكرها من زاوية او من وجه
3: محليا معين. احنا بالنسبة لمجتمعنا العربي طبعا هبوط فريق من الدرجة العليا للدرجة الممتازة هي خيبة امل بدون ابناء شك. الريني توقعت انه يكمل اكثر كان, ولكن تحبطات ما بدناش نتطرق لكل, بعرف شو كان بيريني إدارية مهنية مدرب مش لازم كان يكون, وحذرنا من الأول ولكن لحياة ليمنتونادو، وهذا أدى إلى هبوط الفريق لدرجة ممتازة. طبعا مكابي حيفا يعني براك باخر فشل ذريع يعني، يعني كل كان يتوقع أن مكابي حيفا تنافس على الأقل على البطولة، بالشرط تأخذ البطولة، ولكن يعني إداء متدني، لاعبين بدون بدون بدون روح إلى الفريق. خيبة أمل بالرغم يعني يوجد الكثير من الجماهير العربية بتشجع مكابي حيفا، كانت خيبة أمل للجميع عالميا واحد ووحيد يعني ريال مدريد يعني موسم ثاني صفري على التوالي، مش لأن أنا برشلونة، ولكن يعني خيبة أمل الكل بوافقني حتى
4: بس أنت مش لازم ريال تختار ريال مدريد عشان إنك
3: لا لا بدي لمين بدي أختار برشلونة يعني
4: لا
3: يعني فريق
4: خلي جماعتك تختاروا
3: لا لا أنا تمام
2: حسن أنا
3: محمد حتى جمهور حتى محبي ريال مدريد عندي خيبة أمل بوافقوني الرأي إنه ريال مدريد
2: خيبة أمل مدريد.
6: أنا خليني أقول لك يا محمد مرة محاسن مرة كنت قاعد أنا وشلومو شيرف عاد بقول لي شاني رويت سلولات مأمنين يوم بكل كبوتسا أمر لي يعني جاي عبالي أقلب بالي لهكي بقول لي بقوله ليش بقول لي أنا أخذت 3 بطولات مع مكابي حيفا فكنت مأمن مدرب حراس المرمى مدرب اللياقة البدنية مدرب كرة القدم أشتغل لحالي 24 ساعة وجبت أرقام كل هاي المدربين فاليوم مع 9 و10 مدربين
3: مش عارف شو أنا حسب رأيي هذا الصح يعني أنا حسب رأيي لازم يكون صلاحية مطلقة
6: يعني هذا الحديث منه يعني بعدين أنا بالنسبة لي خيبة أمل مش ريال مدريد أنا محاسن ومحمد كل الجميع خيبة أمل من ريال مدريد ولا أي لاعب في منتخب إسبانيا لما سألوا دي البوينتي قبل يومين
3: ما عطيتنيش أكمل كمان هاي يعني ما هي خيبة الأمل اللي يلا كمان طبع. إنه
1: يلا.
3: يعقل إنه فريق زي ريال مدريد ما فيش عنده لاعب سمت اللي ليش هذا بيستاهل هذا على ما يبدو إنه بيستاهلوش لأنه مدرب منتخب إسبانيا
1: لا في لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: في
1: الكادر لا لا لا لا الكادر
2: في ثبات شخصي
1: لا لا لا الكادر الكادر في ثبات
3: شخصي عند المدرب يعني وقت ما اختار 10 من برشلونه لان على زرع عينين يعني يا جماعه ولا حسب
2: لانه ميال يعني. لبرشلونه
1: لا في ثلاثه لا في ثلاثه اربعه للكادر للكادر بيدفع من الرياض سهولي
3: انت لو انك مدرب جوده لو انك مدرب ريال مدريد بتحط ال 18 من ريال
4: اقول لك شغلي محاسن اقول لك شغلي حتى لو ولا واحد مناسب للمنتخب
1: لازم يكون ثلاثه
4: عشان اسم ريال لازم يكون ثلاثه وانا مش رياليستي ولا برشلونه
3: مين بيلزم مدرب منتخب انه يختار لان اسم من ريال مدريد لازم يكونوا لعيبه من ريال مدريد يعني
2: مين احسن من هويسن مين
1: احسن من هويسن
3: في احسن من فرق ثاني شو مالك احنا بنطلع برشلونه وريال مدريد ولكن في 18 فريق
6: كان الوادي هذا
1: هويسن اسينسيو
6: راح يكون احد افضل لاعبي الدفاع في العالم
3: ممكن راح يكون لكن حاليا بالمواسم السنين اللي هو مع
1: هويسن اسينسيو كاريراس فغارسيا لا لا لا الكادر لا لا لا لا للكادر للكادر
2: تياغو الولد اللي طلع جديد
1: الولد للكادر لا في شيء على كل حال ما لاول مره في التاريخ جماهير من دولتين بنتظروا فشل منتخباتهم اسبانيا ومين الثاني
2: مصر
1: مصر
2: مصر انا اول مش
1: جمهور
2: مش منتخب مصر هذا منتخب حسام حسن
1: لا لا احنا انا بقول لاول مره اذا انتم بتتابعوا لاول مره جماهير من بلد بتمنوا اللي هن اسبانيا ومصر
2: صحيح
1: انه يعني كم هائل من الجمهور
3: صحيح. لا حدد حدد جماهير ريال مدريد
1: طيب ما هو جمهور يعني جمهور اسباني
3: يعني.
1: ما هو جمهور اسباني ما هو جمهور اسباني انا بنحكي
4: هذا منتخب كاتالانيا
1: بنحكي جمهور اسبانيا لاول مره في جماهير من نفس البلد تتمنى فشل لفريق لمنتخبها اللي هي مثلا على سبيل المثال جمهور اسباني اللي مش مهم من الريال بس اسباني وجمهور مصري هذا الامر لا يعقل يعني شيء غريب
2: مصر اكبر 60-70% بتمنى
6: محمد بس خليني جمله واحده
1: الوقت الوقت كول
6: الوقت بس جملة واحدة لو المدرب ديلي بونت شوي عنده شوية تيك شوية عمق على أقل يأخذ 3 لعيبة للكادر ممكن كان يعمل هدوء في إسبانيا
4: عشان وجه الناس بس
1: للكادر للكادر احنا مش قلناش للتركيب يعني انا مثلا انا بحب 3-4 منتخبات انا مشجع ريال بس حابب اسبانيا حاببين حابب اشوف هذول حابب اشوف الامين جمال بيلعب حابب اشوفه يعني كمان حلو حتى لو مش من فريق انا بقول للمستمعين حتى لو فريقك ما جاش منه لعيبه بتحب منتخب ضلك حب المنتخب يعني تتحيزش لمنتخب من تحت راس فريقك هذا انا اللي بقوله يعني زي جوده عودي جوده عودي يتحيز للمنتخب من تحت راس لا بتحب المنتخب لا. حبه حتى لو من فريقك اللي من نفس البلد فيهوش ولا لعيب. يعني بحب إسبانيا من جمهور ريال لازم يضل يحب إسبانيا.
2: أتحيز للعدالة فقط
1: يا عمي ما يكون. أنا مثلا يعني بمرحلة ما بدي حاب أشوف إسبانيا، حاب أشوف الأمين جمال بيلعب. أنا بحب الرياضة
2: يا رجل. الزمالك بطل الدوري بأخذ منه ثلاث لعيبة، والأهلي ثالث الدوري وبأخذ منه اثنين حراس مرمى وثمان لاعبين.
1: خطأ. بس مش لازم إنه الجمهور ريال ما يحبش منتخب إسبانيا. يلا بنواصل.
7: كيف يعني وقت؟ طب ما برشلونة
1: ياخذ البطولة؟ لا أنا موافقين بس ثلاثة أربعة للكادر. ما حسن أنهيت؟
7: نعم.
1: باسل يزريل.
4: خيبات الأمل مش جديدة محليا كيف قالوا الشباب الريني ومكابي حيفا، طبعا خيبتين أمل وإلى حد ما سخنين. عالميا غير الألو اخترت أنا وولفسبورغ الفريق الألماني. يعني أنت بتلعب الاختبارات من أجل الهبوط أو البقاء في دور الأضواء الألماني، بيخسر أمام بادربورن اللي هو ثالث ترتيب اللائحة في الدرجة الثانية الألمانية، خيبة أمل شديد جدا. وولفسبورغ فاز بالبطولة قبل عدة سنوات يعني،
7: لكن معروف أنه فريق من الدرجة الثانية بده يلعب بحماس قدام فريق من الدرجة الأولى.
4: سلم الرأي
7: يعني
4: بسرعة على بادربورن، خيبة أمل كبيرة وولفسبورغ. وطبعا يوفنتوس يعني جودة مش أشطر مني يحكي عن فريق ريال، وأنا كمان بدي أحكي عن يوفنتوس. حدث ولا حرج وسلموا دور الأبطال آخر يوم لكومو، كان بيقدروا يصلوا دوري الابطال بسهوله. بدي اضيف
7: كم لعيب من يوفنتوس في المنتخب الايطالي مع انه مش مشارك في
4: الجواب لك انه فيش منتخب ايطالي، فيش منتخب
1: بقول لك المنتخب مش مشارك.
4: والخيبة الثالثه كمان الى حد ما توتنهام، بشق الانفس هذا الفريق العريق يبقى في دوري
7: تشيلسي اللي حط مئات الملايين شو محمد كمان
4: تشيلسي. طيب بنقدرش نذكر 20 فريق في كثير خيبات.
1: ماشي ماشي ماشي يلا نواصل.
8: الآن في مكان X2 لفت نظري.
1: هاتي ما عندك يا محاسن.
7: معلومة يعني جنونية ما حداش انتبه لها، ولكن باريس سان جيرمان دخل بنفس التشكيلة خلال النهائيات اثنين الدور الأبطال متتاليين العام الموسم الفائت.
1: لحظة نفس التشكيلة؟
7: نفس التشكيلة باستثناء حارس المرمى اللي انتبهت. كان دوناروما كان لحظة شوي، دوناروما الموسم الفائت كان بحراس المرمى، هاي المرة صفونوف كان الحارس الأساسي.
1: والعشرة اللي جوا نفسهن؟
7: نفس اللي بيجوا نهائي دور الأبطال في 2025 هن اللي لعبوا بال
1: 2026. ملفت
7: عشان اثنين غلبة طبعا
2: عشان
7: استمرارية يعني هاي بالفعل.
1: منين لطشة يا محاسن؟
7: لا بجيب في إثباتات، أنا بجيبش شيء مغلوط.
1: طيب أنا بقول لك يعني أنت منين لطشة؟ قول من عقلي
7: من معلومات ومن اطلاع
1: من اجتهادي.
4: لا هو شال الترتيب قبل
1: سنين، شال
7: اجتهادي بيقودني كمان لبرشلونة.
1: هاي مش هوين شغلة، هاي انه تنزل العصر لعيبة
7: السبب عصى على المجموعة وبيشوفوا حتى تتأكد.
1: لا مصدقينك احنا. كمل.
7: الموسم الاستثنائي والتاريخي لبرشلونة كمان، يعني الفريق الوحيد في تاريخ الليغا

0: مباراة كان إلى برشلونة، بالفعل موسم استثنائي رائع جدا، وكمان ملفت للنظر إنه فريق كل الموسم بيخسر في ولا نقطة في مبارياته البيتية.
1: تعرف مين؟
0: بتوافقوني وما بتوافقونيش لأنه برشلونة، لو إنه
1: لا
0: فريق
1: لا لا لا لا هي سكتنا، احنا سامعينك، احنا ساكتين وسامعين،
2: بلاش ما يكون عندك هذا الشعور.
1: ايوه ايوه
0: يا عمي، اول مرة بالتاريخ بتصير، ولا فريق ولا بدولة.
1: لا لا لا، مين قال لك؟ لا
3: قبل اسبوع حكينا على فريق
2: اللي هاي جودات،
3: انت بنفسك حكيت على فريق من اندونيسيا انه صار له كم سنه.
0: لا بس كان في تعادل، لحظه، ما خسر، لا ما خسر، ما قلتش ما خسرش يوميتها، انه ما خسرش ولا مباراه، بس عمل تعادل،
3: فاز في كل اللعبات برضه.
0: لا لا، عمل تعادل في ملعبه 1-1، سببت لك المعلومه كمان، ولكن ما خسرش. 108 مباريات ما خسرش، ولكن عمل تعادل في مباريات البيتيه، كان عنده 6 تعادلات هذا الفريق، ما خسر صحيح، بس من ال 108 6 تعادلات كان عنده منهم مباريات بيتيه. برشلونه لا، برشلونه غلبت 19، والسنه الجاي بيصيروا 38.
1: تعرف ان لولا شوي مين عملها هاي اللعب البيتيه؟ لولا شوي هبول تل ابيب.
0: صحيح.
1: طيب يلا بينا
0: الامير السبع ولا مكه،
1: بنواصل حتى ننتقل. باسل زريك.
2: نعم، عندي اول شيء مشهد الموسم بالنسبه لي، مش لفتت نظر. اخترت مشهد الموسم، كيف ترك قائد فريق باريس سان جيرمان البرازيل ماركينيوس زملائه يحتفلون، وركض نحو زميله في منتخب البرازيل لاعب الارسنال جابرييل ليواسيه بعد اهداره ركله الترجيح الاخيره في النهائي امام باريس سان جيرمان،
0: قمه الروح الرياضيه
2: لخساره اللقب. ترك زملائه يحتفلوا ويركضوا وراح يعبط جابرييل عشان ما يخسروش كمان اسبوعين
3: برازيلي اصلي،
2: كمان عشان ما يخسرش كمان في كاس العالم. هذا المشهد اللي انطبع في ذاكرتي. ولكن ما لفت انتباه هذا الموسم هو سيميوني انزاجي خسر لقب الدوري السعودي مع الهلال بدون اي هزيمه في الدوري.
1: طيب،
2: جوزي مورينيو خسر لقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا بدون اي هزيمه في الدوري، وارتيتا خسر كاس اوروبا مع ارسنال بدون اي خساره في دوري الابطال في 90 دقيقه، فقط خسر بركلات.
1: جميل الترجيح. جميل، فوق الطاقة أحمد، جميل جدا، حدا بنتبه لها الأمور، حلو، مشان هيك إحنا موجودين هون.
2: أنا هاي سرقتها من عقلي
4: بدون شك. أول شيء بالنسبة لي كان محمد، أنا أول شغلي كانت ماركينيوس. مهم. أول شغلي كانت بالنسبة لي أنا ماركينيوس بالطبع على وقفته، ولكن الشيء لفت نظري كان محمد، إدارة باريس سان جيرمان مع لويس كامبوس المدير الفني ولويس إنريكي اتفقوا على أنه جميع اللاعبين يتقاضوا نفس الهبة من في دوري الأبطال، ولا أي لاعب أكثر من لاعب ثاني، حتى كوينتن هذا ناغانوتو اللاعب اللي لعب 5 دقائق راح يأخذ نفس المبلغ اللي بيأخذه كبارتسيخيليا وماركينيوس وجميع اللاعبين.
1: جميل.
4: هذا بدل قديش هناك احترام اللاعبين، على أنه مشان ما يكونش هناك أنه لاعب أخذ أكثر من لاعب، إلا جميع اللاعبين استلموا نفس الهبة، وهذا بدل قديش هذا الفريق منظم من ناحية إدارية. الإشي الثاني اللي لفت نظري أبول تل أبيب، هذا الفريق صعد من الدرجة الممتازة أحمد، ولا أي إنسان أعطى أنه يكون راح الفريق تمام صعد مع بردة، وشوفنا في الموسم الأول أنها في المرتبة الرابعة مع كرة قدم جميلة، كرة قدم هجومية، وهذا الفريق حط بصماته في الدرجة العليا. لذلك حسب رأيي أنا هذا الفريق أبول تل أبيب بيستاهل لفتة نظر مع اللاعبين، مع الروح الرياضية، مع المشجعين اللي موجودين عنده في أي قمة وفي أي مستوى. لفتت نظر بالنسبة لي كانت مهمة جدا محمد، اللي احنا الكل نذكر جيمس ميلنر جودة الشباب،
1: اعتزل
3: طبعا.
4: هذا اللاعب لعب 604 أكثر رقم قياسي في كرة قدم الإنجليزية، أعلن اعتزاله لكرة القدم قبل أسبوع، لعب في السيتي بطولتين في ليفربول، في نيوكاسل، في أستون فيلا، 61 مباراة في المنتخب،
3: 40 سنة
4: 614 مباراة لعب، أكثر لاعب لعب في الدوري الإنجليزي في رقم قياسي، وبيستحق لفتة نظر. كمان كان لاعب مع أخلاق عالي جدا، وبدون شك لاعب اللي كرة القدم راح تشتاق للاعبين بهذا المستوى.
1: جودة عودي
3: محليا بديش أقول أي شيء، أنا ما لفت نظري أي شيء مع يعني خاص، عالميا بدي أقول 3 شغلات صغار جدا جدا ذكرته طبعا، موضوع أنا حطيتها عندي بلفتة النظر، أنه ولا لاعب من ريال مدريد تم ضمه للمنتخب للمونديال. زميلنا باسل ذكر فريق فولسبورغ، في هناك نكته حلوه صارت انه الظهير الايمن أرون زينتر انتقل السنة اللي فاتت من بادربورن لفولسبورغ عشان من الدرجة الثانية للدرجة الأولى
2: تفضل.
3: علشان يكون يعني يرتقي أعلى
2: تفضل.
3: فلمزيد الأسف شاف حاله في نفس الفريق اللي تركه عم بينزله للدرجة
2: كيف مصار
3: بيطلع محله
2: كيف مصار مع مبابي
1: لا فريق نزله اللي ترك ينزل
2: لا أنا قصدي كيف صار مع مبابي راح يأخذ كأس أوروبا
3: أي شيء ثاني

0: اللي ترك ينزل وطلع بدل
1: الفريق اللي تركه هو اللي نزل درجة.
0: ماذا بعد؟
1: وآخر إشي يا سيدي، أرسنال توج بلقب البطولة من 38 مباراة لم يحصل أي لاعب منه على بطاقة حمراء ولم تحتسب ضده أي ركلة جزاء.
0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام.
2: بعد مهم جدا محمد 19 مباراة
3: الآن في مكان إكسبلين تكهنات.
0: باسل زريك هاتي ما عندك.
4: نعم، الأسبوع قبل الماضي قبل أسبوعين كان برنامج الأخير، طلعوا يا أعزائي المستمعين أحمد وهيب ومحاسن ناصر مع 6 نتائج صحيحة من 12 سقوط، جودة عودي 7 نتائج صحيحة من 12
1: على الحفة،
4: ومين رقم واحد جودة عودي؟
1: باسل زريك 8
4: من 12.
0: يلا هاتوا أعطونا شوية على السريع، توقفوش ثلاث مضاعفات مباريات ودية الجمعة الخميس الجاي
1: بيكون استعداد للمونديال طبعا.
0: فرنسا ساحل العاج مع لحالها، فرنسا ساحل العاج مع هدفين
4: بزاد
2: هدفين
0: هدفين
4: ساحل العاج تبدأ اللعبة مع
0: 2-0 2-0 تبدأ ب 2-0. يلا أحمد
2: فرنسا
0: 1، جودة
1: تعادل
0: تعادل، باسل
4: إكس،
0: محاسن
5: 2
0: السويد اليونان أحمد وهب
2: سويد واحد
0: جودة
1: برضو واحد
0: واحد، باسل
4: وأنا كمان
0: واحد، محاسن
5: مشاركين السويد بالمونديال
4: طبعا.
0: أسرع من هيك شوي واحد.
5: واحد.
0: إسبانيا العراق مع 2-0 للعراق يعني تعادل. أحمد
1: 2-0 لإسبانيا،
0: لا 2-0 للعراق يعني تعادل.
2: لإسبانيا واحد
0: يعني بده يغلب 3. جودة
1: تعادل
0: باسل
4: أنا واحد
0: واحد، محاسن
5: بغلبوا 5
0: واحد. المكسيك صربيا أحمد وهاب،
2: المكسيك واحد إكس
0: واحد إكس، جودة
1: تعادل
0: باسل
4: واحد
0: محاسن
5: واحد اثنين
0: كندا إيرلندا أحمد وهاب،
2: إيرلندا كندا واحد
0: جودة
1: واحد إكس
0: باسل
4: مثل جودة واحد إكس
0: محاسن
5: 2
0: بلجيكا مع تونس مع هدف يعني 1-0 لتونسي تعادل أحمد وهب 1-0 أو 2-1 أو 3-2
2: واحد بلجيكا
0: جودة
1: تعادل
0: خليكم جاهزين انتم اللعب معكم، باسل
4: واحد
0: محاسن
5: واحد
0: البرتغال أمام تشيلي مع 2 2-0 لتشيلي يعني تعادل أحمد
2: واحد إكس
0: جودة
1: واحد
0: باسل
4: إكس
0: محاسن
5: واحد إكس
0: الولايات المتحدة مع ألمانيا أحمد وهب،
2: ألمانيا 2
0: جودة
1: برضو
0: 2 باسل
4: إكس 2
0: محاسن
5: 2
0: سويسرا مع أستراليا أحمد،
2: سويسرا واحد
0: جودة
1: واحد إكس
0: باسل
4: واحد لحالها
0: محاسن
5: واحد لحالة
0: البرازيل مع مصر 2-0 البرازيل للمصر معناته تعادل برازيل مصر
2: واحد إكس
0: جودة
1: واحد لحالها
0: باسل
4: أنا واحد إكس
0: واحد إكس محاسن
5: تعادل
0: المغرب مع النرويج
2: إكس
0: أحمد وهاب جودة
1: واحد إكس
0: باسل
4: إكس
0: محاسن
5: 1-2
0: كولومبيا الأردن مع 1-0 للأردن تعادل أحمد وهاب
2: واحد
0: جودة
1: واحد
0: باسل
4: مثلهن
0: واحد محاسن
5: أكلوا 5 الأردن قبل يومين ثلاثة 1 لكولومبيا
0: وحطينا 1 حدا بعيب معنا دقيقتين تقريبا تطرق لما يجري في سخنين مجهول الأمور محاسن إذا معلومات
5: ما بعرف إذا الأرقام اللي ذكرت بشبكات التواصل
0: لا حكوها بالراديو مبارح حكوها بالراديو فوق 11-12 مليون
2: يعني محمد إذا بيضل الوضع هيك تذكر شو بقول لك صعب جدا أشوف يوسف بوكسيس مستمر صعب جدا أشوف الفريق راح يبدأ مين مستعد ينزل على 12 مليون شيكل ديون اللي بقول لك الموسم الماضي لحاله 3 مليون شيكل كان دين على الفريق بس الموسم الماضي
0: الحال يتضامن محمد أبو يونس مع كل الفرقة من جديد ولا كيف
2: الحال يعني خليني أكمل المحكمة الحال إنه البلدية مازن غنايم مع محمد أبو يونس مع جميع الأعضاء الإداريين الجداد يتكاتفوا ويلاقوا حل للفريق من أجل إنه ينقذوا الفريق لأنه غير هيك صعب جدا أشوف سخنين إنها مستمر بشكل زي ما تعودنا عليها في السنوات الماضية.
0: محاسن عندك كلمة جودات؟
1: نفس الكلام كان بداية الموسم الماضي نفس الكلام.
5: البلدية مش راح تدفع هذا المبلغ يعني مكسب مليون لأن عندنا محاسب مرافق وعند البلدية وإحنا عارفين الميزانيات اسمح لي شوي معي.
2: الكل الإداريين الكل يتجمع الكل يتجمع حول الفريق.
5: الإداريين كل أهل سخنين وكل واحد يلتف حول الفريق. غير هيك راح الفريق يورث أكثر وأكثر.
0: هذا اللي مسألة يعني في مر في م... يعني في مرحلة معينة أو سيناريو يا محاسن يكون في خطورة على سخنين.
5: طبعا طبعا إذا المبالغ صحيحة 12 مليون أنا بدي يجيبوهن يا عمي. العام الأول جمعوا 2 مليون و2.5 مليون مع كل الائتلاف.
1: والميزانية الجديدة 18 مليون مليون حد أدنى مطلوب.
0: كان 21 مبارك
5: ما منطشنيش ولا شكل.
0: يا ثلاث
5: سنوات منطش ولا شكل. من إسا البلدية بدي تدفع له 9 مليون أو 10 مليون مرة واحدة.
0: يعني قبل ما نخلص.
5: كل السلطات
0: يعني
5: المحلية عم بتعاني يعني.
0: شايفين إنه هاي المرة الأمر مقلق عن جد هناك؟
1: أنا شايف نفس الموسم الماضي.
5: لا أنا مقلق جدا.
0: طيب فصلتوا شباب اليوم. نعم نعم
2: محمد في,
0: نعم.
2: في, في, في, في الاتحاد كرة القدم مش راحين يقبلوا الشكات.
0: نقدي نقدي تحويل بنكي واضح. طيب ان شاء الله بسطتوا يا شباب. خميس الجاي المونديال. الى اللقاء الى اللقاء. تذكروا بأن المونديال سيكون في مكان في الراديو والتلفزيون والديجيتال. أنا باسل زريق ويوسف شداد عباس صوان سنتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية إن شاء الله من نصف النهائي والنهائي. زميلنا جودة عودي سيرافقنا أيضا في نقل وقائع المباريات هنا مع العديد من المحللين. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
8: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: عناوين أخبار الخامسة: استمرار الاعتداءات من لبنان على شمال البلاد، الاتحاد الأوروبي يدعم الجيش اللبناني ماليا بهدف التصدي لحزب الله، حادث عنف في شرق أورشليم القدس يوقع جريحا، أقطاب الأحزاب العربية يبحثون إعادة تشكيل القائمة المشتركة، ومتظاهرون في ليبيا يحتجون على مشاريع لتوطين اللاجئين.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة أخبار الخامسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. استمر حزب الله خلال الساعات الأخيرة في إطلاق قذائف صاروخية ومسيرات صوب تجمعات سكنية وقواعد عسكرية في شمال البلاد، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. ونظرا لعدم دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، فعلا يواصل جيش الدفاع ضرب أهداف لحزب الله. يشار إلى أن إقدام الحزب في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب حتى الآن بتصفية نحو 2700 من عناصره. وأقرت مفوضية الاتحاد الأوروبي تحويل 100 مليون يورو إلى الجيش اللبناني. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس إن الطريق الأفضل لإزالة تهديدات حزب الله هو تعزيز الدولة اللبنانية وسيادتها ومؤسساتها، مضيفة أن هذه المنحة ستساهم في عملية حصر السلاح بيد الدولة. في حي وادي الجوز شرقي أورشليم القدس أسفر حادث عنف عن إصابة رجل في الخمسينيات من العمر بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى هداسة جبل سكوبوس لتلقي العلاج، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث. عقد كبار مسؤولي الأحزاب العربية الأربع اجتماعا لبحث إعادة تشكيل القائمة المشتركة. ويشير مراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب إلى أن رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شهادة أكد اليوم في حديث لإذاعتنا أن قضايا مثل رئاسة القائمة أو تركيبها لن تكون عقبة أمام تحقيق ذلك، ورأى أن مصلحة الشعب أعلى من الأحزاب ومصالحها. في العاصمة الليبية طرابلس نظمت مظاهرة أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضد مشاريع تتعلق بتوطين اللاجئين أو استقرارهم داخل ليبيا. ويشار إلى أن ليبيا تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا، مما يجعل هذا الملف إحدى القضايا الأكثر حساسية من الناحيتين السياسية والأمنية.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، تنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عكلي.
10: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
0: تنجرة وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في السادسة نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: الآن جولة المساء مع ماريا عبد ربه.
11: الآن وفي كل مكان.
12: أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية التي تستمر معكم كالعادة حتى الساعة السادسة. معكم في هذه الجولة من الإنتاج سي بي فلاح، وفي الإعداد والتقديم ماريا عبد ربه. عناوين الجولة: رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حزب الله يواصل اعتداءاته وإطلاق المسيرات، وجيش الدفاع يرد بالمثل. أورشليم القدس الرسمية ترى أن الاتفاق مرهون بالتزام حزب الله، وأي محاولة لاستهداف الجبهة الشمالية ستجابه برد صارم. الكابينيت يجتمع في هذه الساعة لدراسة اتفاق وقف إطلاق النار. أمين عام حزب الله نعيم قاسم يرفض الاتفاق ويقول ما دامت القرى اللبنانية تقصف فإن شمال إسرائيل لن يكون آمناً. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلتقي رؤساء مجالس محلية في بلدات خط المواجهة ويعرض عليهم خطته لحماية البلدات الشمالية. جولة المساء: لقاء حاسم في مدينة الناصرة بين لجنة الوفاق ورؤساء الأحزاب الأربعة. لجنة المتابعة تبحث قضايا النقب الحارقة في مدينة راهط. قرية طوبة الزنجرية ترفض استقبال رئيس لجنة التعليم البرلمانية النائب عن الصهيونية الدينية تسفي سوكوت. خيمة اعتصام في مدينة الطيب احتجاجا علنية بمصادرة أراض لإقامة مكب للنفايات. فعاليات تضامنية مع سكان تجمع الخان الأحمر رفضا لتهجيرهم. الجولة المسائية: على الرغم من توصل الطرفين إلى وقف لإطلاق النار، الصورة في الميدان تبدو مغايرة. جيش الدفاع يواصل ضرب أهداف لحزب الله ردا على اعتداءات الأخير. معنا ليطلعنا على المشهد مراسل الشؤون العسكرية إيال عليمة. إيال، يعني ما يجري في الميدان يختلف، يكاد يختلف كليا عما اتفق عليه الطرفان في واشنطن.
13: نعم ماريا، بلا شك، وخلال الساعات الأخيرة تزداد المؤشرات وعلامات الاستفهام حول انهيار وقف إطلاق النار في لبنان بعد الإعلان المجدد الليلة الماضية في واشنطن من قبل الطرفين الإسرائيلي واللبناني تحت رعاية أمريكية عن العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار. في ساعات الليلة والصباح وفي ساعات الصباح المبكر ساد الهدوء الحضر جانبي الحدود، وكان هناك نوع من التفاؤل حول احتمال العودة إلى وقف إطلاق النار. ولكن في الساعات الأخيرة وصلت المقاتلات الإسرائيلية شن غارات عنيفة في مناطق مختلفة في الأراضي اللبنانية، منها في منطقة سحمرة في سهل البقاع اللبناني، حيث أفادت التقارير اللبنانية مقتل 5 أشخاص. كذلك في قرى وبلدات لبنانية متفرقة في مناطق الجنوب، وكذلك في مدينة صور التي شهدت أيضا قصفا عنيفا للمقاتلين الإسرائيلية. وفي الساعة الأخيرة دوت صفرات الإنذار في بلدة المطلة وفي بعض القرى المحادية للحدود اللبنانية في القطاع الغربي، في عقاب تعرض هذه المناطق لإطلاق القذائف الصاروخية من قبل عناصر حزب الله. حزب الله وصل خلال الساعة الأخيرة أيضا إطلاق المسيرات باتجاه القوات الإسرائيلية، مع أن التقارير اللبنانية أفادت في وقت سابق هذا اليوم أن قوات إسرائيلية شرعت بالانسحاب من قرية دبين شمال نهر الليطاني، حيث بدأت قوات من الجيش اللبناني الانتشار في هذه المنطقة. مع ذلك التطورات في الساعات الأخيرة تشير إلى عدم التقيد بوقف إطلاق النار من قبل رئيس من قبل الطرفين. وإذا ما كانت هذه التطورات الميدانية كما أشرنا إليها تغذيها أيضا تصريحات المسؤولين من الطرفين الإسرائيلي واللبناني. رئيس هيئة الأركان جنرالية الفمير الذي اجتمع اليوم مع رؤساء المجالس والبلديات في المناطق الشمالية قال لهم إن في هذه الساعات أيضا تواصل قوات جيش الدفاع العمل من أجل تدمير البنى التحتية لحزب الله وإزالة التهديدات، كما أنها توسع العمليات الهجومية. هكذا الجنرال إيال زمير رئيس هيئة الأركان، وقد أوضح بهذا السياق أن الهدف هو حماية القرى والتجمعات السكنية في الشمال، إنشاء
12: وعلى ذكر التجمعات السكنية في الشمال، إيال صافرات الإنذار ضوت قبل قليل في بعض البلدات هناك.
13: نعم، وفي الساعة الأخيرة لما تتوقف صافرات الإنذار في المنطقتين أو في القطعين الغربي والشرقي. وعودة إلى تصريحات رئيس هيئة الأركان الذي قال بأن الهدف هو إنشاء واقع أمني جديد وتوسيع الأضرار والخسائر. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة أيضا إلى تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي قال إن حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار أو الإعلان عن وقف إطلاق النار من قبل الطرفين الإسرائيلي واللبناني، معتبرا إياه هزيمة واستسلام، وقال أنه طالما القرى اللبنانية معرضة للتدمير وللعدوان الإسرائيلي فإن المقاومة كما قال تتواصل وتستمر.
12: إذن خلاصة القول إيال، تعليمات واضحة لجيش الدفاع بالرد على أي اعتداء من جانب حزب الله.
13: ربما أكثر من ذلك، المسؤولين في القيادة العسكرية ومصادر عسكرية سئلت عن هذا الموضوع في الساعات الأخيرة، قالت إنه من جانب القيادة العسكرية فإن الحرب مستمرة، وأن وفي الواقع هذا ما رأيناه، وعندما يتم الرصد أو توفر معلومات حول بنى تحتية لحزب الله يتم استهداف وقصف هذه المناطق، وفي الواقع هذا ما رأيناه منذ ساعات الصباح. ما من شك أنه في هذه المرحلة ربما بقي مرة أخرى وقف إطلاق النار بمثابة حبر على ورقة دون أن يترجم على أرض الواقع ميدانيا. مريا،
12: شكرا لك يا العليمة مراسلة الشؤون العسكرية. والآن نريد أن ننتقل إلى إعلان إسرائيل ولبنان الليلة الماضية عن موافقتهما على وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية لبنانية يستبعد منها حزب الله. الجانبان اتفقا على إقامة مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة بشكل حصري على المنطقة مع استبعاد أي جهات فاعلة غير حكومية. نقول مساء الخير للزميل شمعون أران محرر الشؤون السياسية.
14: مساء الخير لكم جميعا ماريا.
12: أطلعنا على الموقف الرسمي الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار وكذلك اجتماع الكابينت الذي ينعقد في هذه الساعة شمعون.
14: نعم، الكابينت ينعقد ليستمع إلى تقارير حول ما تم إنجازه في هذه المباحثات المفاوضات التي استمرت في واشنطن لمدة يومين وانتهت بتطور تاريخي بين دولة إسرائيل والجمهورية اللبنانية برعاية أمريكية. إسرائيل ولبنان يتفقان على تنفيذ وقف لإطلاق النار، مع أننا يجب أن نقول إن كما استمعنا حزب الله يعارض ذلك، والجانبان إسرائيل وحزب الله، إسرائيل تواصل إطلاق النار وكذلك حزب الله يواصل إطلاق الصواريخ والمسيرات المفخخة على الأراضي الإسرائيلية. الجانبان اتفقا على الإسراع في إنشاء ما يسمى باللغة الإنجليزية Pilot Zone، أي مناطق تجريبية تتولى فيها القوات اللبنانية المسلحة السيطرة الحصرية على أراضٍ. القوات الأمريكية ستساعدها في ذلك في بسط سيطرتها، وكذلك الجيش اللبناني سيعمل لضمان عدم وجود عناصر حزب الله في هذه المناطق. الاختبار الحقيقي سيكون على أرض الواقع. حاليا نرى بأن حزب الله الذي كان ولا يزال العقبة الرئيسية في تنفيذ هذه الاتفاقات يعارض ذلك. ليس من الواضح ما إذا كانت هناك ستكون هناك مواجهات بين حزب الله والجيش اللبناني على كل حال ماريا، هناك هذا الاقتراح بإقامة المناطق التجريبية للبنان.
12: يعني نفهم من حديثك شمعون أن أورشليم القدس الرسمية ترى بأن اتفاق وقف النار مرهون بالتزام حزب الله، وأي محاولة لاستهداف سكان البلدات الشمالية ستجابه برد صارم.
14: بالفعل هذا هو الموقف، ولكن بالفعل ليس فقط إسرائيل وإنما واشنطن ولبنان أيضا نقطة مهمة يعتبران بأن يجب على حزب الله يوصف لدى جميع الجهات بأنه عدو للدولة اللبنانية. هكذا جاء أيضا في قاعة المفاوضات عندما وصف لبنان حزب الله بأنه عدو للدولة اللبنانية، حزب الله في عزلة حاليا عندما هناك كل هذه الجهات تعمل لتمهيد الطريق نحو اتفاق سلام شامل وأمن في المنطقة، كما جاء أيضا في البيان المشترك للدول الثلاث. رئيس وزراء لم يعقب بعد على هذا الأمر، ولكن السفير الإسرائيلي في واشنطن يخيه لايتر الذي تحدث داخل قاعة المفاوضات وأيضا خارجها لوسائل الإعلام أكد بأن الاختبار الحقيقي هو من خلال إبعاد حزب الله شمالا شمال نهر الليطاني. يجب أن يتم أيضا تجريده من السلاح ومن البنيات التحتية. ليس من الواضح ما إذا تمكن الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية من القيام بذلك. واشنطن تنوي مساعدة قوات أمريكية خاصة، تنوي مساعدة وتدريب الجيش اللبناني للقيام بهذه المهام الحيوية لضمان الأمن والاستقرار. حتى الآن كما قلنا ليس هناك إعلان رسمي من قبل الإدارة الأمريكية، كان من المقرر أن يكون هناك إعلان رسمي بيان رسمي سيعلن عن بدء هذه الاتفاق وقف إطلاق النار. لبنان مثلا اقترح بأن تكون منطقة بنت جبيل أول مناطق تنفيذ هذا النموذج المقترح للمناطق التجريبية، لكن إسرائيل رفضت ذلك. ولكننا نرى حاليا بأن الأمور تتقدم، ولكن هناك لا تزال العقبة الرئيسية التي كانت ولا تزال هي منظمة حزب الله الإرهابية. ماريا.
12: نعم شمعون، والكابينت يجتمع في هذه الساعة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار.
14: والسؤال هو، وكانت هناك وقبل انعقاد الكابينت مثلا استمعنا إلى الوزير بن غفير الذي رأى بأنه لا قيمة لهذا الاتفاق، وستكون هناك بلا شك أيضا دعوات ونداءات من قبل بعض الوزراء ذوي المواقف المتشددة في الكابينت يعارضون ذلك، لأن كما نرى حاليا إسرائيل من جانبها تؤيد اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن كانت هناك إسرائيل كانت تفضل بأن يستمر القتال ضد حزب الله، لأن إسرائيل لا تصادق لحزب الله كما رأينا، فإنه لا يلتزم بأي اتفاق معه. حتى عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا عن وقف لإطلاق النار من قبل إسرائيل وحزب الله، كما قيل بأن لن يتم استهداف الضاحية الجنوبية وحزب الله لن يستهدف التجمعات السكنية الإسرائيلية، ولكن حزب الله خرق هذا الاتفاق، فواشنطن حملته مسؤولية انتهاك هذا الاتفاق، بمعنى أن ربما ستكون الأمور قد تسير مكان سيتواصل. السؤال الأكبر هو من هي القوة، من هي الجهة التي يمكنها أن تلزم حزب الله بالقيام بذلك؟ فقط إيران. إيران هي الرأس المدبر لكل هذه الاعتداءات الصاروخية، هي التي تصدر التوجيهات لحزب الله للقيام بذلك. ونحن نرى بأن الأمور غير مستقرة رغم هذه الاتفاقيات والجمل وكل هذه التصريحات الجميلة، فإن الاختبار الحقيقي سيكون على أرض الواقع كما قلنا.
12: شكرا لك محرر الشؤون السياسية شمعون أران، ونحن نريد الاطلاع الآن على مواقف حزب الله. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يؤكد أن نتيجة المفاوضات المباشرة التي وصفها بالعبثية والمذلة للبنان مرفوضة جملة وتفصيلا، ويقول إن حزب الله لم يعت التزاما لأحد بعدم مقاومة إسرائيل، وما دامت البلدات اللبنانية غير آمنة فشمال إسرائيل لن يكون في أمان. نعيم قاسم أشار إلى أن حزب الله لم يعت التزاما لأحد بعدم مقاومة إسرائيل والرد عليها. وكيف بدت مواقف الحكومة اللبنانية بعد الموافقة على وقف النار؟ الرئيس اللبناني جوزيف عون يرى أنه من الضروري عدم إعطاء إسرائيل ذرائع لعدم انسحابها من لبنان، ويرحب برغبة دول أوروبية في إبقاء قواتها بجنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، قائلا إن لبنان اقترح إقامة مناطق تجريبية في كل من زوتر الغربية والشرقية ومحيط قلعة الشقيف. السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض، والحديث عن جولة المفاوضات في الولايات المتحدة:
15: هاي لحظة كتير ترقية بالنسبة للبنان، ونحن كتير تخبرنا اللبناني برئاسة السفير كرم. هذه الجولة من التفاوض مباشر باتفاق شامل لوقف اطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية. هذا الاتفاق بيمثل تجسيد لقرار الدولة اللبنانية المستقل والسياسي. نحن نشكر الرئيس ترامب، نائب الرئيس بانس، الوزير روبيو، مستشارين نيدر وهولر والسفير عيسى، بالإضافة لكل فريق العمل في الإدارة الأمريكية. هذه لحظة كتير تاريخية بالنسبة للبنان، ونحن كتير مخلصين.
12: وفي سياق المواقف اللبنانية الأخرى، دعونا نستمع إلى ما يقول النائب عن حزب القوات اللبنانية غسان حصباني، الذي وجه هذه الدعوة لحزب الله:
16: على حزب الله أن يتحول اليوم من أداة عسكرية على الأراضي اللبنانية تخدم أجندة خارجية، ليكون حزبا سياسيا مثل الأحزاب الأخرى، يمارس حقه الديمقراطي في الاعتراض أو في التصويت أو في ممارسة العمل السياسي تحت قبة البرلمان وتحت راية الدولة اللبنانية والدستور اللبناني.
12: هكذا النائب عن حزب القوات اللبنانية غسان حصباني. نبقى في هذا السياق فيما يتعلق بالجبهة الشمالية، ومعنا الآن على الخط الهاتفي مراسلنا تامر الكيلاني. مساء الخير تامر.
17: مساء الخير مريا لك وجميع المستمعين.
12: حدثنا عما دار في هذا اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء ووزير الدفاع مع رؤساء مجالس محلية في بلدات خط المواجهة. بدون شك يعني اللقاء لم يكن سهلا.
17: طبعا بالفعل لم يكن سهلا مريا، لأن اللقاء كان على بعد عشرات الأمتار فقط من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وبينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد هذا الاجتماع مع رؤساء السلطات المحلية في بلدة شلومي لبحث مستقبل الشمال، دوت صافرات الإنذار في المنطقة في مشهد ربما اختصر القضية كلها والتحديات الأمنية التي لا تزال تلقي بظلالها على الحياة اليومية لسكان البلدات الحدودية. هذه الزيارة شارك فيها طبعا عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الجيش، وحملت عنوان الأمن وإعادة الإعمار ومستقبل بلدات خط المواجهة. خلال الاجتماع أكد نتنياهو أن الدولة ملتزمة بأمن سكان الشمال، وأنها ستواصل العمل بحزم أمام أي تهديد، إلى جانب استثمار الموارد اللازمة لضمان إعادة تأهيل المنطقة وتعزيز نموها ومستقبلها على حد تعبيره. أيضا أشاد نتنياهو بما وصفه بصمود سكان الشمال خلال الفترة الماضية، مثمنا تعاون رؤساء السلطات المحلية مع الوزارات المختلفة في الحكومة في دفع الخطط والقرارات المتعلقة بالمنطقة. لكن هذه الزيارة تأتي في ظل واقع لا تزال فيه تداعيات الحرب حاضرة فيه بقوة بعد أشهر من الانتقادات الحادة، لا ننسى ذلك طبعا، ونتنياهو نفسه يتذكر كل الانتقادات التي وجهها عدد من رؤساء السلطات المحلية الحدودية للحكومة، متهمين إياها بالتقصير في معالجة احتياجات بلدات الشمال وحتى التأخر في تنفيذ برامج الدعم وإعادة الإعمار. وفي أكثر من مناسبة عبر مسؤولون من بينهم رئيس كريات شموني نتذكر ذلك وبلدة المطلة بأن هذه المنطقة يعني لا تحظى بالاهتمام الكافي مقارنة بحجم الأضرار والتحديات التي واجه السكان. خلال هذا اللقاء عرض رئيس مجلس ماتي أشير موشي دافيدوفيتش أمام نتنياهو صورة عن الأوضاع التي يعيشها السكان في هذه المرحلة، متحدثا عن المخاوف المستمرة من المستقبل وعن الحاجة إلى توفير حلول عملية تعيد الاستقرار والثقة إلى البلدات الحدودية. طبعا في خضم الحديث عن أمن الشمال ماريا، تحول الملف من نقاش سياسي إلى حدث ميداني، يعني أنهي ما قد بدأت به. صافرات الإنذار دوت في عدد من المواقع المجاورة أثناء وجود نتنياهو داخل إحدى المدارس في شلومي، ما استدعى تدخل عناصر وحدة الحماية الشخصية لنتنياهو الذين سارعوا إلى تأمين رئيس الحكومة ومرافقيه خلال هذه الزيارة. طبعا صافرات الإنذار أعادت التذكير بأن الهدوء الذي عاد إلى المنطقة لساعات ربما قليلة كان هشا، وعاد التوتر إلى تلك المنطقة، وأن ملف الشمال سيبقى حاضرا على رأس أولويات سكانه وقياداته المحلية في المرحلة المقبلة. انتهت الزيارة، رافقها عدد من صافرات الإنذار، وكان هناك وعود عديدة لنتنياهو. رؤساء السلطات المحلية نفسهم استمعوها في السابق. السؤال
12: يعني يمكن القول الاجتماع كان مشحونا؟
17: نعم كان مشحونا، يعني لا شك من ذلك كان مشحونا، لأن كان هناك مطالبات مارية خلال كل الفترة السابقة لعقد اجتماع مثل هذا مع نتنياهو. وأيضا في السابق التقوا في الكنيسة عدد من رؤساء السلطات المحلية في إحدى اللجان داخل الكنيسة مع وزراء وأعضاء كنيسة، من هناك وجهوا صرخة غاضبة. يبدو أن هذه الصرخة أتت بثمارها، نتنياهو زار اليوم البلدات الشمالية، وهناك يعني بعض من يقرأ المشهد أن نتنياهو وصل إلى رؤساء السلطات المحلية فقط من أجل أن تكون الأجواء فاترة أكثر لأنها مشحونة بالنسبة لهم. ولا ننسى أننا على أعتاب انتخابات بعد أشهر قليلة، لربما في البلاد الكل يفتش عن الظهور تحديدا في هذه الفترة وعن الحديث مع الجمهور الإسرائيلي مهما كان وكيف كان بأي شكل يتم. مريا
12: شكرا لك مراسلنا تامر الكيلاني. تعالوا بنا الآن من الملف اللبناني ننتقل إلى الملف الإيراني الأمريكي. طهران تقول لأنه لا تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة، والرئيس ترامب يرفض تحرير الأموال الإيرانية المجمدة قبل التوقيع على مذكرة التفاهم. يتابع هذا الملف أولا بأول الزميل شمعون بن نعيم محرر الشؤون الدولية. مساء الخير شمعون.
18: أهلا ماريا. إذن مصدر مطلع كشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربط الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بالتوقيع على الاتفاق المرحلي مع طهران أولا. هذا المصدر أكد للعربية الحدث اليوم أن الرئيس ترامب أبلغ الوسطاء رفضه الإفراج عن الأموال المجمدة قبل توقيع الاتفاق المفترض مع إيران. إطلاق تصريحات مارية من الرئيس الأمريكي يبدو أنها لا تتغير وتعكس الموقف المتجمد في المفاوضات مع إيران عمليا منذ إعلانه عن أن توقيع الاتفاق لإنهاء الحرب مع إيران مسألة يومين أو ثلاثة. فقط نذكر مارية أن هذا الإعلان صدر من ترامب منذ أسبوعين فأكثر. الليلة الماضية أكد ترامب أو قرر بالأحرى الموقف الضبابي يمكن القول للمفاوضات قائلا إنها تسير بشكل جيد وقد تثمر عن اتفاق أو لا من يعلم، هكذا ترامب. ولكن إذا حدث التوقيع قد يتم نهاية الأسبوع الحالي. ترامب أكد أنه يسعى إلى الفصل بين الملفين اللبناني والإيراني، ووزير الخارجية
12: رغم أن إيران شمعون تؤكد على ترابط هذين الملفين.
18: ذيك بالحكي ماريا وزير الخارجية الإيراني رد مباشرة ومجددا في المقابل أن أي هجوم إسرائيلي على بيروت سينطوي على تداعيات خطيرة ويؤدي إلى استئناف كامل الحرب في الخليج. أيضا من تصريحات ترامب ماريا للصحفيين في المكتب البيضاوي فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية فور التوقيع على هذا الاتفاق المفترض مع الجمهورية الإسلامية والتأكيد على منعه من امتلاك أسلحة نووية. ترامب لم يرد على الأقل مباشرة على الاعتراضات الصاروخية الاعتداءات الصاروخية والمسيرات التي شنتها إيران على الكويت والبحرين أول أمس أو على كيفية إخراج اليورانيوم على التخصيب من المشاركة النووية المحددة المدمرة فرضا في إيران. ربما لفت في هذا السياق ماريا ما قاله مسؤولون أمريكيون لول ستريت جورنال هذه الصحيفة العريقة إن ترامب أعرب لمساعده عن استعداده للعودة إلى الحرب في حال سقوط جنود أمريكيين جراء اعتداءات إيرانية. ماريا
12: شكرا لك شمعون بن نعيم. نتابع مستمعينا مع هذه التقارير المسائية بعد فاصل إعلاني.
19: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي؟ أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
20: يلا
21: الليلة على قناة مكان تنجر وغطاها برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عقلي.
19: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورق
21: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
22: بعد ما تطلع له إياها للشوي قال بنفع تطحن لي إياها؟
23: نحن جوعانين وجاهزين.
24: اللحمة فظيعة.
23: واو واو واو إيش فاخر من الآخر.
21: تنجر وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
25: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
26: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
21: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا

0: الخامسة والنصف في استوديو الجولة المسائية، نتابع مع تقارير هذا المساء، والتقرير التالي ينقلنا إلى المنطقة الجنوبية والاجتماع الذي عقدته لجنة المتابعة في مدينة راهط لبحث قضايا أهالي النقب الحارقة. عما دار في هذا اللقاء يتحدث مراسلنا نواف النبالي.
1: في مدينة راهط عقدت ظهر اليوم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل اجتماعا مطولا ناقشت فيه قضايا النقب الحارقة، وخاصة ما يتعلق بهدم المنازل ومخطط شكلي. وحول أبرز ما اتخذ من قرارات خلال هذا الاجتماع تحدث إلينا رئيس اللجنة دكتور جمال ساحلقة.
2: قررنا مجموعة من الخطوات النضالية، مظاهرة وخيمة اعتصام في بئر السبع، وأيضا وجهنا دعوة إلى أهلنا بعدم التعاون مع مشروع شكلي، والمفروض أن يكون مؤتمر النقب في 20 الشهر الجاري، وستتخذ فيه جدولة للخطوات النضالية، وطبعا هذا المؤتمر ستشارك فيه وتدعو إليه لجنة المتابعة.
1: كما نوه رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب المحامي طلب الصانع خلال حديثه معنا إلى رمزية انعقاد الجلسة في راهط في هذا التوقيت بالذات.
3: تواجد لجنة المتابعة في النقب في هذه الأيام في هذه الظروف هو رسالة واضحة بأن قضية النقب هي قضية كل العرب، وأن لجنة المتابعة التي هي الإطار القيادي القطري مع النقب في قضاياهم وداعمة للمواقف والمطالب لأهلنا في النقب، وتؤكد بأنه في ظل السياسة الحكومية اليمينية التي تعصب بالنقب، فأن الخيار الصمود هو الخيار الوحيد، ويجب توفير مقومات الصمود وأيضا دعم الحراك الجماهيري من خلال المظاهرات ومن خلال تدوير القضية. وأيضا سيكون هنالك مؤتمر النقب، وهو الحدث الأكبر الذي سيشهده النقب في 20 حزيران، حيث سيتم وضع برنامج النقب إلى أين في الخطوات في السنوات الأربعة القادم حتى عام بين 2026 ل 2030، منه سيتم طرح المخططات والمخاطر وأيضا الأدوات والوسائل وبرنامج العمل المستقبلي.
1: ويشار في الختام إلى أن مخطط شكلي يجابه معارضة واسعة النطاق من قبل السكان والقيادة المحلية في النقب على حد سواء.
0: تعالوا بنا الآن إلى المشهد في قرية طوبة الزنجرية اليوم، التي رفضت استقبال النائب عن حزب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش سفي سوكوت، وهو رئيس لجنة التعليم البرلمانية، واعتبرتها استفزازية. هكذا بدت الأصوات اليوم هناك. ونريد أن نقول مساء الخير لرئيس مجلس طوبة الزنجرية المحامي مؤيد هيب، أهلا وسهلا فيك معنا.
4: مساء النور.
0: لماذا رفضتم استقبال سفي سوكوت واعتبرتوا هذه الزيارة استفزازية؟
4: نحن لا نعتبرها استفزازية، هي طبعا استفزازية بحتة. سفيكو سوكوت هو رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيست. نحن كنا على استعداد كامل أن نستقبل لجنة التعليم في الكنيست بشكل كامل بأعضائها 15، ولكن ضمن برنامج عمل موضوعي والذي يصب في مصلحة بلدنا. قمنا بتحضير برنامج عمل كامل يشمل عمليا كل نقاط الإيجابية في جهاز التربية والتعليم في بلدنا، وكذلك ما هي نقاط الضعف في بلدنا. حضرنا قائمة طلبات من ساعات تعليمية، من برامج تعليمية، من ميزانيات، ووضعنا يدنا على فروقات ما بين مستوى التربية والتعليم في المجتمع في بلدنا طوبة الزنغرية وما بين المستوى التربية والتعليم في الوسط اليهودي والأوساط الأخرى. للأسف الشديد كنا على كامل الاستعداد بأن نستقبل لجنة التربية والتعليم بأعضائها 15 وليس عضو الكنيسة العنصري سفي سوكوت وحده. بعد أن حضرنا هذا البرنامج صعد على منبر الكنيسة وقال اكتبوا عندكم في تاريخ 4/6 سوف نصل إلى طوبة الزنغرية كي نقف كيف يربون أولادهم على الجريمة وعلى الخوة وعلى تشويه الأدلة في الجرائم الجنائية.
0: يعني تريد أن تقول مؤيد إنه هذه الزيارة لم تكن منسقة معكم مسبقا؟
4: لم تكن منسقة، لم تكن ضمن برنامج موضوعي مهني، لم تشمل أعضاء لجنة التربية والتعليم بأعضائها 15، الزيارة هي عمليا دفيسو كوت ورعاة من شبيبة التلال، وللأسف تحت حراسة جهاز الشرطة. في هذه الظروف، بطبيعة الحال الكرامة والحرية والمبادئ الصحيحة لا تسمح لنا باستقبال هذا العنصري في أروقة مدارسنا. اليوم قمنا بإقفال جميع بوابات المدارس.
0: هل بالفعل حاول اقتحام بوابة إحدى المدارس؟
4: نعم
0: بالقوة؟
4: نعم، حاول اقتحام عن طريق مقص كهربائي الذي أحضره معه مسبقا. نحن أغلقنا بوابات المدارس بالجنازير وبالقيود الحديدية وبالأقفال، وبحمد الله رب العالمين. الفكرة التي ننادي بها والمبدأ وكرامة بلدنا والقيود التي وضعناها على البوابات كانت أقوى من الأيديولوجيا العنصرية لتزفي سكوت. بطبيعة الحال بعد أن انتظر 3 ساعات تحت أشعة الشمس كالصبي الذليل، خرج من بلدنا طوبة زنغرية فاشلا مدحورا.
0: أستاذ مؤيد، أريد أن أسألك، مؤخرا كانت زيارة أيضا لوزير الأمن الداخلي بن غفير، وهذه زيارة من عصمة يهوديت والآن من حزب الصهيونية. هي تنافس يعني بالأحرى بين الحزبين لإظهار مدى التطرف في البلدات العربية ضد البلدات العربية؟
4: هي بنظري عصمة يهوديت أو الصهيونية هم وجهان لعملة واحدة، ينزفون عنصرية، ينزفون كراهية للمجتمع العربي، ينادون بأيديولوجيا يمنية متطرفة. جاء بن غفير وطرق الأبواب لأبناء البلد، نحن أصحاب البيت، قال أنه سيحاربنا على كل المستويات. عضو الكنيسة الفاشل دفي سكوت قال أنه نحن نربي، وصفنا على منبر الكنيسة أننا نحن نربي أولادنا ونرضعهم جريمة ونرضعهم خيانة لأمن الدولة. طبعا بعد هذه التفوهات وبعد كونهم وزراء وأعضاء الكنيسة فاشلين لا يحملون أي أجندة، لا يحملون أي خطة عمل موضوعية، بطبيعة الحال سوف نغلق أبواب بيوتنا وبوابات مدارسنا ولن نستقبلهم عندنا.
0: مؤيد، أريد أن أسألك، ما مدى صحة التقارير التي تحدثت عن اعتقال أحد سكان طوبة الزنجرية لاعتدائه على عنصر من أفراد الشرطة؟
4: بطبيعة الحال الوقفة كانت حضرية جدا، كانت ديمقراطية، كانت سلمية. المقولة هي خاطئة وهي تشويه لوجه الحقيقة. هذا الشاب عمليا هو الذي ضرب على يد أفراد من الشرطة، ونحن الآن نعمل جاهدين على كل المستويات من أجل إطلاق سراحه.
0: وكيف كان تصرف الشرطة لدى زيارة تزفي سكوت؟
4: الشرطة للأسف الشديد جاءت لكي تحمي تزفي سكوت في هذه الزيارة. الشرطة تصرفت بصورة همجية، وأنا لست مستغرب، لأنه من يقف برأسها هو مجرم مدان بقضايا جنائية.
0: نريد أن أشكرك مؤيد هيب، وأنت رئيس مجلس طوبة الزنجرية، يعطيك العافية.
4: شكرا.
0: الآن تعالوا بنا من طوبة الزنجرية، نتحول إلى مدينة الناصرة، إلى الاجتماع الذي عقدته اليوم لجنة الوفاق في الناصرة استمرارا للقاءاتها مع قادة الأحزاب الأربعة في إطار المباحثات الجارية لتشكيل القائمة المشتركة. معنا عبر الخط الهاتفي مراسلنا خالد دراوشي. ذكر خالد بأن هذا الاجتماع كان حاسما.
5: نعم، أهلا مريم لك ولجميع المستمعين. ولم يكن حاسم بل وصف بالجيد، يعني مع حاز تقدم طفيف في بعض القضايا العالقة. فقط نذكر أن قبل دقائق انتهت هذه الجلسة الرباعية لرؤساء الأحزاب العربية، وأيضا تم تعيين جلسة أخرى في يوم الأحد المقبل. نحن نتحدث
0: خالد، هناك تشويش في الاتصال، نسمعك بصورة غير جيدة، هل المذياع مفتوحا أو ربما تبتعد قليلا عن المكان الذي تتواجد فيه؟
6: مريا إذا يعني
0: نعم الآن أوضح. نعم. تفضل.
6: نعم، إذا نحن نتحدث عن انتهاء هذا الاجتماع الذي وصف بالجيد لكن مع تقدم طفيف. دون أدنى شك انتهى قبل قليل، وبدون أدنى شك تم أيضا تحديد جلسة أخرى يوم الأحد المقبل. هذا إن كان يعني فإنه يعني أن هناك تقدمات وأيضا نوايا جيدة من جميع الأطراف من أجل إقامة القائمة العربية المشتركة، وبحسب الاستطلاعات التي يعني توضحت لقناة وراديو مكان عبر الزميل للشؤون الحزبية فارح حبيب، فإن جل المجتمع العربي يريد القائمة المشتركة، ويبدو أن زعماء ورؤساء الأحزاب الأربع يريدون التقدم في مثل هذه المفاوضات من أجل إقامة قائمة مشتركة. لكن حتى هذه اللحظة لم تتضح الصورة، وهناك كما ذكر وأيضا مثلما الأمور يعني تتوضح دائما الحديث، قد تكون بعض القضايا العالقة هي حول المرشح الأول ومن يترأس القائمة المشتركة. تارة يقولون أن حزب الموحدة هو صاحب التمثيل الأعلى وهو يريد حق هذا الحق لأن يكون الأول، وتارة أخرى يقولون أن الجبهة وأيضا كل يعني يغني على ليلاه، لكن ما يهم أن جميعهم، وإن كانت هناك بعض المفاوضات التي تعد سلمية وأيضا طبيعية في مثل هذه الأثناء، لكن هناك نوايا من جانب الأحزاب الأربع والمركبات الأربع، إضافة إلى لجنة الوفاق وأيضا شخصيات مهمة بإمكانها أن تؤثر من أجل خوض الانتخابات بقائمة عربية مشتركة، والتي باتت هي مطلب الجماهير، وتم أيضا الإعلان عنها في مظاهرة سخنين الكبرى من داخل مبنى بلدية سخنين عندما وقع الجميع، وهذا يعني وإن اختلفوا في بعض النقاط، لكن هذه القضية يبدو أنها ستنتهي بالنهاية الجيدة التي يتمناها الجميع، لكن تبقى بعض التفاصيل والمفاوضات التي هي أمر بديهي بشكل عام. حتى هذه اللحظة لم تسرب وأيضا لم تتضح العديد من الأمور حول هذه الجلسة، سوى بعض الأمور أن هناك بعض التقدم الطفيف، وأيضا بانتظار الجلسة يوم الأحد كما انتظرنا بفارغ الصبر جلسة اليوم من فندق رمادا في مدينة الناصرة.
0: ولم يصدر أي بيان بعد خالد؟
6: حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان، نحن بانتظار البيانات، في حال صدر بيان في الدقائق القريبة في موعد هذه النشرة سنوافيكم بأدق التفاصيل.
0: شكرا لك مراسلنا خالد درابشي. شكرا.
7: يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد
8: تلاقوا تلي فيهم بهالمطعم اليوم. غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
8: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
9: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
8: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
11: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
12: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
13: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
8: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
14: الجولة الرابعة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان تفضي إلى اتفاق على وقف شامل لإطلاق النار، وأنباء تفيد بانسحاب جيش الدفاع من مناطق في عمق الجنوب اللبناني، بينما تستمر الغارات وخروقات حزب الله. ترقب في الساحة السياسية العربية في البلاد، الأحزاب الأربعة تجتمع في الناصرة للتباحث حول تشكيل القائمة المشتركة، فهل ستنجح في تذليل العقبات؟ ومن ميسي ورونالدو إلى إيران وترامب، بين السياسة والكرة مونديال 2026 يفتح أبوابه بعد أسبوع واحد.
8: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
0: جولة المساء، نحن إلى تصاعد الاحتجاجات في مدينة الطيبة رفضاً لمخطط يرمي إلى مصادرة نحو 2200 دونم لإقامة مكب نفايات وميناء بري. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي رئيس اللجنة الشعبية المحامي شاكر بلعوم. مساء الخير.
15: مساء الخير لك يا أخت
0: مريم. ما حدثنا عن طبيعة هذه الاحتجاجات بداية؟
15: بداية نحن نتكلم عن مخطط الذي سوف يقتص من أراضي سهل الطيبة ما يقارب 2100 دونم من المخزون لما تبقى من أراضي الطيبة بعد اقتصاصات سابقة ومصادرات سابقة لشارع 6

0: لانه كامل مطحون من جنوب البلاد من النقب، ويكبوه في المكب او يفرغوه في مكب مينا اللي يكون للعربات القطار ولا القطار، وبنفس الوقت يفرغوا كل الركام هذا في المينا اللي معدينه هاي الامر، واللي من خلاله يتم نقله عبر الشاحنات الى منطقه تل ابيب والبصره.
1: استاذ شاكر، هل حاولتم التوجه الى المحكمه العليا للتعبير عن الاحتجاج والخروج بقرار يلزم المسؤولين بالعدول عن هذه الخطوة؟
0: حتى الآن لم يتم الإقرار الرسمي لهذا المخطط. المخطط الآن يتداولوه في أروقة لجنة التنظيم القطرية، واللي من خلاله ما في قرار نهائي. إحنا قاعدين نسبق في الحدث نفسه على أساس أنه يكون إشي واضح للجنة أنه إحنا ضد ايات مخطط في الوقت اللي كان عندهم بدائل اخرى اللي كانت موجوده على طاوله المباحثات تبعتهم، واللي من خلالها الافضل كان عندهم منطقه مطار بن غوريون اللي من خلاله هناك حتى التكلفه تبعته تقارب ال 180 مليون مقابل عندنا 350 مليون. عندنا مثلا في يد حنا كان بديل احد البدائل اللي هناك رفض انه يكون هذا المخطط أو البديل من.
1: طيب، حاولتم الاجتماع مع المسؤولين لعرض مواقفكم؟
0: طبعا أكيد كان لنا لقاء، واللي من خلاله طبعا تم إعداد تقارير إن كان من ناحية البيئة ولا كان تقارير من ناحية المواصلات، اللي من خلاله قديش خطر هذا المشروع أو المخطط إنه يكون عندنا في إطار اللي من خلاله راح يكون خطر بيئي اللي يهدد السكان ويهدد الأرض ويهدد الخضار الموجودة هناك.
1: طب في حال اتخذت لجنة التنظيم والبناء قرار نهائي بهذا الخصوص، ما هي الخطوات المتاحة أمامكم للتعبير عن الاعتراض على هذا المخطط؟
0: صراحة احنا عندنا عدة مسارات، منها المسار القضائي كما قلت من سابق بداية اللقاء، واللي من خلال عندنا طبعا مسار قضائي، مسار طبعا اللي من خلاله النضال الشعبي، اللي من خلاله طبعا قمنا بإقامة خيمة اعتصام وتدشينها قبل العيد بيومين، واللي من خلالها راح نقوم بخطوات تصعيدية اللي من خلالها احتجاجات ومظاهرات على أساس أن نحط الأمور بواقعها. زيد على ذلك قمنا طبعا في إعداد تقارير اللي قدمناها للجنة التنظيم القطرية اللي من خلالها نفرجي أنه صعوبة الأمر هذا كله، ولازم نركز برضو أنه بنحكي قاعدين على الأرض خاصة اللي هي ملكية خاصة مش ملكية الدول، يعني هاي الفرق بين كل البدائل، يعني الملكية الموجودة ملكية خاصة مقابل كل البدائل الموجودة كلها.
1: طبعا نحن سنتابع هذا الموضوع وتغطيته. نريد أن نشكرك في هذه المرحلة رئيس اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة المحامي شاكر بلعوم، يعطيك العافية.
0: شكرا لك.
1: إذن مدينة الطيبة ترفض تحويل أراضيها إلى مشروع للنفايات وتقوم بخطوات احتجاجية متصاعدة في ظل الغضب الشعبي المتواصل رفضا للخطة بمصادرة نحو 2200 دونم من أراضي الطيبة لغرض إقامة مكب للنفايات وميناء بري، من احتجاج إلى آخر في خطوة احتجاجية جديدة رفضا لتهجير سكان قرية الخان الأحمر. انطلقت بعد ظهر اليوم فعالية تضامنية مع سكان القرية بمشاركة نشطاء وممثلين من مؤسسات حقوقية ومجتمعية، حيث تم إقامة خيمة تضامن لاستقبال المتضامنين خلال الأسابيع القادمة. معنا من هناك مراسلنا أحمد أبو سويس. أحمد، مساء الخير، هل كان هناك إقبال على هذه الفعالية؟ أحمد،
2: مساء الخير ماريا. نعم، هنالك كان يعني بدأت يعني عدد من المتضامنين يصلون إلى القرية منذ ساعات الصباح، ولكن يعني خلال الوقت القريب ربما أقل من نصف ساعة القادمة ستنطلق بشكل رسمي. سيصل أيضا العشرات من المتضامنين من مناطق متعددة من بلاد في خطوة طبعا تضامنية مع سكان قرية الخان الأحمر مرية، وحيث كما بينت يعني نصبت يوم خيمة اعتصام وتضامن في القرية بمشاركة عشرات.
1: أنت تحدثت مع الأهالي هناك، ماذا قالوا لك أحمد؟
2: يعني الحديث مع الأهالي دائما، أولا هناك حالة من التوتر والقلق مرية تسود على القرية، خاصة في عقاب تصريحات وزير المالية سموتريش قبل عدة يعني

0: ياما قبل ما يغادر بالأسبوع النصف، وعقاب طبعا يعني أمر باعتقاله هو وأيضا رئيس الحكومة من قبل المحكمة الدولية في لاهاي. هنالك قام رئيس أو وزير المالية سموتريش أيضا بتهديد السكان بأنهم سيقوم بنقلهم إلى من خارج المنطقة أو من قريتهم وترحيلهم. في عقاب ذلك ماريا هنالك قلق كبير يسود القرية، وتتحدث عن القرية التي شهدت خلال السنوات الماضية يعني كثير كثير من التوتر والخوف عقاب التهديدات التي كانت من قبل الحكومة بترحيلهم. ولكن في السنوات الأخيرة وبعد تدخل جهات رسمية ومؤسسات دولية وأيضا حتى عدد من الوزراء والدول الأوروبية، تم منع يعني الهدم ومنع ترحيل السكان.
1: هل هناك يعني تحركات في المكان من جانب الوزارة من جانب سموتريتش لإخلاء السكان؟
0: كانت هذه تهديدات يعني يعتبرها السكان رسميه يعني بيقوم بترحيلهم ونقلهم الى مناطق الى منطقه خارج هذه المنطقه من اجل طبعا ضمت المنطقه الى منطقه الى مدينه معلي أدوميم الى المنطقه المعروفه A1 وضمها الى مدينه القدس ونقلهم الى اكثر الى منطقه الضفه الغربيه بالقرب من منطقه اريحه ومدينه اريحه. ولكن بالتاكيد هنا كانت ضغوطات ايضا دوليه، يعني هناك من وراء يعني الستار والكواليس هناك ايضا ضغوطات دوليه، خاصه فاننا عندما يعني في عام 2018 عندما كانت هناك المحاوله وايضا لاخراج وتهجير السكان وخلائهم من هذه المنطقه، تم هدم عدد من المباني، وكانت ايضا هناك ضغوطات دوليه على اسرائيل ومنعت ذلك. يعني فقط قبل يومين ماريا كان عدد من السفراء الاتحاد الاوروبي الذين وصلوا وتجاوزوا في القرية وعلى يعني وفي طبعا في هذه الزيارة وهذا التجوال جاء في عقاب تهديدات الوزير سموتريش. ولكن السكان في ظل هذا القلق، هناك عدد من المواطنين والسكان الأهالي هنا يؤكدون بأن هذه التهديدات هي مجرد جاءت ربما انتقام. كل مرة هناك محاولة أي شيء يعني يجري في المنطقة تقوم الجهات أو الحكومة الإسرائيلية بالتهديد بإخلاء السكان من هذه المنطقة. ولكن بالتأكيد يعني التضامن اليوم هو مرحب من قبل السكان، تحدثت مع عدد من السكان وبينوا بأن هذه الخطوة هي مرحب بها، خاصة بأن هذه المؤسسات مؤسسات الإسرائيلية اليهودية لها تأثيرها يعني نوعا ما. وربما كان يعني شاهدنا ذلك خلال السنوات الماضية عندما منعت الهدم وشاركت في فعاليات كثيرة لمنع الهدم، يعني خلال طبعا الوقت القصير سيصل العشرات كما بينت، وهي ستكون هذه الخيمة التي تم نصبها ستكون وستستمر في يعني ستبقى خلال الأسابيع
1: شكراً
0: القادمة.
1: شكراً
0: سيصل إليها عدد كبير من المستوطنين.
1: شكراً لك أحمد أبو سويس. تعالوا بنا الآن إلى الاحتفال الذي نظمته وزارة الصحة ونقابة الممرضين في مقر رئيس الدولة بمناسبة اليوم الدولي للتمريض. مراسلون للشؤون الصحية سامح قادري.
2: أحيت وزارة الصحة ونقابة الممرضين والممرضات في إسرائيل أمس في مقر إقامة رئيس الدولة في القدس اليوم الدولي للممرضين والممرضات خلال حفل تكريمي لعدد من العاملين في القطاع الصحي تحت شعار الضوء الثابت الذي يرمز إلى الصمود المهني والابتكار في تقديم العلاج. وشهد الحفل تكريم 27 ممرضة وممرضا من مختلف المؤسسات الصحية تقديرا لدورهم في الخط الأمامي لمنظومة الصحة، خاصة في ظل التحديات المتواصلة التي يشهدها القطاع الصحي في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق أكدت الجهات المنظمة أهمية دور التمريض كركيزة أساسية في الجهاز الصحي، مشيرة إلى استمرار برنامج تطوير القيادات التمريضية وتعزيز جودة الرعاية في مختلف المجالات. ويقول الممرض زهير أبو بدر: نحن نعمل في ظروف صعبة أحيانا، لكن رسالتنا واضحة وهي تقديم الرعاية للمرضى بأفضل شكل ممكن.
3: كممرضين احنا أو كممرض نرسل رسالة للجمهور إن احنا ممرضين احنا نعد خط دفاع الأول بجانب الأطباء في الحفاظ على صحة الإنسان وكرامته، ونشتغل كشغل التمريض إنه هو عمل ليس مش مجرد إعطاء أو علاج، متابعة المريض بل هو إنسانية وصبر ورحمة، بسمونه ملائكة الرحمة ودعم نفسي للمريض ولعائلته في أصعب المواقف الموجودة. والممرض بيكون مع المريض من بداية دخول المستشفى لعند خروجه، وبنعطيه من كل قلبنا. فكمان قصة العنف،
2: الممرضة إلهام شلابني صندقلي قالت: نرى في كل يوم حالات إنسانية مؤثرة، وهذا ما يدفعنا للاستمرار رغم التحديات، ولكن يجب العمل قدما نحو ضخ المزيد من الميزانيات والمحفزات للممرضين والممرضات.
4: اليوم طبعا بقطاع التمريض بيحتاج لدعم حقيقي للكوادر التمريضية، زيادة بالملكات، طبعا تخفيف الضغط، تحسين جودة الرعاية، كمان بيحتاج استثمار مستمر في التدريب والتطوير المهني، لأن الطب بيتطور ولازم إحنا نواكب التطور السريع، هذا علينا واجب. هناك حاجة تحسين بيئة العمل اللي قلنا، وتعزيز الصحة النفسية للطواقم، تقدير دور الممرضين والممرضات مهنيا وإنسانيا، ونكافئهم من ناحية تعويضات بكل معاني التعويض، لأنه هناك في إرهاق مهني وصار تحدي حقيقي اليوم في القطاع الصحي.
2: هذا ويأتي هذا التكريم في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز ما كانت مهنة التمريض وتقدير مساهمتها في استمرارية الخدمات الطبية وحماية صحة الجمهور.
1: ننهي بشيء من التعليم مع هذا التقرير لمراسلين وسام جبر.
5: ابتداء من العام الدراسي القادم تفرض وزارة التعليم قيودا جديدة على بعض المدارس والمؤسسات التعليمية معظمها في المجتمع العربي، ومن خلال هذه القيود ستقوم وزارة التعليم بتحديد قدرة هذه المؤسسات على الوصول إلى منظومة البرامج التعليمية الخارجية وقاعدة البيانات التربوية التي تندرج في إطار الخطة المعروفة بالعبرية جيفن، إذ تمنح هذه الخطة ليونة في الفعاليات التربوية لإدارات المدارس وحرية التصرف بالميزانيات المالية المعدة لهذه الفعاليات. وقد أعلنت وزارة التعليم عن أن هذه القيود ستفرض على المدارس التي تظهر لديها فجوات متكررة بين تقارير المديرين حول كيفية استغلال الميزانيات المالية التي حولت إليها لتنفيذ مثل هذه النشاطات التربوية وبين آليات التطبيق الفعلي لهذه النشاطات. وبحسب قرار وزارة التعليم بهذا الخصوص، فإن المدارس التي كشف فيها عن وجود مخالفات أو حالات عدم الانتظام والالتزام بالمعايير المحددة في هذا المضمار، ستتمكن هذه المدارس من رصد الميزانيات المخصصة ضمن خطة جيفن للنشاطات التي تعتبرها وزارة التعليم إلزامية فقط، مثل جولات ميدانية في المتاحف أو النشاطات المتعلقة بإحياء ذكرى المحرقة الهولوكوست، بدلا من الاستفادة من جميع البرامج المتاحة في قاعدة البيانات التربوية كما هو متبع.
1: بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الجولة المسائية. لكم أجمل تحية من الفريق النسائي لهذا المساء في الإنتاج سي بي إفلاح، في هندسة الصوت جليت عميرة، وفي التقديم والإعداد مريا عبد ربو. إلى اللقاء.
6: عناوين نشرة السادسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. استمرار الاعتداءات من لبنان على شمال البلاد، تطور في التحقيق في جريمة قتل الزوجين في منطقة السهل الداخلي، حادث عنف في شرق أورشليم القدس يوقع جريحا، نشر بعض تفاصيل الخطة السابقة للموساد لإسقاط النظام الإيراني، والحرارة تنخفض غدا قليلا.
7: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقات المستمعين الكرام. استمر حزب الله خلال الساعات الأخيرة في إطلاق قذائف صاروخية ومسيرات صوب تجمعات سكنية وقواعد عسكرية في شمال البلاد، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. ونظرا لعدم دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، فعلا يواصل جيش الدفاع ضرب أهداف لحزب الله. يشار إلى أن إقدام الحزب في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب حتى الآن بتصفية نحو 2700 من عناصره. وأقرت مفوضية الاتحاد الأوروبي تحويل 100 مليون يورو إلى الجيش اللبناني. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس إن الطريق الأفضل لإزالة تهديدات حزب الله هو تعزيز الدولة اللبنانية وسيادتها ومؤسساتها، مضيفة أن هذه المنحة ستساهم في عملية حصر السلاح بيد الدولة. يزداد الاعتقاد لدى الشرطة أن جريمة قتل روسلان وأولغا بريخوتكو في منطقة السهل الداخلي قبل أسبوعين ارتكبت على خلفية جنائية بعد أن اشتبه سابقا بأن الخلفية قومية متطرفة. ويشتبه بأن فتى في 17 من العمر من سكان اللد ارتكب الجريمة عقب خلاف اندلع بينه وبين الزوجين بسبب البحث عن مسكوكات قديمة بواسطة جهاز لكشف المعادن. وتم تمديد اعتقال القاصر وكذلك 3 بالغين يشتبه بضلوعهم في القضية، ولم يعد جهاز الأمن العام الشباك يشارك في التحقيق. في حي وادي الجوز الشرقي أورشليم القدس أسفر حادث عنف عن إصابة رجل في الخمسينيات من العمر بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى هداسة جبل سكوبوس لتلقي العلاج، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث. كشف النقاب عن أن الموساد زود ميليشيات كردية بأسلحة تمت مصادرتها من حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان في إطار خطة لإسقاط النظام الإيراني، وذلك بالتعاون مع CIA، ومما شملته الأسلحة بنادق وقذائف مضادة للدروع وقذائف هاون. وفي نهاية المطاف قرر الرئيس الأمريكي ترامب إلغاء الخطة بضغط من نظيره التركي أردوغان.
7: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافي مع الشيف حمود عقلي.
8: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
7: تنجر وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في 8 نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
9: الجولة الرابعة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان تفضي إلى اتفاق على وقف شامل لإطلاق النار، وأنباء تفيد بانسحاب جيش الدفاع من مناطق في عمق الجنوب اللبناني، بينما تستمر الغارات وخروقات حزب الله. ترقب في الساحة السياسية العربية في البلاد، الأحزاب الأربعة تجتمع في الناصرة للتباحث حول تشكيل القائمة المشتركة، فهل ستنجح في تذليل العقبات؟ ومن ميسي ورونالدو إلى إيران وترامب، بين السياسة والكرة، مونديال 2026 يفتح أبوابه بعد أسبوع واحد.
7: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
10: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
7: موسم غير تقليدي وغير عادي.
10: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
11: اشعلها ابو الورد اشعلها.
7: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: الله الله يا ابو الورد.
12: عندما تعانق اجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الايمان من كل مكان.
7: ايام الاحد والجمعه عظات وتاملات، عبر دينيه ومداخلات مع رجال دين يدعون الى الحق والاصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

حبك مش هحاسبك مش هحاسبك.

0: مكان.
1: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
0: أجا
2: هدوء.
3: هابي بيرثداي.
4: هيا يا جماعة بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
6: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا عم بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
0: يلا
1: الليلة على قناة مكان، طنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عقلي.
6: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد.
1: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
7: بعد ما تطلع له إياها للشوي، قال بنفع تطحن لي إياها.
0: نحن جوعانين وجاهزين.
8: اللحمة فظيعة.
0: واو واو واو، إيش فاخر من الآخر.
1: طنجرة وغطاها، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
10: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
11: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
9: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
1: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
12: بعد الجولة الرابعة، لبنان وإسرائيل يتفقان على وقف إطلاق النار، وحزب الله يرفض. أنباء تفيد بانسحاب جيش الدفاع من بلدة دبين في جنوب لبنان وسط استمرار الخروقات. إطلاق صفارات الإنذار أثناء لقاء نتنياهو برؤساء سلطات خط المواجهة في شلومي. على طريق إقامة المشتركة، اجتماع للأحزاب الأربعة في الناصرة لتذليل العقبات. رفضاً لمخطط شكلي، لجنة المتابعة تعقد اجتماعاً في رهط لبحث خطوات التصدي. النائب سوكوت يثير غضب أهالي طوبة في زيارة استفزازية تقتحم حرمة المدارس. وأسبوع على المونديال، وصول المنتخبات المتأهلة وسط ترقب لصافرة البداية.
13: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
14: في ختام الجولة الرابعة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية الليلة الماضية في واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان التوصل إلى تفاهمات جديدة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وبحسب بيان مشترك، اتفق الطرفان على تنفيذ وقف إطلاق النار استنادا إلى الوقف الكامل لنيران حزب الله وإخلاء جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني، إلى جانب الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة. كما اتفق الجانبان على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من يونيو حزيران الجاري، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يعالج القضايا العالقة ويعزز الاستقرار على الحدود. ومساء الخير مراسلنا شؤون السياسية شيمون أران. إذن شيمون، هنالك اتفاق ولكنه اتفاق مشروط، والسؤال كيف سيتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع، وشو التحديات التي تقف أمام الطرفين الآن في ظل يعني كما نشاهد على الجبهة عدم هدوء، لا يوجد وقف حقيقي لإطلاق النار؟
3: بالفعل، أولا هذه هي خطوة تاريخية، خطوة مهمة للغاية، ولكن يجب أن تختبر على أرض الواقع، وذلك في حالة فرض الجيش والحكومة اللبنانيين سيطرتهما الفعالة على أرض الواقع. ما اتفق عليه هو إقامة مناطق تجريبية أو بايلوت زون، بمعنى أن الجيش كما تفضلت في الافتتاحية نايف، الجيش اللبناني سيتولى المسؤولية الكاملة. هناك نية من قبل واشنطن لتعزيز ولمساعدة هذه القوات اللبنانية بفرض سيطرتها والعمل ضد حزب الله لإخلاء هذه المنظمة الإرهابية المسلحة من جنوب الليطاني إلى شماله.
14: حاليا هل تم تحديد المناطق التجريبية التي سينسحب منها جيش الدفاع؟
3: ليس بعد. إسرائيل ولبنان اقترح بأن تكون منطقة بنت جبيل المنطقة الأولى لتكون النموذج التجريبي، ولكن إسرائيل رفضت ذلك. يجب أن تكون هناك قرار، أن يكون هناك قرار أمريكي، لذلك بالفعل سينعقد الجانبان مرة أخرى في 22 من الشهر الجاري، ولكن من منطلق هذا الاتفاق الإسرائيلي اللبناني فريد من نوعه يجب القول هناك توافق إسرائيلي أمريكي لبناني بأن حزب الله هو العدو للدولة اللبنانية، لإسرائيل وللولايات المتحدة، ويجب إبعاده وتجريده من السلاح. نحن نرى المعارضة الشديدة من قبل حزب الله، والاختبار كما قلنا يجب أن يكون على أرض الواقع. السفيران كانت هناك مناقشات مستفيضة داخل أروقة المقر الخارجية الأمريكية يوم أمس، وفي ختامها تحدث أيضا السفيران الإسرائيلي يخيل لايتر والسفيرة ندى معوض، فلنشاهد ما قال السفيران خلال هذه الجولة من المفاوضات.
8: יש הפסקת אש בין שתי המדינות. אנחנו מלאי תקווה שהיא תחזיק מעמד. ברור לחלוטין לציבור בישראל, לציבור פה בארצות הברית ולציבור בלבנון, שאין מקום בלבנון שהוא חסין מפני תגובה ישראלית אילו חיזבאללה נחושה להפר את הפסקת האש. הם יבינו שהם לא יוכלו להפר את הפסקת האש. המחבלים של חיזבאללה חייבים לנוע צפונה. דרום לבנון צריך להיות נקי מההשפעה של חיזבאללה ושל איראן.
15: هذه الجولة من التفاوض المباشر باتفاق شامل لوقف إطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية. هذا الاتفاق بيمثل تجسيد لقرار الدولة اللبنانية المستقل والسيئ. نحن بنشكر الرئيس ترامب، نائب الرئيس فانس، الوزير روبيو، مستشارين نيدر مخالر والسفير عيسى، بالإضافة لكل فريق العمل في الإدارة الأمريكية. هذه لحظة كثير تاريخية بالنسبة للبنان، ونحن كثير فخورين.
14: نعم شيمون، إذن وفق ما اتفق عليه إسرائيل تحتفظ بحقها في الرد على أي خروقات يقوم بها حزب الله، وهذا ما شهدناه اليوم أيضا.
3: نعم، ويتوقع بأن يستمر ذلك إلا إذا كانت هناك قوة قادرة على لجم اعتداءات حزب الله من انتهاك كل هذه الخروقات، انتهاك هذه الاتفاقية. نذكر بأن حزب الله هذه المنظمة الإرهابية انتهكت أيضا التهدئة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال إن إسرائيل لن تستهدف الضاحية في بيروت، وحزب الله لن يستهدف التجمعات السكنية في شمال البلاد. على كل حال نحن نرى بأن حتى الآن النقطة الأساسية هي بأنه ليس هناك إعلان رسمي من قبل واشنطن بأن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ. لذلك أفترض بأننا نرى كل هذه الاعتداءات لحزب الله والردود الإسرائيلية الجوية والبرية وغيرها. هذه صورة الوضع. الكابينت يناقش كل هذه الاتصالات. إسرائيل من جانبها كانت على فكرة تفضل الاستمرار في تدمير بنى أساسية لحزب الله لأنها هي القوة الوحيدة التي تعمل ذلك. الجيش اللبناني عاجز عن ذلك. لذلك أعلن الانتظار لنرى الضوء الأخضر من قبل الإدارة الأمريكية، ولكن وسنرى ما الذي ستفعله القوات اللبنانية التي تولت المسؤولية بمساعدة وبإسناد أمريكي للعمل بحزم وصرامة أكبر ضد منظمة حزب الله الإرهابية التي تتلقى الأوامر من إيران لعرقلة كل هذه الخطوات والتحركات السياسية التي من شأنها أن تمس بمستقبل حزب الله في لبنان.
16: وإيران، ذكرت إيران، وكل الوقت إيران تحاول يعني ربط مسار لبنان بمسار إيران في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. إلى أي مدى يمكن للمسار الذي يخوضه البلدان الآن إسرائيل ولبنان أن يقطع الطريق أمام إيران من أجل الفصل عمليا بين ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران وبين ما يجري بين إسرائيل ولبنان؟
3: نعم، أولا بالفعل كان هناك داخل قاعة المفاوضات يوم أمس انتقد الجميع لبنان إسرائيل والولايات المتحدة الدور الإيراني ودور حزب الله أيضا. إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة هناك توافق بين الجميع بأن إيران وحزب الله هما القوات التي تعرقل هذه القوات الإيرانية الإرهابية التي تعرقل كل هذه الأمور. إسرائيل حاولت منذ البداية فصل بين الجبهتين اللبنانية والإيرانية، في حين أن إيران حاولت وتحاول أيضا الربط بين الجبهتين. في هذه المرحلة كما قلنا واشنطن فضلت الربط بين هذين الموضوعين لأن الرئيس الأمريكي معني بعدم إفشال وإنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي لا تزال تعترض ترى عقبات كثيرة من قبل إيران. ليست هناك أي مؤشر للتقدم في هذا المجال. على كل حال الأمور متواصلة متقدمة. نحن نرى هذا الهجوم الإيران لحزب الله على إسرائيل، وإسرائيل كما قلنا تواصل نشاطاتها كما يبدو كالمعتاد باستثناء مهاجمة وقصف أهداف في الضاحية الجنوبية في بيروت. نايف،
16: شكرا جزيلا لك. شيمون،
3: شكرا لكم.
16: وفي لبنان أعلن حزب الله رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية في واشنطن. للحديث عن ذلك أكثر وما يجري في لبنان ينضم إلينا في الاستوديو الزميل بيير دياب، خبير الشؤون اللبنانية. أهلا بك معنا بيير، مساء الخير. ماذا إذن في تفاصيل موقف حزب الله من ما اتفق عليه الليلة الماضية في واشنطن؟
17: مساء الخير بداية لك نايف ولجميع المشاهدين. الحقيقة أنا ما فاجأني موقف حزب الله، أنا فاجأ الطريقة اللي أعلن فيها نعيم قاسم عن الرفض، مش الطريقة صياغة الأسلوب، إنما طلع بيان مكتوب ومذيع أدلى بما كتب. يعني فكرنا إنه مثل مجتبى خامنئي بإيران بيطلع بيان وبيذيع المذيع. كمان هون نعيم قاسم أعلن عمل نفس الطريقة،
16: أعلن موقف حزب الله من الموضوع من خلال بيان مكتوب،
17: عبر بيان مكتوب. هلا ما بعرف ليش بيان مكتوب، هلا هو خايف يطلع لايف على الهيداك او بيرجع بينسحب منه لهذا البيان. يعني هون في شيء مش مزبوط صاير، مبهم كثير. خلينا نسمع نعيم قاسم بعدين بنعلي على النقاط اللي حكيها.
16: نعم، بيان نعيم قاسم.
18: جاءت نتيجة المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة والمخزية للبنان، وهي المرفوضة جملة وتفصيلا أن يكون المسار الأمني تحت شعار وقف إطلاق النار الوهمي، وتفسيره بأن يوقف حزب الله إطلاق النار وأن يترك المقاومون ساحة الجنوب وفي ظل استمرار العدوان تحت الضغط العسكري هو استسلام وهزيمة.
16: نعم بيير، وكأنه بيان إيراني أيضا جملة وتفصيلا،
17: جملة وتفصيلا وأداء. يعني نفس الإخراج نعيم قاسم طبعا أعلن رفضه للاتفاق مثل ما قال، وما نسي يشكر إيران على كل مساعيها من أجل وقف إطلاق النار. يعني هيدا شيء هون كل اللي عم ينعمل من الجهود من الدولة اللبنانية عم شكر إيران.
16: وكان في بيان كمان لإيران وللحرس الثوري فيما يخص
17: بالضبط هيك مجرى. يعني اليوم إيران ناسين كل مشاكلهم وبس مخدين الزاوية بلبنان ومركزين عليها. قاني بيقول إنه المطلب بلبنان هو إعادة عودة إسرائيل إلى إلى حدود ما قبل الحرب. نعم. ولبنان يرفض أي شروط تانية.
16: إسماعيل قاني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
17: بالضبط تابع للحرس الثوري الإيراني. وأنا هون مشان هيك بقول أنا هلأ حزب الله صار فصيل من فيلق القدس مباشرة، ما عاد بالوكالة، هلأ صار فصيل من فيلق القدس مباشرة.
16: وهذا وهو يتحدى عمليا الدولة اللبنانية الآن بكل صراحة بشكل يعني ينقلب عمليا عن ما اتفق عليه، ما اتفقت عليه الدولة اللبنانية الرسمية.
17: بالضبط، هو بالنسبة له الدولة اللبنانية منا وجودة، لأنه بقول لبنان يرفض اتفاق وقف إطلاق النار، ولبنان راح على واشنطن، له 3-4 شهور رايح على واشنطن مشان يوصل لهيدي النتيجة، وبده وقف إطلاق النار. هو قاني قرر أنه لبنان يرفض، طبعا لبنان حزب الله وليس لبنان الوطن اللبناني بالكامل. أكثر من هيك الحرس الثوري الإيراني بيطالب إسرائيل بسحب قواتها من جنوب لبنان. يعني
16: هو الحرس الثوري يقاتل في جنوب لبنان،
17: هو كمان يقاتل بجنوب لبنان، وهو ذاته بكرة إذا صار في اتفاق السلام راح تطلع الفضايح عن القتلى تبعون الحرس الثوري الإيراني الذين يحملون الجنسية الإيرانية بجنوب لبنان. بدها تصير في فضايح كبيرة، لأنه أنا اللي بعتقده اللي عم بحارب اليوم الإيرانيين.
16: طيب شو عم بتقول للدولة اللبنانية يعني ردا على كل هذه التطورات؟
17: إيه شوف أنا اللي هلأ بعدني أنا متفاجئ منه موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، لا علق لا سلبا ولا إيجابا. هل هو السكوت علامة الرضا؟ بس علامة الرضا على شو؟ على خطاب نعيم قاسم أو على
16: على ما جرى على ما تم التوافق عليه؟
17: بالضبط. يعني هون في كتير علامة مبهمة، وأكثر من هيك مصادر مقربة منه قالت أنه هو يعكف على دراسة الاتفاق. أوكي. الرئيس اللبناني كان واضح وصريح، هيدا الاتفاق أحسن من اتفاق 24 تشرين الثاني اللي 2024، لأنه هيدا اتفاق مستدام، اتفاق بعيش لمدة طويلة، وكل مين يرفض هذا الاتفاق وحده بيتحمل المسؤولية. رئيس الحكومة اليوم كان في جلسة للحكومة أخذت بس ساعة، هيدي كمان سابقة بلبنان، ليش ساعة ما بعرف شو، بس رئيس الحكومة قال أنه نحن بدنا الحكومة الشعب اللبناني لازم
16: ما يفوت الفرصة عمليا، ما يفوت الفرصة،
17: ما يفوت الفرصة، كل الأطراف بلبنان لازم ما يفوتوا الفرصة، لأنه هيدي الفرصة الأخيرة للشعب اللبناني. نعم. بهذا الموضوع
16: الفرصة الأخيرة، ولكن من جهة أخرى يعني عندما نتحدث عن مناطق تجريبية.
17: نعم.
16: يجب أن يدخل إليها الجيش اللبناني ويبسط سيطرته هناك.
17: صحيح.
16: يدحر كل القوات المسلحة غير التابعة للجيش اللبناني من هناك.
17: نعم.
16: هذا بحاجة إلى دعم، والجيش. صحيح. اللبناني بحاجة إلى تمويل كمان.
17: بالزبط.
16: من أجل أن يستطيع.
17: بالضبط. بس بالأول شوف يعني إسرائيل خلال مراحل معددة 78 فاتت على جنوب لبنان رجعت انسحبت، 82 وصلت على بيروت رجعت انسحبت، بال2000 رجعت طلعت انسحبت من جنوب لبنان. ما يعني ما كان في دولة تتعهد بأن هي تسيطر على المناطق اللي عم تخليها إسرائيل، مشان هيك اليوم واشنطن حط الأمر تحت مراقبتها وسيطرتها. ما في المناطق التجريبية الجيش اللبناني بده يقوم فيها، وتشكيل وحدة خاصة من الجيش اللبناني اليوم هلا الاتحاد الاوروبي اعلن هبه قيمتها 100 مليون يورو للجيش اللبناني مشان تدريب وتسليح الجيش اللبناني. طبعا السعوديه من خلال الاتصالات راعت الاتفاقات والتفاهمات، وايضا السعوديه سبق واعلنت ان على استعدادها لتمويل تسليح الجيش اللبناني. اذا يبقى على الحكومه اللبنانيه التنفيذ
16: والتطبيق بالضبط. ولكن يعني نحكي على 100 مليون يورو، هذا مبلغ صغير، ميزانية ليست بكبيرة مقارنة بالأموال الكبيرة التي يتلقاها حزب الله من إيران، مش هيك؟
17: صحيح،
16: ما في مقارنة.
17: صحيح، لا طبعا هيدا المبلغ، بس هيدا مبلغ 100 مليون يورو، يعني هيدا الخميري هيدا اللي بتخلي الجيش اللبناني. طبعا هيدا 100 مليون مش لكل مؤسسات الجيش، هيدا 100 مليون للوحدات اللي راح تكون مشرفة على البايلوت زون، على المناطق التجريبية اللي راح يسحبوا سلاح منها سلاح حزب الله.
16: سؤال أخير وباختصار، وبما أنك أنت متابع للشأن اللبناني وخبير بهالمواضيع، في عندك تفاؤل بإمكانية تطبيق ما تم الاتفاق عليه مبارح؟ متفائل من هذا الأمر ولا؟
17: يعني شوف، أنا متشائل.
16: متشائل.
17: نص تشاؤم ونص تفاؤل.
16: طيب، نحن سنواصل متابعة كل ذلك. شكرا جزيلا لك بيير. واستمرارا لما تم الاتفاق عليه بين إسرائيل ولبنان الليلة الماضية، أفادت أنباء بأن جيش الدفاع انسحب اليوم من بلدة دبين قضاء مرجعيون، تنفيذا للانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان. للحديث عن صورة الوضع أكثر ينضم إلينا مراسلنا شؤون الأمنية العسكرية إيال عليمة. إيال، مساء الخير. يعني الحديث عن وقف إطلاق النار، ولكن النار لم تتوقف ولا صفارات الإنذار، وكأن هنالك فجوة عميقة بين المسار السياسي وما يجري فعليا على الأرض.
19: بلا شك نايف، أولا الانسحاب من بلدة دبينة كان رمزيا فقط، وبغض النظر عن ذلك في الواقع منذ ساعات الصباح كان هناك ساعات معدودة نوع من التفاؤل بعد الإعلان في واشنطن التقيد بهذا الاتفاق. كان هناك ساعات معدودة من الهدوء على جانبي الحدود، ولكن سرعان ما رأينا القصف العنيف لمقاتلات إسرائيلية، شنت قصفا عنيفا في مناطق مختلفة في القرى اللبنانية في جنوب لبنان، مقتل 5 أشخاص في منطقة سهل البقاع اللبناني في قرية سحمر، وكذلك من قبل حزب الله منذ ساعات الظهر استهداف القوات الإسرائيلية المقاتلة بالمسيرات وفقا للأساليب التي رأيناها في الأسابيع الماضية. وبالتالي بعد ظهر اليوم صافرات الإنذار دوت في عدد من القرى والتجمعات السكنية في خط المواجهة في القطعين الشرقي والغربي. واضح بأن وإن لم يكن كافيا بما يتعلق بالتطورات الميدانية، استمعنا أيضا إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. رئيس هيئة الأركان خلال اجتماع مع رؤساء المجالس المحلية في الشمال يؤكد لهما بأن الحرب مستمرة، القوات تواصل القتال، تواصل تدمير البنى التحتية لحزب الله، وهذه الشعارات التي استمعنا إليها خلال الأشهر الأخيرة، وكأنه لا تغيير فيما يتعلق بهذا الإعلان. بلا شك التطورات الميدانية تخالف تماما احتمال التوصل إلى تطبيق الاتفاق والإعلان المجدد عن وقف إطلاق النار.
16: نعم، والأمور يعني تتجه. هل تلقى أو ألم يتلقى فعلا جيش الدفاع توجيهات بالاستعداد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في واشنطن؟
19: هذه نقطة هامة، لأنه بغض النظر عن الإعلان الذي استمعنا إليه في واشنطن بمشاركة السفير الإسرائيلي، لم نستمع إلى أي تصريحات من قبل المسؤولين الإسرائيليين. ربما كان متوقعا بأن يخرج رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو رئيس الأركان ويؤكد بأنه تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، وأنه منذ هذه الساعة فإن قوات الجيش سوف سوف تمتنع عن قصف أهداف وإطلاق النيران في الأراضي اللبنانية وتتجه إلى تطبيق هذا الاتفاق. هذا ما لا نستمع إليه، بل عكس ذلك استمعنا إلى أن القتال يتواصل ويستمر. وربما استمرارا لسؤالك بالنسبة للتفاؤل أو التشاؤم، دعنا ربما تتذكر كان في الماضي شعار لهيئة عدم منع أو منع حوادث الطرق، كان الشعار على الطريق يجب أن تكون ذكيا ولا تكون صادقا. ربما يجب على إسرائيل أن تتبنى أيضا هذا الشعار، أن تكون ذكية، لأن بهذه الطريقة تعمل في نهاية الأمر لأيدي حزب الله الذي يرغب في مواصلة الحرب، في مواصلة القتال. وبهذه الطريقة إسرائيل توفر الذريعة لإيران وحزب الله في كل ما يتعلق بالأوضاع في الجبهة اللبنانية.
16: طيب اليوم يال سمح بالنشر أنه سيارة قائد المنطقة الشمالية الميجر جنرال رافي ميلو أصيبت بمسيرة أطلقها حزب الله قبل 3 أسابيع. حدث كبير وكان ممكن أن ينتهي يعني شكل آخر، ولكن يعني لحسن الحظ لم يكن قائد المنطقة الشمالية داخل السيارة. حدثنا أكثر عن هذا الحادث وما جرى فيه.
19: نعم، في الواقع الرقابة العسكرية منعت نشر التفاصيل حول هذا الحادث الذي وقع في شهر أبريل، أي في بداية المعركة في لبنان، حيث قد تعرض خلال قيامه بجولة تفقدية للقوات المقاتلة في لبنان سيارة قائد المنطقة الشمالية، قد تعرضت لسقوط مسيرة لأطلق حزب الله، مسيرة مفخخة. وبالتالي لحسن الحظ كما ذكرت لم يكن داخل السيارة، وربما إن لم يكن قائد المنطقة الشمالية هو الشخص الذي كان الهدف في هذه العملية، رأينا العديد مثل هذه العمليات 15 جنديا سقطوا خلال منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 17 من شهر أبريل الماضي، معظمهم من جراء سقوط المسيرات المتفجرة. بلا شك بغض النظر عن شخصية الهدف لا جديد فيما يتعلق بهذا الموضوع، والحقيقة بأن المسيرات
16: سؤال يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع. وشفنا اليوم كمان إيال أنه أطلقت صافرات الإنذار أثناء وجود رئيس الوزراء في زيارة إلى شلومي في المنطقة الشمالية. هل كل ذلك يدل أنه حزب الله لديه ربما إمكانية لجمع معلومات استخباراتية حول وجود قيادات عسكرية، قيادات سياسية في المنطقة الشمالية؟
19: وهذه النقطة الهامة، هذا هو الاعتقاد، حزب الله يستطيع جمع المعلومات الاستخباراتية حول تحركات القادة، حول ما يحدث في الجانب اللبناني من الحدود أو المنطقة الصفراء كما تسميها إسرائيل. على كل حال هذه المعلومات تمكنه أيضا من تصويب المسيرات، القدرة على تصويب المسيرات نحو هدف معين، هذا ما استطاع حزب الله أن يحققه. بلا شك هذا يزيد من خطورة هذه المسيرات. صحيح. وربما هذا يزيل أيضا المبررات الإسرائيلية للبقاء في هذه المنطقة الصفراء، علما بأنه لا يستطيع بهذه الطريقة إزالة التهديد أو إبعاد المسيرات الموجهة إلى القوات العاملة في هذه المنطقة.
16: لأنه الثمن قد يكون باهظا. شكرا جزيلا لك إيهال.
19: شكرا لك.
16: وبالتزامن مع هذه التطورات، كما ذكرنا، دوت صفارات الإنذار في الشمال أثناء وجود رئيس الوزراء نتنياهو في شلومي في لقاء مع رؤساء سلطات خط المواجهة. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا تامر زيد الكيلاني. مساء الخير تامر، ماذا في تفاصيل هذا اللقاء وما جرى خلالها؟
20: نعم نعم بالفعل نايف، اللافت أن خلال هذا الاجتماع الذي عقد على بعد عشرات الأمتار فقط من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وبينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد هذا الاجتماع مع رؤساء السلطات المحلية للبلدات الحدودية في بلدة شلومي داخل مدرسة، دوت صافرات الإنذار في المنطقة. ربما هذا المشهد لوحده يختصر التحديات الأمنية التي تواجهها ولا تزال تلقي بظلالها على الحياة اليومية بالنسبة لسكان البلدات الحدودية. طبعا في هذه الزيارة شارك عدد من الوزراء وكذلك كبار المسؤولين في الجيش، وحملت هذه الزيارة وهذا الاجتماع حمل اسم وعنوان إعادة الإعمار وإعادة الأمن للبلدات الشمال ومستقبل بلدات الشمال بعد نحو سنتين ونصف من القتال ومن القذائف الصاروخية التي تستهدف البلدات الحدودية خلال كل الفترة السابقة، كأنه لم يمر يوم واحد سعيد على هذه البلدات التي تدمرت ليس فقط بشكل من ناحية البناء والإعمار، أيضا هناك أضرار اقتصادية كبيرة، أضرار اجتماعية، أضرار نفسية لحقت بهذه البلدات. وكان هناك في السابق دعوات كثيرة، وكان هناك أيضا غضب من قبل رؤساء السلطات المحلية موجه لبنيامين نتنياهو وللحكومة الحالية أنها مقصرة بحق البلدات الحدودية، وأنها حتى نسيت هذه البلدات، ودائما كانت هناك مطالبات أن تضرب إسرائيل لبنان وحزب الله بيد من حديد. هذه المطالب بدأت في الآونة الأخيرة تتزايد أكثر عندما بدأوا يشعرون أن الحرب والقتال الحالي هو بدون أهداف استراتيجية واضحة، وأنه لا يحقق الأهداف التي كانت موضوعة على الطاولة في بداية هذه الحرب. والغضب الكبير على نتنياهو ربما يبدو أنه استعجل في السابق عندما قال أننا أعدنا حزب الله إلى الخلف 30 عام، أو أنه من أجل أن يستشفي يريد أكثر من 30 عام حتى حزب الله يعود إلى سابق عهده. بالفعل حزب الله فاجأ خلال الفترة السابقة واستمر في قصف البلدات الحدودية. أيضا نتنياهو قال أنه سيتم مواصلة العمل بحزم من أجل مهاجمة أي تهديد، إلى جانب استثمار الموارد اللازمة لضمان إعادة التأهيل للمنطقة وتعزيز نموها ومستقبلها على حد تعبيره. ولعل المفارقة الأبرز خلال هذه الزيارة أنها جاءت للحديث عن أمن منطقة الشمال وإعادة الإعمار وإعادة الأمان لمنطقة الشمال، في حين أعادت صافرات الإنذار التي دوت أثناء وجود نتنياهو في المنطقة للتذكير بأن الحرب لا تزال مستمرة على الحدود الشمالية. وهناك أيضا نايف لا ننسى جهات تقول إن نتنياهو الآن تذكر أن يزور الشمال، لأننا على مقربة من انتخابات الحكومة على بعد أشهر ربما وشيكة، لذلك البعض يعتقد أن نتنياهو الآن يزور هذه البلدات بحثا عن الصورة وبحثا يعني عن جمهور، ربما هو يريد جمهور الشمال. لكن بالفعل أن منطقة الشمال عانت كثيرا خلال كل الفترة السابقة، لا نعلم إذا بالفعل هذه الوعود ستحقق على الأرض، حتى هناك شك من قبل رؤساء السلطات المحلية أن وعود نتنياهو بالفعل ستكون حقيقة.
16: نعم، زيارة طال انتظارها كما يقال. شكرا جزيلا لك تامر. ضمن مساعي تشكيل القائمة المشتركة عقدت في مدينة الناصرة اليوم جلسة أخرى من المفاوضات بين الأحزاب الأربعة في محاولة للتوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف وتذليل العقبات أمام هذا المسار بهدف خوض الانتخابات القادمة في إطار قائمة واحدة. مراسلنا خالد دروشي تابع هذا الاجتماع، أهلا بك خالد، ماذا في تفاصيل هذا الموضوع وإلى ماذا خلص اجتماع اليوم؟
3: نعم نايف، بإمكاننا القول أن هناك تقدم طفيف بعد اجتماع دام لما يقارب الأربعة ساعات في فندق رمادة في مدينة الناصرة، هذا المكان الذي دائما ما شهد ومؤخرا أيضا اجتماعات من أجل تشكيل القائمة المشتركة. هناك اجتمعت الأحزاب الأربعة بنوايا طيبة ونوايا صافية، وكما نرى هنا على الشاشة من هنا اندلعت الفكرة واندلع هذا الاتفاق بعد غضب شعبي في مدينة سخنين. إذن بالإمكان القول أن بعد هذا الاتفاق الذي كان على ورقة بسيطة جدا، أن الأوان لأن تجلس الأطراف الأربع من أجل تشكيل قائمة مشتركة. يعني كان هناك تفاؤل بعد الخروج من هذا الاجتماع الذي استمر لمدة ساعات كما ذكرت. وبإمكاننا القول أنه نقلا عن من كان في الاجتماع ونقلا عن رؤساء الأحزاب، إذا ما تحدثنا بشكل فعلي عن الدكتور يوسف جبارين رئيس حزب الجبهة المنتخب مؤخرا، إضافة إلى الدكتور منصور عباس رئيس القائمة الموحدة، هناك ذكروا أن هناك يعني نقاط لم يتطرقوا إليها سابقا وقد تطرقوا إليها في هذه المرة، قائلين أن هذه الجلسة ليست الأخيرة وليست الحتمية، بل هناك سيكون العديد من الجلسات من أجل إقامة القائمة المشتركة ومن أجل أن يأتوا لهذه النتيجة الأخيرة، وإن كانت ستستمر لمدة عدة جلسات. قد يكون الموعد الأقرب هو يوم الأحد القادم، سيكون هناك جلسة أخرى، حتى هذه اللحظة لم يعلن عن موعد عن التوقيت المحدد إضافة إلى مكان هذا الوقت. لكن بإمكاننا
16: خالد، هل هنالك مؤشرات حقيقية على تقريب وجهات النظر بين الأحزاب الأربعة، يعني من أجل إقامة قائمة مشتركة، لا سيما فيما يتعلق بمسألة قائمة مشتركة تعددية تقنية وما إلى ذلك؟
3: يعني هذا ما ذكره الدكتور منصور عباس الذي قال أنه في الجلسات القادمة سيحاول أيضا فهم النوايا للأحزاب، باقي الأحزاب وباقي أضلاع القائمة المشتركة حول نواياهم بشأن القائمة التقنية التعددية. هذا ما ذكره، هذا ما يصر عليه مؤخرا، أو قد ما يقول الشارع العربي، هذا ما قد ما يعرقل يعني تشكيل القائمة المشتركة. لكن النوايا تبدو صافية جدا من جميع الأطراف، وإن كان هناك اختلاف في بعض الأفكار، لكن النوايا تبقى هي النوايا. كل يعني سيحاول تخلي بطريقته، أما بدون أدنى شك قد تكون المعضلة الأكبر كما يقول يعني المقربون ومن كان هناك في يعني أرجاء هذه الجلسة، أن من سيترأس هذه القائمة هنا قد تكون المعضلة الأكبر. لكن هذه المعضلة بدون أدنى شك ستحل، وفي النهاية ستقام القائمة العربية المشتركة، ويعني سيخضعون للمطالب الجماهيرية. إضافة إلى ذلك قائلين أن القائمة المشتركة في هذه الأثناء مما يعيشه الوسط العربي هي قد تكون الحل الأفضل في المجتمع وفي الانتخابات القائمة. نايف،
16: نعم، سباق مع الزمن قبل يعني انطلاق كما يقال الانتخابات القادمة والحملات الانتخابية، يجب على الأحزاب العربية أن تنجح قبل بدء كل هذه الحملات بحسم أمرها من مسألة القائمة المشتركة. شكرا جزيلا لك خالد.
3: شكرا لك نايف.
16: لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية تعقد اجتماعا موسعا في مدينة رهط بحضور قيادات محلية، وذلك لبحث القضايا الحارقة التي تواجه المجتمع العربي في النقب وآليات التصدي لسياسات هدم المنازل وحماية حقوق المواطنين في الأرض والمسكن. التفاصيل في تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
2: في خطوة تعكس حجم التحديات التي يواجهها المجتمع العربي في النقب، عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ظهر اليوم اجتماعا موسعا في مدينة رهط بمشاركة رؤساء السلطات المحلية وشخصيات جماهيرية لبحث عدد من القضايا الملحة، وفي مقدمتها هدم المنازل ومخطط شكلي والجريمة والعنف.
21: تصدرت طبعا الجلسة موضوع النقب وما يتعرض له من مخططات من قبل الحكومة، وأيضا موضوع الإجرام والعنف.
22: لن نتنازل عن أرضنا وعن بلداتنا وعن بيوتنا في النقب الغالي، نحن نرفض برنامج شكلي، مشروع شكلي، وندعو الناس إلى عدم التعاون معه. دعونا أهلنا في النقب إلى المشاركة، وجميع أهلنا في البلاد، المشاركة الفعالة في مظاهرة ضد الجريمة والعنف التي ستكون في مدينة الليد في 13/6 الشهر الحالي.
4: موقفنا واضح كالشمس في رابعة النهار، نحن ضد هذا المخطط بشكل واضح.
2: وخلال الجلسة استعرض المشاركون تداعيات أوامر الهدم والأزمة السكنية التي تعاني منها البلدات العربية والبدوية، مؤكدين أن هذه القضايا تشكل تحديا كبيرا أمام تطوير المجتمع في النقب واستقراره. كما بحثوا سبل التصدي للمخططات التي تمس بحقوق المواطنين البدو في القرى البدوية غير المعترف بها في النقب.
5: التخطيط في النقب، في تخطيط لليهود وفي تخطيط للعرب. حكيتوا على المجلس الإقليمي القسوم وواحة الصحراء، التخطيط مختلف بالمرة، ودنا مساواة في التخطيط. من هذا الاجتماع على الأقل الناس بتستنى والحكومة بتستنى، لازم يكون في قرار واضح لمظاهرة في أقرب وقت أمام سلطة توطين البدو.
6: عمليات الهدم تأتي في إطار الدعاية الانتخابية للأحزاب اليمينية المتطرفة، فكلما هدموا بيت وهدموا قرية ورحلوا قرية أو مجموعة يزداد رصيد المصوتين لهم، وهم في مخيلتهم هذا الأمر، لا يهمهم معاناة الأطفال ولا معاناة النساء ولا معاناة الأهل.
2: كما نوه رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب المحامي طلب الصانع إلى رمزية انعقاد الجلسة في مدينة راهط في هذا التوقيت تحديدا، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تستهدف المواطنين العرب في النقب.
23: هذا الاجتماع هو الرد الفعلي والعملي على الجولة الميدانية والمؤتمر الصحفي الذي قام به شكلي في النقب. الفارق أن شكلي جاء للتحريض وللتهجير وللترحيل بسياسة عنصرية، دورنا أن نعزز صفوفنا وندعم أهلنا. وسيكون هنالك مؤتمر الحدث الأكبر الذي سيشهده النقب، مؤتمر النقب الأول في 20 حزيران، حيث سيتم تحديد المخاطر ووضع الأليات لمواجهتها.
2: وفي ظل ما يمر به المجتمع العربي من تحديات متزايدة، دعا المشاركون الأحزاب والقوائم العربية إلى رص الصفوف وتعزيز العمل المشترك وتوحيد المواقف.
24: نطالب بقرارات على مستوى الحدث، تكون قرارات جريئة ميدانية شعبية نتحرك فيها من أجل تعطيل هذا المسار، هذا المسار المتطرف. والأمر الآخر، يجب أن تكون هناك يعني حراك على مستوى البلدات والقرى العربية من أجل منطقة النقب ومن أجل كل موضوع مصادرة الأراضي في المجتمع العربي.
23: الوحدة وزيادة التمثيل العربي من أجل التأثير هي إحدى مقومات تغيير النهج الحكومي وتعزيز مطالب أهلنا في الاعتراف والعدالة والمساواة.
2: وفي ختام الاجتماع أكد المشاركون أن مخطط شكلي يواجه معارضة واسعة من السكان والقيادات المحلية في النقب، مشددين على مواصلة العمل الجماهيري والقانوني للتصدي للمخطط والدفاع عن حقوق المواطنين في السكن والأرض والتطور الطبيعي لبلداتهم.
16: وإلى بلدة طوبة الزنجرية التي تحولت اليوم إلى ساحة مواجهة محتقنة عقب اقتحام عضو الكنيسة اليميني تسفي سوكوت للمؤسسات التعليمية، مستعينا بآلة لقص الحديد لكسر الأقفال التي وضعها الأهالي بوجهه. شهدت البلدة مواجهات مع قوات الشرطة وسط تنديد شعبي وقيادي واسع بما وصفوه محاولة لفرض الوصاية والهيمنة على الهوية والتعليم العربي. تقرير مراسلنا تامر زيد الكيلاني.
25: أقفال على بوابات المدارس واحتكاكات متوترة مع قوات الشرطة، ومشهد صادم لعضو كنيسة يشهر آلة لقص الحديد وسط حراسة أمنية مكثفة. هكذا تحولت بلدة طوبة الزنجرية اليوم إلى ساحة مواجهة سياسية مفتوحة،
0: ففي خطوة وصفت بالاستفزازية عاد عضو الكنيسة من حزب الصهيونية الدينية تفي سوكوت إلى البلدة مجددا في زيارة أعادت تأجيج الغضب الشعبي والميداني الذي خلفته زيارته السابقة قبل أسابيع.
1: كوبا زنغرية بلد حرة، كوبا زنغرية بلاد الأجداد، إحنا الجذور، إحنا التاريخ، إحنا الزيتون يا دكتور زهير، إحنا صبرة، إحنا ترابة.
0: ومنذ ساعات الصباح الأولى خيم التوتر على أجواء البلدة، حيث بادر الأهالي إلى إغلاق بوابات المدارس بالأقفال تحصينا للمؤسسات التعليمية في مواجهة مع تبروح تدخلا سياسيا سافرا في خصوصية المجتمع العربي. كما وقف رئيس المجلس المحلي مؤيد الهيب وعضو الكنيسة سمير بن سعيد من القائمة العربية للتغيير أمام المدرسة إلى جانب المحتجين ومنع سوكوت من الدخول إلى حرمها، مؤكدين رفضهما للزيارة ولما تحمله من رسائل سياسية.
7: استهداف عنصري مبني على أيديولوجيا يمنية متطرفة التي هي عمليا نتيجة لتيار شبيبة التلال بقيادة موتريتش بن كفير وفيسوكوت الذي جاء اليوم. عضو كنيسة كهذا لن أستقبله. نعم قمت بإخطار جميع الجهات المختصة بأنني سوف أغلق بوابات المدارس إغلاقا تاما، هذا ما فعلناه، أغلقنا بوابات المدارس.
0: ولم يخلو المشهد من احتكاكات ميدانية حادة بين الأهالي وقوات الشرطة التي رافقت سوكوت، فيما اتهم المحتجون الشرطة بتوفير غطاء أمني لخطوة استفزازية تستهدف المؤسسات التعليمية في البلدة. إلا أن المشهد بلغ ذروته عندما أقدم سوكوت تحت حماية شرطية مشددة على استخدام آلة لقص الحديد وإزالة الأقفال في محاولة قصرية لاقتحام حرم المدرسة. ولم تكن هذه الحادثة معزولة، فذاكرة أهالي طوبة الزنجرية لا تزال تستحضر زيارة الوزير إيتمار بن غفير السابقة، والتي اتسمت هي الأخرى بطابع استفزازي وصدامي، لتترسخ لدى الأهالي قناعة بأن ما يجري ليس مجرد جولات رقابية في طوبة، بل حملة ممنهجة تهدف إلى فرض الوصاية واستعراض القوة في قلب البلدة العربية. وتأتي هذه التحركات في سياق سياسي محتقن، إذ يعد سوكوت أحد أبرز الوجوه السياسية التي تتبنى أجندة الرقابة على المضامين التعليمية في المدارس العربية، متذرعا بمزاعم التحريض، وهي سياسة ترى فيها القيادات العربية محاولة ممنهجة لفرض الوصاية على المؤسسات التعليمية العربية وتقويض استقلالياتها. وعقب انسحاب سوكوت من البلدة، شرع السكان في شطف وتنظيف المواقع التي مر بها في رسالة بليغة تختزل حجم الرفض الشعبي والنبذ الذي قوبل به، مؤكدين أن بوابات مدارسهم قد تفتح للعلم والمعرفة، لكنها ستظل مغلقة في وجه كل من يحاول الهيمنة على هويتهم.
16: انطلقت بعد عصر اليوم خيمة التضامن مع سكان قرية الخان الأحمر المهددين بالإخلاء بعد توقيع الوزير سموتريتش على أمر جديد بهدم القرية. ومن هناك ينضم إلينا مراسلنا أحمد أبو صويس. أهلا بك أحمد، حدثنا أكثر إذن عن يعني خيمة التضامن وعن الآمال المعلقة عليها.
9: مساء الخير نايف. طبعا كما بينت انطلقت فعلا يعني بعصر اليوم، وايضا ربما نشاهد ذلك من وراء عدد من المشاركين المتضامنين اليهود الذين وصلوا من مناطق متعدده في البلاد للوصول الى هذه الخيمه، الى بلده طبعا او قريه الخان الاحمر. وضمن فعاليه سينطلقت اليوم وستستمر على مدار الاسابيع القادمه، خلال هذه الايام او الاسابيع القادمه سيصل لعشرات من المتضامنين، وستكون مفتوحة طبعا الخيمة لأجل استقبال المواطنين والمتضامنين، وذلك طبعا في ظل التهديدات التي أطلقها وزير المالية بتسلئيل سموتريش قبل فترة، وبإخلاء السكان ونقلهم إلى خارج هذه المنطقة وضم هذه المنطقة إلى مدينة معلي أدوميم وأيضا منطقة إيوان، وضم كل هذه المنطقة أيضا إلى مدينة القدس باعتبارها يعني منطقة إسرائيلية خالصة. طبعا هنالك رفض، هنالك توتر، وهناك أيضا يعني قلق كبير من قبل السكان، خاصة بأن كانت هناك محاولات سابقة خلال السنوات الماضية بإخراج وإخلاء السكان، ولكن بسبب معارضة مؤسسات يهودية ومعارضة مؤسسات حتى دول أوروبية وأيضا هذه الخطوة تم منع ذلك، وأيضا يعني بقي السكان في هذه المنطقة. فقط قبل عدة أيام وبعد يعني سماع هذه التهديدات من قبل وزير المالية سموتريش، أيضا عدد من السفراء الاتحاد الأوروبي، عدد من الدول التابعة للاتحاد الأوروبي قاموا بالتجوال هنا وأكدوا بأن هذه الدولة وبهذه القرية لن يتم إخلاءها. هناك أيضا مقترحات تحدثت مع عدد من المواطنين قبل والمسؤولين هنا يعني من ممثلي هذه القرية، وبينوا بأن هناك يعني الدولة تريد نقلهم إلى منطقة المعروفة بأحد يعني مجرى أو بركة المجاري القريبة من النبي موسى، بل قريبة ربما من هنا 15 كيلومتر، وأيضا إلى منطقة المزبلة مجمع النفايات في أبو ديس، ولكن هذه المناطق تلاقي يعني هذا الرفض من قبل السكان. السكان يردون الاعتراف بهم بهذه المنطقة، ونشير بأن السكان يعني ما يعني هذه التجمعات البدوية القريبة في هذه المنطقة ومن حول هذه وبجانبها يصل أكثر

0: طبعا يهودا وعربا فنشاهد هذه الأصوات.
1: نعم
2: אנחנו חלק מעול הזדהות שהמטרה שלו היא בגדול להשמיע קול ולהביא כמה שיותר אנשים שיבינו את הדחיפות של ההגנה על הקהילה פה בחאן אל-אחמר, קהילה שנמצאת בסכנת גירוש, שאנשים בממשלה מצהירים שהם רוצים לגרש אותה, ואנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים בשביל לסייע לתושבים להישאר בבתים שלהם ושאף אחד לא יגורש מהבית שלו.
3: الخوف بالهدم والترحيل والتهجير دائما موجود وصحيح انه يعني خلال العشر سنين اللي مرقوا ما تمش التهجير بسبب ضغط من الاتحاد الاوروبي بسبب ضغط دول اللي كان موجود هون بس اليوم مع الحكومه اللي احنا بنعرفها وبنشوفها اللي فيها سموتشيرتش وبنغفير وتسفي سكوت في خوف الخوف دائما موجود الخوف من التهجير دائما موجود خاصه لانه مش بس الحكومه انما كذلك المستوطنين اللي احنا بنشوفهم بكل محل وباخذوا القانون لايدهم بتواجدوا كمان بهاي المحلات
4: احنا موجودين اليوم بخان الأحمر نوقف وتضامن مع الفلسطينيين الموجودين هون ضد التهجير وضد العنف اللي بيصير عن طريق الحكومة وعرب ويهود إحنا موجودين هون ومننادي على الناس تيجي لهون
5: أنا بعتي بول لخان الأحمر اليوم كدي להביע קול שהוא די נדיר ובמחוזותינו, קול דתי ורבני שבא לדבר על הזכות של התושבים פה להישאר על האדמה שלהם ועל הרוע שיש בגירוש הנקמני של השר שרוצה לגרש אותם, השר שהביע את הרצון לגרש את התושבים מפה, ובאנו להביע סולידריות, באנו לדבר עם האנשים, לראות את המצוקה, לראות את הבעיה.
1: نعم تضامن
0: نعم يفلج الصبر
1: نعم تفضل
0: بالتأكيد نايف وهذا هو الأمل فعلا أن السكان يأملون هنا الأهالي بأن فعلا هذا التضامن يساعد ربما في بقائهم للضغط على الحكومة يعني يرون بأن هذه الأصوات اليهودية لها أهميتها خاصة بأنها يعني كانت قبل ذلك ساعدت وكانت داعمة لهم خلال السنوات الماضية نتذكر عندما قبل تقريبا 7 أعوام أو 8 أعوام عندما كانت عمليات الهدم الأولى في القرية والمحاولات الجدية التي كانت من أجل إخلاء السكان ولكن بسبب ضغوطات من قبل مؤسسات يسارية إسرائيلية ويهودية وأيضا الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية تم منع ذلك. نشير بأنه أيضا كما بين السكان منذ أحداث 7 أكتوبر هناك فعلا مضايقات كبيرة بحسب ما سمعت من السكان في التلة الغريبة منه هناك أيضا تم وضع يعني عدد من المستوطنين يصلون ويقومون بالدخول إلى داخل القرية دائما ومضايقتهم قبل قليل يعني ما يقرب الساعة قمت بتوثيق ذلك وأيضا يمنع منهم حتى الراعي في الأماكن القريبة وكل ذلك باختصار شديد كما بين السكان هي جزء من أجل تضييق لترحيلهم من القرية نايف
1: شكرا جزيلا لك أحمد
0: العفو
1: بين الحرب والسياسة والاقتصاد وجد الإسرائيليون أنفسهم هذا العام يتابعون معركة من نوع مختلف معركة التسوق عبر الإنترنت قرار حكومي اعتراض برلماني وتغييرات متكررة في سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات من خارج البلاد عن ذلك في التقرير التالي
6: يبدو أن التقلبات التي عاشها عشاق التسوق عبر الإنترنت لم تكن ضمن التوقعات لهذا العام بطريقة ما وإلى جانب أزمة التجنيد والإصلاحات في الجهاز القضائي انشغل الكنيسة ووزير المالية هذا العام بشكل أساسي بمسألة سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الطرود القادمة من الخارج والخاضعة لإجراءات الجمارك
7: אין שום הצדקה לכך שנעל שנמכרת בארצות הברית בחצי מהמחיר תמחר כאן במחיר כפול אין סיבה שנשלם יקר אני חוזר יכול להיות כאן זול.
6: أول أمس ألغى الكنيسة قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وأعاد سقف الإعفاء إلى 75 دولارا فقط وذلك بعد محاولتين من الوزير لرفعه أولا إلى 150 دولارا ثم إلى 130 دولارا
8: במהלך שנועד לשכנע את הציבור כאילו שאכפת לו מיוקר המחיה סמוטריץ' העלה את זה בצו מנהלי לרמה של 150 דולר והציבור חגג אלא שהכנסת שהבינה שזה פוגע במוצרים כחול לבן ביטלה את הצו הזה ובקומבינה סמוטריץ' העביר צו חדש לכאורה שמעלה את זה עד 130 דולר

0: שוב הכנסת ביטלה את זה, זאת אומרת שמי אמש, חבילות שנמצאות כרגע באוויר, רוב הסיכויים שאני הזמנתי חבילות וצריך לשלם עליהן את המע"מ.
1: حتى رئيس لجنة المالية وهو حليف لسموتريتش في الائتلاف الحكومي عارض هذه الخطوة.
2: لماذا بمليارد شيكل العلوت של הצו המופרך הזה למשק הישראלי, צו שמסבסד קניות בפלטפורמות סיניות על פני העסקים הקטנים במדינת ישראל.
3: זה אופיום להמונים, זה כלכלת בחירות פאר אקסלנס, זה נועד להשכיח את הכישלון המוחלט של שר האוצר הזה בטיפול בכל מה שקשור ביוקר המחיה.
1: לא שקה אננה פי חד ממוסם אינתיחבי, לכן כיפה זה נעקס דליקה עלינה? اعتبارا من اليوم فان اي طرد يطلب الى اسرائيل وتتجاوز قيمته 75 دولارا اي نحو 214 شيكلا وفق سعر الصرف الحالي سيخضع لضريبه القيمه المضافه بنسبه 18% من قيمته.
4: אם פעם יכולנו לרכוש נעל במחיר של עד 380 שקלים בלי לשלם עליהם מע"מ, היום אנחנו כן נאלץ לשלם עליהם מע"מ בגלל שהפטור חזר ל-75 דולר. בעיקר נעליים שעולות יקר יותר, אנחנו כבר לא נוכל להזמין, אם זה נעל של נייק או של אדידס, שפה בארץ נמכרים בפער של בערך 28% לעומת חול, אנחנו כבר נאלץ לשלם עליהם מע"מ, או למצוא שיטות זולות יותר, נגיד באסוס יש הרבה שיטות איך להזמין את המציאות האלה במחירים מאוד משתלמים.
1: ומדה עני לדין הטלבו בדאיעהם בלפעל لكنها لم تصل بعد. رغم غضب كثير من المستهلكين سيتعين عليهم أيضا دفع الضريبة لأن الأمر المؤقت الذي منح الإعفاء قد انتهى وكان من المفترض بحسب التبرير الرسمي أن يأخذوا بالحسبان إمكانية إلغائه.
4: בקהילה שלי היו הרבה שהתבאסו, כי כרגע אנחנו נצטרך לפצל הזמנות, בעצם לנסות לעקוף את המע"מ בלי שישימו לב לזה, כדי שלא נצטרך לשלם את ה-18%. ובעצם מה שקורה שאנחנו נשלם יותר כסף על פריטים שבחול נמכרים יותר זול.
1: אידן, מה סבב כל הזה ג'דל? ומן מן המופטרד אן יסטפיד אסלן מן הזה תגייר?
0: תחשבו על עסקים קטנים שיש פה בארץ, שלמדו לעצב אופנה, נעליים, דברים מעין אלה, והתקיימו, ולפתע באה המדינה ואומרת, תראו, אם אני הצבתי את החולצה הזאת ותמו, למדוגמה, חברה סינית מעתיקה את זה, לא רק שהיא מעתיקה לי את המוצר, היא מקבלת בונוס של 18% הנחה. זאת אומרת שאני בתור יצרן ישראלי 18% יותר יצרן מהנוכל שהעתיק לי את המוצר. זו פגיעה אנושה ביצרנים הקטנים במדינת ישראל, ולכן טוב שהחוק הזה לא עבר.
4: אנחנו רואים שהפערי מחירים לעומת חול הם מאוד גבוהים, אם זה בהנהלה, בביגוד, בקוסמטיקה, אם זה בקוסמטיקה הקוריאנית, שקרם הגנה אחד פה בארץ יעלה לנו באזור ה-80 שקלים. גם בתחול של ההנהלה, New Balance 90-60, נעל מאוד מבוקשת, נוכל לרכוש אותה דרך אסוס לפי השיטה ב-310 שקלים, ולעומת זאת פה בארץ היא יכולה להגיע עד 900 שקלים. אנחנו רואים שהפערי מחירים לעומת חול הם פסיכיים. אני מאמינה שהורדת הפטור 75 דולר הולכת לפגוע בסוף בצרכן הישראלי שרוכש.
1: في جميع الأحوال لا يزال الإسرائيليون يفضلون التسوق والشراء بأسعار منخفضة، ولذلك إذا لم يتوجهوا إلى المنتجات المحلية فما زالت المشتريات عبر الإنترنت متاحة بطرق مختلفة مثل تقسيم الطلبات أو استخدام عناوين شحن في الخارج، أما الحيل فما زالت قائمة.
5: أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق نهائيات كأس العالم بكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخبا، ومع اكتمال وصول العمالقة والمنتخبات العربية الثمانية تفرض السياسة نفسها على الأجواء مع وصول منتخب إيران تحت رقابة أمريكية مشددة. إليكم تقرير مراسلنا الشؤون الرياضية خالد دراوشي.
6: أسبوع واحد بالتمام والكمال يفصلنا عن صافرة البداية التي ستنطلق من ملعب أستيكا في المكسيك، معلنة الافتتاح الرسمي لبطولة كأس العالم 2026. التحضيرات دخلت مراحلها الأخيرة، فيما استقرت المنتخبات 48 المشاركة في معسكراتها التدريبية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الدول المستضيفة للبطولة، وكل منتخب بات يعيش حالة من العزلة والتركيز استعدادا للحظة الظهور أمام الجماهير، ساعيا إلى تقديم أفضل ما لديه من إمكانيات كروية وتحقيق أفضل النتائج للمضي قدما لأبعد مرحلة ممكنة.
7: Et après l'engouement, je sais que c'est une Coupe du Monde, même si les États-Unis sont pas un pays de football. Hein, il y a des sports qui passent avant. Je pense que c'est une Coupe du Monde, c'est mondial. Il y aura évidemment plein de supporters venant des quatre coins du globe. Donc, je m'attends à ce que ça soit une belle fête pour le football. Je l'espère.
8: Yo acho que solo una selección que ya ganó un mundial puede ser favorita. Nós queremos a pressão, não há problema, mas acho que candidato provavelmente é uma melhor palavra para descrever o momento bom que estamos a ter.
6: قدوم المنتخبات إلى المونديال في كفة وحضور المنتخب الإيراني في كفة أخرى. فهنا لا يقتصر الحديث عن حدث رياضي اعتيادي، بل تتداخل السياسة مع الرياضة وتعود إلى الواجهة ذكريات الماضي القريب الذي شهد توترا عسكريا بين الولايات المتحدة.
9: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
10: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
6: عناوين نشرة الثامنة: جيش الدفاع يواصل تصفية قيادي حماس، مظاهرة في تل أفيف للمطالبة بتطبيق وقف إطلاق النار في لبنان، تقرير صحفي يفيد أن حكام بعض دول الخليج اتخذوا إجراءات قاسية تحت غطاء الحرب، نشر بعض تفاصيل الخطة السابقة للموساد لإسقاط النظام الإيراني، والحرارة تنخفض غدا قليلا.
9: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلن جيش الدفاع والشباك مساء اليوم عن تصفية 4 من كبار مسؤولي جهاز الأمن الحمسوي في قطاع غزة، وهم نائب رئيس الجهاز حسن لبد وعاصم شبير وعبد الله أبو كلوب ومحمد أبو مرق، وتم القضاء عليهم من خلال قصف جوي وبحري في شمال القطاع. أورد النبأ مراسلان إيال عليمة وحسن أبو زايد. تظاهر عشرات الأشخاص مساء اليوم قبالة مقر حزب الليكود في تل أفيف للمطالبة بتطبيق وقف إطلاق النار في لبنان والعمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد تضمن أمن سكان الشمال. وكان من بين المتظاهرين أفراد عائلات ثكلى وجنود احتياط. ويذكر أن وقف إطلاق النار لم يدخل حيز التنفيذ بسبب موقف حزب الله الرافض لذلك، كما عبر عنه الأمين العام للحزب نعيم قاسم. أفاد تقرير لمجلة الإيكونوميست البريطانية من الخليج أن حكام بعض الدول فرضوا إجراءات طارئة تشبه الأحكام العرفية تحت غطاء الحرب. وذكر التقرير بالأخص الكويت والإعلان الأسبوعي لأميرها مشعل الصباح عن سحب جنسية مواطنين دون معايير واضحة. وبحسب المجلة تم سحب جنسية 70,000 شخص في الكويت خلال العامين الأخيرين، مما يشكل حوالي 16% من عدد السكان، كما أشار التقرير إلى سوء معاملة دول الخليج باستثناء سلطنة عمان للسكان الشيعة. كشف النقاب عن أن الموساد زود ميليشيات كردية بأسلحة تمت مصادرتها من حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان في إطار خطة لإسقاط النظام الإيراني، وذلك بالتعاون مع CIA، ومما شملته الأسلحة بنادق وقذائف مضادة للدروع وقذائف هاون. وفي نهاية المطاف قرر الرئيس الأمريكي ترامب إلغاء الخطة بضغط من نظيره التركي إردوغان.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
11: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
9: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في 9 نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
14: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا.
15: بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع رين بصول.
16: جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو.
15: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
16: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
15: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
17: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
15: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
18: أمريكا ترحب بكم،
19: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
20: وإنت شو حلمك يا عباس؟
21: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
15: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم.
19: وإحنا
18: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
20: لأكبر المباريات
19: في التلفزيون والراديو،
18: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
20: مع كل الأحداث
19: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
15: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
14: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

نفس الجدل ونفس الملل من سنين. هلا لويت جنن الحنين.

رح يحكوا مش متلك ولا بنفع حبك ورح نقطع نفسك إذا بتحكي.

شيخ بدي غير بالتاريخ بدي ضيع بدي امشي عالتروتوار اتفرك

0: غدا على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
4: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
0: الخميس على قناة مكان. اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
4: استعدوا لأجواء جنوني.
0: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
3: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
0: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
5: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
6: عناوين نشرة التاسعة: جيش الدفاع يواصل تصفية قيادي حماس، تطور في التحقيق في جريمة قتل الزوجين في منطقة السهل الداخلي، استطلاعات تظهر تنافسا شديدا بين الحزبين الكبيرين، تقرير صحفي يفيد أن حكام بعض دول الخليج اتخذوا إجراءات قاسية تحت غطاء الحرب، والحرارة تنخفض غدا قليلا.
0: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلن جيش الدفاع والشباك مساء اليوم عن تصفية أربعة من كبار مسؤولي جهاز الأمن الحمسوي في قطاع غزة، وهم نائب رئيس الجهاز حسن لبد وعاصم شبير وعبد الله أبو كلوب ومحمد أبو مرق، وتم القضاء عليهم من خلال قصف جوي وبحري في شمال القطاع. أورد النبأ مراسلانا إيال عليمة وحسن أبو زايد. يزداد الاعتقاد لدى الشرطة أن جريمة قتل روسلان وأولغا بريخودكو في منطقة السهل الداخلي قبل أسبوعين ارتكبت على خلفية جنائية، بعد أن اشتبه سابقا بأن الخلفية قومية أو قومية متطرفة. ويشتبه بأن فتى في 17 من العمر من سكان اللد ارتكب الجريمة عقب خلاف اندلع بينه وبين الزوجين بسبب البحث عن مسكوكات قديمة بواسطة جهاز لكشف المعادن. وتم تمديد اعتقال القاصر وكذلك 3 بالغين يشتبه بضلوعهم في القضية. ولم يعد جهاز الأمن العام الشباك يشارك في التحقيق. أظهرت آخر استطلاعات الرأي العام أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل حزب معا برئاسة بنت على ما بين 21 و23 مقعدا برلمانيا مقابل ما بين 23 و24 للليكود. ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو ما لا يقل عن 67 مقابل 53 على الأكثر للائتلاف الحكومي الحالي. وحسب نتائج الاستطلاعات يتوقع حصول القائمة الموحدة على 4 مقاعد والجبهة العربية للتغيير على ما بين 4 و6. أفاد تقرير لمجلة الإيكونوميست البريطانية من الخليج أن حكام بعض الدول فرضوا إجراءات طارئة تشبه الأحكام العرفية تحت غطاء الحرب. وذكر التقرير بالأخص الكويت والإعلان الأسبوعي لأميرها مشعل الصباح عن سحب جنسية مواطنين دون معايير واضحة. وبحسب المجلة تم سحب جنسية 70,000 شخص في الكويت خلال العامين الأخيرين، مما يشكل حوالي 16% من عدد السكان. كما أشار التقرير إلى سوء معاملة دول الخليج باستثناء سلطنة عمان للسكان الشيعة.
7: حالة الطقس
8: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
9: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
8: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة: أورشليم القدس وتل أبيب 28، حيفا 27، الناصرة 31، 29 في جبال الجليل، هضبة الجولان وبحيرة طبرية 33، اللد والرملة 30، و32 في بئر السبع. في 6 من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: نهاجم معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجلولية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو،
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
6: اشعلها ابو الورد اشعلها.
3: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: والورد.
3: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إمام القاسم سليمان
7: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
8: للموسيقى مكان.

اكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عدت رجليت سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني أي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى الدين يحس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تن في ميكس بقى طيب وبقى ننسى عندي احساس بالفخامة وتعود تكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما حب وامشي لما حب بختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كده بتسلى بيه كأنه لب مهما كانت القمة عالية سهلة طول من غير ما شب حتى بص الحركة دي

0: أنتم مع مكان.
1: صار الوقت لتسمعوا إعادة برنامج هيك السهر اللي يبات كل يوم جمعة بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان مع الفنانة أصالة يوسف. كانت أمسية موسيقية دافئة ومليانة بالشجن، جمعت بين أصوات مختلفة وأنماط متنوعة. التقى أحمد فودي، عنبال صالح، رغيد مساد في حوار مفتوح وعروض حية على المسرح ضمن سهرة دافئة حملت لكتير من الإحساس والترب.
2: في كل سهرة حلوة في عناصر صغيرة بتصنع السحر، طاولة مليانة صحون وريحة أكل طيب ولقمة معمولة بمحبة ومقدمة لذيذة وكيوت، مطرب أصيل مليان إحساس وقوة وحضور، وكمان مطرب بشعل الجو وبحرك فينا الذكريات، وأصوات بتضيف أجواء دافية لسهرتنا، وطبعاً فرقة تكمل هالجو بعزفها ونفسها وحرفيتها اللي روحهم الحلوة جزء من قصة السهرة نفسها، وإذا اجتمعت هاي العناصر هون بصير كل إشي جاهز، بس نقصنا نعرف وين تنبلش.

0: واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في هاي السهره الجديده من هيك السهر، سهره طرب ولمه مع ضيوفنا اللي راح يعبوا الليل غنى وقصص حلوه. اهلا وسهلا في الفنانين الحبايب طبعا، اهلا فيك فنان احمد فودي.
1: سعدك اهلا فيك.
0: واهلا فيك رغيد مساد وعنبال صالح، اهلا فيكي. واكيد بدنا نرحب في ضيفتنا إسراء ربايعة، وأكيد مش راحين ننسى الفرقة الموسيقية اللي دايما بترافقنا في كل لحظة. أهلا فيكم، إن شاء الله اليوم سهرتنا راح تكون يعني غير شكل في وجودكم أحمد وكل الفنانين. أكيد إذا أنا إسا اليوم بدي أسأل أحمد سؤال، شو بيعني لك مرج ابن عامر؟
1: أول إشي هدوء، راحة بال، هدات بال. أنا بفتح شباك البيت بطلع خضار سهل مفتوح، يعني لما بروح أروق بعرف وين اروح، المنطقه اللي انا بدي اياها.
0: بداياتك اشتركت في برنامج نيو ستار، من غاد كانت انطلاقتك؟
1: هي اول انطلاقه كانت لي من برنامج نيو ستار.
0: احكي لنا شوي عن هاي التجربه.
1: تجربه حلوه، تجربه اللي انا اول مره كنت بشترك فيها على برنامج مستوى كثير كان يعني حلو، مستوى عالي جدا. اللي اول مره بشترك فيها برنامج بعرف شو لجنه حكم، بعرف التجربه كانت كثير كثير حلوه وعلمتني كثير وقوتني كثير.
0: يعني هذا الإشي بتحس إنه كان له دور في بداية انتشارك؟
1: طبعاً دور كبير،
0: ساعدك
1: طبعاً كثير.
0: حلو، جميل جميل جداً. رغيد، أول إشي نحن بدنا نبارك لك، أنت صرت بدك تخلص تعليم في الجامعة مزبوط؟
2: خلصت تعليم.
0: خلصت تعليم في الجامعة تعليم. وإسا شو ناوي؟
2: المزبوط، مجال الفن هو مجال دائماً معي، يعني شو ما أعمل وشو كيف ما أبعد عنه. أنا عملت اللقب الأول موسيقى وعلاج نفس بجامعة حيفا، واللقب الثاني برضو بجامعة حيفا علاج بالموسيقى. وخلصت جديد اللقب وبلشت شغل كمان باللقب، ومع هذا كمان مكمل بالفن. عندي الاستوديو البيتي.
0: بتسجل أنت في البيت أغاني خاصة لإلك ولا إنه تعمل أكثر ريلزات يعني؟
2: لا مش ريلز، أغاني يوتيوب كاملة يعني.
0: حلو.
2: صاروا ثلاث أغاني، الأولى ألحاني وكلماتي، الثاني كمان ألحاني وكلماتي، والأخيرة ألحان وكلمات جوليان راشد، جلو تحية، وتسجيل كان عندي كمان بالاستوديو.
0: حلو حلو، جميل جدا. خلينا ننتقل إسا للفنان الصاعدة عنبال صالح. عنبال، أنا بعرف أنت أول ما بلشت تغني طبعا بلشت في جوقة كرملنا اللي هي طبعا بقيادة عازف الأكورديون أمجد مريح. احكي لنا كيف أول إشي كانت تجربتك، كيف كانت بداياتك، منين بديتي، مين اكتشف صوتك؟
3: بداياتي كانت أنا بلشت من صف رابع، اكتشفوا موهبتي أكثر في المدرسة في الابتدائية. أول مرة كنت بطلع على مسرح كان في مسابقة اسمها سوبر ستار، هي كانت في البقيعة، كنت بعدني صغيرة صف رابع. ومن غادي بلشت صف سابع صرت غني أكثر، عملت كان عندي حفلة في البلد في دار الكرمل بلدي، ومن ساعتها صرت أكثر قدم حفلات في البلد.
0: قولي لي عنبال، لسه بدي أسألك طبعا، أنت يعني إسا مثل ما بدنا نقول بعدك في أول بداياتك، يعني صحيح. بعدك بتعرفيش المنيح من العاطل في هذا المجال خاصة. أنت قد صار عمرك 16؟ صرت صار عمرك 16 سنة صح؟ وأنا حاسة قديش عندك شغف وقديش عندك طموح وحلم إنك توصلي. يعني في مرحلة ما ممكن إذا حدا، أكيد بدك بكرة تنطلبي إن شاء الله تنخطبي وتبني عائلة وكله، إذا إجا حدا ومنعك عن الغناء كيف رايح يكون ردك في هذا الموضوع؟
3: منعني عن الغناء شيء أكيد مش راح أقبل، لأنه أنا زي ما بيقولوا حلمي من أنا وصغيرة يكمل في هذا المجال، يتقدم أكثر، يتعلم موسيقى أكثر وكمل في هذا المجال لقدام. أما بعتقد إذا حدا منعني مش راح يقبل.
0: قصدك اللي بده يحبك لازم يحبك مع الموهبة تبعتك، وإنه دايماً يضل يشجعك ودعمك.
3: أيوه
0: صح. أكيد إن شاء الله. أنا كمان شايفة فيكي إنه إن شاء الله راح تكوني فنانة كثير كبيرة إن شاء الله.
3: شكرا.
0: وشو رأيك يا أحمد نبدأ سهرتنا في صوتك الحلو؟

0: يسلم هالصوت ويسلم هالبحة وألف سلامة على قلبك. هاي هيك وانت مريض
1: شايفي.
0: أنا دايما شهادتي مجروحة فيك أحمد. انت بتعرف اني أنا يعني من أكثر المعجبين في صوتك.
1: والله وأنا أكثر.
0: لأنك انت
1: والله
0: فنان بكل معنى الكلمة.
1: يسعد روحك. يسعد
0: الله يسعدك. رغيد انت اليوم كمان نحن عم نطلع عليك مش بس كفنان, انت كمان منتج موسيقي مزبوط؟
2: صحيح.
0: كيف شايف هذول العالمين مع بعض؟
2: الصراحة بيختلف كتير, يعني عالم التسجيل وعالم الموسيقى والهارموني كلها اللي عم تفوت والأصوات اللي عم نسمعها اللي بطلت تعود. وكمان يعني بقدر أعمل الأغنية أنا والمحشاب, أنا والكمبيوتر, أغنية بتجنن كاملة, بتحسيش إنه في إشي ناقص يعني.
0: طب أنت اليوم أي قبعة بتلبس, يعني قبعة المنتج ولا قبعة المطرب؟
2: أنا عم بجرب أحافظ على الجهتين بصراحة, يعني بالليل عم بيكون شغلي بالليل بالسهرات, والصبح أو بالأيام اللي ما في شغل فيها عم بكون بالستوديو يعني.
0: حلو. بس أنت لقدام مثلا ممكن أنك كمان تصير تشتغل لفنانين يعني من بلادنا, مش أنه بس لإلك يكون الشغل بشكل شخصي, يعني كمان بينفع إذا حدا توجه لك تشتغل له ولا بس لإلك؟
2: أشتغل بس لي.
0: بس
2: يا عمي.
1: يا عمي. أنا كنت حط الأمل يعني قلنا ها بدنا نشوف.
0: أنا فكرت هيك بده يكون معنا يعني
1: سلس.
2: لا بصراحة أنه فت على المجال أصلا على التسجيل. أول شيء أنا بحب كمان الكمبيوتر وكل أمور تسجيل ومش تسجيل, ولكن فت على المجال لأنه أسهل بكتير أنه أقدر أتقدم.
0: أها
2: يعني
0: حلو.
2: كل اللي بالفن عارفين شو أصلا.
0: جميل جميل جدا. عمبال بدي تحكي لي على أول شعور وأول إحساس لإلك لما اعتليت المسرح لأول مرة.
3: واو
0: شو كان شعورك؟
3: أول مرة كان في المسابقة, لما شاركت في المسابقة كان أول مرة بيطلع على المسرح. دخلك والهوى الشمالي.
0: أها.
3: واو كان شعور كثير كثير أو شيء غريب وكثير حلو. شوف ناس قدامي قاعدين يشجعوني, أنا عم غني عم طلع كل شيء بيقدر عليه, أو الشيء عم غني الشيء اللي بحبه, عم بعمل الشيء اللي.
0: قولي لي أنت عم بال أي ألوان بشكل عام بتغني؟
3: ألوان أكثر بميل للون الطربي.
0: طربي
3: طربي. وحاليا يعني كمان بسمع الأغاني الجديدة.
0: عم بتحاولي تجربي كمان تدخلي ألوان جديدة لصوتك. حلو. رغيد شو حابب تسمعنا أسا؟
2: موال لوديع الصافي.
0: يلا
2: هات نشوف.
0: يلا

0: عليك. الله الله الله
1: الله يا رغيد. على فكرة أنا أول مرة بسمع لون جبلي في هالقد صوتي وإحساس. انتبهتوا؟ عن جد بجنس. كل الاحترام لإلك. شو رأيك يا عمبال؟ نحن سمعنا رغيد وسمعنا أحمد ونحن متشوقين كمان نسمع عمبال. شو حب تسمعينا؟
2: حبوا تسمعوا جبلي؟
1: كل إشي. شو اللي بدك إياه؟ يلا

0: الله الله يا عمبال يسلم هالصوت. يعني لما تشوفوا جيل صغير عم بغني هاي الالوان وبالاخص اللون الجبلي، شو بالنسبه لك شو بيعني لك هذا الشيء يا رغيد؟
1: انا برايي هذا الفن، يعني الواحد يكون عايش نغمات والتفاصيل، هو يكون متاثر فيها، والمستمع اكيد راح يوصل الاحساس.
0: اكيد اكيد. قل لي انت رغيد، ممكن مثلا كمان نسمعك في لون عراقي او بتغني كمان الوان ثانيه، ولا انه بس متثبت في لون معين؟
1: للصدفه لسؤالك انه اخر اغنيه كانت خليجيه لي.
0: اها
1: كانت خليجيه
0: إيه؟ بس أول... انا كيف بعرف انه حتى لو بدنا نغني اغاني خليجيه بس اللهجه كثير كثير صعبه، يعني اذا الواحد بيتقنش اللهجه فانت ممكن تكون انك فشلت فيها.
1: صحيح، قعدت ودرست الحروف وقت ما سجلت،
0: شايف؟ علشان هيك عم قله، لانه شيء عند بالنسبه لهم شيء مهم انك تتقن اللغه اللهجه تبعتهم.
1: صح، حتى بعد ما كنت دارس الموضوع كمان كان في تساؤلات، هل الحرف هذا كيف ما قلته صح ولا لا، مع اني كنت مارق على الامور. اللغه مش، لا مش سهله، العراقي والخليجي.
0: انا بقول كمان في بعض الدول والبلدان قديش بدققوا على حتى لو حدا من برية بلادهم بده يغني اغانيهم، قديش بدققوا على اللهجة اذا عم بيزبطوها ولا لا، انت فاهم؟
2: اصلا حتى اذا بتكوني في الاردن، يعني انا كنت في الاردن، بيعرفوا انه من لهجتك انك فلسطيني. يعني كل بلد بيعرفوا انت من لهجة تاعيتك.
0: صح، مجرد
2: لما بدك تغني عن جد، اذا بدك تغني خليجي مثلا، يعني الكلام بينه وبين الاردن نفس الإشي يعاد، بس ولكن في أغاني اللي عن جد بتحس اللكنة تاعتهم غير.
0: قل لي على إسه على سيرة الأردن، أنت إلك كمان نشاطات في خارج البلاد عم بتروح؟
2: كثير.
0: في عندك عروضات غاد؟
2: كثير.
0: مثل شو؟
2: يعني أمريكا، كندا، الأردن، مهرجان موازين في المغرب كنت فيه.
0: حلو.
2: ألمانيا، فرانكفورت، كثير دول يعني لفيت اللي هي كنت أحي فيها حفلات.
0: بتحس إنه في فرق ولا كيف؟
2: قبل ما اطلع من هون اطلعت لغايه، بتعرف اول مره لانت اي دوله بدك تروح عليها بتحس حالك انك انت رايح على شيء، بس لما انت بتعمل البرمه هاي واللفه كلياتها بترجع لهم بتقول احنا مش اقل عن اللي برا.
0: طبعا
2: وعندنا قدرات وعندنا عزيفه
0: اكيد،
2: وعندنا جوده حفلات وجوده الناس وهيك مش اقل بكثير عن هون.
0: صحيح،
2: عندنا كثير شغلات، يعني انا ماخذ، يعني عم بسمع الصبي وعم بسمع، عندنا قدرات صوتيه وعندنا عزف وفي عزيفه وفي كونسرتات اللي بنسمع هون اللي برا مش عم بيعملوها.
0: وفي مين يسمع، هاي اهم شيء.
2: طبعًا.
0: وبعده
2: طبعًا.
0: في ناس اللي محافظه على هاي الالوان وعم بتحافظ على تاريخ الفن والطرب الاصيل، وهذا اللي نحن بدنا اياه. شو رايكم اسا ننتقل من الطرب للون العراقي؟ ما زالوا حكينا على
2: ايوه على العراقي يا ام
1: احمد. احمد اسا بده
0: نغير هيك الاجواء، نعملها اجواء حماسيه.

0: الأصالة الله يا الأصالة الله الله الله.
1: يعني عن جد بتلاقي دايماً في اللون العراقي إشي مختلف تماماً، أو إنه لأنه كثير قريب للفولكلور تبعنا ولتراثنا، الدبكة والتشوبي وهي الشغلات، فبتحس إنه في هيك إشي بيربطك فيه.
0: أنا مجبور هذا يكون هون بالدم
1: صح؟
0: العراق
1: وأنا كمان مثلك إشي غير شكل،
0: بس دايماً بالعراس دايماً بالعراس بعد وصلت أكشن بحكوا في عشاء.
1: أيوة على المحل. أنت شو وضعك مع الدبكات؟
2: الدبكات؟
1: بتخيليش إنه بتستهويك هاي الألوان ولا كيف؟
2: والله السوري كتير بحبه.
1: بتحب السوري؟
2: كتير بحب السوري.
1: غنيت إشي مرة سوري كمان؟
2: بحب العتاب السوري كتير جميل يعني.
1: هسا بعد شوي مجبورين نعملنا إشي سوري، معناته إذا أنت بتحب العتاب السورية. لمين أكثر إشي بتسمع؟
2: وفيق حبيب.
1: خلاص هون وصلت للعنوان الصح معناه. عمبال أنت كمان شو يعني؟ إسا أنا كمان سمعتك عم بتغني جبلي، وأنت أتقنتي الجبلي في صورة جدا جدا جميلة. يعني أنت إسا كمان عم تتقوي في هذا اللون أكثر، عم بتفوتي لهذا اللون أكثر من الطربي؟
3: جبلي إسا على السوشيال ميديا أكثر عم نزل جبلي، إنه أخذ كثير مشاهدات، ناس كثير حبت، أز كملت صرت كمل فيه. وطبعا كمان هون بنزل
1: قولوا لي، بدي اسالكم اسا هيك سؤال جماعي، انتم اليوم عم بتشوفوا انه التيك توك وهي كل السوشيال ميديا اكيد عم بتحسوها انه عم تدعمكم، عم بتعطيكم دفشه لقدام، ولا انه الاشي عادي بالنسبه لكم؟
0: طبعا
1: لألكن؟
0: الاشي صار مبني كثير على الاشي. يعني اليوم انا مثلا وين احمد فودي؟ بالانستغرام. بتفوت على الانستغرام
1: بتنزل يعني ستوري
0: مجبور. اصل اليوم اللي بنزلش فيه الناس تبعت لك وينك مختفي.
1: انت مع انك تنزل كمان اشياء شخصيه عنك، ولا انه بس بتكتفي انه يظل شيء
0: شخصي مثلا لحياه شخصيه، مثلا شخصيتك كمتزوج مثلا انا ومرت وبيتي؟ لا،
1: في عنا اسا فرصه انه نبارك لابو جولان ونقول له الف الف مبروك، لانه اجيته كمان بنت سماها جولي.
0: جولي
1: اسا البنت لبيها بتعرف، بعدنا كنا عم نتحدث وعم نحكي عم نقول انه اسا قديش بيبقى في الحفلات وعقله وقلبه كله عم بفكر في البنت.
0: وحطعميها دغري.
1: بتحس انه العيله اشي ثمين قبل الفن، ولا كيف بيجي دوره عندك في حياتك؟
0: اسمعي صراحة، وأنا عزابي كنت أحس حالي هيك بني آدم ضايع والله، يعني لأنه كل إشي متاح. يعني أنت بتطلع كل الوقت أصحابك وينك يلا، طب بتروح الساعة 2 3. كنت مثلا كنت بحضرات السيارات، اللي أنا من عشاق السيارات السبورت يعني. كنت كل الوقت إحنا نطلع مثلا، يعني كنا نطلع ألمانيا، مش ألمانيا، كل الوقت نشوف السيارات وهيك، فكل الوقت كنت هيك مشوش. انت مش عارف شو بدك. اليوم خلص انت مستقر، بروح من هون مثلا خلص اول اشي بفكر فيه مرتي بيتي.
1: محلى احلى اشي اكيد. طب هسه شو حابب تسمعنا يا احمد؟
0: نروح كرد لا

0: أصالة. أيوة الحن فيه بلشت انت
1: رهيب رهيب رهيب
0: بلشت تفتح الحن.
1: انا بتخيل لي احمد عم يضحك علينا بقول انه مريض واسم الله كل هالصوت. على فكره انت هذا اللون خاصه عليك يعني
0: حاشي يا شرياني هيك بسميه انا. أيوة حاشي وجع يا شرياني
1: بالضبط. عاد انا
0: توقعتك انك تطلع
1: فيها على هاي الاغنيه. اسا مالك
0: يلا روح
1: يلا

0: الله عليك والله.
1: يعني أشعلت لنا الأجواء يا أحمد، وعدنا رجعنا كمان لشو؟ للدبكة وعلى عين مليتين.
2: شفتي ما أحلاها، بس هيك يعني حط المريض بطيب.
1: إيه والله عن جد هاي أكبر إثبات إنه عن جد الموسيقى دائما هي علاج للروح وللنفس وللمعنويات وللحياة ولكل إشي.
2: أصعب إشي أصالة دائما تطلع على العرس، وعن جد يعني أنت طالع من بيتك إشي واحد، أنت طالع تفرح الناس.
1: أكيد.
2: يعني بيكون من 400 لألف بني آدم اللي أنت بتحكي على مدار سنة كاملة من شهر 4 لشهر 11، يعني لو شو ما صار أي مشكلة، يعني دائما يعني إحنا كفنان بفكروا إنه الفنان مبسوط كل الوقت.
1: صح.
2: بس ممكن أنا أكون متضايق من إشي، ممكن إشي، بس أنت مجبور تطلع على العرس وتعطي كل اللي عندك.
1: والناس أكيد بتتفهمش هاي المواضيع لأنه دايما عندها الانطباع الأولي، بس هي بتعرف شو الواحد عم بمر وكيف طالع من البيت، ممكن متقاتل هو المرة متقاتل هو الزلمة، الأولاد مطلعينهم بلا عقل، وهموم الحياة أكيد كرمالها بتزيد بتخلصش.
2: الحمد لله.
1: أول ما عمبال بلشت تغني، كيف المجتمع، كيف عنا الناس البلد، كيف تقبل هذا الإشي؟ كان في شوية صعوبات تحديات واجهته؟
3: صعوبات بقدرش أقول كان في صعوبات، تحديات أكيد كان في، كل واحد بواجه تحديات في حياته. أما أنا شفت إنه كانت الناس كثير داعمة لإلي.
1: معارضة من الأقارب، هل كان في
3: معارضة؟
1: ما كانش فيه،
3: الكل داعم.
1: واليوم أهلك قديش لهم دور مهم في حياتك؟
3: دور مهم، أهم إشي أنا عندي في الحياة هو عيلتي وأهلي، منهم بعدين كل الفن والصحاب والباقي الأشياء.
1: الله يخلي لك إياه إن شاء الله وضلكم لبعض. شو حابة إسا تسمعينا يا عمبال؟
3: تحب تروحوا على الطرب غني لي شوي؟
1: يلا طبعا.

0: الله الله يا عمبال. عمبال بتجنني. أما أنا شايفة هيك بلاحظ فيكي نوع من الخجل شوي ولا إنه؟
1: أي أنا كثير كثير خجولة.
0: عن جد؟ يعني قديش بتشوف شخصية خجولة ولكن في الغناء تطلق العنان وكأنه
1: 100%. صحيح.
0: بطلة بطلة عن جد، كل الاحترام. على فكرة أنا بحب هيك شوف هاي الفنانين الصاعدين بالأخص إنه كمان عم يتطلعوا على الإشي بجدية، مش إنه خلص نحن منغني، يعني بيقعدوا بيدرسوا بيحفظوا وبيسمعوا الأغاني على أصولها، وهذا هو كمان سر النجاح. وإذا عم نحكي على سر النجاح أحمد، شو هو سر النجاح في حياتك؟
2: كثير أشياء.
0: مثل
2: سر النجاح محبة الناس، إيماني، إيمان بحالي وإيمان بالله.
0: حلو. عمبال شو سر نجاحك في الحياة؟
1: سر نجاحي في الحياة أهلي أول إشي داعميني، وكمان زي ما قال دايماً
0: محبة الناس. أكيد
1: محبة الناس.
0: ورغيد هيك نحن بدناش نطلب منك كثير تحكي ولا تجاوب على الأسئلة، نحن بس بدنا نسمع صوتك بس. قبل خلينا أكيد يعني هيك نحن وصلنا لختام حلقتنا، عن جد شكرا لكم، بتجنن ولا يمل من قعدتكم، وأكيد مشاهدينا الكرام إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في كل لحظة، وتصبح على ألف خير، وتنسوش دايما تتابعونا في أجمل سهرات من سهرات هيك السهر، ومنترككم مع رغيد.

0: وهيك بنكون وصلنا لنهاية إعادة حلقة برنامج هيك السهر على قناة مكان مع الفنانة أصالة يوسف. ما تنسوا كونوا على الموعد مع برنامج هيك السهر كل يوم جمعة بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان، دايما مع سهرات مليانة طرب، إحساس وأجواء مميزة.
1: تسعة وتسعين فاصلة ثلاثة، 92.3، 93.7، 88.8 FM.

99.3 92.3 93.7 و88.8 FM.

حبيبي اشتقت لك حبيبي رح ترجعي رح ترجعي.

92.3 92.3 93.7 و88.8 FM.

0: لسه فيكو نفست اوح قلبي ليكو انا كنت فتحه شفتو مني الحلو كله سبتو قلبي في عز جاي
1: زودو الضغوط اكتر ما انا مضغوط وتايه في الحياة سلمت امرنا

تبعد عن كل حاجة بدعى ربي ان رجع وفوق يا رب الضحكة تعود.

جرحك الجرحك الصبر كان الحب كان كتبتها أنا كانت عشاك كل غير الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان

جرحك قال جرحك الصبر كان انت الحب كان كتبتها وقلتها.

أنتم مع مكان.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه.